0: شمال إفريقيا وتونس تحديدا. واشتهرت الفرقة بطابعها الفولكلوري الخاص وباعتمادها على عدد من الإيقاعات والآلات الإيقاعية، وفي مقدمتها طبول الطمطام التي تمنح عروضها إيقاعا قويا وحماسيا. ولم تكن الإيقاعات وحدها عنصر الجذب في عروض جوجو، بل تميزت أيضا باللوحات البهلوانية والرقص الجماعي وتنوع الرقصات الشعبية، من رقصة العسي إلى رقصة الجرار ورقصة المجيرن ورقصة الطبلة ورقصة الحوالي ورقصة غبونتن وغيرها من اللوحات التي تتنوع معها الأزياء والألوان. ومن أبرز الشخصيات التي حضرت في عروض جوجو شخصية بوسعدية، وهي من الشخصيات الفولكلورية الشهيرة في التراث التونسي. ويظهر بوسعدية في لباس متعدد الألوان، فيبدو للناظر للوهلة الأولى كأنه مهرج، غير أن الشخصية تحمل جذورا قديمة وترتبط بشكل من أشكال الفرجة الشعبية التي كانت تجوب الشوارع. فيقرع بوسعدية الطبلة تارة ويؤدي حركات بهلوانية تارة أخرى، وترافقه ابنته سعدية في الرقص ليكون جزاؤهما شيئا من الحب كالشعير أو القمح. وقد أصبحت هذه الشخصية من خصوصيات عروض جوجو ومن العناصر التي تميزها عن عديد من الفرق الأخرى.
1: سيرة ومسيرة.
0: ومع تطور تجربة الفرقة بدأت جوجو تخرج من إطارها المحلي وتقدم عروضها في محافل ومهرجانات كبرى داخل تونس وخارجها. وشاركت في مهرجانات فولكلورية وثقافية في عدد من البلدان العربية والمغاربية، منها الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، في إطار التبادل الثقافي والتعريف بالفنون الشعبية المشتركة. وداخل تونس حضرت جوجو في مهرجانات وتظاهرات كبرى، منها مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان الصحراء بدوز، إلى جانب المهرجانات الدولية في جرجيس وجربة وتطاوين، كما شاركت في معرض ستراسبورغ الدولي. وكان لعروض جوجو حضور في عدد من المنابر الإعلامية، وكبتها محطات تلفزيونية كبرى، كما عرفت مشاركات مع الإعلامي التونسي الراحل نجيب الخطاب.
2: هي كل علامة من علامات تونس. أنا سعيد باش نقدمهم لأول مرة في تونس وعلى المحطة الفضائية. جاءوا خصيصا من جرجيس الحالمة، جاءوا من الجنوب الشهامة، مجموعة الجوجو.
0: وفي أكتوبر من سنة 1985 قدمت الفرقة عروضا في مسرح التحالف الفرنسي بباريس، رفقة عروض لأفلام وثائقية تعرف بهذا الفن، في محطة مهدت لحضور جوجو في الفضاء الدولي. وتوصلت رحلة الفرقة إلى عدد من البلدان الأوروبية، منها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا، إلى جانب مشاركات في اليابان وعدد من الدول العربية الأخرى. وإلى جانب حضورها في المحافل الدولية، حافظت جوجو على علاقتها بالمحلي، فظلت ترافق أفراح أهل جرجيس ومناسباتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتغنت بالمدينة وبهويتها.
1: سيرة ومسيرة.
0: وقد تركت الفرقة رصيدا من الأغاني والتسجيلات التي تؤرخ لمسيرتها، ومنها تسجيلات تعود إلى سبعينات القرن الماضي. ومن بين أغانيها التي ارتبطت بجرجيس وبالحياة الرياضية أغنية الله الله ترجي يستر الله، التي لحنها حسين جرتيلة وسجلها سنة 1989 احتفاء بصعود الترجي الرياضي الجرجيسي إلى القسم الوطني لكرة القدم لأول مرة. وقد أسهم الفنان حسين جرتيلة في تعزيز الهوية الفنية للفرقة، فلم يقتصر دوره على التسيير، بل كان له حضور في كتابة الكلمات وتلحين الأغاني التي ترافق عروض جوجو، والتي تغنت بالوطن وبجرجيس وبأفراح أهلها ومناسباتهم. واعتمدت الفرقة في مواصلة مسيرتها على شيوخ الفن الشعبي وعلى أفراد من العائلات التي توارثت هذا الموروث جيلا بعد جيل. فظلت جوجو حارسة لجزء مهم من الذاكرة اللامادية التونسية. ويواصل عبد المجيد جرتيلا رفقة ابنه كريم وشقيقه حسين العمل على المحافظة على خصوصية جوجو وطابعها الإفريقي البدوي وعلى نقل هذا الموروث إلى الأجيال الجديدة. وهكذا لم تعد جوجو مجرد فرقة فلكلورية تنتمي إلى جرجيس، بل أصبحت جزءا من ذاكرة المكان ووجها من وجوه الفن الشعبي التونسي، وشاهدا على التلاقح الثقافي بين تونس وعمقها الإفريقي، وتجربة استطاعت أن تحمل صوت المحلي إلى مسارح العالم.
1: صدى الأثر.
3: اسم جوجو سمى عندنا الرقص هذه بتاع العصية هذيك اسمها جوجو، سمينا عليها اسم الفرخة. وخدمت في أوروبا حتى في الأوبيرا في باريس، في ألمانيا، خدمت في نيجيريا في 120 ألف متفرج في لاغوس، وخدمت في اليابان، في إسبانيا، في ألمانيا، في مونتي كارلو، في بلجيكا، في سويسرا، في لوزان.
1: صدى الأثر.
4: فرخة جوجو هي مدرسة فنيا ولا استعراضيا، هي مدرسة. هذه حاجة كما هو حافظ عليها لازم نحافظ عليها، نطور فيها وخلها للناس اللي بيجي بعد زادة، بس تقعد ديما اسم جوجو موجود.
1: صدى الأثر.
5: فرقة جوجو جرجيس التراث أعطاها المادة، الإيقاع أعطاها الطاقة، النغم أعطاها الروح، الرقصات أعطتها الهوية، الألعاب الشعبية أعطتها الإحساس البصري، الذكاء الفني أعطاها القدرة على السفر. عبد المجيد جوجو اسمه محفور في الذاكرة متاع العديد من التوانسة وخارج تونس، مذكور في كتاب جينز لتحطيم الأرقام القياسية بحمله أكثر من 13 جرة فوق رأسه والرقص بها.
1: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير. صدى الأثر.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. إذن من هنا بدأت الحكاية. شاب يخوض غمار المسؤولية في سن مبكرة، يحمل شغف الفن الشعبي ويؤمن بأن ما تختزنه الذاكرة المحلية يستحق أن يصل إلى أبعد من حدود المكان. عبد المجيد جرتيلا مؤسس فرقة جوجو العالمية لم يكتفي بأن يكون جزءا من المشهد، بل اختار أن يصنع له فرقة وأن يحمل مسؤولية تطويرها خطوة بعد أخرى، من عروض تنبض بروح المحلية إلى فضاءات أوسع وجمهور يتجاوز حدود الوطن. في هذه الشهادة يعود المؤسس إلى البدايات، إلى لحظة التأسيس وإلى سنوات المسؤولية الأولى، وكيف تحولت جوجو من فكرة محلية إلى تجربة استطاعت أن تحلق بعيدا.
3: فرقة جوجو تأسست عام 1966 بجرجيس. في البداية أنا عمري 13 سنة. اسم جوجو سمى عندنا الرقص هذه بتاع العصية هذيك اسمها جوجو، سمينا عليها اسم الفرخة. ما نجيش يقول فرخة عبد المجيد ولا كذا، سمينا على اسم الفرخة. تو حتى برشا يقولوا الاسم هذا سمى الموجد بتاع كل شيء اسمه جيجو، ولنا وردنا جوجو باش تزيد اسهل في الكلام. وانت لقيتك برشا يقول لك شنو هو الرقصة بتاع العصية هيك يا اسمها جوجو. اصلا من تونس موجودة الرقصة هذه، ولكن مش منظمة كما نظمناها احنا درسناها، ولا كيكا كان قايلين قبل ما في العراس يعملوا فيها، ولا قبل ما ناش عرس ما تلقيش فيها عرس بجوجو. هون عملنا الاحوالي حاجة منظمة وشباب وكل شيء، وعملنا الرقص هيك انت عندي انا. الفرقة وصلت حتى 16 عرس الجماعة اللي بديت بيهم الناس كل الله يرحمهم كل ما عاد موجود منهم حتى حد، اخرتهم واحد فيهم عمي بالجسم يضرب وقتها في المقرونة، هذي كان خلي عبد الله الطليزة، علي سليمان، علي زواري، مسعود العنتي، هذا هما اللي بديت بيهم الناس كل كبار. انا جدي ما خدتش عليه، ولكن خذيت الافكار شنو كان قبل شنو يعملوا، وكان زاد سن كبير يعمل في الرقص هذه بعد ما يوكلوا الناس يعملوا رقص نتاع جوجو. وقت لقيت جماعه قدامي يعني في كل كسوه انا تلقيهم بالمقرون يمشوا يسخوا الرجال بالمقرون، خذيت عليه من الرقص هكي خاطر موجوده كان جرجيس، معناها حييت حاجه اللي كانت طبعا لي موجود في جرجيس في بلاصه اخرى. الشيء هكا بنيت عليه اني مليون صغير نضرب ضرب وقياس يهزوا فيها للعراس قبلها وقتها ثمان عراسة وحدهم ونساء وحدهم. بعدين عام 66 وقت عملوا زيتا قالوا علاش ما نعملوش فرقة، ثم وقت الحاج عمر الكب الله يرحمه مشى لعبد الرحمن باواج والمعتمد قالوا نحبوا نعملوا فرقة. أول ما جو قالوا ثم واحد من شولة جو لبي الله يرحمه قال بندوروا فرقة، قلت لهم كيف أنا وليدي صغير وأني كذا. المعتمد واحد يقول سي يوسف
6: قال لي يمكن يجي نهار ولدك يزور العالم. أي ولدت وقالت باهي وليت عادني دخلت مع الجماعة ومن قبل عندهم كان طوانيخ وكان في الكساوية يوصل الكساوية روحوا عملت عادني الفرقة وليت نقول لهم هيك وليت تبعوا فيها بعد ذلك كل ساعة يجي حد معي من الصغار وهذا كل شيء حتى كونت وليت فرقة كبيرة عام 67 عملونا وقتها ما كل تبعين ولاية مدنين جمعونا الفرق وكل ولاية مدنين في الولاية في مدنين عملنا معنا خدمات هيك مش عطونا بطاقة احتراف من وقت احنا تشرنا وزارة الثقافة معنا تخرج فينا السفارات في الخارج بعدين منتلخت عاد الانطلاق متاع الفرقة متاع الفرقة ترجيس عندها اسم وعندها فرقة ولا تشارك مهرجانات ولا مهرجان أوسو مهرجان إليس وقت بدي مهرجان دوز عام 67 معظم النزل في كامل الجمهورية أنا عملت الافتتاح خدمت مسرح قرطاج مرتين قبل في عهد صلاح المهدي وكل شيء يعملوا عام موسيقى وعام فنون شعبية من العالم كامل وخدمت في المسرح البلدي ليلة خدمت في المسرح البلدي وقت العب محمد علي كلاي هو فريزر ليلة حلي نخبه في المسرح البلدي في مهرجان الحمامات في سيدي بوسعيد معناها في معظم المسارح في أوروبا حتى في الأوبرا في باريس في ألمانيا خدمت في نيجيريا في 120 ألف متفرج في لاغوس مهرجان عالمي وخدمت في باريس فرنسا وخدمت عام 94 في استاد نتاع المنزه كاس افريقيا للامم وخدمت كاس عام 2005 كيكونوا قلت عملوا ردش كره اليد زاد كاس العالم ايه في اليابان في اوروبا في اسبانيا في المانيا في مونتي كارلو في بلجيكا في سويسرا في لوزان معظم اوروبا الدول الافريقيه المغرب والجزائر وليبيا. مصر طلبونا برشا مرات مصر مكسب قذارة تحم يعملوا فيها في الصيف.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدا يبقى عبر الزمن.
6: جميع اللوحات الرقص كل ما حاجة ولا الميزان أني هو اللي نعملها ونعلمها وقتها منشو ديما للصبغة وبعيدين عن الناس ونعلمهم نعملوا بروفة هنا نجمع كل صناعية أربع خمس بروفات صي ومع هني نخمو كل يوم صي انطبعت ولد في المخ الريتم هكا والميزان والحركات موجودة إلا في زرزيس من جمع حتى حد جميع الرقصات اللي نطلعها منيفة لو قلت خرج تاني وكبرت معاش نجمو يعملو حتى هو نعطيهم الكيفاش وحده ما ينجم واحد شيء ومعاش الأفكار متاع الشباب الكل معاش معاش نجم نعمل حاجات جديدة خاطر معاش نخدم كل يوم كنت نعمل في 16-17 وكيل في جمعة تم تنويع ديما كل عام نعمل حاجة اللي خاصة الرقص نتاع الجرار ولا نتاع البوق هيك الساعة الناس عندهم سنوات يتفرجوا علينا في العرس يقلقوش نقول عليهم لأول مرة تفرجوا علينا علاش خاطر يحبوا معنا حاجة المنصبة وحاجة اللي تفرج الناس كل كبار وصغار على الأصل النظام والريتم نتاعنا الخاص طبع خاص مش موجود خلاص تو الفن هذا موجود ونقولوا جربة عندها وتطوين ومرسن ونقولوا شر الشمال احنا عملنا طبع خاص بينا هكا وبل تو الفرقة كل ولوا برش حاجات يعملوا فيها خلقوا فينا على الحاجات عملنا احنا حتى في الأزياء انسي تو القشطة قبل تم البرلمان وحنين توخد منها فيها خفة لو كان بتلاقزي منها تتسرى من الكابوس تطيح خممت بشيت شريت نشافة صان وجبتك القماش كل شيء ورديتها معناها بكماش تطيح من الكابوس خلاص هون طول الفرق كل في كامل جمبونها كذا قعدت عمين وجرة واحدة وبعدها بديت قعدت عمين أخرين نعمل زوج جرار وبعدين بديت مش طلعت جرار سبيسيال وضع ثم واحد في المقنين يطلع فيهم الله يرحمه مشيت عمل جرار وبديت نزيد حتى وصلت الرقم هذا وصلت قبل 16 جرار وبعتلي 16 جرار وين عملت تجربة ما أصبها فيها كالقواس عساني الفوق وقت يوصل لك كالسلوم عشوالي واحد تعفه وقلقواس وبدي يرميلي في جرار بعدين أنا من دروش في كل بلاصة اللي يقو فيها كالقواس هذا أنا وين يوصل السلو عندي رقصات رقصت الدربوكة وسعدية رقصت الحوالي رقصت قبنتن رقصت الطبلة عندي رقصات ديما أنا كل عامين ثلاثة نمشي ناخذ قماش ونفصله كل شيء ونعمل تنيشتي ديما ثم تغيير في الزي ثم النوعية أول ما عمل هذا الكولار كل جول يعني حتى حد قبل لون تغيير جلوالي أبيض وفرم حمراء ولا زرقاء وبدأت النوع يعني نعمل فيهم كولارات يلزم منسق كل
0: مستمعينا الكرام أنتم بصدد الاستماع إلى عبد المجيد جرتيلة مؤسس فرقة جوجو
6: بوسعدية الرقصة هذه قبل كان إنسان رجل عنده طبلة وعنده طفلة اسمها سعدية يبدأ يضرب في الطبلة كل شيء والناس يجي يقولوا أوه بوسعدية تشتح قدامة باكل باللبسة يعطيهم قمح واحد شيء واحد زيت فلوس من ناس قبل وهنا يعمل جو للناس قبل كان أمك تنبو وكان برش على الدول نزلت ولا كلها كشكاش على العظام انت الحناك انت السعي وسطالي خاطر وقت يشاو يضربوا في بعضهم والخشم نتاع عنق غرنوق نتاع بحر هذا كان الناس نتاع وسبقوا كل مريات صغيرات قبل لهم يديروا فيه في الشتوشات لبست الاصليه معاش تلقاه خاطر هو عنده اغنيه خاصه به يبدا يقول خشمه كيفاش لبسته كيفاش، كرعيه كيفاش، ازاي بتاعه كيفاش، يبلغ النفاق تو ما عادش كل يده في الطبل كل شيء يبلغ النفاق يقولوا هذا عروس اسطنبولي، هذا عروس اسطنبولي ولا جاي هديه، ويبدا

0: في عهد بورقيبة عمل وزارة الثقافة، وبعتالي عملوا مندوبية في كل ولاية، مندوبية الجهوية للثقافة، وبعتالي عملوا في كل معتمدية لجنة محلية. اللجنة المحلية كي تعمل الحاجات كل الشباب، كان موسيقى مسرح فن كل شيء تو اندثرت، ما عادش اللجنة عندها دور كبير ياسر. بعد الثورة قعدنا يجي 4 أو 5 سنين ما عادش ما عمل، وقفت الدنيا كل ما بقى كل سنوات كل زاهية نخدمه معناه صيف وشتي ديما بعد راس العام نخرجوا نعملوا معنا الفوارات نتاع التوريزم في الدول العالميه قبل ما يعملوا الكونترطوات مع الوتله وكل شيء. هنا تلقينا من دوله لدوله في باريس نمشوا ديما بعد ما نكملوا الجمعه سيمان دي مونديال في باريس، بعدين تاخذنا لاجونس فرام فرنسا بدورناها من شمال الجنوب الغرب كل دورناها كل من المنطقه المقسمه دار الثقافات العالميه في باريس. هذوما يستدعوا الناس معنا المثقف هيك كل شيء بلاش، يقولوا مانا جايبين من الصين من تونس من مصر كذا، ولله يا بها مرأة لبنانية معرسة بفرنساوي، ولكن كل فرقة اللي تجيها زي ما تعمل في التصور قدامها تقول لك العرض هذا تعديها العرض هذا ما تعديش. تجينا وقت الجرار قالت لا علاش قالت تقدر تجيبنا من الصين، قلت لها انت شوفيه وقت اللي عملته قالت الطابلو هذا هو الاول اللي تعكس، قالت سلوك حتى سلوك هو الاصلي، قلت لها مش بك، قلت لها قالت لي في حياتي عمري ما شفت بشر معناها البدله الكل يختلف.
1: عبر الاثير نقتفي اثرهم نحاورهم ونكرمهم.
0: عندي نظرة نشح واحد يضرب الزكرة ولا يطبل ولا يشطح ولا يضرب كل شيء نجيبه ونسقله على هيك الحاجة يولي أحسن صنع. تعرف الفرق القومية ومدرك 40 رقص ورقص، ساعات نجتمع مع بعضنا باش نخدموا حفلات ولو يطلب يقولوا احنا نخدموا قبل جوجل، لو كان يخدموا بعدنا جوجل خاصة في تونس الجمهور قبل جوجل دي احنا خاطر خدمتنا عرض مشوقة، وهم هم كلها كرقصات بالحساب يمشوا خاطر 10 خطوات ويعمل دور يعمل يعني ما تعرف رقص الجماعي، واحنا لا احنا واخذين فننا عربي معناه الاصل التقليدي نتفاهموا بضربة بالمطرقة بتاع الطبلة ولا الزكرة كل شيء نفهموا شنو هي الحركة اللي بنعملها. بعد الثورة خرجنا مشينا لبلجيكا مشينا لألمانيا مشينا لفرنسا، معناها يحبوا يعملوا هيك فيشة ولا يجبدوا مناكل اللي عندهم من سنة مقبل مش حطاها حتى في المترو، وإحنا نقولوا ما عندنا شيء يزلوا ذا الثقافة. فرقة القومية هذه للفنون الشعبية 40 رقص ورقصة قبل نقول عليها تكونت عام 62 وقتها بورقيبة الله يرحمه مشي هو وصلاح النادي كل شهر رومانيا في مادوبة العشاء داروهم الفلكلور. بورقيبة عجبت الفرقة قال صلاح النادي صلاح النادي قال علاش ما نعملش فرقة عندنا، صلاح النادي قال نروح نعمل لك فرقة. وقت اللي روحوا مشوا لسمعين الحطاب مشوا واحد يقول أحمد الأغبابي قديم قبل جابوهم قالوا نحبوا نعملوا كذا وبدوا يجمعوا يلقوا الرجال ما يقولش نسى نتمنى نلقى فرقة هيك في أي مكان في تونس مش في دريس بس نلقاهم صناعية ونلقاهم هيك كل شيء نفرح باش هيك الحاجة ما تندثرش من تونس. تو أنا سما في جربة تو استاجر زريت استاجر معه كل الشباب وبات بكل خدمت معهم تو سما شباب صغير كل يقعد طبع خاص جو يخفف في الوقت، وما احنا هني في درزيس ما الناس ما تحفظش ما خاطر مهناش من يسقل تو تجيب تو كيما حكينا على الجحفة كل ما حاجة جربة مهناش تظاهرة ما نعملوش يعني نعملو في جحفة احنا علاش في درزيس في كل تظاهرة ينادوا عبد المجيد سما الجحفة ولا ما دماش، لكن لا خاطر ناس كل هذا كل شباب صغير ما يعرف حتى شيء تو تمشي المهرجان القصور في تطاوين ما هم عروشة كل ما شيخ عنده جحفة راه أحسن جحفة في كامل الجمهورية هي جحفة درديس، وبعتالي شبهها شوي بين قردان الناس كل قدرنا وهذا كل أصل. أنا وقت انتين تستدعيني الدارب في عملك الفرح يزمني النوري وإن شاء الله ولدي معنا يا رب يطول في عمره حتى بعد إن شاء الله بحاول يقعد بحافظ على الشيء هذا خاطر الأصل متاعها مغروم تتصور يتعلم أني وأني من دريش عليه هو يتعلم في جرار شنا نخدمه في عرش قد يجي حسين خويا قال لي ولدك كريم الليلة بيشطح في جرار وقت عمل 10 جرار وأني نرعش كلك خف أول مرة
1: عبر الأثير.
2: وفي حكاية جوجو يبدو أن المشعل لم ينتقل من يد إلى أخرى فقط، بل انتقلت معه ذاكرة وتجربة وارتباط عائلي بالفن. ففي 14 من عمره انخرط كريم بن عبد المجيد جرتيلة في الفرقة، وهي السن نفسها التي كان فيها والده عندما دخل عالم الفرقة رفقة عدد من أقربائه. مصادفة العمر هنا تتحول إلى امتداد للحكاية، فالابن لم يكتفي بأن يكون ابن مؤسس جوجو بل دخل عالمها وعاش تفاصيلها وبدأ من حيث بدأ والده تقريبا. فكيف عاش هذه التجربة وماذا رأى في والده وفي جوجو، وكيف يشعر وهو يحمل اليوم جزءا من المشعل الذي حمله والده قبل عقود؟
3: كريم جرتيلة عنصر من عناصر فرقة جوجو جريس ومغروم بالفن من الصغر قلنا هو بركسيون يعني بدأت من الأول بالبركسيون مشيت دربوكة من طبالة بشوي بشوي بتجنا غرام في الجرار وانطلقت للمسيرة عمري 18 عام 14 عام أحسن بابا في العالم عندي يعني إنسان طيب

0: وبابا كنا الأبوات كل ما نزل كما أي بابا لهي بصغارة وشيء من صغارة حتى لين كبرنا وما زال لهي بينا والحمد لله ربي طول في عمرنا وكذوب وجريس الباب اللي حل برشا حاجات في حياتنا في المصور البداية نتاعهم كانت صعيبة الإمكانيات ما فماش بالتالي شوي بشوي ولت لها هي حلت لبرشا أبواب شو في حياتها شخصية ولا مهنية هذا غرام كي مصورة غرامة مغروم بالعزف يدربوا كطبالة تندير مصورة تفرج كاستبيد ونتبه في أباي كيفاش يمشي وشي عمي كيفاش يشد ميكروب يغني ونتقل ذاك كتشات تليكومات فتالي بالجرة أنا طيح زوز ثلاثة أربعة نصيح عشر يخدم بيهم الولد أساسا ما يخاف قدام البليك فقني في الدار أنا ثلاثة أربعة سنبيب خمسة ستة سبعة فرق دقوق هي مدرسة قبل فنيا ولا استعراضيا هي مدرسة في كل شيء برشا فرق هي تلمذون نحن مدرسة هذا هذا شرف لي نحن الانضباط في العمل هيك أول حاجة والسيرة الطيبة مع الناس هي هو هكا الفصل اللي شوفنا فيها بابانا هكا كبرنا له الانضباط في العمل تخلي ديما روحك باهي مع الناس أنا فرضت روحي في الفرقة وكل شيء قلت أول ليلة مشيت بابا جيت قلت ليلة بنخدم معك فرضت روحي هذه عام 2009 وبشوي بشوي دخلت في عناصر الفرقة يقولي إنسان ما منضبط ونحب الشيء اللي قاعد نعمل فيه ما نعمل فيه خطر الفلوس ولا حاجة غيرهم بالعكس هو يقول نقرا على روحهم قراية ديما باهي وكذا موزيك أنا من صغري أنا موزيك نحط في الشريط يخرج بابا يملى سخن الدربوك وأنا بدأ كو غرام هو غرام الصوت ميت والوالد يحب ديما معناتها حاجة في الكلور يقعد ديما يعني نحب نزيد بطارية ونزيد أورج ونزيد عناصر أخرين نطور الخدمة كل شيء ساعات خم نقول نحافظ على الطابع هذاك تقليدي خاطر هذا ما عادش مش موجود تو هنا فرقة ما فيهاش كلها ساعات نقول ممكن تتمشى ممكن ما تتمشاش واحد ذاكر بيخرج من جلده بدل موضوع آخر حكاية أخرى هذاك التراث هذاك التراث نتاعنا شو تيجي واحد أوروبي يخدم في سيمفونية بالذكرى إن شاء الله ديما الفرقة نعمل فيها ما خير نطوروا فيها ديما تقعد واقفة على سقاف وكوي حاجة خصوصية بالنسبة لي يعني عندي حاجات خصوصية نخدم فيها وحدي مزيكا سواء مع بدرة ولا مع ناس أخرين أنا يعني إنسان نحب ديما ننوع ينادوني زملاء أخرين نخدم معاهم يقال لي نمشي يعني حتى يبدا نيفو باهي نمشي مسالس نتشجع ونمشي راس بالجوجل هي من الأول هي فيها زوج لوحات من الأول أربعة عناصر حتى يقول له ستة ولا يقول له ثمانية هي من صح ستة ثمانية في الأخير يعني نخدم فيها بستة من الناس لكن الحاجة ما نجمش نبدل فيها حتى شيء هذه حاجة كما هو حافظ عليها لازم حتى نحافظ عليها ما نخليهاش تطيح ولا شيء ونطور فيها ونخليها للناس اللي بيجي بعد زاد باش تقعد ديما اسم جوجل موجود في جرجيس بس احنا نعملوا الماكسيموم باش نحافظوا على الفرقة أول حاجة بالتالي بالنسبة للخدمة باش نطور فيها كل شيء هيك يجيب الوقت وبالشباب كنا نلقوا الشباب بطبيعة جرجيس مشكلة ما لقيناش كون اللي بالحق ما تحبوا يخدموا الحاجة هذه ويلهوا بتراثهم كل شيء وإن شاء الله ربي سهل
1: أثر عبر الأثير
0: بالنسبة للفرقة ديما تقعد موجودة بقدرة ربي وأنا نعملوا الماكسيموم ديما باش تكونوا حاضرين وكون طب بالنسبة هني في جرجيس إنه مشكلة متأشر طب في عمر باباي ممكن أوكي يعمل الفرقة هذه وصار واحد في الفرقة تبدو معاه ناس كبار تبدي جدد فيها كان الناس تمشي على 500 فرنك يخدموا الناس ما توا أي واحد كلمة تقول تخدم معي يقول لك قداش تعطيني فريزون ماهوش باش يمشي يعمل حاجة هيك بالحق ما تحب يعملها باش يكون فرقة الجوجو وكل شيء هذاك علاش توا راهي صعيبة من قبل ممكن قبل ما الناس إمكانيات تو فما الإمكانيات من الإمكانيات البشرية هي المفروضة تو حاليا هذا ممكن بيجي صعب فيها شوي باش نجم نتطور طورنا وجبنا شباب خدموا معنا تاني نشوف يعني من رأيي نقعد ديما في الدار باباي خير خاطر هو الأصل كما نقول لك هو كل واحد تزعل بلادها قبل كل شيء مع كل احترامات مع البلايص وكل وياسير ياسير جوجل هي مدرسه كما قلت لك بالنسبه لي يعني مدرسه تقعد اليوم والغدوه بعد غدوه العام الجاي ان شاء الله يجوا جي البعض نفس الشيء فما قعدوا فما اللي طفوا فما اللي كبروا في الدار فما اللي مرضى ربي يشفيهم ان شاء الله مساعديه هي الفينومين بتاع فرقه جوجل هو معناتها النجم اللي يقولوا بس فهو الفرقه فرقتنا احنا هي اللي تخلى فيها العراس المسعري هي الوحيده قبل اللي يعمل فرقه اسطنبولي في الحضاري هيك تكون العاصمه شوفوا فيها حتى جماعة قناوة هيك في قبل حتى ما عملوش مسعدية يعملوا الكراكب أنا ويعملوا في شطحة ما عندهمش مسعدية المسعدية بتاعنا هو الأول وحمة خلى راس طورنا فيه وعملنا له أغنية وعملنا له موزيكا خاصة بي وأغنية خاص بي عند الوالد هو اللي استحضر
2: صلوا صلاة البينا الله يرجع لي قناوة صلوا صلاة البينا الله يرجع لي قناوة مسعدية مسعدية ولعب يا مسعدية وتمشي هكاك معنا عنده برشا غالي مع الريتم مع الزكرة ومع المزود ونبدأ نغنو فيها طبعا كل تعمل معنا كيف هي حاجة معناها ترفيه وسعدي انت اول الذرة اول ما تطلق صغار عمرها اربع سنين مش عادية وانا
3: مش عليها وين
0: هي غنية هي أصلا صندوق جماعة رجال قناوة يعملوا في ميزان معين إيقاع معين إحنا لنا إيقاع خاص بنا صرينا فور مع الإيقاعات سواء بالكركب ولا بالطبل عملنا لها إيقاع خاص به المساعدية هو المساعدية معروف بالكركب وبش يعمل حس تسمي حسه كده جاء المساعدية كانت فيها برشة أزياء هي قبل كانت فيها خدمة بالجبة جمعتنا هني مع تزوات جوجو فما زي آخر زي قبل كان عامل كله بالخيوط هيك أربعة معناتها عناصر شو كل الخيوط بس يدخل المساعدية زي متاعك يكسر متاعه نفس كما قلت لك المشكلة في العناصر البشرية ما راهي مشكلة عليك تبدا عندك عناصر بشرية يبدا ما عندكش كما يكيب تاع فوت يبدا ما عندهاش جوارات ما تلقيش فاش تكور حتى تخرج برا ما عندكش فاش تكور يعني هكا هي فرقة هو مشكلة بالنسبة في جرجيس والله خسارة ما الشباب شباب موهوب الحق ومغروم الشيء هذايا ما فماش يعني بعد فرقة جوجل شنو قعدت في جرجيس ربي يطول في عمره بارك الله فيه خلي جات الفكرة ما تعملنا فرقة الجوجو هي باش نعيشوا منها وباش نعرفوا بها وباش حتى خرجنا بها البرة وعرفنا بها الناس وحلت لنا برشا أفاق أخرى اللي ربحناها من الفرقة الحمد لله يا ربي كان السيرة الطيبة والسيرة الباهية والحمد لله بارك الله فيك انت زاد اللي اهتميت بالموضوع هذا.
4: ومن الذاكرة التي عاشت التجربة من الداخل ننتقل إلى عين موسيقية تقرأ جوجو من زاوية أخرى. الأستاذ فؤاد أبو عبيد عازف وملحن وقائد فرقة الأيهم للموسيقى العربية وهو أيضا من الذين عرفوا جوجو عن قرب يتوقف عند تجربة استطاعت أن تجعل من المحلي جسرا نحو العالمي. جوجو في تجربتها لم تغادر جذورها كي تصل إلى العالم بل حملت تلك الجذور معها وقدمت عروضا تستمد مادتها من الذاكرة المحلية لكنها وجدت طريقها إلى جمهور أوسع. فما الذي جعل هذه التجربة تنجح؟ وهل كان سرها في ثراء التراث الغنائي المحلي أم في الطريقة التي أعادت بها جوجو صياغة هذا التراث وتقديمه؟ والأهم كيف نحافظ اليوم على هذا الإرث ونطوره دون أن نفقد خصوصيته وروحه.
5: فرقة جوجو هي في الأصل توجد فرضيات متعددة ولابد يعني أن هناك وثيقة تاريخية والأكيد موجودة ولكننا لم نتحصل عليها. يبدو فما وثيقة تاريخية واحدة اللي شفتها هي حاسمة وتثبت اشتقاق كلمة جوجو من إثنية إفريقية محددة. والمثير للاهتمام من هذه الوثيقة أو الدراسة على المعتقدات يعني الشعبية المالطية والتونسية تذكر أن فنانين جرجيس السود أو الزنوج كانوا يسمون أنفسهم يعني فرقة جوجو وأن ما كانوش قادرين على تحديد معنى الاسم بدقة وإنما كانوا يقولوا إنها كلمة سودانية يعني كما تربط هذه الدراسة الكلمة بأسماء أرواح في بعض التقاليد السودانية لكن هذا لا يكفي يعني لإثبات أصل تسمية جوجو كإثنية سودانية بعينها. أما في بعض الدراسات الحديثة في الأنثروبولوجيا الثقافية جوجو أصبحت تسمية متداولة لرقصة وموسيقى معينة في جرجيس وفي جزيرة جربة وترتبط تاريخيا بالمجموعات السوداء في الجنوب الشرقي إضافة يعني إلى اسم جوجو بيتناولناه إلى أي إثنية يعودون. الأدق علميا ألا نقول جوجو إثنية كذا لأن الواقع أكثر تعقيد. السكان السود في جرجيس والجنوب الشرقي التونسي ليسوا بالضرورة من أصل إفريقي واحد يعني هذه المجموعات تشكلت عبر قرون من الهجرة والتجارة الصحراوية وتجارة الرقيق القديمة يعني تجارة العبيد واختلطت أصولها من مناطق مختلفة من إفريقيا جنوب الصحراء ولهذا نجد في تونس تسميات اجتماعية وتاريخية للسود في تونس نقول العبيد عفوا أنا ما نحبهاش تسمية هذه على فكرة ولكن هي تسميات موجودة في برش مباحث العبيد ولا الوصفان ولا الشواشن ولا السود ولا باك بالنسبة للراجل باك فلان ولا الخادم بالنسبة للمرأة وهذه التسميات لا تعني بالضرورة إثنيات محددة بل قد تشير إلى وضع اجتماعي وتاريخي عائلي أو انتماء محلي ولهذا فإن ربط جوجو وجرجيس مباشرة بالسودان مثلا أو تشاد أو نيجر أو مالي دون وثائق أنساب أو مصادر تاريخية سيكون استنتاجا غير دقيق وغير علمي. ولدينا شيء مهم جدا في تاريخ جوجو وجرجيس جوجو ليست مجرد رقصة فهي تمثل جزءا من الذاكرة الثقافية للسكان السود في جرجيز، وقد تحولت مع الزمن من ممارسة داخل جماعة اجتماعية معينة إلى تراث شعبي تتقسمه المدينة ومحيطها. وهذا يفسر لماذا نجد وصفها بأنها التراث الأسود في الجنوب الشرقي إلى جانب طبال التطاوين، طبال الدوز، عبيد حمار، عبيد غبنتون. ومن هنا كما قلت سابقا بعدها نطرح أسئلة أخرى عديدة وأعمق عن جوجو جرجيس. السؤال الأول، كيف نقرأ انتقال جوجو جرجيس من فضائها المحلي إلى خارج المدينة؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال يمكنه قراءة تجربة فرقة جوجو جرجيس باعتبارها تجربة في تحويل الموروث المحلي إلى منتوج قابل فني، منتوج فني قابل للانتشار. والمهم هنا أن الانتقال من المحلي إلى الجهوي ثم إلى الوطني فالعالمي لا يحدث بمجرد كثرة العروض بل عبر تراكم فني وتنظيمي وإعلامي. المصادر المتاحة لدينا هنا على الأقل هو حضور الفرقة في تظاهرات مرتبطة بالتراث في جرجيس وفي ولاية مدنين وفي الجمهورية وخارجها، من بينها مهرجان ربيع التراث، مهرجان الفروسية، مهرجان تطاوين، مهرجان دوز، دكسور تطاوين، مهرجان الصحراء بدوز، وعدة مهرجانات أخرى وعدة أحداث رياضية وتظاهرات ثقافية كبرى، هذا على تونس. ثم كانت الفرقة مثلت تونس في عديد التظاهرات الكبرى العالمية، خاصة من بينها كونها مثلت تونس في عدة كؤوس عالمية سواء في رياضة كرة قدم أو كرة اليد مع وزارة السياحة وزارة الثقافة، يعني في عدة مؤتمرات وتظاهرات و أسابيع تراثية تقليدية سياحية ثقافية خارج تونس ودخلها. بهذا الجانب فرقة جوجو لم تقدم نفسها باعتبارها مجرد فرقة موسيقية تؤدي أغاني، وإنما يمكن فهم مشروعها من ضرورة الانطلاق من الفضاء المحلي أولا للتعريف بالفرقة داخل جرجيس. فالمحلية يكون الهدف الأساسي منها بناء جمهور وفي والاشتغال على الذاكرة الموسيقية والغنائية للمنطقة لتكون لديها موسوعة موسيقية تراثية كبيرة، وبذلك تكون شخصية فنية واضحة ومميزة، وهكذا يعني يصبح الفضاء مخبرا فنيا للتعرف على الفضاء، يعني فضاء العرض، ما الذي ينتج، ما الذي يتفاعل معه الجمهور، وما الذي يمكن تطويره. خارج محيطها اللي هو مدينة جرجيس تعتبر مشاركة فرقة جوجو في المهرجانات والتظاهرات اللي خارج مدينة جرجيس كما قلت هو عنوان لخطوة ثانية نحو بقية المناطق، منها جزيرة جربة الجنوب الشرقي. وهنا يحدث تحول مهم للفرقة بحيث لا تعود تمثل جرجيس فقط بل تصبح حاملة لجزء من الهوية الثقافية الجنوب الشرقي. وهذا الانتقال يحتاج إلى تطوير العرض الموسيقي لمعتز ما يتطور بحيث يستطيع أن يخاطب جمهور لا يعرف بالضرورة التفاصيل الدقيقة للموروث الموسيقي التراثي الجرجيسي والجهوي، معناته بالتالي تحويل الخصوصية إلى قيمة تونسية، وهي نقطة أساسية في نجاح مشروع فني. هو بالنسبة لجوجو جرجيس نحن نغني ونقدم ما نعرفه للآخر بطريقة تجعله يحبه ويفهمه. لذلك ولكي لا تبقى الخصوصية عادها جرجيسية فقط يعني محلية مغلقة، وإنما تتحول إلى جزء من المشهد الثقافي الموسيقي التونسي، وأن لا يقال هذا فن جرجيس بل تراث وطني يكون فيه دور التوزيع الموسيقي والإخراج والسينوغرافيا مهم جدا. وهذه المعادلة هي التي تسمح بتطور هذا المشروع وتمنح العمل قيمة فنية ليصل إلى الدولية. العالم لا يبحث عن بصمة المكان من خلال اللباس، الكوريغرافيا، الحركات، رقصة الجرار، الأشعار، الحكاية الشعبية، الهزيج، الأغاني، اللهجة، الآلات الموسيقية التقليدية، الألعاب الشعبية اللي ذكرتها، بقدر ما يتوق هذا العالم إلى أعمال وعروض يعتمد فيها تحويل الذاكرة الزمنية والمكانية إلى لغة فنية يفهمها المتلقي. وهنا تكمن فلسفة الانتشار الحقيقي لفرقة جوجو.
4: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ فؤاد بوعبيد العازف والملحن وقائد فرقة الأيهم للموسيقى العربية.
5: ما هو الشيء الذي أوصل فرقة جوجو العالمية؟ هل هو الثراء والتنوع الغنائي المحلي بجرجيس أم امتلاكها لعناصر فنية ذكية مع كيفية تقديم التراث. أرى أن العاملان موجودان لكنهما ليس متساويين في الأهمية، فالثراء الفني هو المادة الخام بالنسبة لجوج، أما الذكاء الفني في تقديمه فهو الذي حول هذه المادة إلى منتوج قادر على السفر. الذكاء الفني لدى المجموعة يعني في اختيار الأغاني، في اختيار اللباس، في اختيار ما يقدم من ألعاب، في اختيار ما يقدم من رقصات، هو الذي حول هذه المادة إلى منتوج قادر على السفر والتأثير خارج حدود جرجيس وطنيا ودوليا، معتها عدة مصادر يعني ووثائق مرئية. تناولت جوجل جرجيس وأكدت أن المجموعة تمتلك خصوصية فنية حقيقية، فعناصرها ينتمون إلى الأقليات السود بالجنوب الشرقي، لها رصيد من العزف والرقص والغناء والتعبير الجسدي، تقديم ألعاب شعبية فرشوية متفردة. أنا أذكر كون عبد المجيد جوجو، عبد المجيد جرتيلة اللي هو يعتبر من المؤسسين الأوائل لهذه المجموعة، يعني اسمه محفور في الذاكرة متاع العديد من التوانسة وخارج تونس، كما أنه مذكور في كتاب جينز لتحطيم الأرقام القياسية بحمله الأكثر من 13 جرة فوق رأسه والرقص بها. ثم ممارسات الفرقة تحمل أبعاد إفريقية واضحة في الإيقاع والحركات، بالتالي يعني يمكن صياغة المعادلة كالتالي: قابلية التراث الانتشار خارج الحدود يساوي ثراء بالنسبة لجوجو، طبعا تحدثوا ثراء جرجيس التراثي مع خصوصية جوجو مع الذكاء الفني في الاختيار والتنويع والفرش، يعني هذا كله يعني يؤدي إلى أو يساوي قابلية التراث الانتشار خارج حدود الوطن أو خارج حدود جرجيس، خارج حدود ولاية مدنين. جوجل استطاعت أن تشعل من هذا التراث لغة فرشوية مفهومة ومؤثرة حتى لدى المتلقي الذي لا يعرف شيء عن جرجيس أو عن خلفية المجموعة، وهنا تكمن عبقرية الجوجوية. فالفرقة لا تقدم للمتلقي خاصة الأجنبي درسا في التراث بقدر ما تقدم له الطاقة، الإيقاع، الحركة، اللون، الزي، الرقص بالعصي، الآلات الموسيقية، الألعاب الشعبية، التفاعل الجماعي والفرجوي. وهذا مهم جدا لأن البحث لإتنو موسيقي حول جوجل يبين أن الإيقاع والحركة أساسيان في عمل هذه المجموعة، كما أن بعض الآلات اللحنية أو الآلات الهوائية التراثية الشعبية مثل الزكرة، الزرنة، المزود، المزوج تؤدي دور أقرب إلى إثراء الجرس الصوتي خلال الغناء وخلال العزف وخلال الرقص، بينما يبقى الإيقاع كما ذكرت سابقا محركا أساسيا للمشهد. وبالتالي نجحت فرقة جوجو في تحويل خصوصية محلية إلى علامة فنية قابلة للوصول أو وصلت إلى العالمية، ليس لأنها طورت تراث جرجيس أو غيرته جذريا، بل بالعكس جزء من قوتها يعني من قوة مجموعة كوكو هو أنها حافظت لسنوات مضت على عناصر شديدة الخصوصية، بينما الذي تغير أساسا هو طريقة صياغة ووضع العناصر التي ذكرناها داخل العرض الواحد، ليصبح هذا العرض متفردا، ليصبح هذا العرض يعتمد على ممارسة اجتماعية محلية أو يتحول من ممارسة اجتماعية محلية إلى عرض فني فرجوي، كذلك يتحول من طقوس أو عادات يعرفها أهل المكان إلى مشهد يستطيع الغريب فهمه بصريا وسمعيا. يتحول هذا العرض من عناصر متفرقة متى إلى هوية جماعية، ويتحول أيضا من التراث بوصفه موروثا إلى التراث بوصفه منتجا فنيا قابلا للتداول. طبعا وهذا ما يفسر لماذا يمكن فرقة جوجو تحمل اسم جرجيس أن تعمل في تظاهرات وطنية ودولية دون أن تفقد هويتها. سهل يسر، لأنها لم تصل إلى ذلك بالثراء التراثي فقط، بل لأن وراء ذلك عناصر فنية استطاعت أن تبرز قيمة هذا التراث وتنتقي منه ما هو أكثر قوة وتأثير لتحوله إلى عرض فرجوي له شخصية وهوية وقدرة على مخاطبة الإنسان خارج حدود جرجيس. فالتراث أعطاها المادة، الإيقاع أعطاها الطاقة، النغم أعطاها الروح، الرقصات أعطتها الهوية، الألعاب الشعبية أعطتها الإحساس البصري، الذكاء الفني أعطاها القدرة على السفر. أعتقد أن نجاح فرقة جوجو في جعل الجمهور غير المحلي يتفاعل مع عرضها الذي ينتمي إلى بيئة ثقافية فنية مجتمعية مختلفة لا يكمن فقط في عرض التراث، وإنما في تحويل الخصوصية المحلية إلى لغة فرجوية يفهمها الجسد قبل أن يفهمها العقل، وهذا ما يمكن تفسيره من خلال عدة عناصر. هذه العناصر هي: لم تقدم فرقة جوجو معلومات عن التراث بل قدمته كتجربة. فالجمهور الغريب عن جرجيس لا يعرف تاريخ جوجو ولا رموزها ولا خلفياتها الاجتماعية والثقافية، لكن هذا الجمهور يستطيع أن يشاهد التناسق الحركي في الرقصات وأن يستمتع بالزي الموحد وبالألعاب الشعبية والفانتازيا سميها أنا المقدمة، وأن يحس ويشعر بقوة الإيقاع. يتذوق هي في الاستماع وتذوق في هذا الجانب روعة النغمات، ويشاهد اختلاف الآلات الموسيقية وتناسقها وتمازجها وانصهار كل هذه العناصر وبعضها البعض في عرض فني فريد لا يشترط على المتفرج أن يكون ابن جرجيس حتى يتمتع بالمحتوى. يعني تكمن قوة جوجو جرجيس في أن المتفرج يشعر بأنه أمام شيء مختلف، أي أن هذه الفرقة لم تقل للجمهور نحن مثلكم، بل تقول له بطريقة فنية نحن مختلفون، تعالوا واكتشفوا عالمنا. وهذا النوع من الاختلاف يمكنه أن يكون جذابا عندما يقدم بثقة وباحترافية، ليحول المحل إلى منتوج خرجوي قابل للانتقال والانتشار. فهناك فرق بين الموروث في سياقه الأصلي وبين الموروث عندما يتحول إلى عرض فني. ففي سياقه الأصلي تكون بالنسبة معتها لجوجو أو غيرها من الفرق الموجودة تكون الرقصة مثلا مرتبطة بمجتمعها ومناسباتها وذاكرتها، أما على خشبة المسرح أو في مهرجانات أو في الشارع فيصبح المطلوب منها أن تمتلك بداية في العرض وتصاعد خلال العرض وذروة وحركة وتواصل مع الجمهور قبل نهاية العرض. وهذا ما جعل جوجو تتميز في أغلب عروضها التي كان فيها الجسد الوسيط الذي ألغى الحاجز الثقافي. ويجب أن نشير هنا إلى أن الفولكلور ثلاث مرات إذا قدم كمتحف حي قد يثير فضولا مؤقتا، أما عندما يتحول إلى هوية فنية لها شخصية وحضور خصوصية فإنه يصبح قابل للانتشار. وهنا أعود لأذكر بأن هذا كان جواز سفر لجوجو وحضورها في تظاهرات وطنية ودولية متعددة، حتى أن عروضا تراثية جمعت فرقة مع أنماط تراثية من دول أخرى باعتبارها جزءا من فسيفساء التعبير الشعبي سواء التونسي أو العالمي.
4: مستمعينا الكرام، ما زلتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ فؤاد بوعبيد العازف والملحن وقائد فرقة الأيهم للموسيقى العربية.
5: عدة أغاني دخيلة أراها في المحتوى الأغاني المقدمة لفرقة جوجو، أما عدة أغاني دخيلة هي ليست لا تنتمي للموروث الموسيقي الشعبي لجرجيس أو للجنوب الشرقي. ولكن فرقة جوجو نجحت بدرجة واضحة في المهرجانات وفي عروضها بالمسارح وفي الشارع في تقديم ما يرغب جمهورها سماعه مشاهدته، لكن نجاحها لا يكون في كونها تقدم موسيقى ورقصا تراثيا وتقليديا، بل في قدرتها على تحويل التراث إلى فرجة حية وتفاعلية. يعني فما تفاعل مباشر واللي هو يعتمد على تشريك البعض من الجمهور في الرقصات والألعاب الشعبية، فما الاستمرارية في البرمجة بحيث لم تعد جوجو مجرد فرقة محلية بل أصبحت بحضورها الدائم يعني علامة في أغلب التظاهرات بتونس والخارج. كذلك لجوجو قدرتها على مخاطبة جمهور غير محلي، ولكن أعيد وأقول وهذه ربما أهم نقطة، فالمتلقي القادم من خارج جرجيس لا يحتاج إلى معرفة الفرقة وتاريخها، فمحتوى العرض يجعل لمثل العرض مفهوم بصريا وسمعيا قبل أن يكون معرفيا. وجوجو تعتمد على الفرجة قبل التفسير. هناك عدد دراسات لجوجو تبرز أن عروضها تقوم على منظومة دقيقة من الإشارات والحركات الجمعية والألعاب الشعبية وعلى قيادة الرئيس اللي هو نعرفه جميعا عبد المجيد جوجو عبد المجيد جرتيلة ثم ابنه توا، وتدرج الحركة والسرعة، وكذلك ما ننساش الحسين خوه وبقية أعضاء الفرقة، وهو ما يمنح العرض الفرجة ويعني يعطيه بناء درامي خاص. وهذا في حد ذاته نجاح، قد لا يعني أنه يلبي كل الأذواق، وإنما حمل الفرقة لتكتشف ما يجعل جمهورها يدخل معها في حالة مشاركة. يعني تشريك الجمهور من خلال الأغاني والرقصات، مش يرقص معها لكن ضمنيا تهزه وترتقي به لكونه يعيش معهم العرض ويعيش معهم اللحظة. الجمهور هذا لا يأتيها بالضرورة ليستمع إلى موسيقاها تراثية بالمعنى الأكاديمي، بل يريد أن يرى شيئا مميز، يسمع ميقاعا يحركه، يكتشف صورة ثقافية جديدة، يشارك وجدانيا وجسديا في العرض. وهذا تحديدا ما نجحت فيه جوجو، فتجربتها تكشف درسا مهما في علاقة التراث بالجمهور الذي لا يرفض التراث في حد ذاته بل يرفض الطريقة الجامدة في تقديم التراث. ومن هنا أرى أن التحدي القادم أمام جوجو ليس إثبات قدرتها على إمتاع الجمهور، فقد أثبتت ذلك، وإنما المحافظة على روحها الأصلية مع تطوير البناء الفني للعرض حتى لا يتحول إلى مجرد صور فولكلورية نمطية ومتكررة.
3: في الأخير طبعا وإحنا نحكي على جوجو جرجيس، جوجو جرجيس هي أكثر من مجرد فرقة موسيقية تقدم عروض فنية في المناسبات والمهرجانات. جوجو جرجيس هي تجربة فنية فرجوية استطاعت على امتداد حضورها أن تصنع لنفسها خصوصية واضحة. جوجو جرجيس استطاعت أن تجعل من الموروث الغنائي والموسيقي والفرجوي لجرجيس والجنوب الشرقي مادة فنية حية، مادة هذه قابلة للسفر والانتشار كما ذكرت قبل التفاعل مع الجمهور. ما يميز جوجو جرجيس في تقديري هو هذا التلاقي الجميل بين عناصر متعدة قلما تجتمع بهذه الدرجة من الانسجام في عرض واحد. جوجو جرجيس لديها عناصر متفردة في نمطها، غزيرة في برنامجها الموسيقي والفرجوي. جوجو جرجيس متأصل في قصائد غنيها، جوجو جرجيس متجذرة في نغماتها، جوجو جرجيس محافظة في إيقاعاتها، متناسقة في رقصاتها وأنيقة في أزياءها. والأهم من ذلك كله أنها تحمل في عروضها خصوصية المكان والإنسان والذاكرة. إذن كل ما أدعوه أن برنامجها الموسيقي لا يضيع في خضم الأغاني الموجودة. مش قاعد نشوف كونها جوجو جرجيس من بين برنامجها معتها أصبحت تعتمد على كثير من الأغاني القادمة إلينا من قطر شقيق احنا نحبوها، ما عناش مشكلة على الآخر أو مع ثقافة الآخر أو مع حضارة الآخر، ولكن في الموروث الثقافي في الموروث الشعبي راهو خطير جدا، معناتها وقت يذيع الموروث متاعنا مع الآخر، خاصة كون جوجو جرجيس استطاعت يعني تجعل من الأغنية والرقصة والزي والإيقاع والحركة عناصر متكاملة لا مجرد فقرات متجاورة. معناتها في العرض عندها ماهوش موسيقى فقط وماهوش رقص فقط وماهوش استعراض الملابس وماهوش ألعاب شعبية وماهوش الرقص بالجرار وماهوش معناتها عرض جامد، بالعكس هو عرض متحرك. العرض هذايا فيه مشاهد فرجوية تتدخل فيه الذاكرة الشعبية مع الموسيقى مع الحركة والصورة، باش يقدم للجمهور جزء من روح جرجيس والجنوب الشرقي، ويقدم للمتلقي خارج أرض الوطن طبعا كيف كيف جزء من الثقافة والموروث التونسي. شكرا لك أخت شعلة، شكرا لأثر الأثير على الدعوة، وإن شاء الله بحول الله بالتوفيق وبالتميز لعروس الصحراء اللي أنا واحد من أولادها. طبعا تحياتي لكل المستمعين، إلى اللقاء.
4: ثلاث شهادات وثلاث زوايا لحكاية واحدة، مؤسس وضع البذرة وابن حمل امتدادها وموسيقيا ينظر إلى التجربة بعين الفنان والمهتم بالتراث، لكن الأثر لا يقاس فقط بما تحقق بل بما ننجح في تركه للأجيال القادمة. وجوجو التي خرجت من المحلية إلى العالمية تضع أمامنا سؤالا أكبر من تجربة فرقة، كيف يمكن لتراث يولد في مكان صغير أن يصل إلى العالم دون أن يفقد ملامحه الأولى؟ إذن مستمعينا الكرام، من جرجيس بدأت الحكاية، حكاية فرقة لم تكن مجرد عروض ورقصات وإيقاعات، بل كانت حاملة لذاكرة مكان ولهوية ولموروث تناقلته الأجيال. عبد المجيد جرتيلة وضع البذرة وأبناء وفنانون حملوا المشعل، وأصوات وإيقاعات جعلت جوجو تعبر من المحلي إلى العالمي. لكن السؤال الذي يبقى، هل نستطيع أن نحمي هذا الإرث من النسيان وفي الوقت نفسه نمنحه القدرة على التجدد؟ لأن التراث لا يحيا بأن نحفظه فقط، بل بأن نجعله قادرا على أن يعيش في كل جيل بروحه وبأدوات عصره. جوجو ليست فقط ذاكرة أمس، إنها صوت يطمح إلى أن يبقى، وما دام هناك من يروي ومن يغني ومن يحمل المشعل فإن الأثر لا ينتهي. وهكذا تبقى جوجو حكاية أثر لم ينتهي، أثر بدأه عبد المجيد جرتيلة وهو في سن مبكرة وحمله معه سنين طويلة حتى أصبح اليوم ذاكرة تمشي على قدميها وإيقاعا يتردد في أسمع أجيال متعاقبة. ولعل أجمل ما في الأثر أن يرى صاحبه بنفسه كيف كبرت بذرته وكيف انتقلت من جيل إلى جيل ومن جرجيس إلى مسارح العالم. جوجو ليست ذاكرة أمس فقط، إنها أثر حي، ما زال صوت مؤسسها حاضرا وما زال المشعل في أيدي من آمنوا بأن التراث لا يحيا بالحفظ وحده بل بالحب وبالتجديد وبقدرة الأجيال على حمله. كان معكم أثر عبر الأثير، حيث اقتفينا أثر من صنعوا ونسمع أصوات من ما زالوا يصنعون. فبعض الأثر مستمعين الكرام لا ينتظر الرحيل ليبدأ، بل يصنع ونحن نحيا ويعبر معنا عبر الأثير. تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة، نلتقي على محبة، إلى اللقاء.
6: هي كل علامة من علامات تونس. أنا سعيد مش نقدمهم لأول مرة في تونس وعلى المحطة الفضائية. جاءوا خصيصا من جرجيس الحالمة، جاءوا من الجنوب الشهامة، مجموعة الجوجو.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء نجعي.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: الحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا أهلا بكم في لقائنا الجديد.
1: أملينا أن تكون سلسلة تأملاتنا مفيدة مسلية
0: وتسالي العقل والفكر، تحمل بين ثناياها الإبداع،
1: والإبداع خلق وتواصل ما بين الأصدقاء في كل مكان.
0: فتعالوا أصدقاء مشوار لا يعرف النهاية،
1: علنا نقطف منه كل الفوائد المرجوة.

0: أعزائنا، حياتنا البشرية مذ كانت هي رحلة ما بين حب وبغض منذ الإنسان الأول، وهي سلسلة ما بين بغض وحب.
1: ذلك الإنسان أحب الطبيعة ولعب في مرابعها الجميلة، تسلق جبالها ورحل عبر وديانها وأنهارها وبحارها، فكانت صورة للحب رائعة ما بين الإنسان والطبيعة.
0: وحين أرسلت جبالها الحمم وثارت براكينها الجبارة القاسية، وحين تحولت أنهارها فيضانات أغرقت الأحبة وغيبتهم في أمواجها، بغض الإنسان تلك الطبيعة فكان البغض.
1: وأحب الإنسان الإنسان يدا أخرى تبني وتعمر الحياة وتضع أجمل الألحان فوق كل الشفاء، ثم بغضه إنسانا يصنع الموت والدمار والفتك والشر.
0: هي رحلة إنسانية ما بين بغض وحب، تتسامق فيها أشجار الحب يانعة مثمرة جميلة رائعة يتخللها حب رائع جميل،
1: ويتقزم فيها البغض رغم حدته وقسوته وجبروته. إنه بلا ثمار، أرض سبخة لا تقبل بذور الحب.
0: ورغم ذلك تمضي الحياة وستمضي ما بين حب كبير وبغض كبير، ويستمر الصراع ويتنامى، فهذا قانون للحياة وضعه الإنسان ولن ينتهي ما لم يلغه الإنسان نفسه.

0: أجل عزيزي المستمع، لسنا في الربيع، لكن الربيع الذي نعنيه هو إحساس القلب من الداخل بما تضفيه الأيام على وجودنا من أهمية بالغة.
1: ورغم كل الصعاب فإن الحياة رائعة إذا شعر الإنسان بأهميتها من خلال مشاركته الفعالة والإيجابية في أمورها، ومن خلال انتمائه لصنع حياة الخير والحق والعدل والنبل القادمة.
0: الربيع الداخلي هو الذي يخرج من أعماقنا، تشعر به الروح لأنه مرتبط بأجمل الأشياء من حولنا والتي عرفها الإنسان في رحلة عمره الطويلة عبر التاريخ والتجارب الإنسانية الخصبة العطاء.
1: إن الربيع الذي نعنيه مرتبط بالأمان الحلوة وبالعمل على تحقيقها من أجل الآخرين، وكل يوم قادم يحمل في طياته ربيعا أجمل من الذي رحل.
0: يبقى الربيع شعورا وعملا، وبه تتلون الدنيا بألوان قوس قزح الجميلة والتي تبشر بالشمس شعاعا ينير الطريق ويخصب الأرض من جديد.
1: وإلى عشب أخضر يبدو ساكنا هادئا، من تحته تسري المياه بهدوء أخاذ. هكذا هو الشعور بالربيع، شعور داخلي شفاف بريء.
0: ومع البراءة والشفافية تختفي من حياتنا صور كثيرة جلبت البؤس والشقاء، لكن إلى أي مدى تختفي صور البؤس والشقاء من حياتنا المعاصرة؟
1: إنه السؤال الصعب والإجابة الأصعب.

0: عزيزي المستمع، يقول المفكر مونتسيكو: إذا أردت أن تعرف أخلاق رجل من الرجال فضع في يده سلطة ثم انظر كيف يتصرف.
1: أي قول صادق وحقيقي هذا القول، فكم من الأفراد رجالا أو نساء لا فرق غيرتهم المناصب والسلطات، فبعد أن كانوا بشرا عاديين في أخلاقهم حولهم المنصب أو السلطة إلى شكل آخر.
0: بعد أن كانت الطيبة والتواضع والبساطة تسكن قلوبهم وتحكم علاقاتهم بالآخرين، تحولوا مع المنصب تدريجيا إلى النقيض تماما.
1: والتحول بداية لتغير يبدأ صغيرا لا تكاد العين المجردة أن تلاحظه، ثم يبدأ في النمو شيئا فشيئا حتى يبدو لكل العيون.
0: ومن فرد بسيط متواضع عادي إلى شخص تنتفي أوصاف البساطة والطيبة من حوله، فالمناصب لها بريق أخاذ قوي.
1: والنفس الغير محصنة بسياج قوي يخترقها البريق الأخاذ القوي، فتنساق إليه إلى بريقه وألوانه وتؤخذ بها وتضيع وسطها.
0: وما بين المنصب والانبهار به خيط رفيع لا يدركه إلا القليلون.
1: وأخيرا صدق مونتسيكو بعبارته وقوله: إذا أردت أن تعرف أخلاق رجل من الرجال فضع في يده سلطة ثم انظر كيف يتصرف.

0: وفي الغد نلتقي مع تأملات أخرى. لكم منا أجمل المنى.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أولاد حلال ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريه دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الحلالي، عهد ناسي وعهدت العالم نوطي راس للكلاب.
4: هذا سيفير ميتا، ارمي سيفك يا أبو زيد، وجود لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم فيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق.

0: دار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: أشبحت عجب بالدنيا عمار، ذياب من اللي قتل سيدنا زناتي اتغاض تجبر، عاد فيها فساد ونكل بالعباد.
2: إيه منو كان يقول سيدنا خليفة الزناتي ومن دراك الدوام لله، وسيدنا علام يشد جرته والسعد.

0: ابن سيدنا يذلوها سبية في القصر اللي كانت فيه هي سلطانة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: طيور الشوم فوق روسنا كانت تحوم.
0: سكاكينة وماضية ما تحتاج نقيشة، الهلالية خلوا كارهم وسكنوا قصور سيدنا، حتى الأمير الناصر قتل منهم رجال وقتلوا منه رجال، وين هج الله أعلم مين برا، أنا مانيش عارفة فناه برا.
2: يا رجال السناتي هذي أحششكم في طرف الجبل، ما تسلموا بهديكم الحرش. يا رجال السناتي أسمعوني أسمعوني، دم فاروقي ما زال وثاره ما هوش محال. أنا أخت الزناتي اسمي زعيمة، لازم لازم ناخذ بثاره ولازم نزرع بين رجاله الذليمة.
1: من
2: يا رجال الزناتي اسمعوني اسمعوني يا رجال الزناتي.
1: من هي؟
2: انا قلت لكم
1: زعيمة لازم سيدنا الزناتي، اني ما سمعتش بها قبل.
3: هي يا عيشة
2: أسمع
3: سيدنا عنده اخت اسمها زعيمة
0: سلطانة في برلند لوس، سمعت بها
2: لازم نقرأ
0: لكن ما شفتهاش.
1: استنى استنى عمار، وين ماشي عمار؟
4: يا بعدي من قدامي يا بعدي من قدامي.
0: يا مرحبا يا مرحبا بيك يا سلطانة، رجال سيدنا ما يخونوش لمانا سلطانة.
2: انت ما تكون كان سيد رجال اللي ما يعرفش محال.
0: انا يا سلطانة عمار من البر القبلي من رجال سيدنا القراب، عندي في ثارة باي غير شاوريني برا يا سلطانة وتشوفي رجال.
2: ايش يا عمار ايش؟
0: هاني معك
2: واسمع كيفاش باش ناخذ بالثار.
0: ايه
2: من غير دم ولا حروب نغلبوا المغلوب.

0: تونس صارت من الكليك يا ذياب. بسيفي هذا قتلت الزناتي وكملت صعدة. لا عاد خليفة ولا عاد نسلة. القوة لازمة والفخرة لازمة متى الضربة حازمة.
1: سيد ده ملكول الناب صاحب التاج والكتاب.
0: ايش وراك يا حارس؟
1: سيدنا مولانا مرا كبيرة طالبة الوقوف قدامك يا سيدنا.
0: مرا كبيرة اوصفها كيف الهيا؟ ملامح شحاتين ولا عرفين ولا ملامح سيا؟
1: ملامح مساكين للعينة محتاجين.
0: دخلها دخلها يا حارس.
2: حاضر مولاي.
1: اتفضلي يا
3: صادقة. اسمي صادقة.
0: قربي قربي يا امرأة قربي.
3: سيدنا
0: ايش قصدك يا امرأة؟
3: يا سيدنا انا من عيلة تيحت من رجال الزناتي وافعال الزناتي. اهلي تقتلوا وناسي تشردوا يا سيدنا. نانيك نانيك فقتلتوها يحتى من شر وبليه. نانيك فقتلتها العسكر ولميت ناصر. ونانيك قتلت بنت وصعدة. انا يا سيدي نكفيك بملاك جدودي. اهديك يا ما هيش مزيد.
0: ايش هي؟ قولي يا صادقة قولي.
3: اجدينا يا سيدي درعش الارواح. اخصان حمرة وصفرة لونها وضاح. زوزو لوز عنب وخوخ رمان وتفاح. فيها عشاب يا سيدة وطيار. فيها طير الصداح والبلبل الصياح.
0: وين وكيف ملقاها؟ كيف
3: عالفجر انهزك ليها تستمتع يا سيدنا وتحوس فيها.

0: ابعدوا يا خفان، ابعدوا ما توسخوا العشة.
1: نهارك زين يا ممو العين.
0: قرب يا ولدي، قرب يا غانم.
1: ليش توسخوا يا خرفان؟ ليش؟ ما وصيتكم على الوالدة؟
0: اش وخرك عني يا غانم؟ ما تحير من امك هولة؟
1: امي ما هي هاربة، الاصل الهلالية شاربة. الهارب ذياب ناوي يوسخ التراب.
0: ما فهمت قصدك يا غانم، تكلم حكيني، حاكي هالأم المهمومة بعد ما قتل والدك عايشة مصدومة، حكيني يا غانم.
1: لا تقلقي يا هولة، لا تقلقي، وليدك ما يخليك مقهورة، وصار والدي معلق في رقبة ذياب اليوم لحساب.
0: اش وخرك قلي؟
1: افعال ذياب الدونية وغرايب المنهية، قتل سعدة بنت الزناتي.
0: كيف؟ كيف يتجرى وهي في حماية سيدنا السلطان حسن؟ ذياب جن،
1: هما هو من قبل مجنون وبجنون مفتون.
0: قلت الحق يا غانم يا ولدي. ايه مسكينة هالطفلة، مسكينة سعدة، ما شفنا منها المضرة، وزيد هي ساعدة مرعي في حبسه، وايش قاته رغم قهر الزناتي.
1: مرعي، مرعي وقت ما عب قتلانها هاج وماج، والحق ثياب ناوي عشر. لو ما هديت خاطرنا وعزيز.
0: صحيح ثياب الزغبي قوي، فارس وسيفه وجاع، والهلالية صار لهم ساق وذراع، لكن الغدر في طبعه ما قدر يتخلص منه.

0: ذياب ما عاد يطلب مشورتي، ما عاد يتحمس على الجالي. ناه الزازية المخبلة في شعورها، ناه بعقلي ودبارتي لولاد هلال. صار يتحشاني ذياب. ليش ما عاد يحاكيني، ما عاد يقول الشعر ويناغيني.
1: وانتي ليش متقلقة يا زازية؟ لا يكون عشقك ليه صار مفضوح. لازم تبقى قوية، هو يجاهر بعشقك وانتي تظاهري بخدمة الهلالية. وقت نشوف وجهي في المراية عين ما تضرني، حتى عيوني ما يحتاجوا كحل، مكحلين رباني.
2: زازية يا زازية،
0: قربي قربي يا هولا.
2: نهارك زين يا زازية؟
0: نهارك أزين وأسعد يا هولا. إيش تريدي من زازية؟ ولا جاية تونسيني؟
2: جاي برويح البن صافي وزيتون نمى الحاتة وعيش ناعج ناتة.
0: هذا كثير يا هولة، ربنا يجازيكي ويحضرني العرس غانم.
2: آمين يا زازية، ما ننسى خيرك سابق.

0: أنا متنكر يا سلطانة، الذياب كان يثبت فيها يعرفني.
1: وحكي ما أنت يا غندور، احنا وصلنا لعين سلوان، هكا وحينه تزيخ في الشرق خمار، وانت ما تقفيش، اقعد من بعيد لبعيد باش تعاوني وقت اللي نحتاجك. فهمت ما؟
0: فهمت فهمت يا سلطانة، ربي معانا ولا يلا بعدنا.
1: أنا
2: ما وصلنا لعين السلوان يا سادة.
3: وصلنا يا سيدي عين السلوان، هاك قدام ريشي هاك الشجر والنوار يا سيدي.
2: عيني تشوف الأخضار من بعد مياه جمطار، ونشم من بعد الميل ريحة النوار.
3: هذه عين سلوان صلى لها سيدي ترشد. ايش آخر ايش، شوف النوار والازهار وذوق الثمار.
2: لا لا لا لا، ايش الخيرات يا صادقة، ايش الخيرات. هذا حلمي، جنة على الارض ما يشاركني فيها حد ولا الجن الازرق. هذه صارت ملك ذياب ما يقرب لها حد، واللي يحب يجرب يجيب كفنا معاه.
0: شاخت لها الكلب، شفتي يجري بين صوف السجر ويشم في النوار.
1: اصبر اصبر يا غندور، ما زلت تراها وقت اللي يقف قدام ابو زيد والحديد يضرب حديد. وقتها اش يصير يا غندور؟
0: وقتها تشعل النار وما يطفيها كان طوفان.
1: ابعد غادي، رد بالك تتحرك. انا قلت لك انت خديبي اطرش وما تسمعش.
0: اطرش هو ما كان لازم، غير يحصل ذيب الذيوبه.
2: هايل هايل هايل هايل، هذا تفاح فواح ما ذقت كيفه قبل. شوفي شوفي، هذا خوخ يكره في المطبوخ.
3: بشفاء يا سيدي بشفاء.
2: من هالوقت انت زيفة في جنينتي يا صادقة.
3: خذ راحتك يا سيدة، خذ راحتك، تشوف في جنينتي كيما تحب. انا عندي ناس عزاز عليا ناوي نزورهم سيدي.
2: روحي روحي يا مراه روحي، لازم لازم نذوق ثمار هالجنان الكل لازم.

0: الطريق طويل وقصر السلطان حسن ما زال بعيد يا سلطان.
1: غندور الخطة ماشية كما رسمناها يا غندور. وصولنا على السلطان أبو زيد آخر شيء في الخطة. بعدها نرتاح ويرتاح بيننا. باش تشعل النار بين السيد الهلالية وتحرقهم الكل. تحرقهم الكل يا غندور. اسمع ليك عندي هدية من الذهب الخالص وجارية أشب منها مراتش عندك.
0: على على يديك نهجي يا سلطانة. مدام الحكاية هكا نكمل الثنية نزحف زحفان ونسف التراب كان الزم.
1: اي نعم كان الزم.
0: شدي روحك مليح يا سلطانة باش نلز للحصان. نكسرها وين باين من بعيد. بسم الله.

0: أنا وصلنا. مد يدك السلطانة وهبتي بالسيسة. أيوة هات هات
1: هكذا. الحمد لله. هيا غندور اربط الجبل حصان في هيك الشجرة واستناني هنا.
0: الله يبارك يا سلطانة. سايس يروح.
2: ايش هذا يا ابو زيد؟ واحده ما هي جاريه وما هي من الخدم قاصده باب القصر. انا شايفها تكلم في الحراس يا سيدي. يمكن عرافه ولا مرسوله. شير للحراس يدخلوه ما يعطلوا السمع والطاعه سيدنا السلطان. دخلوها بامر السلطان. ليش تضحك يا ابو زيد؟ شفتها فرحة طايرة من الفرحة. مدام ناوية تقابل السلطان. ادخلي ادخلي يا امنا ادخلي.
3: يا سيدة السلطان يدك مبوسه يا سيدنا يدك مبوسه.
2: العب العب يا امنا العب. قومي واحكي ايش تريدي.
3: انا يا سيدنا السلطان من اهل تونس اللي فرحانين فرحانين بالهلالي بيكم يا سيدي. رتحتونا يا سيدي من شر زناتي وذيالي.
2: هذا شيء فرح يا امنا.
3: يا سيدنا انتم تستاهلوا كل خير. اسياد يا اولاد اسياد فرسان جوان. السلطان احسن وابو زيد الهلالي الحمد لله في خيار ونعمه. وزياد كيفكم يستاهل كل خير. اعطاه ربي على قد نيته وفعله يا سيدنا.
2: ايش اعطاه
3: يا سيدنا؟ اعطاه جنينه كبيره. كان يملك هالزناتي وكانت مخفية حتى ما يعرفها يا سيدنا. فيها سيفة روضة زاهية تنعش الأرواح. وفيها لهنة بالرمان والتفاح. وفيها الياسمين الأبيض والخزامة. وتحت السجر يا سيدنا الطاوس وبيض النعام. وماها عسل على بير زمزم مفتوح. كل من يشرب منها من الأمراض يرتاح يا سيدنا.
2: وين وين
0: وين ما لقاها الجنينة؟ وين قولي وين ما لقاها؟ وين
3: يا سيدنا السلطان؟ هنشير عين سلوان ماشي يمين على يمين واد الحسياء.
0: خذي خذي هذه بشارتك وقصدي رب. روحي يا أمنا روحي.
3: يا سيدنا تعيشوا وتملكوا كيف ثياب. تعيشوا
0: سيدنا السلطان. هل وقتنا رحلو؟ ما نخلو ذياب يملك عين السلوان.
2: هيا امر الحراس وجهز الخيول. هيا يا ابو زيد. هيا هيا.

0: هذه وصفة وسط البنات راجعة من الغدير. هالطفلة تستاهل نيشان، ضحت بشبابها على جال يتحقق حلم الهلالية ويدخل تونس. فكرتني في صغري. أيام كانت فيه الزازية ما تقدر تهز راسها من الحشمة، وعيون فرسان القبيلة ما تروى من شوفتها. أيام الماضي ما تنعاد. وصفة يا بنت ذياب قربي،
1: هيني جاية يا خالة.
0: ما زال الدلال واخذ نصيبة منك يا وصفة.
1: هالوقت ما عندي مانع على الرجال، ما عاد يروح للدلال
0: بعد ما راح الزناتي وملك والدك ذياب تونس وتحقق حلم الهلالية. قلبك وعقلك تفاهموا يا وصفة.
1: الحمد لله اتفاهموا على الخير.
0: وإيش يكون ساحر عقل وصفة إلا يكون مرعي.
1: خالة زازية كيف عرفتي؟
0: الزازية تفهم الإشارة ما تحتاج أمارة، ولا نسيتي كيف أعطيت لرجالنا البشارة؟
1: ما نسيت. إيش رأيك في مرعي ولد السلطان حسن يا خالتي؟
0: مرعي ولد خوي ناعمته، اتربى بين يدي، كان اكتب بالمكتوب حطيه في عيونك يا وصفة.
1: تهني يا خالة تهني.
2: أبطال بني هلال:
3: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر تخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروب.
2: شارك في التمثيل:
3: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
2: هندسة الصوت والمكساج:
3: لسعد الدريدي.
2: توظيف الإنتاج:
3: إدريس الشريف.
2: ساعد في الإخراج:
3: توفيق البحري.
2: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس. أسعد الله أوقاتكم بالخير والفائدة، ونور الله عقولكم وقلوبكم بالعلم والمعرفة.
2: في هذا اللقاء سنتعرف معكم إلى بعض معارف الحياة في رحلة جديدة مع المتعة والتشويق.
0: فأهلا ومرحبا بكم، وإلى بداية اللقاء.

0: في لقائنا لهذا اليوم:
1: عمل ألوان، ما هي أسبابه؟
0: بوذا وأتباع الديانة البوذية في العالم.
1: مختارات من الشعر العربي الربيع.
0: للنحلة قرون استشعار، فما هي وظيفتها؟
1: لماذا يحمي الإنسان رأسه من الصدمات؟

0: وقبل أن نبدأ معكم نتوقف مع سؤال اليوم. السؤال يقول:
1: تمر صناعة الأفلام السينمائية في أطوار عديدة، أولها الفكرة، ثم كتابة الفكرة، ثم كتابة السيناريو والحوار، ثم مرحلة الديكوباج، وأخيرا يقوم المخرج بجمع هذه الجهود في فيلم سينمائي. ولكن السؤال: ما هو السيناريو وما هو الديكوباج؟
0: الجواب في آخر اللقاء، فكروا معنا وانتظرونا.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في لقاء الأنس. لماذا يصاب بعض الناس بعمى الألوان؟
1: يقال عن الذين لا يستطيعون التمييز بين الألوان إنهم مصابون بعمى الألوان، والمصاب بعمى الألوان قد لا يرى لونا أو لونين أو ثلاثة من الألوان الأساسية، وهي الأزرق والأخضر والأحمر.
0: فالبعض لا يرى الأحمر، والبعض لا يرى الأخضر، والبعض الثالث لا يرى الأزرق. والذين لا يرون الأحمر لا يستطيعون عادة التمييز بين الأحمر والأخضر، ومن لا يستطيعون التمييز بين الأزرق والأصفر، ومن لا يرون الأزرق يعجزون عن رؤية اللون الأخضر.
1: والمصابون بعمى الألوان لا يدركون هذه الحقيقة عادة، فعمى الألوان يجري اختباره بمساعدة لوحات خاصة تتكون من ألوان مختلفة. فإذا لم يستطع امرؤ تمييز لون بعينه في هذه اللوحات يقال إنه أعمى بذلك اللون. فهل تعرفون ما الذي يسبب عمى الألوان؟
0: عمى الألوان هو مرض وراثي ولا يوجد له علاج، وسببه شذوذ في الأشكال المخروطية الحساسة للألوان الموجودة في شبكية العين. وتكون هذه الأشكال المخروطية لألياف الشبكية لدى الإنسان العادي حساسة لثلاثة ألوان أساسية، هي الأحمر والأخضر والأزرق. والألوان المختلفة تتكون بمزج هذه الألوان الثلاثة.
1: فإذا كانت خلايا الألياف المخروطية في الشبكية غير حساسة للون بعينه، فإن هذا اللون لا يستطيع إثارتها، ونتيجة لذلك يصبح المرء أعمى بذلك اللون بعينه.
0: وعمى الألوان شائع بين الذكور أكثر منه بين الإناث، ومن الصعب معرفة السبب في ذلك.
1: ويعاني حوالي 6% من الذكور و1% من الإناث في العالم من هذا المرض. وعمى الألوان لا يؤثر في قوة العين أو في مدى رؤيتها، كما أنه ليس عائقا كبيرا.
0: ولكن يا فؤاد، قد يكون خطيرا بشكل خاص للطيارين وسائقي السيارات نظرا لعجزهم عن التمييز بين الإشارات الحمراء والخضراء. لذلك فإن المصابين بعمى الألوان لا يوظفون أبدا في مثل هذه الأعمال.
1: لقاء الأنس يتواصل معكم، فابقوا معنا.

0: الديانات السماوية.
1: كما هو معروف فإن الديانات السماوية هي ثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية، وهي منتشرة في أنحاء العالم.
0: وهناك دين وضعي، أي من وضع الإنسان نفسه، ولا يعبر عن رسالة سماوية، ويعتبر الأكثر انتشارا بين الديانات الوضعية الأخرى كالمجوسية والكونفوشية والهندوسية، هو الدين البوذي.
1: ويدين بالديانة البوذية الملايين، وهم منتشرون في بلاد الهند والصين وسيلان واليابان وكوريا وتايلاند وبعض دول آسيا. ولكن ما هي قصة هذا الدين ومن هو مؤسسه؟
0: إن مؤسس البوذية يا جمانة شخص يدعى غوتاما سيدهارتا، عاش في القرن السادس قبل الميلاد في منطقة على الحدود الحالية بين الهند ونيبال. وحسب ما يذكر المؤرخون فإن غوتاما الذي كان يعيش حياة الترف في عائلة نبيلة، رأى وهو في 29 من عمره رجلا مريضا وناسكا وجثة ميت، فهالته مظاهر الحياة هذه فانسلخ عن ماضيه وتنسك، ولكنه ما لبث أن ترك مراحل التنسك الصارمة التي كانت تتبعها الديانة الهندوسية، ولجأ إلى مكان منعزل وراح يتأمل في الطرائق المؤدية إلى السعادة الحقيقية التي تخلص الإنسان من الألم والشقاء.
1: وبعد سنوات من التأمل أصبح قلب غوتاما مهيئا لتقبل الحكمة. وهكذا وبينما كان يجلس في ظل شجرة تين، صار اسمها فيما بعد شجرة الإشراق، أشرق في نفسه الجواب، ورأى أن علاج الشقاء الإنساني بأنواعه يقوم على تحكم الإنسان برغباته وبسيطرته على نفسه. وانطلق منذ ذلك الحين يعلم الحقيقة التي توصل إليها، وصار اسمه بوذا أي المستنير. وراح يطوف أنحاء الهند مع تلاميذه طول 40 سنة، يعلم الناس كيف يجدون السعادة والسبل الموصلة إليها.
0: توفي بوذا وترك لمريديه نظاما أخلاقيا صارما لكي يتخلص الإنسان من شهواته ورغباته، إلا أن أتباعه اعتبروه إلها ووضعوا له صورا وتماثيل وراحوا يتعبدون لها، مع أن بوذا نفسه لم يؤله نفسه ولم يتحدث عن إله، بل كل ما قال به عبارة عن تعاليم أخلاقية في تهذيب النفس وكبح رغباتها، إضافة إلى تلك الفكرة القائلة بالتقمص، وهي عبارة عن انتقال الروح بعد الموت إلى جسم آخر عبر دورات عديدة إلى أن تنتصر الروح على الشهوات كلها. آنذاك تدخل الروح حالة النيرفانا، أي حالة السلام الكامل. ولبلوغ هذه الحالة حسب التعاليم البوذية على الإنسان أن يسلك الممرات الثمانية للإيمان القويم، وذلك ببلوغ النية الصالحة والقول الحق والسلوك القويم والحياة الصحيحة والسعي الخير والفكر السليم والتأمل الخالص.
1: على أي حال، فالبوذية اليوم تعتبر من أكبر الديانات الوثنية في العالم، فالملايين يؤمنون بها ويتبعونها في حياتهم.

0: بعد هذه المحطة الموسيقية تابعوا معنا
1: الربيع كيف تغنى الشعراء به بعض المختارات،
0: قرون الاستشعار عند النحلة،
1: لماذا يحمي الإنسان رأسه من الصدمات،

أهلا ومرحبا بكم من جديد في لقاء الأنس. نعود ونذكر بسؤال اليوم: ما هو السيناريو؟ ما هو الديكوباج في مراحل صناعة الفيلم؟

0: فصل الربيع فصل جميل تزدان الطبيعة بألوانه ووروده ومروجه الخضراء وحدائقه الغناء، وهناك الكثير من الشعراء الذين أنشدوا القصائد وصفا لهذا الفصل الجميل. نبدأ بابن رزيق الذي قال:
1: إن الربيع كما تفوه الألسن، فصل ببهجته تقر الأعين،
0: فخر الرياض فما تلاحظ روضة إلا عن الأولى لطرفك أحسن،
1: فصل يروقك ورده بوروده وأقاحه وبهاره والسوسن،
0: في كل يوم للسحائب أعين تبكي وتبسم من بكاها الأغصن،
1: تتلون الأشجار بالأزهار كالوجنات من كأس الطلا تتلون،
0: يا حبذا فصل الربيع إذا دنا لسروره لم يبق قلب يحزن. ويقول ابن خاتمة الأندلسي في فصل الربيع:
1: زمن أرق من الوداد شمائلا وألذ من عصر الشباب الأول،
0: تذكي بلابله البلابل لوعة ولرب بلبال يهيج لبلبلي،
1: أعب به من مهرجان قائم بين البسيطة والحيا المتهلل،
0: حشد الرياض له جنود جماله وأتى بحافل جنده في جحفلي،
1: فالطير تشدو والغدير مصفق والقضب ترقص والأزاهر تنجلي،
0: ما إن ترى عرسا بأجمل منه في عين الشجي إن غاب عن عين الخلي،
1: فاعطف على وجه الزمان وحيه وانظر إلى حسن الربيع المقبل،
0: وأجل لحاظك في صفاح كتابه حتى تبين واضحا من مشكلي، وإن اعتراك عشا لنير نوره فاعدل لإثمد ظله فتكحلي.

0: لبعض الحيوانات كالقط والفأر شوارب تستخدمها في التحسس والاستشعار، وذلك لتساعدها في السير ليلا والدخول في أماكن ضيقة. وللنحل قرون استشعار
1: يغطي قرون الاستشعار شعر ناعم يساعدها في تلمس طريقها في الخلية المظلمة. وكذلك تستعمل قرون الاستشعار في التخاطب، فعندما تتقابل نحلتان من الشغالة تتشابك قرون الاستشعار لديها كما يحدث عندما تتصافح اليدان.
0: ويؤكد العلماء أن هناك لغة ما تتفاهم النحلات فيما بينها بواسطة قرون الاستشعار. ولمعلوماتكم مستمعين، فإن النحلة تقطع في العادة 5 أميال في رحلتها الواحدة من أجل تحصيل الرحيق، وهي تهتدي بسهولة إلى خليتها. إن أهم جزء في الجسم وهو الدماغ يقع في الجمجمة تحت حماية العظام. وينقسم دماغ الإنسان إلى 3 أجزاء رئيسية: المخ والمخيخ والنخاع المستطيل، وهو يتمتع بحماية من عظمة الجمجمة السميكة.
1: إن إصابة شديدة للرأس نتيجة حادث قد تؤدي إلى نزف قاتل في الدماغ، كما أن إصابات الدماغ قد تؤدي إلى حالات عجز كثيرة أخرى، لذلك من الضروري حماية الرأس من أي إصابة.

0: والآن مستمعين الكرام نعود إلى سؤال اليوم الذي كان حول تعريف السيناريو والديكوباج ودورهما في صناعة الفيلم.
1: السيناريو في الفن السينمائي هو سرد الأحداث بشكل صورة وحوار، أي الحركة والحوار، ولكن طريقة تعامل الكاميرا مع المكان والزمان فتلك هي مهمة التقطيع الفني أو الديكوباج.
0: والمهمة الرئيسية للمخرج تتمثل في تحديد حجم اللقطة وحركة الكاميرا وحركة الممثل واختيار الزاوية وشكل التتابع وأسلوب الانتقال من لقطة لأخرى وكذلك من مشهد لآخر، إلى جانب توصية الممثلين ومتابعة التصوير عند التنفيذ.
1: السيناريو إذن شيء أكثر عمومية من الديكوباج، والديكوباج هو عملية التجسيد الفعلي من خلال تقنية الكاميرا.
0: ولكن السيناريو بطبيعة الحال يتضمن الوصفة الأساسية للديكور والمشاهد، كما يتضمن تفصيل الأحداث والحوار وحركة الممثلين والمؤثرات الصوتية.
1: وهناك من المخرجين من يرتجل التقطيع في مكان التصوير بعد استيعاب السيناريو، وبعضهم الآخر مثلا يكتب التقطيع الفني قبل التصوير ويرتجل بعض التفاصيل على حسب ظروف التنفيذ.
0: وعادة يكون التحضير ضمانا طيبا بوجه عام لدقة التنفيذ وسرعته، ولكن التنفيذ يحتم القدرة على الارتجال إذا استدعت الظروف ذلك.
1: وفي بعض الأحيان يتدخل السيناريست في عمل المخرج، ويعتبر البعض هذا من الأمور السيئة.
0: وعند إعداد سيناريو يتعلق بظروف تاريخية

0: وفي الختام كلمة طيبة وعطرة نرسلها إليكم ونحن نشكر حسن إصغائكم.
1: موعدنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم المولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء مع
2: لقاء الأنس.
3: لقاء الأنس، أعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أن يسر لنا اجتماعا آخر بعد أسبوع، وسنواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن أمهات المؤمنين، وقد انتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن السيدة الكبرى والأم الكبرى خديجة رضي الله عنها، واليوم إن شاء الله تعالى سيكون موضوع حديثنا العبر والفوائد التي تستخرج من قصة زواجها رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نشرع في الحديث طبعا عن زواجه من بقية أمهات المؤمنين، سننظر ونتأمل في زواجه الأول قبل أن نتوسع في بقية زيجاته عليه الصلاة والسلام. فموضوع زواجه صلى الله عليه وسلم إذا تأمله جيدا المسلم المتبصر بدينه المطلع على سيرة نبيه يستمد منه الدلائل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، على عكس ما يروجه خصوم هذا الدين الذين يريدون أن يلصقوا بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم صورة الرجل الشهواني الغارق في لذات الجسد، ليبلغوا من وراء ذلك إلى التشكيك في نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. وفيما يلي ما يلجم أفواه هؤلاء الذين يأكل أفئدتهم الحقد على الإسلام وقوة سلطانه، وذلك من عدة أوجه وسأوجزها في أربعة. أولا، لسائل أن يسأل: هل يعد زواج نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى أو عدم زواجه أو زواجه بعدد من النساء قل أو كثر شرطا في صحة وصدق نبوته ورسالته؟ وجوابه الآتي: هناك من الأنبياء من لم يتزوج مطلقا، كنبي الله يحيى وكنبي الله عيسى عليهما السلام، وهناك من الأنبياء من تزوج بالكثير من النساء، كنبي الله داود عليه السلام، وكذلك نبي الله سليمان عليه السلام، فقد أتاه الله سبحانه وتعالى الملك والنبوة فضلا من الله تبارك وتعالى وخصوصية له عليه السلام. فالأنبياء والرسل اختصهم رب العزة بخصوصيات عن سائر البشر، أولها الوحي الذي يتنزل عليهم وما اتصل به، كتكليم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وكولادة عيسى عليه السلام بدون أب، كلمة من الله وقدرة منه جل شأنه، وكاصطفائه سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالعروج إليه فوق سبع سماوات، ووصوله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ورؤيته صلى الله عليه وسلم لآيات ربه الكبرى، وتأييده صلى الله عليه وسلم بالمعجزة الكبرى القرآن الكريم، واصطفائه له صلى الله عليه وسلم بها. إذن فليس في عدم زواج النبي المرسل أو زواجه لعدد من النساء قل أو كثر مجالا للطعن في نبوته وصدق رسالته إذا جاء بما يشهد له بصدق النبوة والرسالة. الوجه الثاني، نعلم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فيه القدوة والأسوة الحسنة، وذلك في عبادته وأخلاقه ومعاملاته وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وكيفية تكوين البيت المسلم القائم على المودة والرحمة والتزام حدود الله عز وجل بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه. فالرجل المسلم إذا ما تزوج اجتهد كثيرا ليقيم هذا البيت على تقوى الله سبحانه وتعالى، وكابد الصعاب لعدة أسباب، منها ضغوط المعيشة وما يحيط به من عوامل ومؤثرات، من مفاسد دينية ومساوئ أخلاقية وذيق الوقت لديه، مع حرصه على تربية وإصلاح أولاده وإبعادهم عن تلك المفاسد التي تحيط بهم. كي ينشئهم على تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته، مع ملاحظة أنه غير مجهد في إقامة دولة الإسلام وإعلاء راية التوحيد، أو منشغل بأعباء دعوة أو تبليغ رسالة لأمة بأكملها كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قلما ينجح هذا المسلم الصادق، فكيف حال هذا الرجل المسكين بعد ذلك إذا تزوج من زوجتين؟ لكن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وتعدد أزواجه بعد تجاوزه صلى الله عليه وسلم 50 من عمره، مع زهده وورعه وتقواه، مع استطاعته التعايش معهن جميعا في آن واحد، وتربيته صلى الله عليه وسلم لهن على تقوى الله سبحانه وتعالى، مع انشغاله بتأسيس دعائم أمة إسلامية متكاملة قائمة على الخضوع لسلطان رب العالمين، كل ذلك كان من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وشاهد بين على صدق رسالته ودعوته وتأييد الله عز وجل له. الوجه الثالث في الرد على من يدعون أن هناك مطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في نبوته ورسالته من خلال تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام، إن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا العدد من نسائه كان بمثابة المدح له، وذلك بشهادة العرب جميعا وفقا لما تأصل عندهم وطابق عاداتهم، لأن الأصل في عادة العرب تعدد الزوجات، فليس ذلك بأمر مستحدث أو مستغرب بالنسبة لهم، فقد كان معروفا لديهم ومنتشرا بينهم، حتى أن الرجل منهم كان يتزوج عددا كثيرا من النساء ويبقي عليهن جميعا في آن واحد، ولا يلام في ذلك، بل إنه ينال عظيم الثناء والمدح. رابعا، لماذا لم تروج قريش حول زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا العدد من نسائه ما أثاره وروجه غيرها من مرجفين وحاقدين في هذا العصر؟ لماذا لم تثر ذلك كشبهة للطعن في نبوته صلى الله عليه وسلم ومن ثم دعوته، مع علمهم بعظم وخطورة هذه الدعوة التي يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يتحرر ويتساوى الجميع بخضوعهم لسلطان الله عز وجل، وهذا طبعا يكسر كبرياء سادات قريش ويفوت عليهم استعباد ضعفائهم. جواب ذلك، علينا أن نعلم أنه إذا كان في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه 11 زوجة وإمساكه عليهن بعصمته إلى أن توفي عن 9 منهن أدنى ثغرة للهجوم عليه صلى الله عليه وسلم، لما ترددت قريش العدو الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأثارت وروجت الشبه والافتراءات والأكاذيب والأباطيل حول هذا الزواج بكل ما أتيح لها من وسائل وإمكانات لصد الناس عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأيسر والأسهل عليها في محاربة هذه الدعوة الجديدة، ولكنها اتخذت التنكيل بمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه سياسة صد عن هذا الدين الجديد الذي جاء به، فجهزت وعبأت جيوشها وأعلنت حربها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل من آمن به وبدعوته للقضاء عليها في مهدها، إلا أن ذلك لم يغني عنها شيئا ولم يجد بثماره، فما جنت إلا الخزي والذل والحسرة والندامة. فربنا تبارك وتعالى أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه ونصره على كل أعدائه، وأبطل كيدهم وأطفأ نورهم، ونشر دينه وحكم شريعته، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فالله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. فلو أن الذين احترفوا الخصومة للإسلام في عصرنا تنبهوا لذلك لما اتخذوا القدح في الدين صناعة يتفرغون لها ويتكسبون منها، أما الأغرار الذين يسيرون من ورائهم فأكثرهم يخاصمون الإسلام على السماع والتقليد، ولا يعنيهم أن يفتحوا أذهانهم لبحث ولا فهم، إنما هي هواية التقليد والاتباع، فخصامهم للإسلام ليس إلا من نوع الشارة التي يعلقها الرجل على صدره، ومعلوم أن الشارة ليست أكثر من رمز يسمون به أنفسهم بين قومهم وبني جلدتهم، يعلنون به عن هويتهم بين الناس، أنهم لا ينتمون لهذا التاريخ الإسلامي في شيء، فهذا هو اختيارهم وليس عملا فكريا لقصد البحث والحجاج. وإلا فالمتأمل في قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة، أول ما يدركه من هذا الزواج هو عدم اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتها، فلو كان مهتما بذلك كبقية أقرانه من الشبان لطمع بمن هي أصغر منه سنا أو بمن ليست أكبر منه على أقل تقدير، وإنما رغب صلى الله عليه وسلم في خديجة لشرفها ونبلها بين جماعتها وقومها، فقد كانت تلقب في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة. ثم إن هذا الزواج ظل قائما حتى توفيت خديجة عن 65 عاما، وقد ناهز النبي صلى الله عليه وسلم 50 من العمر دون أن يفكر خلالها بالزواج بأي امرأة أو فتاة أخرى، إلى أن يتجاوز مرحلة الشباب ثم الكهولة ويدخل في مدارج الشيخوخة. ولو شاء لوجد الكثيرات ممن يرغبن في الزواج منه صلى الله عليه وسلم دون أن يخرق بذلك عرفا أو يخرج عن مألوف بين الناس، والواقع والتاريخ يشهد بذلك. زواجه صلى الله عليه وسلم من نسائه بعد تجاوزه سن 50 ودخوله المرحلة الأخيرة من عمره، وأعباء رسالته تزداد، وتحمله ما يلقاه من أعداء الله عز وجل في الغزوات والحروب ضدهم يتضاعف. في هذه المرحلة تزوج صلى الله عليه وسلم من نسائه، كل ذلك ويكون الدافع من وراء زواجه صلى الله عليه وسلم وتعدد زوجاته دافعا شهوانيا كما يفتري هؤلاء الجهال الجواب الذي لا حياد عنه ولا مرية فيه. طبعا لا، وأبلغ رد وأقوى دليل ما سنراه في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى حول قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما سمعتم، إني داعية فأمنوا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زيننا بالحلم وجملنا بالعلم وتقبل منا صالح دعواتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

الأنعام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

0: الحرام. صدق الله العظيم.
1: داع إلى الله ما ردت ضراعته وفاتح هزت الدنيا شجاعته وخاشع حسنت لله طاعته هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولا

مذكرا محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزق وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلم متجردا.

يستعصمي. صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يفهم

ربك مستفار في دم حتى أتى الروح.

اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم، اقرأ وربك ملهم سبحانه، اقرأ وربك ملهم سبحانه.

الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، هو الأمي الذي علم المتعلمين، والقائد الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين، اللهم فصلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الأكارم، مستمعي إذاعة التطاوين، إلى برنامجكم قبس من نور، وفي ظلال النبوة نسير، وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نستلهم من العذب المورود، لعلنا نتعظ ونسير على دربه وعلى منهاجه لنفوز بخيري الدنيا والآخرة. فما الحديث الأول لرسول الله؟ خرجه الإمام الترمذي وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه، فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.

ما أمرك أن تكون فيه وأن لا يراك في مكان نهاك أن تكون فيه. هذه هي الحدود التي حدها الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام وللناس جميعا ليعيش الناس في سلم وأمان. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله يحفظك، أي حفظت حدوده يحفظك في الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده تجاهك. ما معنى تجاهك؟ يعني تجده معك. أرى وقت لتحفظ حدود الله جل جلاله أن ربي سبحانه وتعالى تلقاه معك في كل لحظة، في كل حركاتك، في كل البلاء الذي ينزل عليك، أي مصيبة تنزل عليك من المصائب التي قدرها الله جل جلاله على عباده، أي مصيبة تنزل عليك تجد ربي سبحانه وتعالى معاك. وهك علش تلقى الأولياء الصالحين وتلقى الأنبياء المكرمون إذا نزل عليهم البلاء استبشروا بذلك وفرحوا. من بينهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحق ليقبض روح ولده إبراهيم ماذا قال؟ قال والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، مقام الرضا، مقام الرحمة ومقام الرضا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الرحمة ومقام الرضا وهذه المعية. فتعال معي إلى مكان آخر تجد معية الله جل جلاله مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الغار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودخل الغار وانتفضت قريش وجهزت كل ما تستطيع تجهيزه في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها جعلت مكافأة، يعني أعطت مكافأة كل من يأتي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حي ولا ميت، من يأتي به حيا أو ميتا فله 100 ناقة دية قتيل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور مع الصديق وانطلقت قريش بقيادة أبي جهل، فحتى وصلوا إلى فم الغار ارتعدت فرائس أبي بكر حزين، حتى أنه قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثقة المؤمن بربه اليقين كله، قال لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. حتى أن الله جل جلاله يعبر عن ذلك في قرآنه فيقول في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن كان في العمر بقية وضمن اللقاء والبقاء سنواصل مع هذا الحديث النبوي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

نتواصل في حلقة اليوم مع الصنوبر الحلبي الذي يشير إلى قدوم الربيع إذ يقول: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وقد نبه النوروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما، يفتحه برد الندى فكأنما يبث حديث بينهن مكتما.

هذه الأبيات كأنما تتحسس حالة الشعور بقدوم الربيع عند الأزهار والنبات، فالربيع حلة الطبيعة الخضراء.

أشرنا فيما سبق إلى الريحان أو الآس، وهو شجرة الشعراء، رمز للنصر والحب والسعادة عند قدماء اليونان. تصنع منه الأكاليل والبخور والماء المعطر، ويوجد الآس بكورسيكا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو من الرياحين النادرة، ويوجد منه في روضيات السنوبري، وهو من أشجار الروضيات. ويواصل السنوبري في قصيدته إذ يقول:

إذا كان في الصيف ريحان وفاكهة فالأرض مستوقد والجو تنور، وإن يكن في الخريف النخل مختلفا فالأرض عريانة والجو مقرور. ما الدهر إلا للربيع المستنير، إذا أتى الربيع أتاك النور والنور. فالأرض ياقوتة والجو لؤلؤة والنبت فيروزج والماء باللور. هذا البنفسج هذا الياسمين وذا النسرين قد قرنا فالحسن مشهور. تظل تنثر فيه السحب لؤلؤها فالأرض ضاحكة والطير مسرور. حيث التفت فقمري وفاختة يغنيان وشفتين وزرزور. إذا الهزاران صوت فيه صوتا فهما بحسن صوتهما عود وتنبور. تطيب فيه الصحارى للمقيم بها كما تطيب له في غيره الدور.

في الحديقة الغناء تتعايش الأزهار في تباه ومنافسة، أما البيان في وصفها فهو إحساس بذلك، على أن عطر النبات أو نبات العطر هو من تراث الحضارات التي ميزت أشكالا من النبات المزهر لما له من خصوصيات كالرائحة الذكية وجمال المنظر والألوان والفوائد العلاجية والعطرية والتجميلية. ويستخرج ماء الزهر من أجود أنواع النباتات لغرض استعمالها في صنع العطور والحلوى، وكذلك في المناسبات الدينية والاحتفالية. ومهما تعددت أسماء الأزهار فهي أجمل نباتات الطبيعة. ومما يلفت الانتباه هو أن مواقيت أزهارها يعتبر ضمن الفترات المهمة في حياتها، فهذه الأزهار تملك رائحة جذابة فتميل الحشرات إليها لتقوم بنقل التلاقيح بينها، وليست الحشرات وحدها هي التي تقوم بالتلقيح، بل هناك الطيور والحيوانات والرياح.

هناك زهرة نادرة تسمى ثاقبة الثلج التي سنذكرها لاحقا، وهي من الأزهار التي يتم تلقيحها بواسطة الرياح، فهي تشبه زهرة الياسمين النبات العطري المتداول، وهو كما أشرنا إلى ذلك بستاني وبري، وهو على ثلاثة أصناف: أبيض وأصفر وأسود، وأكثره الأبيض ذو الأربع أو الخمس ورقات. ومثل ما ذكرنا سابقا فهو يكثر بجنوب فرنسا وبلاد المغرب العربي.

تنبت بالأراضي التونسية باقات من الأزهار المختلفة الأشكال والألوان من نرجس وورد وقرنفل وياسمين، وهناك أشجار عطرة مثل مسك الليل والنارنج الذي تستخرج منه الزيوت المستعملة في شتى أنواع العطور والحلويات ومواد التجميل. ومن أفضل أنواع الزيوت النباتية وماء الزهر تلك التي تستخرج من زهر النسري ليغلانتين أو النسرين. ذكر زهر النسري في الأساطير القديمة على أنه زهر يقي من الحسد، إذ تعلق الزهرة عند أبواب البيوت لوقاية أهلها من السحر والمرض، كما توضع نبات النسر في الجيب للوقاية من آلام الأسنان. أما في أوروبا فيستعمل قديما كقلادة للأطفال كتعويذة تقيهم من الأمراض. وفي تونس يكثر زهر النسر بزغوان، وفي بعض الجهات الأخرى كالوطن القبلي وجبل الشعنبي وجبل برجو وكسرى ومكثر. وللنسر ثمار أحمر اللون في شكل حبات صغيرة حمراء تستعمل كمربى، وكذلك في أنواع الحساء والقهوة والشاي.

تصبح زهرة النسر خلال النصف الثاني من شهر ماي من كل سنة نجمة مدينة زغوان، تجلب الاهتمام إليها وتؤثر بعمق في مجرى الحياة اليومية للأهالي. فالزغواني مولع بزهرة النسر، وهو حريص على رعايتها والمحافظة عليها باعتبارها رمزا لتقاليد زراعية دأب على ممارستها منذ القرن السابع عشر، تاريخ إدخال زراعة هذه النبتة إلى المدينة من طرف الموريسكيين القادمين من الأندلس. وتفرض زهرة النسر خلال هذه الفترة على المزارعين وعائلاتهم الاستيقاظ مبكرا كل يوم لقطف زهور النسر الحساسة التي تفقد قيمتها بمجرد تعرضها لحرارة الشمس، وتتم عملية تقطير الزهرة في جو احتفالي مباشرة إثر قطفها. وقد أحدثت بعض النساء وحدات تقليدية لتقطير النسر بمنازلهن وبيع مائه أو استغلاله في صنع بعض الحلويات. وتحرص المرأة الزغوانية على تخزين ماء النسر لاستغلاله على امتداد السنة، ويقدم خلال الأعراس بالمدينة محلى بالسكر ومسحوبا بكعك الورقة المعطر بشذا هذه النبتة. ويتبادل أهالي زغوان خلال هذه الفترة زهور النسر كتعبير عن صداقة متينة، كما يترشف الزغوان قهوته ممزوجة بعطر النسر. ويعتقد أهالي المدينة أن زهرة النسر زغوانية الموطن وأنها أفضل زهور العالم على الإطلاق. ويحتفل أهالي المدينة خلال شهر ماي من كل سنة بزهرتهم في إطار مهرجان النسر. ويذكر المؤرخون أن الموريسكيين الذين غادروا إسبانيا حملوا معهم ما خف وزنه وارتفع ثمنه، فأتوا زغوان ومعهم الذهب والحلي والنسر، وهو ما يؤكد قيمة هذه النبتة.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعينا إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تنتظم اليوم الاثنين بجربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية، المركبات الفضائية، وسيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية نازا. يعقد اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك اليوم وغدا كاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز المنعقد ببلغراد. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية لسنة دراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الاثنين استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة في مضيق هرمز. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأحد أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات أسبوعية على مؤسسات مالية متعاونة مع طهران في إطار تكثيف حملتها الاقتصادية ضد إيران. نهاية الموجز في

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة وثلاثة دقائق مستمعينا في إذاعة تطاوين. طبعا هذا موعد انطلاق موعدنا الصباحي المباشر معاكم لهذا اليوم الاثنين 31 أوت 2026. صباح الخير عليكم الناس كل، مرحبا بكم، إن شاء الله فقتوا، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. يوم جديد في حياتنا وصفحة جديدة إن شاء الله تكون كلها خيرات ومسرات، إن شاء الله تكون كلها نجاحات على كل الأصعدة وفي كل المجالات. الناس تسمع فينا في ديارها، في سياراتها، في محلاتها، الناس اللي استفتحت توا، يا ربي الأعمال عليك والشدة فيك. صفحة هذه نبدوها بذكر الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين، بالعمل الجاد، بالضمير الحي، وهذا اللي نستحقوه برشا في دنيتنا وفي بلادنا، خاصة بالثقة، بالأمانة، بمحبة خدمتنا. يبدأ نهارنا إن شاء الله ويكلل بالنجاح وبالتميز بقدرة ربي. نهاركم طيب الناس كل، ومرحبا بكم في ورودنا حتى للعشرة.

كان هذا أحمد حمزة مستمعين، توكلت على الله، وطبعا توكلنا ديما على رب العالمين في هذا اليوم الجديد وفي هذا الصباح الجديد، وفرصة ديما في الحياة للعمل للأمل للإنجازات للبرمجة زادة وللاختيارات، وإن شاء الله كلها تكون اختيارات صائبة وفي مكانها وترجع لنا بالنفع. رجعنا لكم مستمعينا طبعا اليوم الاثنين 31 أوت 2026، الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في ولاية تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر تكون في نص النهار 26 دقيقة، صلاة العصر في 3:55 دقيقة، صلاة المغرب في 6:48 دقيقة، وصلاة العشاء في 8:12 دقيقة. ربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

كان هذا ماهر العطار مستمعينا يا مزقزق الأمري على شجر الليمون. طبعا من الأغاني الحلوة المزيانة الصباحية اللي فيها برشا كلام حلو بالنسبة للناس اللي تخدم، الناس اللي متوكلة على ربي، الناس اللي تخرج في الصبحية باش تخدم، باش توفر حاجيات عائلاتها وحاجيات أولادها وتخدم على طول النهار رغم الظروف الكل. ربي يعاونهم، ربي يحفظهم، ربي يقويهم زادة، لأنه اليوم طويل واليوم زادة بحرارته وبالطقس هذا اللي نعيشه فيه. لكن مع ذلك تحية كبيرة برشا لكل الأباء اللي يخدموا، لكل الأمهات زادة اللي يسعوا على هذه الأرض، وإن شاء الله ربي يحفظهم وبالرزق الوفير وبالرزق الحلال. نواصل معكم في صبحيتنا ونعطيكم فكرة على طقس اليوم. اليوم سحب قليلة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر عامة قليل الاضطراب ودرجات الحرارة في استقرار نسبي.

0: كان هذا الفنان المغربي مستمعين رشيد غلام وصلبينا 34 دقيقة بعد الستة وقيت توا باش نمشوا الفقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.

طبعا كيما اليوم 31 أوت سجلت ذاكرة التاريخ عبر الزمن مجموعة من الأحداث. باش نبدأ ب 1290 حيث طرد اليهود من إنجلترا بأمر من الملك الإنجليزي إدوارد الأول. كيما اليوم مستمعينا 31 أوت 1422 هنري السادس يتولى عرش إنجلترا وهو في عمر 9 أشهر بعد وفاة والده الملك هنري الخامس. 31 أوت 1876 خلع السلطان العثماني مراد الخامس بسبب مرض عقلي. وفي 1897 كيما اليوم في 31 أوت توماس أديسون يحصل على براءة اختراع كاميرا الصور المتحركة التي أطلق عليها اسم الكينتوغراف. في 1911 كيما اليوم 31 أوت مدينة سان فرناندو في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا تحصل على صفة مدينة كيما اليوم مستمعينا 31 أوت 1918 البلاشيفا يهاجمون القنصلية البريطانية في مدينة بيتروغرارد. كيما اليوم مستمعينا الإعلان عن استقلال ماليزيا اللي كان في 31 أوت 1957. وفي 31 أوت 1965 كان تاريخ تدشين الخط الهاتفي الأحمر بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والمخصص لوقت الأزمات الخطيرة، وهو تعديل في نظام مجلس الأمن من خلاله زيادة عدد أعضائه إلى 15 عضو بينهم 10 أعضاء غير دائمين، وأدى هذا إلى تعديل طبعا في نظام مجلس الأمن. كيما اليوم مستمعينا في 1982 في 31 أوت آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين تغادر بيروت عقب الغزو الإسرائيلي. وفي 1989 ليبيا وتشاد توقعان على اتفاق ينهي النزاع الحدودي بينهما واللي استمر 16 عام على قطاع أوزو. كيما اليوم مستمعينا كذلك في 31 أوت 1991 كرغيزستان وأوزباكستان تعلنان استقلالهما عن الاتحاد السوفيتي. كيما اليوم في 31 أوت 1992 الملك حسين يوافق على قانون الأحزاب السياسية في الأردن. والجيش الجمهوري الإيرلندي في 1994 يطالب بتوحيد الجزيرة الإيرلندية ويعلن وقف عملياته العسكرية للمرة الأولى منذ 25 عام. كيما اليوم مستمعينا في 1996 أمين عام مجلس الأمن الروسي ألكسندر ليبيد يعلن التواصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشيشان ويؤجل حسم مسألة وضع الجمهورية القوقازية إلى 31 ديسمبر في 2001 تاريخ تأسيس حركة التوحيد والإصلاح المغربية. طبعا في 2007 كيما اليوم 31 أوت رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وأثناء مشاركته في مهرجان ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر في بعلبك يقدم مبادرة الانتخابات الرئاسية والتي تهدف لاختيار رئيس وفاقي. كيما اليوم في 2014 القوات المسلحة العراقية وحزب الله العراقي والحشد الشعبي يفك الحصار عن مدينة أميرلي. كيما اليوم مستمعينا في 2016 عزل ديلما روسيف من رئاسة الجمهورية البرازيلية وتولي ميشيل تامر خلفا لها، وإعلان لجنة الانتخابات فوز علي بونغو أونديمبا بالانتخابات الرئاسية للغابون. كيما اليوم البرلمان الإستوني ينتخب ألارلا كاريس ليصبح الرئيس السادس لجمهورية إستونيا وكان هذا في 2021. وفي 2022 في 31 أوت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعلن تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الأويغور في الصين وتصفها بأنها تشكل جرائم ضد الإنسانية. كانت هذه مجموعة من الأحداث التاريخية اللي بقات عبر الزمن واحتفظت بها ذاكرة البشرية. ونذكر لليوم 31 أوت هو اليوم العالمي للتدوين، وهو يشجع المدونين على تعريف متابعيهم بمدونات جديدة ومختلفة لزيادة الترابط بين صناع المحتوى.

كان هذا حمزة نمرة مستمعين على باب الله. وصلبينا 43 دقيقة بعد الستة في جولتنا الصباحية العالمية. نتحدث شوية عن الدول اللي خذيت مراتب متقدمة سنة لهذا العام 2026 فيما يخص الحفاظ على الموارد المالية. مش نبدأ طبعا بالكويت اللي خذت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الاستقرار المالي والتنظيمي لعام 2026، واحتلت سويسرا المرتبة الأولى عالميا كأكثر الوجهات أمانا وقدرة على إدارة المخاطر وصون الاستثمارات والموارد المالية، وهذا وفقا لمؤشر المخاطر والقدرة على الصمود للاستثمار العالمي في 2026. الدول هذه تتميز بإدارة مالية صارمة تحمي الأصول السيادية والخاصة من التقلبات الاقتصادية العالمية. وتظهر التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية كما United States News and World Reports ومؤسسات التحليل المالي لهذا العام 2026، تفوق عدة دول بناء على معايير الانضباط المالي وحجم الدين الحكومي المنخفض ومكافحة التضخم. الكويت طبعا، ثم سويسرا، فالدنمارك اللي حلت المرتبة الثالثة عالميا نتيجة توازن ميزانيتها العامة والإدارة الكفأة للإيرادات الضريبية. جي لوكسمبورغ في المرتبة الرابعة كمركز مالي أوروبي رائد يمتلك حوكمة مالية فائقة. طبعا الدول هذه كما قلنا عندها أنظمة قوية وهي بيئة آمنة للموارد المالية والمستثمرين بعيدا عن المخاطر الجيوسياسية. هذه طبعا جولتنا الصباحية اليوم، والأكيد تمنياتنا ديما بالاستقرار لمختلف بلدان العالم، لأنه هذا عنده صدى طيب على الاقتصاد وعلى طبعا كل المجالات اللي موجودة في أي بلد، وكل طبعا الاختصاصات وكل الميادين، لأنه الاستقرار المالي هو ضمان استمرارية الدولة.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم.
1: أرجعني لكم مستمعينا بفقرة رقم اليوم، والرقم اليوم يجينا من وزارة الصحة التونسية اللي أكدت لها في بلاغ مؤخرا أنها تابع بالتنسيق مع الهيكل الصحي الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، مضيفة أنه تم خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 29 أوت 2026 تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر.

مليتي جونا بالبشرة والهنا، يا نسمه الصباح امطر الجناح، يا نسمه الصباح امطر الجناح، مليتي جونا.

ساحر العيون يا ورد على الغصان يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد على الغصان يا ساحر العيون يا ورد على الغصان يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا

كانت هذه الفنانة أحلام. مستمعينا صباح الخير عليكم مجددا وين ما يصلكم صوتنا. الناس تسمع فينا طبعا بالراديو، الناس اللي تابع فينا بالانترنت من تونس مختلف بلدان العالم، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم طيب، نهاركم الكل بشائر وخيرات. نواصل معاكم في صبحيتنا بالأنغام ونرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة السابعة للأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. بداية من يوم الغد الثلاثاء استئناف العمل بالتوقيت الشتوي. إجراء عملية قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتناوب على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. 56 نائبا بمجلس النواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد وفي العالم، اتفاق على خريطة طريق لإجراء انتخابات خلال عامين في ليبيا. إلى تفاصيل الأخبار. جرت أمس بمختلف ولايات الجمهورية عملية قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتناوب على رئاسة المجالس المحلية والجهوية لفترة نائبية التي تمتد من 5 من سبتمبر إلى غاية 4 من ديسمبر 2026. في ولاية طاوين أسفرت قرعة انتخاب رئاسة المجلس الجهوي عن انتخاب محمد بن علي كليلة، وفي مدين أفضت عملية القرعة إلى تولي مكة كريمي رئاسة المجلس الجهوي بمدين، وفي ولاية جابس أفضت القرعة إلى تولي رفيق مصباحي رئاسة المجلس الجهوي. هذا ويعقد مجلس الهيئة العليا المستقل للانتخابات اليوم اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. دعا الاتحاد المحلي لشغل ببنجردان في بيان له إلى مسيرة احتجاجية اليوم ببنجردان تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي بالجهة على خلفية تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر التجدير لأكثر من سنتين. تنتظم اليوم بجربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية، وسيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. ريحة بن موسى المسؤول عن الورشة ومزيد من التفاصيل.
3: انفيت الوركشوب يحكي على بيشيسيف ديزاين، معناها متاع اي ميسيون معناها سبيسيال، ملي تبدا فكره حتى الديزاين الامبلمنتيشن لانشن معناها الاطلاق كذا، معناها تكون فما نظره عامه معناها على كل شيء، على الكومبوننت معناها المكونات متاع اي فيكول سبيسيال، كيك سوا معناها ساتيليت، كيك سوا مثلا كيما كيك سوا مثلا روبو، كيك سوا اي اوبجي سبيسيال. اون فيت هذه الايدي، واللي باش يقي معرف برشا دكتور محمد عبيد انجينيرو في الناسا، وخدمت حتى على المون الميسيون تاع المون سيمبل دونك، وتحصل حتى على معناها هايست اشيفمنت وورد فروم ناسا ما شاء الله، زاد لكتشر معناها محاضر في جامعه جنوب كاليفورنيا.
2: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. دعا 56 نائبا بمجلس النواب الشعب أمس إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد، كما يقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى رأي العام، فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على الأقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل وانقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى، سيما بالحالات الاستعجالية الخطرة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتوافد هاما للمرضى على أقسام الاستعجالية. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وشاركت بالدولة لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد يومي 31 من أوت والأول من سبتمبر ببلغراد. أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الغد الثلاثاء الأول من سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات السبقة الإدارية. يكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. أما يوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. في المستجدات الدولية، وقع ممثلون عن الأطراف السياسية في ليبيا أمس اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية في غضون عامين في انتظار حل القضايا الخلافية المتعلقة بقانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. أمر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شرنجيحة بإرسال طائرات قتالية من طراز سوخوي 30 إلى النيجر لدعم الجيش في مواجهة محاولة الانقلاب، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في الأثناء أعلنت دولة النيجر أنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هجوم شنهم جنود متمردون. قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة إن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل عمره 3 سنوات في وسط القطاع. تعرض موقع تابع لبحرية الحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك بمضيق هرمز البارحة لهجوم أمريكي في أول استهداف أمريكي لإيران منذ نحو شهر وسط تصعيد عسكري متواصل بين الجانبين. وجاء الهجوم في اليوم 75 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 184 يوما من اندلاع الحرب بين الطرفين، فيما سارع الحرس الثوري الإيراني إلى الرد بإعلان استهداف قوات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وقال الحرس الثوري إنه استهدف ودمر بنا تحتية وموقع لطائرات مقاتلة في القاعدتين الأمريكيتين، في حين أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة دون تقديم مزيد من التفاصيل. ونقلت وكالة إكسوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن ردا على الضربة الأمريكية في مضيق هرمز. وفي إيران أفاد التلفزيون الرسمي بإطلاق صواريخ في مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة في وقت تحدث فيه وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات قرب جزيرة خرقة. وفي سياق التصعيد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن امتلاكها له كان سيشكل تهديدا للكيان الصهيوني والشرق الأوسط وربما للولايات المتحدة وأوروبا. قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن مسؤولين كبارا من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون في اسطنبول اليوم لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة هذا الشهر. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. بداية من الملغد استئناف العمل بالتوقيت الشتوي، إجراء عملية القرعة التناوب على عضوية المجلس الجوية والتناوب على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، 56 نائب بمجلس النواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد. وفي العالم اتفاق على خريطة الطريق لإجراء انتخابات خلال عامين في ليبيا. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الويندال شعب جرماني شرقي ظهر في أوروبا خلال العصور القديمة، ويرجح أن موطنهم الأصلي كان في المنطقة الواقعة بين نهري الأودر والفيستولا، وهي منطقة تقع اليوم في غرب ووسط بولونيا وشرق ألمانيا. اشتهر الويندال بهجرتهم الواسعة التي رافقت انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية، إذ انتقلوا عبر وسط أوروبا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية إسبانيا والبرتغال حاليا في أوائل القرن الخامس الميلادي، قبل أن يعبروا إلى شمال إفريقيا سنة 429 للميلاد بقيادة الملكة جايسريك. أنشأ الويندال مملكة قوية اتخذت من قرطاج عاصمة لها إثر سقوط الإمبراطورية الرومانية، وسيطرت على أجزاء واسعة من الساحل الشمالي لإفريقيا إضافة إلى جزر مهمة في البحر المتوسط مثل صقلية وسردينيا وكورسيكا. اعتمد الويندال على قوة أسطولهم البحري، مما جعلهم من أبرز القوى العسكرية في البحر المتوسط خلال القرن الخامس الميلادي. وفي العام 455 استولوا على مدينة روما ونهبوها، وهو الحدث الذي ارتبط باسمهم حتى أصبحت كلمة التخريب في بعض اللغات الأوروبية مشتقة من اسمهم. ورغم أن الدراسات التاريخية الحديثة تشير إلى أن صورة الويندال باعتبارهم مجرد مدمرين قد تكون مبالغا فيها، إذ تأثرت بالروايات الرومانية والبيزنطية المعادية لهم. كان الويندال يعتنقون المذهب الأريوسي، وهو مذهب مسيحي اختلف مع العقيدة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، مما أدى إلى توترات دينية مع السكان المحليين في شمال إفريقيا. واستمرت مملكتهم قرابة قرن من الزمن، إلى أن أرسل الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول حملة عسكرية انتهت بإسقاط مملكة الويندال سنة 534، وتم ضم أراضيها إلى الإمبراطورية البيزنطية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

18 دقيقة بعد السبعة. صباح الخير، نهاركم زين مستمعينا في كل مكان. مرحبا بكم طبعا في ورود الصباح، ورود الاثنين 31 أوت 2026. في الجزء الثاني من منوعتنا الصباحية مواصلين معكم حتى للعشرة مع مختلف تنويعاتنا مستمعينا، في الأخبار، في المعلومات، في الاستضافات والفقرات والغنيات. زيدا نرجع لكم بأحوال طقس اليوم. الناس اللي فاقت معنا تو تحب تتعرف على أحوال الطقس اليوم، سحب قليلة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، مع تساقط البرد بأماكن محدودة. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. يكون البحر عامة قليل الاضطراب، والأكيد مازال طقس مناسب للتبحيرة خاصة في الصبحية بكرة هيك في العشية، وديما نبعدوا على أوقات الذروة في خرجاتنا لكل البحر والغيره، من العشرة حتى الأربعة متاع العشية. ربي يعاون الناس كل، ربي يحفظكم، ربي يخفف الحرارة هذه خاصة على الناس اللي تخدم يعني البرة، والناس اللي مطالبة بالتنقلات الكثيرة. ربي يحفظكم الكل، وثنية زينة لكل مستعملي الطريق.

رجعنا لكم مستمعينا. كان هذه الهدي القليل في أغنية ملك يا ملك، هديتنا لكم الناس كل تسمعوا فينا الصبحية هدية، اللي تحبوا النوعية هدية من الأغاني القديمة الزمنية اللي ترجعنا طبعا الروح الفن. نواصل معكم في صبحيتنا وفي فقراتنا الصحية ديما، في كل مرة هيك نختار موضوع، نختار حويجة اللي تنجم تفيدنا من خلال المعلومات اللي نقدمها، من خلال المعطيات اللي تجينا طبعا من المواقع الطبية ومن المختصين في المجالات الصحية ككل. تحدث اليوم على الماء البارد. صحيح راه الماء البارد ماهوش صحي، لكن كيما كل حاجة تكون مش صحية زادة راهي فيها فوائد، وأنا اليوم شحدثكم على فوائد الماء البارد بالنسبة خاصة للناس اللي تمارس في الرياضة. هو يحسن الأداء أثناء ممارسة التمارين، هو يوازن درجة حرارة الجسم بعد التمرين، يوفر الطاقة، يرطب الجسم بشكل أسرع، هو يخفف الوزن، إضافة إلى ذلك أنه لابد من الالتزام به وقت زادة اللي ما يكونش بدلنا سخون على الأخر، لأنه يعني الناس اللي تعمل تمارين بطبيعة تعرق بطبيعة تسخن، لكن يعمل ترتيحة شوية وياخذ ماء بارد. ماء بارد مش معناها أنه درجة البرودة متاعه تكون كبيرة برشا، لكن يكون نقوله نحن مقبول، البرودية هذيك المقبولة هذيك هي اللي تضمن سلامتنا وصحتنا. أكيد في الحصة الجاية حدثكم على أضرار الماء البارد وننتبهوا برشا، خاصة الناس اللي تحط فيه حتى الثلج والناس اللي تلوج عليه نسبة برودة عالية. ردوا بالنا ديما على صحتنا لأن هي تاجنا.

0: إشهار
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار إشهار
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اشهار
2: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
3: رجعنا لكم مستمعينا 7:31 دقيقة. طبعا وقيت للرياضة وخاصة في مفتتح الأسبوع برشا أخبار رياضية واليوم كي العادة بتطلع الحلو المزيانة زميلتنا نجية تخليصة وبرشا خبيرة برشا وراقة
4: نشوفي منورة إلهام ما شاء الله والهام نمشي معك من الآخر سيزون إن شاء الله باش تولي أنت تقدمي في البرامج الرياضية لأنه ما شاء الله
3: زعما
4: ما شاء الله عليك يعني لحظة بلحظة كما ذكرت نهاية أسبوع أكيد برشا رياضات خاصة الرابطة المحترفة الأولى نتائج كبيرة الجولة الثانية وأيضا احنا متابعوا لحظة بلحظة كما ذكرت عناصرنا الوطنية الموجودة في إيطاليا تارانتو 26 وديما النتائج الإيجابية
3: الحمد لله
4: موجودة
3: الحمد لله.
4: وأكيد التتويجات التونسية ديما وإن شاء الله ديما البوديوم على الراية التونسية
3: إن شاء الله.
4: من جديد اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حابه رياضه على موجات اذاعه تطوين وكيما تحدث قلت اكيد التتويجات ديما موجوده وين حقق المنتخب الوطني التونسي للسيدات البارح فوز على حساب المنتخب الجزائري بنتيجه 26-21 في ختام مباريات مرحله المجموعات في دوري العاب البحر الابيض المتوسط. نذكروا انه بالانتصار هذايا المنتخب الوطني ينهي الدور الاول بالعلامه الكامله. برافو ليهم وحقق 5 انتصارات متتاليه امام كل من ايطاليا مقدونيا الشماليه كوسوفو اليونان الجزائر. ان شاء الله بالحظ وتوفيق ونجاح لبقيه عناصر الوطنيه فضيه اخرى تنضاف للرصيد التونسي في المشاركه. ونتحدث على كره القدم المنتخب الوطني التونسي اقل من 21 سنه يكتفي بالمركز الثاني في الالعاب المتوسطيه تارانتو بعد هزيمته في النهائي ضد المنتخب الجزائري بهدفين لصفر وسجل بن احمد الكحيلي ثنائيه منتخب الخضر اكيد وهدى البلاد الميدالية الذهبية وهي الثانية في المسابقة. في المقابل اكتفى المنتخب الوطني التونسي بالفضية مع أداء متميز لأبناء أنيس بوجلبان مع أكيد تحية كبيرة وتقدير لهذا الفريق الشاب إن شاء الله يكون حاضر في الاستحقاقات العالمية الرياضية القادمة. نرجع لتونس وأكيد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تلعبت على 2 دفعات. الدفعة الأولى نعطيكم نتائج البارح. الدفعة الثانية الجولة الثانية ذهاب أكيد شبيبة العمران تفوز على ترجي التونسي 3-1. النجم الساحلي يفوز على النجم التلوي 2-1. اتحاد بن قردان خارج القواعد يفوز على الأولمبي البيجي. ونسمع تصريح مهدي ذيفلا مدرب مساعد اتحاد بن قردان أكيد انتصار مهم رغم الجاهزية البدنية للفريق. شوفوا شنو ونسمع بعضنا شنو قال مهدي ذيفلا.
5: صحيح انتصار يعكس الخدمة اللي قاعدين نخدموا فيها الفترة هذه. الحمد لله الولاد اليوم ما قصروش بدنيا عطاو ما عندهم ف فنيا زاد كيف كيف. الحقيقة لقينا اللاعبين اللي حشتنا بيهم في المباراة هذه. يعني انتصار ما كانش سهل من ملعب بيجا بالذات، بالرغم الغيابات، بالرغم ما كناش يعني جاهزين بدنيا، إلا أن عرفنا كيفاش نخرجوا من نقاط المباراة، والحمد لله. يعني إن شاء الله الثلاث نقاط هذه تخلينا نخدموا في أريحية ونهديوا الانتصار هذه المنقدانية الكل.
4: وديما مع اتحاد بن قردان، وكما سمعنا انه رسميا يعني تعاقد مع المتوسطي الميدان غسلين رمضان والمغندي ومحمد شريف كاميرا لمده زوج مواسم بعد استكمال بعض الوثائق الاداريه. نكمل مع النتائج. قلت النادي حمام الانف ينهزم امام النادي البنزرتي هدف مقابل صفر، نفس النتيجه يفوز فيها النادي الافريقي امام امل حمام سوسه هدف مقابل صفر، التعادل السلبي في لقاء مستقبل مارسا تقدم سقيت الدير 2-1 للاتحاد المنستيري امام ملعب التونسي، نفس النتيجه للنادي صفاقسي أمام ترجي جرجيس. ونسمع مع بعضنا مدرب السيد منصف مشارك مدرب ترجي جرجيس، وكان تحدث عن هذه المباراة.
6: بالنسبة للمقابلة دخلنا المقابلة كي يلزم، ضيعنا، كنا احنا نستحقنا باش ضيعنا فرصتين وثلاثة قبل ما يتسجل سياسات على على على هفوة في التمركز بتاعنا، كنا نجموا نتجنبوه الهدف الأول، لكن في الأخير اللاعبين قاموا بمقابلة كبيرة. في الشوط الثاني عملنا ثلاثة تغييرات، التغييرات أعطيتهم كلها وضيعنا، شفتوا معناتها من بداية الشوط ضيعنا كورتين ولا ثلاثة، كنا نجموا نعدل النتيجة، لكن الهدف الثاني يمكن مس شوية اللاعبين ومع حرارة الطقس مع الرطوبة، شفتوا معناتها تبارك الله فيهم الفريقين الاثنين اللي كملوا المقابلة كما هذه. مقابلة كانت ممتازة بصراحة، معناتها الناس اللي تفرجت المقابلة كأنها ماش مقابلة بتاع بداية موسم، وحرارة عالية، كان رتم عالي. في الأخير شكر كبير للاعبين، وإن شاء الله توما علينا لنحضروا مقابلة الجاية.
4: أكيد جدا، إن شاء الله بالتوفيق لباقي مشوار البطولة بالنسبة لاتحاد بن قردان وترجي جرجيس. ونعطيكم الترتيب بعد الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المرتبة الأولى النادي الإفريقي مع نادي البنزرتي بست نقاط، المرتبة الثالثة تقدم سقيت الدير مع نادي صفاقسي، مع اتحاد المنستيري بأربع نقاط، ثم في المرتبة السادسة اتحاد بن قردان بثلاث نقاط تنقص مباراة، النجم الساحلي في المرتبة السابعة بثلاث نقاط، شبيبة العمران ثلاث نقاط، ترجي جرجيس ثلاث نقاط في المرتبة التاسعة، المرتبة العاشرة ترجي التونسي بثلاث نقاط، الملعب تونسي بنقطة واحدة صحبة كل مستقبل مرسى أمام حمام سوسة، والمرتبة الأخيرة نادي حمام الأنف بصفر من النقاط. ثم المرتبة 15 نجم متلوي كيف كيف، المرتبة الأخيرة للأولمبي الباجي أيضا بصفر من النقاط. في المسابقات الإفريقية للأندية التونسية أربع فرق ممثلة في المختلف في المسابقات الإفريقية، زوز في الشامبيونز ليغ الإفريقي وزوز فرق في الكأس الكاف. نتحدث على كأس الكاف، ترجي جرجيس أكيد أنت حضرات كبيرة لهذه المباراة اللي باش تكون حاضرة وهمة في كأس الاتحاد الإفريقي اللي باش يواجه فيها ديمبارسا السنغالي نهار الجمعة 4 سبتمبر في البداية من الثانية ونص بعد الزوال أكيد بملعب الطيب المهيري بصفاقس. نعطيكم شنو قال السيد حافظ طالب رئيس ترجي جرجيس عن اختياره لملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان مباراته ضد الفريق السنغالي في كأس الكاف الإفريقي.
7: قررنا باش نلعبوا في الطيب المهيري لأن الأقرب لنا في الجهة، باش جمهورنا يكون حاضر، نمكنوهم سيرتو في المواصلات وكل شيء. ملعب باهي، أرضية باهية برشا، بلدية صفاقس زادة ديما يرحبوا بنا، كيما هيئة السياسية زادة وسي ديما يرحبوا بنا، وديما منا ما نحسوا في روحنا في جرجيس، في نبدو في صفاقس نحسوا في روحنا في جرجيس، هذاك علاش اخترنا طيب المير.
4: أكيد جدا، نواصلوا ديما مع السيد طالب حافظ طالب رئيس ترجي جرجيس، وأكيد الدعوة للجماهير الرياضية أنها تكون حاضرة بكثافة في هذه المباراة الكبيرة الهامة لترجي جرجيس، وأكيد قدم الدعوة أيضا للجماهير الرياضية جماهير السياسات حتى تكون حاضرة وتساندهم في هذه المباراة. نسمعوا شنو قال السيد حافظ طالب.
7: عادي جدا، وهذا هو اللي يلزم يصير، حتى أنا في تصريح زاد قبل المقابلة طلبت زادة من الجمهور السياسي باش يجي يساندنا، لأن هذه راية تونس، راية واحدة وجنوب واحد، وذاك هو. وإحنا زادة كان سياسة زادة كي تبدأ تلعب مثال جينا الميدون ولا جي الملعب جرزيس ما نجم نكونوا كان حاضرين وبكثافة ونشجعها زادة جيسكوبو كما كنا نشجعوا فيها في التلفزة. كنا ديما نشجعوا في السياسة كانت منورتنا في المسابقات هذه. إن شاء الله تعاود ترجع حتى هي كما كنا نشوفها وإن شاء الله باش نساندها حتى احنا ونشجعها ونشجع أي فريق تونسي يشارك في المسابقات هذه.
4: أكيد جدا وأنا نشاطر ونساند رأي سيد حافظ طالب تشجيعاتنا للفرقة التونسية الكل المشاركة في المسابقات الإفريقية. بالنسبة لنادي رضي الصفاقسي باش يلعب مع شوتينغ ستارز النيجيري نهار السبت 5 سبتمبر في 3 بمدينة أوغو نيجيرية بإدارة الحاكم الكاميروني يعني أنيس فودوب. نذكروا أنه الترجي الرياضي التونسي بالنسبة للتشامبيونز ليغ معفى من خوض الدور الأول للمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبالنسبة للنادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية باش يلعب ضد جولي بالمالي نهار 5 سبتمبر برادس في 8 متاع الليل بإدارة الحكم التوغولي بيير جونغين. نذكروا أنه المقابلة مباراة الإياب تلعب نهار 12 سبتمبر بمباكو بداية من الرابعة بعد الزوال بإدارة الحكم الإيفواري ريتشارد كوكورا. وبما أن حكيت على الفرقة التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية ايضا الحكام التونسيين موجودين في الدور التمهيدي للتشامبيونز ليغ الافريقي على غرار فرج عبداللاوي الحكم الرئيسي المساعد الاول احمد الضويوي المساعد الثاني ياسين السعداوي الحكم الرابع باسم بالعيد. المباراه هذه باش تكون باش يظفرها فرج عبداللاوي اسكارا توغولي امام اسيك ميموزا الافواري. المباراه الثانيه المريخ السوداني مع باور ديناموس الزامبي باش يظفرها الحكم التونسي امير لوصيف يساعده كل من خليل حسين يوسف الجيمي وهيثم اترابلسي. إن شاء الله زينة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنية. النجم الخلادي يفوز على مباراة ودية أمام فريق أمال بوشمة بنتيجة هدف مقابل صفر. نذكر مباراة تنترج في إطار استعداد الفريق لبطولة الرابطة المحترفة الثانية البارح بملعب الزهرة. نذكر وأنه فريق النجم الخلادي بشواصل استضافة منافسي بملعبي قربة وغرومباليا حسب شغور لتأخير أكيد نظرا لإعادة تهيئة وتعشيب الملعب الخاص بها. انهزم البارح المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة ضد جنوب السودان بنتيجة 29-75 في الجولة الأخيرة من النفذ الرابعة من تصفيات مونديال كرة السلة قطر 27. أكيد رغم الإسبقية في النتيجة إلى غاية الفترة الثالثة أكيد انهزيمة بطعم يعني المرارة. أكيد إن شاء الله يتأهل ويتجاوزوها النقطة هذه عن السنة الوطنية وإن شاء الله يكون التأهل في انتظار نتائج النافذة الأخيرة اللي بشت العام تقام العام القادم. المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة السيدات يتأهل إلى الدور ربع نهائي لبطولة أمم إفريقيا اللي تستضيف فيها العاصمة الكينية نيروبي من 25 أوت الجاري إلى 5 سبتمبر بعد فوزه البارح على نظيره المالي بنتيجة 3 أشواط لصفر. نكمل أخبارنا الرياضية بالملاعب الأوروبية. الجولة الثانية البطولة الكالتشو الإيطالي زوز لقاءات ليلتش باش يستضيف روما في 6:30 في 9:15 أتلانتا بولونيا. الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الثانية استون فيلا في 9 يستضيف الأرسنال. وفي الليغا الإسبانية زوز لقاءات لحساب الجولة الثالثة أوساسونا 7:30 مع ختافي 9:30 برشلونة رايو فاليكانو. في ملاعبنا الأوروبية نكون وصلنا إلى ختام هذا الموعد الرياضي. أكيد الكلمة بسترجع الهام حتى للعشرة في ورود الصباح. تحية كبيرة لصديقنا فتح المقبي في الهندسة التقنية. تحياتي إذا تخلص نلتقي معكم إن شاء الله بعد موجز العصرة العشرة في تواصل الأخبار الرياضية. عماد عبد الحليم أكيد حاضر معنا بأغنية
8: مهما خذتني المدن هديتنا لكل أمهاتنا
4: خلق
8: يرحم المتوفين وربي يفضل كل أمهاتنا شموع الديار في هذه البلاد الطيبة.

0: رجعني لكم مستمعينا. طبعا كما قلتم بكري هذه هديتنا لكل أمهاتنا، أبائنا زاد ربي فضلهم الكل، وتو حديثنا باش يكون على كبارنا الأباء والأمهات الكبار اللي ربي يحفظهم، اللي ربي يخليهم، اللي هما بركة الدار. شو نحكوا على التغذية متاعهم، شنية الحاجات اللي تنفعهم واللي تناسبهم، خاصة في طقس كان هذايا، في حرارة متواصلة، في حرارة مستمرة. أكيد راهم فيهم اللي يولي ما عادش عنده شهية كبيرة، فيهم اللي حاجات، فما حاجات يحب يأكلها، فما حاجات ما يحبش. والأكيد مع المختصة في التغذية العلاجية مدام مروة الحرازي باش نعرفوا برشا تفاصيل. مدام مروة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: نهاركم فلو ياسمين، صباح الخير للناس الكل.
0: يعيشك، مرحبا بك مدام مروة. واليوم بطبيعة كلامك وكلامنا الكل باش يكون موجه لأبائنا والأمهاتنا، ربي يفضلهم، شنو يناسبهم في السخانة هذية، شنو ينجموا ياكلوا، شنو اللي يعاونهم انهم يعطشوش برشا، انهم يكونوا مرتاحين وماكلة تكون تنفعهم، وفي نفس الوقت زادة يبدو مش تعبين ومش متقلقين. تفضلي مدام مروة.
1: صحيح، دونك انت اليوم اخترت الفئه اللي هي نقولوا من الفئات الهشه، دونك الكبار السن كيما الصغيرات ياسر، دونك مهم جدا ان نهتموا بهم، خاصه مع ارتفاع درجه الحراره الكبيره ياسر الاستثنائيه اللي قاعدين نشوفوا فيها. دونك انا كمختصه في التغذيه اليوم نحاول نعطيهم مفاتيح العائلات، نحكوا خاصه مفاتيح اللي يحموا الكبار السن نتاعهم ويعدوا الفترات هذه بسلامه وبسلاسه قدره ربي. دونك كيما قلت انت، كيما يعرف الناس الكل، السوائل واهم حاجه هي السوائل. دونك الناس اللي تكبر في العمر، الحساسيه، الاحساس نتاع العطش نتاعهم يتيح ياسا. دونك ما لازمش نستنى كبيرنا اللي يطلب منا شربان الماء ولا ان عمره عليه انه يتفكر وحده، لا، لهنا لازم ديما نحددوا له كميه نتاع سوائل، نحطوا له ذات بالماء بحذاء، نذكروا اذا كان بحذاء احنا، واذا كان مش بحذاء ما نعرفش بالتليفون باي حاجه، نذكروه ضروري جدا انه كل ساعه، كل نصف ساعه مثلا، لكل حاجه اشرب شويه ماء. ما ننسوش ان كبار السن ساعات تكون عندهم مشكله في البلع، ولا يبدا عندهم ديما رفيق كان جاي معناها يرجع عليهم ولا حاجه، يبدو راهم يتجنبوا. وثم زاد كبار السن اللي يقول لك ما نشربش الماء باش ما ندخلش حاجه ولا الحمام. أنا هذه كل حاجات نحاول نأكدوا عليهم أنه نشدوا عند راسهم كما نقول أنا، نفكرهم طول ما احنا بحذاهم نقولهم أشربوا، حتى كي نبدو بعد نذكرهم حتى بالتليفون. هذه كل بشرط كلهم جسم تاحهم الهيدراتاسيون، دونك الترطيب ما يجيش كامل ماء كهو، نجي نجي زادا من بعض الأغذية خاصة الخضار والغلال. دونك الغلة عنا توت اللاع، عنا البطيخ، عنا التفاح، الغلة نكونها فيها كمية كبيرة برشا نتاع سوائل. بالنسبة للخضار فما الخيار وما أدراك الفبوز، دونك فيها كمية كبيرة برشا من السوائل. كبار السن ساعات بدا عندهم مشكلة في المضغ، دونك ما فيها باس كان نرحولهم. دونك الخيار فيه كمية كبيرة جدا جدا من السوائل،
0: برشا حاجات هما ياخذوها مرحية في العادة معنا باش نعملوا.
1: أكيد أي. أكيد جدا هي كمصروع النقطة هذه. أما الحاجات اللي فيها السوائل زادة ما فيها باس كان نرحولهم عصير تاع خضار ولا غلال ويشربوه بالوقت، يعاوننا برشا برشا لهنا. دونك يشرب السوائل حاجة مهمة برشا، وياكلوا الخضار والغلال. نقطة أخرى ينتبهوا للمعادن. كبار السن في نعرفوا في السخانة الدنيا كبيرة، وانقطاع الكهرباء المتواصل يتصير برشا تعرق، والتعرق هكا راهو ما يخسرناش كان سواء لك أو يخسرنا معادن. دونك يولي عندهم صداع، يولي عندهم جهة راس كبيرة، ولقتي يا رب تنجم تصير برشا تعكرات حسب الحالة الصحية تاعهم حفظهم الله الكل. دونك كيفاش احنا لازم أكيد مش ننصح بهم أنه يزيدوا لهم الملح في أكلتهم على حاجة، لا، أما ياخذوا المعادن من مصادرها الطبيعية كما قلت، الخضرة، الغلة، البروتيين اللي تنحكوا عليهم بعد، البقول الجافة زاد ديما نداو الماكلة نتاعنا، الجاري إذا كان الحالة الصحية نتاعهم تسمح باش نعملوا لهم شربة خضار ولا حاجة ما فيها باسرة تعوض لهم المعادن اللي خسروها في التعرق والكل. لهنا ديما نأكد على الحالة الصحية، خاطر فما مرضى كلى، فما مرضى قلب، فما مرضى ضغط الكل، أكيد لازمهم ينتبهوا من الخطوات اللي عملتها المختص في التغذية اللي تبع فيهم أو النصائح نتاع الطبيب نتاعهم، وهذه نصائح عامة باش يتبعوها عائلاتهم أكيد. دونك الحاجة الأخرى المهمة جدا جدا هي الشاهي. أنت بكري عملت لفتة أنه يقول لك ما نحبش ناكل، هذه أكبر مشكلة نشوفوها عند كبار السن كي تسخن الدنيا، يقول لك ما عنديش شاهي ما نحبش ناكل. أكبر غلطة نجم نطيحوا فيها اللي هما طيحوا الوجبات، مثلا صباح ما نحبش نفطر، في نص النهار لا الدنيا سخونة خلي تبدا آخر العشية تناكل، في الليل يقول لك لا سي باش نرقد باش تقلقني معتي، معناها يعدي نهار كامل.
0: صحيح، ما ياخذ في حتى وجبة،
1: ما يحصل في حتى شيء. نقول لهم لهنا حذاري ثم حذاري من تطيح الوجبات، لازم يكون بالعكس احنا لهنا باش ما نقلقهمش في معدتهم الكل، نقول لهم قسموا الوجبات، معنا عطوهم بين كل وجبة وجبة لمجة خفيفة، فطور الساحة كحاجة خفيفة، وجبة نص النهار نعطوهم حاجة خفيفة، والعشاء حاجة خفيفة، ولمجات بيناتهم في الوسط. كان لازم حتى الفطور نص النهار يتقسم على وجبتين، ياخذوا في وسط النهار معناها وياخذوا في آخر العشية، ناخذوا وجبتين نتسمى غدا وعشاء. فطور الصباح ضروري جدا، ركزوا على السوائل، ما نحبش نسمي أغذية خاطر كيما قلت لك عندهم تنوع كبير نتاع مشاكل صحية، والأنظمة الغذائية نتاعهم دقيقة ياسر، معناها هيك حاجة فما ناس ما تاكلش الحليب والمشتقات، وفما اللي ياكلوش اللحم، فما اللي ما ياكلوش برشا حاجات. دونك المهم انه الاغذية المسموح لهم بها يلزمها تتنوع على طول النهار، يحصلوا على الاقل ثلاثة وجبات يكونوا متوازنين، وركزوا اكيد جدا على البروتين باش ما يصيرش باش ما يفقدوش العضلات نتاعهم، ما يصيرهمش معناها ضعف العضلات المهم، ويعملنا برشة تعثرات أخرى. البروتين متنوعة كما قلنا حسب الحالة الصحية متاعها، نبدو بالأسماك، الحليب ومشتقاته ولا بروتين، اللحوم بأنواعها الكل، الدجاج، البيض، كلها حاجات. وكيف كيف زادة فما البروتين النباتي، الدجاج حكيت عليه أنا، بقول الجافة، العدس، الحمص، اللوبيا وغيره، فما المكسرات زادة، وديما حسب الطريقة اللي معنا ينجموا يمكوا ولا نرحوا لهم ماكلتهم نسهل هذا. نقطة أخرى زادة مهمة برشا، جربوا تعطيهم ماكلة باردة، وقت اللي كبير ما يقول لا ما نحبش ناكل ماكلة رايت نجم تكون يا حارة يا إما سخونة، ما يحبوش ياكلها حرفيا.
0: صحيح
1: دونك نحاولوا إنه نبردوا لهم الماكلة، نعطوها لهم نقول لها باهي أوكي طيبوا بكري، وما كيما نقولوا شنو نطيبوا لهم كوكسيا، نطيبوا لهم حاجة نسقوها ونحضروها ونخلوها لهم تبرد. راهو كي تقدموها لهم باردة الريحة بتاعها تنقص، الطعم نتاعها تخف، يولي حتى الكبير اذا كان عنده مشاكل صحيه تبدل بقى الفقر دم والحاجه اللي الذوق نتاعها اصلا يتبدل، يولي طعم في جديد، يولي طعم في ماكله خايبه وترجع عليه. كي نقدموها له بارده راه لهنا ينجم يقبل على اكثر ياكل اكثر، جربوها الاستفاده تنجح معاهم برشا برشا. دونك نحاولوا نبرد الماكله نتاعنا، ركزوا لهم على الخضره والغله النيه زاده تبدا موجوده، الخضار تعاونهم برشا للسوائل وتسهل لهم الهضم زاده باش ما يصيرناش انساك وغيره. ونقطه اخرى مهمه جدا جدا في سخانه الدنيا هذه في انقطاع الكهرباء مره اخرى، ردوا بالنا من الماكله نتاعنا لا تفسد. دونك ديما ما نعطوش الكبير، انا ديجا عطيت نصيحه انه نخلي الماكله تبرد، اما ردوا بالنا الماكله اللي ديجا بيتها في الفريجيدار مثلا، ولا الخضره ولا الغله ولا الحليب ولا غيره، حتى الياغورت في الكبار السن ياكلوا برشا ياغورت مثلا، ديما ماذا بينا نشدوا كابت الياغورت نشوفوها احنا قبلها ومن فوقها نشوفوا هل هي صالحه للاستهلاك والا لا، على خاطر في طقس كما هذا في معناه عند كبار السن ما نحبوش سيرنا تعكرات في المعده ولا لطفه معناها التسمم لطف عليهم ولا حاجه، ردوا بالنا ثم ردوا بالنا من سلامه الاغذيه، كانها اغذيه طيبه ولا اغذيه معلبه كما قلنا. ديما نعملوهم
0: كأنه صغار بالضبط معنا، وديما ديما مدام مروة وسادة المستمعين ناس توا اللي تسمع فينا أكيد وربي فضل الكبار الكل، راهو ديما عنده شخص مباشر ليه معناها ما نكثروش ليدين في العائلات، فما شكون يتولها به يتولها بمكلته، يثبت في الحاجات اللي فيها تواريخ صلوحية وتواريخ انتهاء الصلوحية، يقعد بحذاه وقت الماكله باش يثبت، مش هكاك تحط له الماكله وتخرج. صحيح الالتزامات برشا اي معناها صحيح، نعرف راي الظروف ربما متبدله، لكن لا بالنسبه لل...
1: انا حتى كان وجبه واحده في اخر العشيه يعملوها انا بين غدا بين عشاء،
0: صحيح
1: صحيح تكمل خدمتها وتروح كان بنتهم ولا ولدهم،
0: لازم فما وقت مخصص ليه، لازم
1: هيك الوجبه يقعدوا بحذاه، تبدا وجبه متوازنه فيها نشويات فيها بروتين فيها خضار هيك، يذكروه بشرب الماء حتى الغدوه، راهو ديما فما حلول. والعائلات احنا ما شاء الله عائلات بتاعنا متكاتفة، معناها أكيد فما شكون يشيلها بالكبير وأكيد مش يخلوه واحدة، خاطر مهم جدا جدا النقاط اللي حكيت عليهم. دونك السوائل الترطيب، الخضار والغلال اللي باش يعاوننا برشا للإنساك وللترطيب حتى هما، الماكلة بتاعنا اللي تكون متوازنة واللي تكون متأكدين من سلامتها، دونك ماهيش متعفنة ولا حاجة، ويكون فيها ضروري جدا جدا البروتين، وديما ذكروا بشرب الماء على فترات متوازنة متتالية معناها في وسط النهار. هذوما أهم نقاط اللي نجموا نتعدوا بهم الكارثيين هذه الفترة نتاع ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة، والكبار متاعنا ما يتقلقوش. بطبيعة الحال فما معناها حاجات ليسين نقولوا احنا متاع حذر هيك ردوا بالنا منهم، الكبير متاعنا هيك يبدا عنده صداع كبير والا تبدا عنده سخانه كبيره، الشفايف ديما نشوفوهم شايحين والا لا، الكلام هل كان بدا يصير تعلق في كلام ولا حاجه هيك، اكيد باش نزول الليجونس ياك تمام انا، اما نعسوا احنا على الحاجات هذه. دونك اللي هي متاعي ينقص للسوائل الكل، كيف كيف زاد انه ما يدخلش معناها عزكم الله الحمام برشا مرات في النهار هيك، كل حاجات اللي معناها تتبدل علينا راهو فما جفاف كبير. ردوا بالنا النقطة هذا وما دابينا احنا ما نوصلناش جفاف
0: ان شاء الله،
1: ردوا بالنا على صغير
0: ان شاء الله. واضح جدا الناس كل كبار وصغار. شكرا ليك مدام مروة، تحياتنا ليك، نهارك طيب نهارك زين، ونرجع لكم ان شاء الله بعد موجز الثامنة للأخبار مع زميلنا عمر بودربلة.

0: أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: اللي في طريقه مستبشر
2: الله يعينه،
1: واللي يقرأ واللي يفكر.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار،
5: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنتظم اليوم الاثنين بجربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية، وسيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية نازا. أسفرت قرعة انتخاب رئاسة المجلس الجهوي في ولاية تطاوين عن انتخاب محمد بن علي كليلة، وفي مدنين أفضت عملية القرعة إلى تولي مكي كريمي رئاسة مجلس المجلس الجهوي بمدنين، وفي ولاية جابس أفضت القرعة إلى تولي رفيق مصباحي رئاسة المجلس الجهوي. يعقد اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. في العالم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قالت إنها قادمة من إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة كان يتعين عليها الدخول في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي ضد إسرائيل ودول المنطقة وربما الولايات المتحدة وأوروبا. قفزت أسعار النفط بنحو 3% في حين تجاوز خام برنت مستوى 90 دولارا للبرميل، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية الواقعة قرب مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: شبيك الطو اش نجر تحت موك صحيح
8: محنش الحاكم ضيخين ولا يمتيد وركز معنا برشا شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
7: صحرب شكا هو اش بش يعملولي
8: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم لا يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه عبك تعني سين تبرنا بيع بيه وطلع فرح بيه هاي ينطلق
7: اليوم آخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
9: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
10: هاي يولان الفم يا بي
11: هاي يا ولي طيب كورا شوي
10: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
7: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من هذا المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
12: ايش هي زطلة
7: زطلة
10: شبيه
7: مهبول تحب بسينة
11: شبيه الحكاية شنو سمعت تو
7: مسيه مالك
11: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
7: ما تقولش ما قلتش
11: مسيه ولا لنيان
7: تكلم فيه
11: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
10: مسيه يا مالك يا مالك

لا للمخدرات، نعم للحياة.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: كان هذا الفنان التونسي الكبير لطفي بوشنيق في الغنية هذه. أنا حبيت وتحبيت. وصلت بينا العشرة دقائق بعد ثمانية صباح. لمحبة لكم الكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. واصلين ديما معكم في صبحيتنا حتى للعشرة. نهاركم زين، نهاركم طيب بطبيعة وقية اللي تعودتوا به توا. تفاصيل طقس اليوم والأيامات القادمة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا على خط البرنامج سيسليم بن ميلاد. سيسليم نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير هام، صباح الخير كيف مستمعين ذات التطوين.
0: عايشك، شكرا لك. طقس اليوم والأيامات القادمة سيسليم.
1: طقس اليوم مش يكون غايم جزئيا بأغلب الجهات، أما تكاثف السحب العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط، وتوت الخلايا العادية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، وثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والمقطع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة. والبحر يكون عامة قليل الاضطراب، أما محليا متموج خاصة بمناطق الشمال آخر النهار. والحرارة اليوم في استقرار نسبي، تقعد في نفس المستويات كما البارح، وتتراوح بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة تطاوين سجلوا 43 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 6 درجات. رمادة 44، البرمة 43، مدنين 45، وجربة 39 درجة.
0: إحنا في بداية فصل الخريف سيسليم اليوم.
1: البارح كان أول نهار فصل الخريف. كنا استقبلناه بالأمطار، استقبلناه بالأمطار خاصة بالمناطق الغربية، جهة الكيف، سليانة، جندوبة، كانت معنية بعض الأمطار البارح. بدينا في فصل الخريف. إن شاء الله يكون أمطار الخير لنا، وإن شاء الله موسم خريفي ممتاز على كافة المناطق، يكون أمطار الخير وبلاش أضرار
0: إن شاء الله يا ربي. هذا اللي نتمنوا. الأيامات القادمة هل بشي يتواصل طقس هذايا؟ هل فما بداية انفراج ربما تخف الحرارة شوية؟
1: صحيح، غدوة مازال معنيين بالخلايا العادية العشية بالمنطقة الغربية، والحرارة في انخفاض تدريجي 3 و 4، وإن شاء الله الخميس تحسوا بانخفاض زي يكون ملموس، ويكون ترجع الحرارة المعدات العادية لهذه الفترة.
0: إن شاء الله، إن شاء الله ربي يبرد علينا. سيسليم يعطيك الصحة، شكرا ليك، أجمل التحايا ليك ولكل العاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي. إلى اللقاء.

0: أكيد إن شاء الله القادم أفضل وأحلى لينا الكل الناس والناس اللي تسمع فينا وتتابع فينا في الصبحية هذه. كان هذا بلطي في كلام فيه الأمل وفيه عكس الأمل, لكن نحن ديما بإذن الله طبعا نشدوا في الأمل ونشدوا في الحاجات الباهية اللي ترجع لينا بكل ما هو إيجابي. وديما راهو الطريق مهما تكون فيه من صعوبات, لكن النهاية متاعه أكيد تكون جيدة وطيبة للناس الكل. باش نمشي للشأن البلدي, باش نهزكم للمطوية, وين طبعا المكلفة بالشؤون البلدية بتسيير الشؤون البلدية مدام مهال معلول اللي في كل مرة في الحقيقة ضيفنا حاجة في كل مرة هكا تبين لنا قيمة العمل وقيمة الجهد البلدي وشنو وين ينجم يوصل, خاصة هكا في معتمديات اللي على السواحل واللي يلزم برشة خدمة في الصيف, ولو أنه نحن توا ودعنا الصيف لكن راي مازال جو التبحيرة 15 يوم هذوم وحتى طيلة سبتمبر, لكن توا بين التبحيرة وبين الاستعداد طبعا العودة المدرسية باش يتبدل العمل البلدي عفوا وفما عناية بحاجات أخرى. مدام مهي صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح الورد أخت الهام ليك وكافة عوان وعملة تعتطوين وكافة المستمعين الأعزاء.
0: يعيشك, شكرا ليك. شنو حضرتوا خلال الفترة هذه والفترة القادمة كما قلت بين مازال جو الصيف وبين زادة تحذيرات للمدرسة إن شاء الله؟
1: أكيد كما كنت تحكي أخت الهام الاستعدادات كثيرة وحثيثة لتوديع فصل الصيف وما يخلف من الأنشطة متاع البحر وال فواضل اللي سنة صدقيني معناها أرقام قياسية سجلناها
0: برشا
1: بركلة بحرنا ولا قبلت برشا أو خيالنا من الأماكن المجاورة مرحبا بيهم, احنا شيء شرفنا وشيء هذي معنا نعتز به
0: محبة فيكم هذي يا رب.
1: أكيد أكيد وكلهم خيالنا احنا ولينا معنا نتعارف ونعفو بعضنا ولينا
0: الحمد لله
1: محلاها واحد العلاقات الطيبة احنا دي بحر الحمد لله ربي حبانا بيه من على منطقة ساحلية الحمد لله بحر حدوث بما يعرف حدوث من المطوية
0: نعمة نعمة كبيرة
1: حتى عم أبنائنا بخارج ولا في تونس ولا معناها الحمد لله والعباد معناها بحر المطوية معناها حاجة متميزة عندهم هما عاد ما شاء الله معناها قولوها حتى في معناها نذكر ديما ربي واحد في الحاجات هذه خاطر بالحق لأولاد معناها ولينا مرتين في الجمعة ومزازتناش ولت بارك الله من عبارة بلاد ولت غادي
0: فما ضغط عندكم ضغط
1: العشية في ندور في البلاد نلقاها البلاد فارغة حتى كارها بس بعد تلموم أنا ما شاء الله منها الحمد لله تعدت على خير حتى على مستوى منها النشاط الحماية المدنية الحمد لله ربي بقي الستر ما سجلناش حالة غرق سنة الحمد لله يا ربي احنا فرحة الكبيرة اللي بالحق أنني كابين بروحي قلت مخيبة واحد تجيك تليفون يقول لك كذا ما أو بالحق ما نرى احنا راهو امكانياتنا متواضعة خاطر عدد المنقذين ناقص وان شاء الله نسعوا كل عام باش ندعموا العدد هذايا مع ان شاء الله المصالح المالية وان شاء الله ربي يسهل. المهم احنا ديما الهاجس نتاعنا انه المواطن يكون في بيئة سليمة وفي معناها نظافة المحيط كسوا في وسط المدينة او في البحر او استعدادا للعودة المدرسية كيف تلامذتنا ربي يحميهم وربي يحفظهم ان شاء الله تكون عودة موفقة, المؤسسات التربوية تكون محيطها يكون لائق ومحيطها يكون نظيف وما في ما شاء الله ما تكونش حالات معناها اللي تتسجل معناها خايبة. تتضافر الجهود, احنا عنا مصالح الفلاحة معانا مندوبية الفلاحة وعنا المصالح البيئة يعطيهم الصحة ديما مساندينا وديما برأ في الإمكانيات المتواضعة اللي احنا نعيشوا فيها, احنا ديما مأزرين القطاع الخاص المجتمع المدني جمعياتنا ما شاء الله محيطة بينا كيف اونتروتوم عنا الاستعداد متاع الخريف اخت الهام توزده العودة نهاية الصيف والعودة المدرسية والاستعداد لفصل الموسم
0: أمطار
1: الخريف بتاعتنا لكن فترة وجيزة والكمية هامة
0: يلزم استعدادات كبيرة لهنا مدام مهيرة.
1: أي احنا عملوا احتجلنا حالة ما شاء الله أمطار 117 مليمتر
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله صباح الصباح لقينا بارك الله تقولي ما صفتش معناها الحمد لله يا ربي ان شاء الله ما سجل معناها ما صرتناش حاجه
0: الحمد لله بيها. الحمد لله
1: ان شاء الله احنا السنه دي مع الاستعداد للاستعداد للمطار هذه بالتعاون مع اداره العامه لاداره المياه العمرانيه بصفاقس اداره المياه العمرانيه هذه اللي هي عندنا زوج اوديه احنا في البلاد وادي البلد وادي الحمرايه ان شاء الله احنا ديما بالتنسيق معاهم في شهر هما جهروا في جان في جوان في ماي اخر اول الصيف باش نعاودوا نعملوا كما احنا نقولوا احنا تذكير ونشوفوا نثبتوا شوفوا مش ما فماش ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله ما نسجلوش معناها حاجات كبيره بقدر ربي
0: ان شاء الله امطار امطار الخير والسلامه نقولوا ان شاء الله.
1: اي ان شاء الله للجميع ربي يعطينا على قدر جهادنا نقولوا جدودنا
0: هذاك هو
1: زاد كيف كيف الحمد لله بانتهاء الاشغال اللي تمت على خير نتاع الطريق الوطني رقم 15 وال لحياة تهديب حي نخيلة والشبان بالمطوية لوكالة تهديب والتجديد العمراني في اللمسات الأخيرة مع الفينيسيون مع الفينيسيون مع انتهت الأشغال انضافت مع الدنيا كل إن شاء الله في طور التنظيف وكل بشي حضر الريسبسيون قبول وقت الأشغال اشتعرفي معنا الحمد لله قاعدين معناها ننظفوا بطبيعتنا كمقاولين وكبلدية بشوي بشوي إن شاء الله نوصلوا إن شاء الله احنا كيف كيف مع المصالح الفلاحة مش ينطلقوا بربي هدية مناسبة باش نذكر كل من معناها ثم تلقيح فدائل كلب حاشاكم احنا توا ديما في اطار السعي للحفاظ على صحة المواطن فما روزنامة هي معلقة في الصفحة تاع البلدية في صفحة الفلاحة في معلقين حتى في بهو البلدية معلقين فما روزنامة متاع تلقيح ضد داء الكلب يعيشكم معناها للي يملك الكلاب وللي عنده من حتى القطط وكل ماذا بيكم تتصلوا بالتشوفوا الجنامة وقتش تكونوا موجودة المصالح الفلاحة البيطري وكل باش نحافظوا على سلامة المواطن وسلامة وليداتنا سلطوة يدخل الشتاء وتظلام الدنيا على بكري
0: صحيح
1: ماذا بينا بربي يكونوا زاد عمانا كله الصغار معناها في
0: آمنين إن شاء الله
1: في سلامة وحفظ إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله معناها سنة دراسية موفقة للجميع لطلبتنا اللي قاصدين ربي تو إن شاء الله باش يبدو عادي السنة الدراسية نتاعهم جديدة والحتى القدم ربي إن شاء الله يوفقهم والبكالوريا وكل إن شاء الله ربي معهم
0: ربي يحفظهم
1: كيف ديما أنا نأكد على المواطنين يعيشكم ديما إيدكم مع البلدية اللي عنده محل تجاري قدام يحافظ على السلام النظافة نتاع المحيط اللي عنده مثلا فضلات عيشكم في أي كيس مغلقة لاحترام التوقيت نتاع الفرق رفع الفضلات إلى أن إن شاء الله ربي سهل باش تجينا إن شاء الله قاعدين نسعوا على القضاء النقاط السوداء على بعض النقاط السوداء نتعاونوا بربي كي ننظفوا حاجه نحافظوا على نظافتها مواطنين عايشكم تشوفوا في البلديه مجهودها كبير وامكانياتها قليله عايشكم نكونوا معناها يد واحده مع بعضنا راهو واحده وحدنا ما نعملوا حتى كان بالمواطن وبوعي المواطن وبعقليه المواطن ربي ان شاء الله يقدرنا ونكونوا شرف المستوى المأمول ان شاء الله ربي يسهل وبارك الله فيكم اذا تطوين
0: يعيشك يعيشك مرحبا بك مدام مها في كل ما هو جديد اكيد نحن موجودين وحاضرين حتى تمرر المعلومه للمواطنين شكرا لك نهارك طيب والى اللقاء
1: الله فيك عايشك صحه تمام

سمعنا شوية يا وردة مفتح على خده بصوت الفنان عدنين الشواشي. ومن بعد ديما نذكركم راو 8:31 دقيقة تقريبا تكون موعدنا طبعا مع الورود والنباتات وكيفاش نزينوا ديارنا كالعادة مع المختص في البيئة سي وحيد الجنحاني. لكن توا شو نسكم بنقردان أحوال السوق، شنو نشرو، شنو قضيتنا وميزانيتنا ديما راي هي اللي تحكم. معنا زميلنا مراسلنا محمد نبهان. محمد صباح النور، أهلا وسهلا محمد. إذا كان طبعا زميلنا محمد نبهين في الاستماع أنت على الهواء، نرجع لكم بعد شوية مستمعينا 25 دقيقة بعد 8 حتى يكون حاضر زميلنا محمد نبهين وأحوال السوق إن شاء الله من بنقردان.

0: الأشهار.
1: أكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
2: رجعنا لكم مستمعينا وباش نمشي بكم طبعا الفقرة أحوال السوق. لو أنه وخرنا شوية اليوم لكن على كل زميلنا مراسلنا محمد نبيان حاضر معانا على خط البرنامج. محمد صباح الخير, أهلا وسهلا.
3: صباح النور الهام ليك وكل السادة المستمعين وكل الفريق العمل معك هذا الصباح.
2: الأسعار طبعا والمشتريات اليوم والمعروضات شنو عندكم محمد تفضل؟
3: بالفعل يعني الأسواق تعيش أيامها العادية وأقل من العادية شوية للأمانة, كما تعرف الوضع الاقتصادي اللي تعيش فيه مدينة بنقردان الفترة الأخيرة الهام, حتى أن السوق المغربية يعني شهدت تراجع كبير برشا وأحيانا أغلقت أبوابها في أوقات غير الأوقات المعتادة. وعلى كل إن شاء الله يعود النشاط في أسرع وقت إلى عادته. السوق البلدي اليوم في بنقردان نجد فيه الخضر البطاطا دينارين ومئتين, الطماطم دينار, البصل دينار, القرع الأحمر دينارين, الحار دينارين وخمسمائة مليم, الحلو ثلاثة دينارات وخمسمائة مليم. بالنسبة للغلال الهام التفاح من 3 دينارات و500 مليم حتى 7 دينارات و500 مليم حسب النوعية والجودة, الخوخ 6 دينارات و500 مليم حتى 7 دينارات, العنب 9 دينارات غالي شوية الحقيقة أحيانا 8 دينارات لكن السعر القار هو 9 دينارات, العوينة 6 دينارات و500 مليم, الدلاع أيضا ارتفع الثمن بتاعه إلى دينار و400 مليم بعد ما كان دينار وحتى أقل في بعض الأحيان, البطيخ دينار و500 مليم. على مستوى اللحوم الحمراء العلوش والبرجني دائما بسعر موحد 55 دينار, الماعز 45 دينار, لحوم الإبل القعود 32 دينار العادي والهبرة 40 دينار, الجمل 26 دينار, اللحوم البيضاء للطيور والدواجن الدجاج 18 دينار والسكالوب 18 دينار, الجناح الأسماك عندنا الورقة 20 دينار, المعزول اللي هو توا وقته ونوعية ممتازة 20 دينار, أيضا حمام البحر بالتفصيل بالكيلوغرام 15 دينار, قرص 7 دينارات, سردينة 5 دينارات, الكريفات رويال من 27 دينار حتى 30 دينار, وشباي دائما سعر مستقر في 25 دينار. هذا تقريبا شميز السوق البلدي اليوم الهام في بنقردان, وكما تقول انت الحكمة ديما مطلوبة في التصرف في الميزانية اللي عندي.
2: طبعا هذا هذا هذا اكيد وهذا اللي نحرص فيه, وديما نوجه الملاحظات هذه للسادة المستمعين, ديما نرشدوا الاستهلاك متاعنا وناخذوا الحاجات اللي تلزمنا. شكرا لك محمد, تحياتنا لك والى اللقاء.
3: الى اللقاء.

0: طبعا ليش يا جارة وصلت بينا 36 دقيقة بعد الثمانية. مرحبا بكم الناس الكل. وقيد توا للفقرة اللي خاصة بالنباتات وأزهار الزينة, وفي كل مرة عنا حويجة هيك جديدة من المختص طبعا في البيئة, سي وحيد الجنحاني. سي وحيد نهارك طيب, أهلا وسهلا.
1: بأخير مدام الهام, بأخير مستمعي ذات تطوين الكل من الشمال للجنوب.
0: يعيسك, شكرا ليك. طبعا تحية هذه ديما توصلنا من قليب يا راي, إن شاء الله توصلنا نسمات باردة زيدة من مناطق الساحلية, وربي يبدل علينا الطقس هذية للأفضل. ساعة قبل كل شيء سي وحيد, كل عام وانت حي بخير. أمس كان الاحتفال طبعا بعيد ميلادك, إن شاء الله ربي يحييك بخير وإن شاء الله بطول العمر.
1: يعيشك يا مدام وبارك الله فيك وكثر خيرك.
0: يعيشك, والورود الكل نهدوها لك طبعا بكل انواعها. يعيشك يعيشك, شكرا لك. اليوم شو باش تحكي لنا اليوم؟ شنو الورده اللي باش نزينوا بها هكا ديارنا؟
1: والله يا مدام احنا استنسنا كل نتبعوا حتى في الفصول, واحنا كيف قلنا واحنا داخلين على فصل الخريف, وفصل الخريف معروف برشا نوار مزيان, أزهار مزيانة. حكينا على الكتان, على اللولان, حكينا على الجوغا, واليوم باش نحكيو على نوارة مزيانة مزيانة على الأخر معروفة, هي الكريزانتيم أو الأقحوان. على كلنا نسميه الأقحوان, ولكن راي الأقحوان راهي هي الكريزانتيم. والكريزانتيم على فكرة فيها برشا أنواع, نور في الربيع, فما اللي متاع الربيع, فما اللي متاع الصيف, واللي باش نحكيو عليها اليوم هي متاع الخريف. الخريف سمي على زوج انواع متاع القحوان, البنيه, وهذه المنتشره وحلوه برشا القحوان البنيه, مارون مارون بالحق راهي مارون انت, وفما مارون يعطي للموف شويه, للبنفسجي شويه, وفما معناتها ديغراداسيون تاع مارون شكل عجيب برشا ومنبهر برشا. والقحوان متاع نتاع اللي نحكيو عليها احنا كبيره, نورتها كبيره يعني في شكل ورده. الحاجه الحلو كونك تقعد برشا كي تقصها انت في لوغ كوبي, تحطها في المحبس في مزهريه, تحطها في فاز زين بها دارك, ايبان تقعد حتى ل 15 يوم هي نواره وهي مزيانه. هذه راهو تيبيك, لانه جينيرالمون ازهار كي تحطهم في بوكي ورد, بوكي نوار زين بها

0: ما يقعدوش أكثر من ثلاثين. بار كونتر خيزانتيم هذية تشد تشد في الماء وتقعد وتزين. باهي من جملة الحاجات اللي احنا ديما نحكيو عليهم كونها ما تموتش معناتها. يعني انت كي تزرع جدر كريزانتيم دوتون دايور هي يقول لك ملكة الزهور في الخريف معروفة معناتها من الحاجات الحلوة اللي كونوا حلوة برشز اللي كونك انت تقص جدرة جدرة وما تعود شكها وتعود وحدها
1: دي
0: الكريزانتيم وحدها وحدها تعود روح العام الجاي ما تفيقش بها يتقى خضرة في الصيف فجأة في الخريف تعطي النوار. دونك منعاود نقول لكم راكم كي تشري جدر ولا محبس ولا ساشي كريزانتيم ما عادش يتنحى من الدار يقضي على طول. والأحلى من هذاك أنا ديما نحبه تطيح أكل الحبوب نتاعها أكل الحبيبات يتيحوا وعام الجاي ما عادش عندك كريزانتيم مارون برك عندك كريزانتيم مارون وموف وأصفر. يعني أكل الجينيتيك اللي بغيت جينيتيك يتنقل عبر الحبوب تو مثلا الجدر كي تقصه يطلع عام الجاي مارون ولكن أصفر يطلع أصفر. فاركونت الحبوب كتطيح تعطيك الإمكانية كون تعطيك ألوان أخرى
1: بهذه الحاجة اللي بيه هي أنه تتنوع تتنوع الألوان
0: البغيتي جينيتيك
1: بيه حاجة بيه
0: جينيتيك. فينا احنا ديما نوصيو على نوتروتيان ولا والعناية نأكد لكم ولا هو الكريزانتيم صحيح تحب على شوية ماء خاصة معناتها في الفترة هذه ولكن كما العاد أنا ديما نقولوا التحمير عملية التحمير وخدمة الأرض هي بحضرتها سقية وهي بحضرتها معناتها تعاون النبتة دونك ماهيش حاجة كبيرة برشا ما تطلبش برشا عناية وزاد حاجة أخرى وتقاوم السخانة تقاوم السخانة حتى السخانة تقاومها وتزين برشا الحدائق نتاعها.
1: به حاجة به يعطيك صحة سي وحيد نهارك طيب شكرا لك وإلى اللقاء. شكرا
0: إلى اللقاء سلامة
2: نهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان وتورق

0: الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: 42 دقيقة بعد 8 مستمعين وقيت طبعا الفقرة ايتك اللي أمنها يوميا زميلنا عبدالله بقير.
2: مخاطبكم مسؤول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك انت أريده. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وكسور في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
4: أريده طور عالمك.
5: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم نفرح برشا وبكل فخر بانجاز اكاديمي وتكنولوجي تونس جديد على الصعيد الدولي. جامعه المنار تفرض روحها بقوه وتكتسح تصنيف الجامعات العالمي الشهير لعام 2027. وفق نتائج تصنيف الكيس يونيفرسال وورد ريكينج 2027 الرسمي، تحدث على جامعه المنار حققت ارقام ممتازه واحتلت المرتبه الاولى وطنيين ومغاربيين، كيف تحصلت على المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل جامعات العالم. كيف تحصلت على المرتبة 261 عالميا في المؤشر التدريس وقابلية التوظيف، والمرتبة 289 عالميا في مؤشر شبكة البحوث الدولية. التطور والتقدم الهام هذا جاء نتيجة عمل وتنسيق كبير من مكتب والتصنيفات والتحليل التابع للجامعة بمساهمة مشتركة من الإطارات الأكاديمية الإدارية الباحثين والطلبة. التميز هذا يعكس نجاح الرؤية المؤسساتية وقدرة الجامعة التونسية على تعزيز حضورها الدولي ومنافسة أبرز الجامعات العالمية في مجالات جودة التعليم، البحث العلمي والانفتاح الرقمي. النجاح هذا يمثل تحرير حقيقي ودعم كبير لقيمة الشهادة والكفاءات التونسية في الخارج.
6: اي تك

0: راتبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبسخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: رجعنا لكم مستمعينا بفقرة مشاريع مع زميلنا خميس ببطان، واليوم طبعا بشي حط الريحال في تطاوين وفي جيبس. خميس بخير، أهلا وسهلا.
1: النور، تحية ليك الهام، تحية لكل الزملاء العاملين هذا الصباح فتحي وكل مستمعينا الكرام.
0: يعيشك، شكرا ليك. طبعا يلا، شنو عندك من مشاريع وشنو التفاصيل متاعها؟ تفضل.
1: اليوم باش نحكيو على المشاريع اللي تهم القطاع التربية في الحقيقة، والتربية التربية التقنية بالأساس، باعتبارنا مجموعة من المشاريع التي تنجز في ولايتي مدين وتطاوين عفوا وجابس. البداية بشكون ولاية تطاوين على مستوى الاستعداد للعودة المدرسية المندوبية الجهوية للتربية في ولاية تطاوين، تنجز جملة من التدخلات على مستوى الصيانة والتهيئة والإصلاح لعدد من المؤسسات التربوية في مؤسسات في المستويات التعليمية الثانوية والإعدادية والابتدائية. رقم فقط أكثر من 15 مليون دينار تم تخصيصها لمثل هذه المشاريع اللي فيها إحداث جديد، هو لأول مرة باش يتم في منطقة قلب إسماعيل في معتمدية تطاوين الشمالية إلهام إحداث مدرسة ابتدائية كانت مطلب من المطالب الأساسية لمتساكني هذه المنطقة التي توسعت كثيرا وكثر فيها عدد المتساكنين وبدت مسألة أساسي لأهالي هذه المنطقة، فتم إحداث هذه المدرسة الابتدائية وتم استغلالها لي أول مرة في بداية السنة الدراسية القادمة يوم 15 سبتمبر 2026 الاعتماد التقريب 9 مليون دينار لإنجاز المدرسة هذه، مدرسة قلب إسماعيل اللي باش يتم احتضان فيها أكثر من 120 تلميذ وتلميذة من هذه المنطقة إلهام، بالإضافة إلى جملة أخرى من التدخلات على مستوى الصيانة والإصلاح في المؤسسات التربوية، على سبيل الذكر مدرسة شارع طيب المهيري، كذلك مدرسة الفلاح بالرقبة، مدرسة الجديدة، غيرها من المدارس اللي دخلت فيها المندوبية. إن شاء الله بطبيعة الحال الأشغال تقريبا هي في مراحلها الأخيرة، إن شاء الله تكون أكثر المشاريع منجزة 100% مع بداية السنة التربوية الجديدة 2026-2027 كما ذكرت، خاصة لأنها بتكون بطبيعة الحال خير حافز للتلامذة باش يواصلوا النجاح متاعهم والتميز والتألق
0: إن شاء الله
1: تطوين على مستوى نتائج، خاصة في الامتحانات النهائية نعرفوا السنة الماضية في نتائج البكالوريا إلهام قفزت ولاية تطاوين من مرتبة 15 سنة 25 مرتبة 13 سنة 2026، وحتى عنا وحتى على نوعية النتائج كان تقدم. إن شاء الله تتواصل المسيرة هذه بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية في ولاية تطاوين، تحقق النتائج الأحسن من سنة إلى أخرى كما ذكرت. كذلك يشمل بعض الصيانة والتدخلات على مستوى المبيتات المدرسية في ولاية تطاوين، ما ننساش كذلك الأشغال اللي موجودة في المعهد الثانوي في تطاوين اللي إن شاء الله كما ذكرت تنتهي مع بداية السنة الدراسية الحالية، وخاصة الأقسام الوظيفية تحطوا على القاعات والفضاءات العمومية المشتركة لكل التلاميذ والإطارات التربوية. الأمر كذلك بالنسبة لولاية جابز إلهام اللي فيها 26 مشروع تدخل على مستوى الصيانة والإصلاح في مختلف المؤسسات التربوية في مختلف أصنافها في ولاية جابس، ما فهمت أحداث جديد لكن في برشة تدخلات على مستوى الصيانة والتهيئة، خاصة في المدارس الكبرى، نحكي على سبيل المثال مدرسة الشارع محمد علي في مدينة جابس من المؤسسات العريقة جدا اللي فيها كان تدخل كبير برشة على مدى سنوات. اليوم في القرن الثالث في هذه السنة للأطفال تقريبا في الآخر اللمسات بتاعها، ونقلة نوعية لهذه المدرسة كما ذكرت مدرسة محمد علي اللي في الحقيقة فيها كان أكثر من 1200 تلميذ تجي في وسط مدينة جابل. كذلك مدرسة الهادي الساكر وسط مدينة جابل فيها تدخلات عديدة على مستوى القاعات وكذلك الفضاءات المشتركة الأخرى. المدرسة التقنية الإعدادية في غنوش اللي تم صيانتها 100% بإضافة عديد القاعات في هذه المدرسة الإعدادية التقنية اللي تأمن ثلاث اختصاصات تقنية لفائدة التلاميذ في معتمدية غنوش. هذه عينة الحقيقة إلهام على جملة المشاريع المنجزة في ولايتي تطاوين وجابس على مستوى الصيانة والأشغال والإحداثات للمؤسسات التربوية في ولاية جابس وتطاوين. كما ذكرنا تميز ولاية تطاوين على مستوى التقدم في نتائج البكالوريا، كذلك ولاية جابس السنة الماضية تميزت خاصة على مستوى منظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية اللي كانت فيها المرتبة الأولى لولاية جابر بحصول التلميذة إناس الشريف على المرتبة الأولى وهي من المدرسة الإعدادية النموذجية في مدينة جابر وهي أصلة منطقة المطوية، كانت الأولى على المستوى الوطني الهام.
0: نعم يعطيك الصحة خميس، شكرا لك، تحياتنا لك وإلى اللقاء.
1: يلا.
0: نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز التاسعة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. دعا الاتحاد المحلي للشغل ببنغردان في بان الله إلى مسيرة احتجاجية اليوم ببنغردان تنديدا بمواصفه بتردي الوضع التنموي بالجهة على خلفية تعطل نشاط التجارة البنية عبر معبر السجير لأكثر من سنتين. يعقد اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك اليوم وغدا كاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز المنعقد ببلغراد. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية المقبلة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. دوليا نفت الإمارات تقارير الإعلامية التي أفادت بأن قاعدة المنهاد الجوية استهدفت بصواريخ، وقالت في بيان صدر عن وزارة الدفاع أن هذه التقارير عارية عن الصحة. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانسيز اليوم نقلا عن بحث أجره جهاز العمل الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، قال إن روسيا والكيان الصهيوني قامتا بنشر وتضخيم المعلومات المضللة المتعلقة بالدخول الجماعي للمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا الشهر الماضي. نختم الموجز بهذا البلاغ، حيث نظرا للعطب الطارة على شبكة الجلب الرئيسية كسر على مستوى قنوات الجلب قطر 250 ملم التابعة لدائرة الانتاج بالجنوب الشرقي، فإنه من المنتظر أن نشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم الاثنين بداية من الساعة 11 صباحا على المنطقة العليا من وسط مدينة غمراسن، قصر الأحداد، الفرش، المضيلة من معتمدية غمراسن، وتلالت من معتمدية تطاوين الشمالية. بعد الفاصل نمضي إلى معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل عمر بودربالة.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا لك عبد النور، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية وتحت عنوان الحرب على إيران شبه هزيمة وشبه انتصار. ترى الصحيفة أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد 6 أشهر من الحرب انتهت إلى معادلة ملتبسة لا انتصار حاسما يسمح بفرض الاستسلام ولا هزيمة كافية لدفع أي طرف إلى تقديم تنازلات كبيرة. وتوضح الصحيفة أن بقاء نظام الإيراني رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية يمنحه مكسبا سياسيا ورمزيا، لكنه تكبد خسائر عسكرية كبيرة وتأخر برنامجه النووي، ولم يتمكن من إلحاق أضرار استراتيجية بالقوات الأمريكية. في المقابل لم تحقق واشنطن هدف إسقاط النظام. ومع انتقال المواجهة إلى الحرب الاقتصادية، قد تواجه طهران اختبارا أشد صعوبة، إذ بدأ الضغط ينعكس على التجارة والعملة والأسعار وحياة المواطنين اليومية. وترى الصحيفة أن استمرار الخنق الاقتصادي قد يضعف النظام ويدفعه إلى التفاوض، لكنه قد يدفعه أيضا إلى التصعيد. وتخلص الشرق الأوسط إلى أن الصراع ما زال مفتوحا، وأن نتائجه ستتحدد بقدرة كل طرف على تحمل كلفة المرحلة المقبلة. إلى صحيفة الاندبندنت العربية التي عنونت مستقبل الديمقراطية الأوكرانية في عصر حرب المسيرات، ترى الكاتبة أن التحول المتسارع في طبيعة الحرب الأوكرانية خصوصا الاعتماد على المسيرات والتكنولوجيا والإنتاج المحلي لم يغير أساليب القتال فحسب، بل أعاد تشكيل المشهد السياسي أيضا. وتوضح أن أوكرانيا أصبحت أكثر اعتمادا على قدراتها الذاتية مع تصنيع نحو 95% من المسيرات محليا. نختتم المعرض بصحيفة القدس العربي وتحت عنوان قراءة في فيضانات النيبال والتبت. يرى كاتب المقال أن الفيضانات المدمرة التي ضربت النيبال والتبت تذكر الإنسان بقوة الطبيعة وعجزه عن السيطرة الكاملة على ظواهرها، لكنها في الوقت نفسه تفتح بابا للتأمل في علاقة الإنسان بالكون والإيمان. ويخلص الكاتب إلى أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تعزيز الدراسات المناخية والبيئية والحد من الأضرار بالطبيعة والاستعداد المناطق الأكثر عرضة للكوارث، إلى جانب استمرار المساعدات الدولية للمتضررين باعتبار التضامن الإنساني عنصرا أساسيا في تخفيف معاناتهم. إلى هنا نأتي إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

أنادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

0: علينا.
1: يلا رجعناكم مستمعينا 10 دقائق بعد التسعة. أهلا وسهلا، نهاركم زين، صباح الخير الناس اللي التحقت بينا في الاستماع والناس اللي تابع فينا من الصبحية. شكرا لكم طبعا مستمعينا من ليبيا، من الجزائر، من باريس، الناس اللي تابع طبعا خارج الوطن، مرحبا بكم ناس كل. إذاعة تطاوين توصل البرشة أماكن والبرشة بلايس، خاصة الناس اللي تسمع بالإنترنت. إن شاء الله نهاركم طيب، نهاركم زين، ثنية طبعا زينة لكل مستعملي الطرقات وخاصة طبعا النقل العمومي والناس اللي تخدم على طول، والناس اللي طبعا الناس اللي تنقل البضائع والسلع من مكان إلى مكان وتخدم كما قلت على طول النهار. ربي يعاونكم وربي يحفظكم وإن شاء الله ديما سلامات على الطرقات. مرحبا بكم مجددا في صبحيتنا حتى للعشرة بقدرة ربي. وصلنا لحداش دقيقة بعد التسعة، سمعنا ذياب مشهور في غناية يا بردين، وتوقيت طبعا العالم الكتب وعالم المطالعة، خاصة الناس اللي مغرومة والناس اللي ديما الكتاب رفيقها. وخير الرفقاء طبعا في الأنام هو الكتاب. شنهزكم الجابس اللي باش تعيش على وقع الدورة الثامنة لأثر الفراشة تحت عنوان سيطلع من عتمتي قمر. هذه باش يكون طبعا التظاهرة هذه اللي باش تكون من نهار 2 حتى 5 سبتمبر القادم بفضاء المركب الثقافي محمد الباردي، وسنة دورة الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني إبراهيم النصر الله. واني اليوم شن تحدث طبعا عن واحدة من روايات هذا الكاتب وهذا الروائي الكبير اللي هي قناديل ملك الجليل، واللي هي الرواية السابعة في مشروع الروائي الملهات الفلسطينية إلى جانب زمن الخيول البيضاء وطفل الممحات وطيور الحذر وزيتون الشوارع وأعراس آمنة وتحت شمس الضحى. طبعا الرواية هذه اللي هي الملهات الفلسطينية واللي غطت مساحة زمنية روحية وطنية وإنسانية على مدى 250 عام من تاريخ فلسطين الحديث. الرواية الجديدة فيها 555 صفحة وهي صادرة في 2011، وجاء في تقديم الناشرين لها إنها رواية تأسيسية لا على صعيد الكتابة الروائية التي ترتحل بعيدا في الزمن الفلسطيني فقط، ولكن هنا ننظر إلى نهاية القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر بأكمله تقريبا، بل في بحثها الأعمق عن أسس تشكل الهوية والذات الإنسانية في هذه المنطقة الممتدة بين بحرين، بحر الجليل وبحر عكا. هي ذروة ملحمية يرفع بها إبراهيم نصر الله مشروعه الروائي ومشروع الملهات الفلسطينية بشكل خاص إلى موقع شاهق، وهو يكتب ملحمة ذلك القائد ظاهر العمر الزيداني الذي ثار عن الحكم التركي وسعى لإقامة أول كيان سياسي وطني قومي حديث في فلسطين وأول كيان قومي في الشرق العربي. هذا القائد الفريد اللي امتدت حدود دولته من فلسطين إلى كثير من المناطق خارجها. تعبر هذه الرواية عن التاريخ وتضيئه عن نحو على نحو باهر بشخصيات حقيقية وأخرى متخيلة متنقلة بين فلسطين وسوريا والأردن ومصر ولبنان واسطنبول، عاجئة بالتاريخ والقيم الكبرى وأسئلة الحب والموت والقدر والعلاقة مع الطبيعة في أعمق تجلياتها، ومتأملة التاريخ الروحي والميثولوجي لفلسطين، ومعيدة في آن الاعتبار لتاريخ نضالي وطني فلسطيني متألق. هذا غيظ من فيض عن هذه الرواية. طبعا بإمكانكم قراءتها، بإمكانكم الاطلاع على PDF، بإمكانكم كذلك الاستماع إليها، يعني كل الوسائل المتاحة للاطلاع على هذه الرواية، رواية قناديل ملك الجليل لإبراهيم نصر الله.

رجع لكم مستمعينا، كان هذا فضل الشاكر صحاك الشوق طبعا، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، إن شاء الله هكا التبسيمة ديما على الوجوه خاصة في بداية اليوم. مهم جدا أن نتبسموا رغم كل شيء، رغم السخانة، رغم الاكتظاظ، رغم ربما المشاغل اليومية اللي تثقل كهنة، لكن بالتبسيمة بوسع البال يتعدى كل شيء، كل شيء يتعدى. نواصل ديما معكم في صبحيتنا، مرحبا بكم الناس كل 18 دقيقة بعد التسعة. نتحدث شوية على غمرسن، نتحدث على دعم الموارد المائية وتحسين التزويد. طبعا شهد البئر العميقة الجرذاب تدخلات فنية مكثفة خلال الفترة الأخيرة، تم خلالها تنزيل مضخة جديدة تتلائم مع المعطيات المحينة للحفرية، وتتواصل حاليا عملية تنمية البئر وانطلاق التشغيل التجريبي. هذا باش يكون طبعا وقت استقرار شبكة التيار الكهربائي، بالطريقة هذه تكون تنظاف الغمريسن حاجة أخرى، ينقص طبعا انقطاع الماء على بعض الأماكن وخاصة الأماكن المرتفعة، تعزز الموارد المائية وتتحسن مردودية شبكة التوزيع، ويكون فما استقرار أكثر في تزويد المياه بهذه المنطقة. وإن شاء الله نقوله المناطق الكل على المنوال، يلزم مجهودات كبيرة برشا لإعادة طبعا شبكة المياه في جهاتنا، حتى نضمن خلال الأعوام القادمة انسيابية الماء وتوفره في مختلف المناطق. 19 دقيقة بعد التسعة، نهاركم زين، مواصلين معكم في صبحيتنا حتى للعشرة بقدرة ربي.

كانت هذه شيرين مستمعينا على إيدك تعلمنا، وتحياتنا طبعا لكل الناس اللي علمتنا، لكل الناس اللي بثت فينا القيم وزرعت فينا الأخلاق الحميدة، الكل شكون رسم لنا طريق في الدنيا هذه، طريق يكون مكلل بالنجاح والتميز. ونواصل معكم ديما في صبحيتنا، شحدثكم عن أيام جربة للتراث العالمي في دورتها الثالثة اللي باش تنطلق نهار 5 وتتواصل حتى 7 سبتمبر القادم، معنا خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله. جربة في حكاية أخرى، في حكاية تتورث من جيل الجيل، في حكاية بالناس اللي عايشين فيها وبالناس اللي حافظوا على روحها وتراثها

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
1: رجعنا لكم مستمعينا ومرحبا بكم مجددا. رجعنا بفقرة ضيف الصباح، واليوم ضيفنا سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، واللي حاضر معايا على خط البرنامج. شكون موضوعنا؟ طبعا العودة المدرسية. سي لطفي صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية مشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك، شان نهاركم
1: جيد. يعيشك نهارك أزيان سي لطفي، مرحبا بيك. وطبعا نحن تفصلنا أيامات قليلة عن العودة المدرسية، والأكيد التحذيرات برشا سواء على المستوى المؤسسات سواء زاد العائلات اللي بدأت هكا بشوية بشوية تشوف أمورها، تشوف ميزانيتها، شنو اللي يلزمها، شنو اللي ينقصها، شنو هي الحاجات ربما اللي يلزم توفرها لوليداتها. وفي كل عام طبعا نجددوا برشا حاجات ونجددوا زاد نصائح وكلامنا اللي إن شاء الله يكون فيه فايدة وإن شاء الله يطبق بالنسبة للأسرة التربوية ككل. اليوم سي لطفي نحن أمام برشا حاجات، عندنا حاجات تورد، عندنا سلع تدخل علينا معناها خلال العودة المدرسية، والناس تمشي لها ربما خطر رخيصة وربما لأسباب زادة أخرى مختلفة نحن ما نعرفوهاش تغريهم السلع هذية. لكن ديما نحن نحرص على منتوجنا ونحرص على العجلة الدور، عجلة الاقتصاد متاعنا، خاصة ونحن في حاجة لهذا. تفضل سي لطفي، ناخذ أكثر تفاصيل من عندك.
2: بالضبط، تأكيد ألف صحة. العودة المدرسية تمثل موسم استهلاك بامتياز للعائلة التونسية. تعرف أنت العائلة التونسية تستثمر برشا في قراية أولادها، وهذا الهاجس الكبير تاع العائلة هي كيفاش نوصلوا أولادنا إلى أعلى المراتب.
1: صحيح.
2: وفي السياق هذا العائلة التونسية ما تدخلش على حاجة وتضحي بالصحة، تضحي بالترفيه، تضحي بالعديد من الحاجات الأخرين باش نوصلوا التعليم لبنانا في أحسن الظروف. في هذا الإطار نحن عندنا العودة المدرسية. العودة المدرسية راهي تبدأ من انتهاء السنة الدراسية الفارطة، وهنا العائلة تبدأ تحضر ابتداء من محاولة كيفاش الحوايج جدد الميدعة المحفظة وغيرها من المستلزمات الأخرين اللي صراحة ارتفاع الأسعار فيها تقل كاهل العائلة.
1: صحيح صحيح.
2: وعلى ذلك نحن كمنظمة توصيل شد المستهلك طالبنا من سنوات بتوحيد القوائم. مشكورة وزارة التربية اللي وحدت الكراس ووحدت الكتاب. وهنا منذ سنوات الكتاب التونسي قاعد في نفس السعر بتاعه، وبالتالي والكراس المدعم زاد كيف كيف قاعد في نفس السعر. وهنا نتمن هذا، لكن نطلب بتوفير كميات أكثر من الكراس المدعم باش نجم نغطيه معناتها زوج ملايين واش اللي أبنائنا يرجعوا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى العودة المدرسية ماهيش كتاب وكراس فقط.
1: صح.
2: العودة المدرسية هي ميدعة، هي محضة، هي دروس خصوصية، هو ترسيم، هو نقل، هو لمجة. هو لمجة، هو العديد من إعادة شراء بعض المواد على المدار العام المدرسية. هذه كله فهمتني معناتها ثقل كبير على العائلة. وبالتالي نحن نطلب كمنظمة تونسية لإرشاد المستهلك بتوحيد القوائم، بمعنى كونه جديد يدخل للموقع نتاع وزارة التربية يلقى يشوف السنة الدراسية نتاع ولده، يعرف ياخذ القائمة من الموقع.
1: أيه.
2: دون اجتهاد من السادة المربين، مع الشكر والتقدير لهم للمجهودات اللي عملوا فيها، على خاطر في توحيد القوائم يربحوا برشا حاجات. أول حاجة ساعة القوائم وجوبا تكون تونسية المنشأ.
1: أي مفروض هيك.
2: الحاجة الثانية تكون موحدة، مسميش تميز وسط الفصل بين تلميذ وآخر. خلينا نخدموا برشا على الميدعة والمحضة باش يكون زي مدرسي موحد.
1: ان شاء الله هذا اللي ان شاء الله يكون موجود طبعا في مختلف مدارسنا.
2: وهذا مفصل عليه حاجتين. اول حاجه ما قاعدش تميز بين ابنائنا من
1: صحيح.
2: من ناحيه اخرى كونه نرسخ قاعده الانتماء الى اطفالنا.
1: اي
2: يبدا فخور هو كرتابتي تونسيه، مصنع تونسي، فيها درب تونس، يعرف الكودابار نتاعو، يعرف المنشأ، يعرف المواد المتكونة منه شنو. هذا راه من منتوجات العلوش نتاعنا، كان مجلد، كان واحد، معناتها هذه كل فهمتي رسخوا في ذهن أبنائنا الانتماء الواحد. والحاجة اللي راها أنا من الضروريات اللي يلزمها توت وقتها كونه النسيج الصناعي التونسي يتعافى باستهلاك المنتوج التونسي بالكميات الموجودة اللي قاعدين نشوفه فيها بتاع التوريد المكثف، ويكون المنتوج التونسي هو على رأس القائمة. خلينا نوحده حاجة بارك مع العودة مدرسية بمنتوج تونسي 100%.
1: والأسعار راي مقبولة، فما فرق بين حاجات موردة بربي سامحني تعطيني كرتاب ل 200-300 ألف فشقة، يعني أعطيني أسواق معقولة، أعطيني مناهج قوية، أعطيني مدرسة فيها انضباط وفيها نظافة، وهذا للأسف اللي ما نشوفوش فيه بشكل كبير. أعطيني تلميذ في النهاية عنده أخلاق، عنده سلوك طيب وجيد، هذا اللي نحبه نصله لحنا من خلال معناها الدورة هذه التعليمية ككل.
2: بالضبط، وهنا شكر ليك على الإشارة إلى الأسعار. أنا هيكلة السعر في خاصة في المواد هذه الميدة والمحفظة ما يترجمش هيكلة السعر متاعها على الإنتاج، على هيكلة السعر متاع الإنتاج متاعها، يترجم على مقومات أخرى منها كونها موردة ويطلع فيها الأسعار بصفة مهولة. كي ناخذ لك أنا منتوج مورد بأسعار ما هيش مقبولة 200-300 دولار، كيفاش تحب أنت تبيع منتوج تونسي بهيكلة سعر واقعية بهيكلة سعر تضمن الربح للمنتج وتضمن الأسعار الحقيقية للمواد بدون تضخم؟ هنا ما تنجمش منتوج تونسي معناتها يتباع بالسعر بهيكلة سعر حقيقية ويخذ المنتوج أجنبي في أشواط وأشواط.
1: صحيح،
2: بعيد عليه.
1: مع أنه فما نقطة سي لطفي اللي هي معناها تسمحها من المستهلك، يقول لك أنا نمشي للمنتوج المورد اللي جايني من برا. علاش؟ لأنه هو يحكي على الجودة لهنا، ونحن زادة يلزمنا معناها لهنا اللي قاعدين يصنعوا قاعدين يخرجوا في الكرتابل في تونس واللي يخرج في الميدعة وغيرها زادة يلزمنا نخدموا على الجودة. هكا ولا سي لطفي؟
2: بالضبط، وهنا يجي نحلوا قوس باش معناتها نكونوا على نفس الوتيره ولا نفس السياق. راهو المنتوج التونسي يخضع الى رقابه مشدده من طرف عديد الهيئات الصناعيه والتجاريه والصحيه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى راهو المنتوج التونسي من اجود المنتوجات. علاش؟ على خاطر اول حاجه الحرفيه العاليه للحرفيين نتاعنا، وثاني حاجه لتواجد المنتوج مع الصناعيه مع الماتيريال بريمير معناتها الأولية المواد الأولية تبدي أما موجلها معناتها منتوجة مصنعة في تونس. هذا من ناحية. لكن بنلقاو هنا في توريد مكثف للمنتوجات، ما فرقوش أي منا يدخل واحد إلى السوق ياخذ محفظة ولا ياخذ ميدعة ما يعرفش بلد المنشأ نتاعها.
1: هو أعطيه من برا راهو ماهيش من جاية، هو هذا اللي يهم. حاجة ماهيش من تونس، مهم من برا.
2: وهنا نشوفوا اللي منتوجات كما نشوفوا بالصاد صاد نشوفوا فيه نقاط توريد مكثف تاع منتوجات أجنبية بأسعار غالية وبجودة متدنية، وبالتالي يلزمنا نفرقوا في جودة. وعلى ذلك نقولوا منتوج تونسي يقع ضبط الجودة بكراس شروط معينة بمواصفات معينة ويكون زي موحد لكامل أبنائنا. نعرفوا اللي العمر بين السنوات الأولى والسنوات اللي من بعدها كل أي معناتها ترانش نتاع عمر تلقى عنده محفظة معينة بمواصفات معينة، العجلة كيفاش، البلاستيك كيفاش، كل شيء يبدأ موثق معمول يتفرخ كان في الألوان وإلا في الديزاين هذيك فقط. لكن بالتالي مكونات المنتوج هي بينا، وهذا مفسدي راهو كامل نمشيوش إلى تثمين الصناعات التونسية مش نقعد ديما في رهن معناتها في توريد ونخدموا على غيرنا، نخدموا على مصانع اخرين، نخدموا على مجتمعنا.
1: صحيح صحيح، ان شاء الله الكلام هذي والملاحظات هذي نلقوها طبعا على ارض الواقع، وديما نحن في محاوله للتوعيه، في محاوله زادة التعديل السوق حتى تكون طبعا السلعه التونسيه حاضره، ونحن نستهلكوا تونسي، وهذا هو اللي مطالبين به. شكرا لك سي لطفي، تحياتنا لك.
2: تحياتي،
1: عايشك. ان شاء الله عوده تكون طبعا عوده طيبه ومكلله ان شاء الله بالنجاح، ونشوفوا مؤسسات تربويه فعلا معناها فيها برشة مقومات اللي تضمن النجاح التلميذ. نواصل ديما معكم في صبحيتنا العشرة غير أربعة للي يسرع الوقت، هذه شرط التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة التطويش. خليكم مع الهادي جويني عليك نغني.

0: 45 دقيقة بعد التسعة كان هذا الهادي جوين عليك نغني طبعا هدية للناس كل تحقت بينا في الاستماع مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا تو باش نخليكم مع زميلتنا سعاد شلبي وفقرة أنا والغربة.
1: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في أنا والغربة. الغربة ما هيش بعد جغرافي أو انتقال الجسد بحثا عن العمل والرزق، ولكن هي رحلة قاسية في أعماق النفس تمتزج فيها قسوة البعد بالرغبة في إثبات الذات. اليوم ضيفتنا الأخت ريم أعبيشو.
2: مرحبا بكم كل بكالوريوس فيكم معنا الاستضافة. أنا بنت حس الجلدي وراجلي في توفى الظواهر من 2001 مارس 2001 26 عام في الغربة، عندي أربعة صغار. عام 2001 مشينا بالفيزا وراجل تقرينا غادي الحمد لله. من الأول كانت صعوبات برشا لنا حين في الغربة بحكم أول مرة ديما هيك تكون لك صعوبات ويلزمك تمشي لدى لافامي وكل شيء. الحمد لله اللي الحاجة الباهية اللي راجل معناتها عنده يخدم في ورشة السيارات معناها مطلوبة ياسر الخدمة هيك من اللي وصل الحمد لله شد بوست معه وكل تقرينا الحمد لله بشوي بشوي كونا روحنا. كونا في 2003 عملت انفورماسيون اد ميديكو بسيكولوجيك مع لي زونفون انديكابي مع لي زوتيس مع لي بريزونيي مع لي بيرسوناجي. لقيت زاد بلاصتي غادي الحمد لله، شديت خدمتي باقي باهيه بشوي بشوي حتى اللي ترقيت شوي شوي معناه.
0: اذا كان ريم تحدثينا عن قرار السفر الاول الخروج من تونس كيفاش؟
2: كانت صعيبه برشا برشا بحكم يعني كنت نقولوا عروسة جديدة معناتها ما كنتش فهمتي هكا من العرس مشيت للخارج فهمتي. كانت صعوبات شوية صرتها لي يعني كنت صغيرة ديجا في العمر جافي 19 معناها نقولوا هكا اللي كنت صغيرة فهمتي. الحمد لله كانت صعوبات كبيرة ياسر. قبل فرنسا ما كانتش زي تو فهمتي. كانت فرنسا تو ممكن العبد يمشي يلقى الفامي برشا يحس روحها سبحان الله يحس روحها ما بين فامي. مي في الوقت هكا 26 عام التالي ما كانتش ياسر ما كانوش ياسر نقولوا العرب ولا لا قارب لترونجيون بصفة عامة ما كانوش برشا فهمتي. بعدين الحمد لله كيف تجيبي الصغار وتبدي عندك لهوة وتبدي عندك
0: خدمة هي عائلتك وهكا هم
2: الحزن
0: الدافع اللي
2: الحمد لله.
0: شنو الشيء اللي خذيتيه هزيتيه يعني معاك من تونس من وقتها من 2001 وإلى حد الآن يعني موجود معاك؟
2: الحن برشا يعني حنينا برشا الحمد لله في الحاجة هذه معناها نقولوا نحب الناس نحب نعاون مش كما انه نحب العباد فهمتي نحب نقول نحب نعاون برشا يعني. حليت داري من الناس وكلها يعني عندي دار غادي في بلوطة بالجردة وكل الحمد لله حليت داري فهمتي. هذه الحاجة الوحيدة اللي ما نندمش عليها وما عمري نندم عليها اللي يجي يقصدني الحمد لله معناتها نحب نعاون.
0: كيد رسمتي صورة في مخك على للغربة يعني اكيد ثم صورة جيتها نفسها في الواقع يعني غادي في فرنسا في
2: لا فديتو لا مش نفس الصورة اللي نشوفها حني سرتو هذه لازم نحكو عليها سرتو تو نقولو تو نقولو ما نلقوش نفس الصورة اللي غادي امبوسيبل بالامبوسيبل. اي واحد قلت لك اني العباد معناتها تقصد كدايا ديريكت ونحكوا احنا برشا غادي نقول لهم اني راهي صعيبه راهي سرتو توا ممكن 2000 2001 2000 حتى 2010 ننصح العباد تجي مثالش خلي يجي يكتشفوا مثالش حتى فهمتي ما تو ولا صعيبه برشا. قبل الصورة تو غادي كيتها عندكم فرنسا ممكن حتى الناس اللي تسمع فيها وكل ممكن فرنسا عندهم عندها من اللي بيوصلوا بيلقوا هكيتها اللي كوناها حني الحمد لله ما عادش زي قبل ولت صعيبة ولت حتى ولا حتى الخو والأخت ولوا يسترزنوا ياسر فهمتي تلمو ولت صعيبة برشا الغربة ما عادش نفس الصورة اللي قبل. ربي سهل العباد كلها وربي ربي سهل الحاجة الوحيدة ربي سهل اللي ما عندهم شورة ما تجيكمش الصورة نفس الصورة اللي انتم تشبحوا فيهم بكراهبهم تشبحوا فيها هكا مش هيك فرنسا الواقع ما هوش هكا. كي توصل انت غادي العبد اللي يوصل غادي يشرح الواقع الحقيقي فهمتي مش كيف كيف.
0: ريم عبيشو من جرجيس ومن الجالية التونسية المقيمة في فرنسا شكرا جزيلا لك.
1: أنا والغربة.

برشا محبة طبعا نوصل معكم نهاية مشوارنا الصباحي مستمعينا. طيلة 4 ساعات كنا برفقتكم، إن شاء الله تكون رفقة طيبة، إن شاء الله كنا خفاف الظل عليكم، مش خليكم أكيد مع مختلف برامجنا ومنوعاتنا طيلة هذا اليوم. ما بقالي نقول لكم إلى اللقاء مع أجمل التحايا من عندي إلهام في ورود الاثنين، فتحي المقبلي على مستوى الهندسة التقنية، زملائنا في قسم الأخبار، زملائنا في قسم الرياضة. نهاركم زين ونهاركم سعيد، الناس الكل إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. دعا الاتحاد المحلي للشغل ببنجردان في بيان له إلى مسيرة احتجاجية اليوم ببنجردان، تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي بالجهة على خلفية تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر رأس جدير لأكثر من سنتين. يعقد اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. وثق تقرير فلسطيني 4560 اعتداء نفذها المستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الحالي، في مؤشر على تصاعد جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين. أظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم الاثنين أن عدد سفن السلع الأولية التي شهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع، إذ تتحرك شركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن. نختتم الموجز بهذا البلاغ، حيث نظرا للعطب الطارئ على شبكات الجلب الرئيسية التابعة لدائرة الانتاج بالجنوب الشرقي، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم الاثنين 31 أوت 2026، بداية من 11 صباحا على المناطق العليا من وسط مدينة غمراس، قصر الحداد، الفرش، لمظلة من معتمدية غمراس، وتلالت من معتمدية تطاوين الشمالية. نهاية الموجز، والآن الرياضة مع نجاة خليصة.
2: شكرا لك عمرو.

0: فاسبور. من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبا رياضة على موجات إذاعة تطاوين. تتواصل المشاركات التونسية اليوم الاثنين 31 أوت ضمن دورة الألعاب المتوسطية تحتضنها مدينة تارانتو الإيطالية حتى 3 سبتمبر المقبل. في كرة اليد رجال المنتخب التونسي للأواسط يلاقي المنتخب الإيطالي في مباراة تحديد المركز الخامس بداية من الساعتين في ألعاب القوى عبد السلام العويني نهائي سباق 800 متر. آية العوادي في رفع الأثقال نهائي وزن دون 61 وهاني سبيتية وسارة زمالي الدور التمهيدي سباق تجديف زوجي. في الأشرعة إناس القماتي المرحلتين السابعة والثامنة في الحداش والدرج ألفا الشيرني وعلى العثماني تصفية الرماية بالمسدس الهوائي. وفي تنس الطاولة ألا السعيد تواجه اليوناني إيكاتيري توليو ضمن منافسات الفردي بداية من 10:30. وفي الجمباز أحمد العبيدي ومؤتمن بالجلاصي تصفية الجمباز بداية من 1:00. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنية في مختلف الاختصاصات الرياضية. المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات تأهل الدور الربع نهائي لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي من 5 أوت إلى 5 سبتمبر القادم. وأكيد باش يضرب المنتخب التونسي غدوة 3 موعد في الدور الربع النهائي مع المنتخب المصري. مباراة كبيرة هامة لعناصرنا الوطنية واللي فاز في وقت سابق على المنتخب البوراندي بنتيجة 3 أشواط نظيفة. نذكر أن البطولة الأفريقية مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. نكمل أخبارنا بجولتنا في الملاعب الأوروبية. الكالتشو الإيطالي الجولة الثانية في 6:30 ليتشي مع روما. في 9:15 أتلانتا تستضيف بولونيا. في الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الثانية استون فيلا. في 9 يستضيف الأرسنال. وفي الدوري الإسباني الليغا الإسبانية الجولة الثالثة أوساسونا. في 7:30 خيتافي وبرشلونة. في 9:30 رايو فاليكانو. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة تخليصة تحية صديقنا حسن المحمدي في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك. وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين. صباح الألحان مع فاتن.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. يعقد اليوم المجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا بمقره المركزي بالعاصمة للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك اليوم وغدا كاتب الدولة لدى وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز ببلغراد. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة نحو 93% وفق معطيات وزارة التربية. نفت الإمارات التقارير الإعلامية التي أفادت بأن قاعدة المنهاد الجوية استهدفت بصواريخ إيرانية. ونختم بهذا البلاغ: نظرا للعطب الطارئ على شبكة الجلب الرئيسية، كسر على مستوى قنوات الجلب التابعة لدائرة الإنتاج بالجنوب الشرقي، من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بداية من 11 صباحا على المناطق العليا من وسط مدينة غمراسن، قصر الحداد، دل فرش، لمظيلة، وأتلالة من معتمدية تطاوين من ولاية تطاوين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من 10 ليلا. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك الطو؟ مش نجر تحت موك صحيح
2: محنش حاكم ضيخين ولا يميتين مركز معانا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحربشك هو اش بيش يعملولي
2: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشة كبشين فينا الحاكم ليمات ايد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صعب كنت عندي سير دبرنا بيها بيه طال فرح بيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبوا القرية بخير
5: ايه يولان الفم يا بيه
6: طي يا ولية طي ابوك وراس
5: مش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
7: ايش في زطلة
3: زطلة
7: ايش فيه
3: مهبول تحب بسينة
6: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
3: مسيو
6: ولا ليه ولا ليه مسيو هو قسمت تقول في الزطلة
3: ما قلتش
6: مسيو ولا لنيان
3: كلم فيه
6: مسيو ولا لنيان
3: بعدين
6: مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
5: فاكسيدا يا مالك يا مالك

0: دار نجواد مع بديعة عروومة.
1: أهلا وسهلا، صباح النور صديقنا مستمعين وين ما كنتوا تتابعوا فينا كما العادة كل نهار اثنين في التوقيت هذا بالذات، كلوا مع بعضنا باش نحلوا باب دارنا دار الأجواد اللي كل اثنين ندخلوا معاكم انطلاقا من مثل شعبي، نحاولوا من خلاله نشوفوا مناش خايفين، نشوفوا شنو نجمو نعملوا، ونشوفوا شنو اللي صاير بالضبط وين المشكل بالضبط. كل نهار اثنين لحداش على مواجداتكم إذا تطوين. اليوم بكل أسف هذه باش تكون آخر حصة بيناتنا باعتبار انتهاء الموسم مع دار الأجواد، خاطر البرمجة الصيفية ظهر لي مازلت شوية، أما مع دار الأجواد ظهر لي باش نطوي الصفحة هذه، وإن شاء الله إن كان للعمر بقية نعود نتواصل من جديد سواء في نفس المشروع هذا وإلا مقترح آخر المفيد. هي الحقيقة كانت تجربة ياسر حلوة على معناتها على قلبي وعزيز عليا برشا، والحقيقة معناها راهو نهار الأخر راهو أكيد باش يكون معبب بمشاعر الود والامتنان للفريق وفرق كاملة خدمنا مع بعضنا على مدار الصيف هذايا، الصيف اللي كان كاس علينا شوية، لكن رغم هذايا ما منعناش باش نتقابلوا كل نهار اثنين. دار الأجواد كما تعودنا مثل شعبي نبدو به. اليوم عندنا فريق عمل معنا حسن من أمام الأجهزة التقنية، والحبيب باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية اليوم بالذات، ماذا بيا نسمع صوتكم برشا، ماذا بيا أول حاجة نحكوا في المثل وزادة نسلموا على بعضنا قبل ما نتفارقوا في انتظار أننا نتلاقوا مرة أخرى إن شاء الله نتلاقوا في الخير. اليوم 31 أوت هو معناتها علميا من التقويم الفلاحي دخلنا في فصل الخريف، لكن يظهر لي الصيف ما زال شاد فينا الصحيح، طقس سخون شوية مع شهيلي لكن يتعدى كله يتعدى. اليوم عندنا مثل شعبي باش نبدو به ومن خلاله نحددوا علاقاتنا الاجتماعية، وهو مش صعب ان الواحد يحسم ويحدد علاقاتنا الاجتماعية. مثلنا اليوم باش يكون عز نفسك تصيبها، النفس نفسك انت تطبيبها، عز نفسك تصيبها، النفس نفسك وانت تصيبها. عز نفسك، العز بمعنى انك تعطي كار روحك، انك تعطي روحك القيمة اللازمة اللايقة بيك بمقامك. العز في النقيض بتاع حاشاكم وحاش قدركم الذل، ما فماش حاجة في الأخير تستاهل ان الواحد يذل روح على خطرها. العلاقات الاجتماعية تحديدا فما حتى العلاقات المهنية، يعني يظهر الإنسانية في حد ذاتها صعيب باش نحسمو فيها، لكن مادامنا نتواصلوا ونتعاملوا مع ناس مضطرين باش نحللوا اليوم المثل هذايا. عز نفسك تصيبها، النفس نفسك وانت طبيبها، يعني انت اللي تحدد شنو لازمك بالضبط، وين مكمن الراحة النفسية متاعك والسلام الداخلي. إذن ريبورتاج وأغاني باش نحاولوا تكون يعني على مقاس طقس اليوم، دنيا سخونة، أنغام تونسية بطبيعة جلها تونسية. بديعة عروومة كما العادة من أمام المسطح آخر يوم، لكن باش تبقى ياسر ذكريات حلوة بيناتكم. استنى تليفوناتكم على الرقم 75-870-900 باش نحكوا في المثل هذايا وباش نتفاعلوا مع بعضنا وباش نشوفوا تجاربكم وتقييماتكم. الأركان كذلك باش تكون موجودة، لكن قبل هذايا خلينا نمشوا النغم الأول ونرجعوا نواصلوا مع بعضنا.
0: دار نجواد مع بديعة عروومة.

0: إيه رأينا رجعنا لكم أصدقائنا المستمعين في مثل اليوم اللي بش يكون عز نفسك تصيبها. في علاقتنا الاجتماعية كان عائلية وإلا مهنية ولا حتى العلاقات العابرة مضطرين في برشة مواقف إن نعمل وقف التأمل نشوفه في العلاقة هذه شكون قاعد يخلص أكثر، يخلص مش بالمعنى المادي راهو، يخلص بالمعنى المعنوي، يعني شكون في كل مرة مضطر هو اللي يدز خلي تخطف، شكون مضطر إن يتنازل على أبسط حقوق النفسية، شكون مضطر إن يسلم في سلام العاطفي. عز نفسك تصيبها النفس نفسك وانت تطبيبها، مثل شعبي وكل مثل شعبي عنده حكاية، خلينا نشوفوا تراها حكاية المربوطة حسب ما نشوفه، معنا كل مثل الحكاية اللي خاصة به نشوفوا حكاية المثل هذا اللي باش نعدوه اليوم. نسمع بعضنا.
1: عز نفسك تصيبها النفس نفسك وانت تطبيبها. يحكيوا على راجل كبير حطاب كسبته فرد وليد، وهو الحطاب كل يوم يهز هاك الفيس ويقصد ربي للغابة يلم الحطيبات يبيعهم يقضي ما لازم للدار والباقي يعطيهم للمدب باش يقري له ولده. وهاك المدب كان مغروم بالوليد ويحبه أكثر من صغار الأخرين، وهو زاده كان ماهوش مقصر يسعى يتعلم ويسمع كلام سيده ويطبقه. لكن الزمان دار الوليد كبر والبو والأم ماتوا وهو ما عنده حد، على هيك باع الدار وقعد وين يتيح الليل يبيت هايم بين البلدان، وكل ليلة في المنام يجيه رجل كبير يقولوا يا وليدي عز نفسك اتصيبها. وبعد ما تكررت الحكاية أيام وأيام مشى وقعد في بيت كما لوتيل عنا توا، وقعد يخمم شنو مش يعمل بشوية الفلوس اللي عنده باش يكون مصدر رزق. طلع الصباح وأي خدمة يقف عليها يتفكر هيك الكلمة ويبطل، لين جلب انتباهه برشا عباد تخدم في نقالة، وكيف حب يفهم الحكاية عرف انه البلاصة هيكي ما فيهاش ماء والخدمة مدخولها باهي، مشاش رجمل وزوز قلات وش يبدا يخدم. اما كيف العادة تفكر كلمة هز نفسك تصيبها، ولا لو شكون يخدم في عوده وتفهمه الثلثين بثلث. ومشيت الحكاية هكا الناقة ولا وعشرة والبليد ولا من كبارات البلاد هيكي، والناس ماشي في بالهم اللي هو ولده زير، الناس الكل يقدروه وكيف يظل متعدي يقراو له ألف حساب، أما حد ما يعرف حقيقته المرة وشخصيته الحقيقية اللي وراء الثروة هيكي والمظهر اللي هو عليه. على هيك نقول لكم عز نفسك تصيبها نفس نفسك وانت طبيبها.
2: دار الأجواد مع بديعة عرومة.

0: جرح المجاريح. إذا 18 دقيقة بعد 11 باش نبدو توا في الركن الأول اللي هو محل شهدنا.
1: محل شهدنا. محل شهدنا. محل شهدنا.
0: وما مع محل شهدنا في كل مرة نستقبله صديقتنا ربيعة بن يوسف اللي في كل مرة طل علينا, ومشكورة ربيعة على الالتزام في كل مرة معنا وعلى الإفادة خاصة في مجال العلاقات الاجتماعية, هي اللي هي فعلا معنا من أعقد المواضيع اللي نجم واحد يحكي فيها. لكن في نفس الوقت في دار الجواد نحاولوا ديما نشدوا العصام الوسط ونحاولوا ناخذوا الوضعية المريحة للناس الكل. إذا صديقتنا ربيعة بشكون معنا اليوم في تحليل المثل عز نفسك تصيبها النفس نفسك وانت طبيبها. صباح النور ربيعة.
2: اهلا وسهلا. صباح النور, تحية ليك بديعة وتحية لكل مستمعي ذا تطوين. ان شاء الله نهاركم زين.
0: ان شاء الله نهارك زين يا من يعز علينا ان نفارقه يا ربيعة اختي.
2: ان شاء الله في جيتك تمر رايحة
0: اكيد
2: إن شاء الله.
0: اكيد باذن الله ان شاء الله نكون نفعنا استخدام مستمعين وفرهدناهم وكنا خفف ظل عليهم في الموجة الحر اللي جت اليوم جت الصيف هذا يا معناتها. اذا عز نفسك تصيبها يا ربيعة نفس نفسك وانت طبيبها. ايوه
2: مثل يعني عميق وفيه بعد وفيه رؤية كبيرة. احنا باش ناخذوه اليوم المثل هذا يا بديعة من منظور الثقة بالنفس والغرور. يعني النفس نفسك وانت طبيبها. اعديل المثل يا بديعة.
0: عز نفسك تصيبها.
2: عز نفسك
0: وانت طبيبها.
2: اي دونك هني اذا باش ناخذوه من منظور الثقه بالنفس, يعني برشا ناس ما شاء الله تكون عندها يعني دي كومبيتونس, عندها مهارات تفوق
0: إمكانيات
2: وعندها امكانيات وعندها قدرات يعني على ان تبدع في مجال معين وان تقدم الاضافه سواء في العمل سواء يعني في اجتماع سواء على مستوى الاسره سواء على مجتمع مستوى المجتمع المدني سواء في العمل سواء البلاد. ولكنك التردد اللي هو وراه عدم الثقه بالنفس هي اللي خلاها يعني ان هي لا تقدر ما تملك. فهني كيف الإنسان أن يعني يكون عنده البعد أنه هو أكل الشعر بين الثقة والنفس والغرور. يعني كيف نفرق بين الثقة بالنفس والغرور. يعطيك صح. هني يعني كي إنسان يكون واثق من نفسه يعني عنده تقييم مستمر لذاته ولا يعكس ذاته على مرآة الآخر. إيش معناه؟ يعني وقت لأني بش نقيم نسختي القديمة, يعني نشوف روحي وين كنت وين وصلت شنية الحاجات اللي ضروري أنني نشتغل عليها في مهاراتي باش نطورها. أني هو أني لا أمتلك الحقيقة المطلقة
0: بطبيعة.
2: اللي هو يمكن أن أصيب أو أخطأ. اللي هو يعني عدم المقارنة بالآخر, خاصة لأن أكثر حاجة يعني تخلي الإنسان طيح لثقته بالنفس انه هو يقارن نفسه بالاخر. الاخر ينجم يكون خير منك مثلا في جانب معين, افضل منك في مهارات معينه, لان الانسان يعني تعرف اللي عنده مجموعه من الذكاءات المتعدده. تنجم تلقي واحد مثلا عنده ذكاء الحركي الاخر عنده مثلا الذكاء المنطقي. فاذا انت باش تقارن روحك بكوارجي كيفاش وصل له كيفاش واحد وانت اصلا ما عندكش الذكاء الحركي, يعني باش تدمر نفسك. فهني الثقة بالنفس هي مبنية على نسختك القديمة, كيفاش انك انت تكون عندك القدرة على تقييم ذاتك من امكانياتك وتحط يعني ديزوبجكتيف اهداف انك انت تقدم بدون انك انت تعمل مقارنة مع الاخر. فهذه نقطة مهمة بالنسبة
0: عطينا لي. اعطينا مثال حي يا استاذة, اعطينا مثال حي في الحياة
2: يعني
0: اليومية
2: يعني
0: مثلا.
2: باستمرار نشوف مثلا عندي نقص في لغة معينة في اللغة الانجليزية, نجيش اني بحث عبد طيارة في الانجليز واني نقارن في روحي هذاك ما شاء الله عليه متكون في اللونجلي وتبارك الله ويحكي انجي يعني في ريونيون اجمع الكل جا جانجل باللونجلي ونبدا ونلقى يعني روحي ما زلت مانيش بينما اني عندي دي كومبيتونس اخرى تصور سير مثلا نين طياره في لوجيسيال ولا طياره في, في في في الكوميونيكاسيون ولا يعني من غير ما انك انت تحطك المقارنه مع الاخر اي تولي متردد زعما نحكي زعما نتكلم معاهم هكا كلمات باللونجلي نمشيش نغلط ويضحكوا عليا لا انت وارف. شوف مهاراتك اللي عندك هذوك اللي عندك مهارات اخرى واخدم على هو ما اللي هو ناقصك باش تطور
0: وفهم يجي
2: مثال الحي مثلا في شركة يعني النقطة بين الغرور الإنسان المغرور يعني في فرق بين الثقة بالنفس والغرور الإنسان المغرور هو يعني لا أريكم إلا ما أرى يعني دائما في مقارنة مع الآخر وديما يشوف روح الأفضل
0: هو
2: وديما يشوف يعطيك الصح
0: هو المرجع
2: هو بين الثقة والنفس والغرور يعني ديما هو الصحيح ديما هو اللي هذاك هو الجانب اللي يعني
0: هو المرجع الوحيد والمصدر الوحيد
2: يعطيك الصح هو المرجع الوحيد فهني حذاري أن الإنسان ضروري أن يقيم نفسه عن النسخة القديمة اللي عنده لا تقارن نفسك بالآخر لأنك باش تدمر نفسك و أسعى أن تكون أفضل من النسخة القديمة وثق بنفسك فيما تكسب وطور فيما لا تكسب هذه القاعدة هذه اللي تخليك أنت ديما ثقتك بنفسك مبنية يعني على الصحيح واللي إنسان دائما يتقدم ويتطور المغرور راهو ما يتطورش ما يقدمش يبقى فقط في في مقارنة فهذه نختم بها إن شاء الله في حصتنا الأخيرة يا بديعة الثقة بالنفس مبنية من الداخل عن طريق الإيمان بالله يعني ثقتك نستمدها من شيء يعني لا يستنفذ فما ناس تعتقدها بنفسها من جيبها عندها فلوس واثقة من نفسها من منصبها المناصب تنتهي والمال ينتهي تبقى علاقتك بالله عز وجل إمكانياتك تطورها هذا هو الصحيح لا تبقى لك منصب ولا تبقى لك مال ينجم الكل يتركوك ما يتركوك هو يعني لا يمكن أن يعني تأخذ منها ثقتك بنفسك ثقتك بنفسك من الداخل عن طريق الإيمان بالله اللي ما يخليهاش بيك في أي بلاصة وإن شاء الله ديما يا ربي من حسني أحسن الناس الكل الناس الكل قارن نفسك بنفسك حتى انك انت تطور من امكانياتك ومن قدراتك ويبقى الغرور هو يعني والكبرياء الله عز وجل يقول للكبرياء ردائي من نزعني نزعته من نزعني فيه نزعته كبته في النار حذاري الانسان باستمرار يتطور ويتقدم ما انه هو قاعد يقيم في نفسه بنفسه بنسخته القديمه وليس بالمقدمة

0: معناها باش نعطوا صغارنا عزمة عندنا الناس معنا فماش أعز من صغيرة واحد باش يعطيه للمربي وكان مروضة ولا أستاذ ولا معلم. الفترة هذه نتصور هي الذروة نتاع تكوين عزة النفس عند الصغير, وهو الوقتها حسب ما يعني السلوكات اللي تتمارس عليه هو اللي بش يكون وقتها هل ترى إنسان عزيز نفسه وإلا استانس بالمذلة وبالمهانة لا قدر الله. وهنا إشارة واضحة للعنف. العنف راه مشكل الكف, خلي الكف ذاك ما نحكوش عليه, يعني احنا الناس نعتبره جريمة في حق الطفل. الإهانة, السخرية, المقارنة كما ذكرتي مع أصدقاء, المقارنة يعني مش تثمين, يعني ما مش عارف فهمتيني ايش نقصد. كلمة ليك للمربين والأولياء, حتى الولي مسؤول, حتى في الدار انا نشوفه في شوفوا اشكال العنف توجع فعلا معنا صغير يمشي لمدرسة محمل بأعباء من العنف اللفظي والنفسي وقلة الثقة. نخلي لك المجال بعد دقيقة.
1: هي بديعة, تقدير الذات مهم, بناء تقدير الذات عندنا لأبنائنا. لا يمكن لأبنائنا يعني يصير لهم تقدير للذات وثقة بالنفس ما دام هو يهان ويعني يسب ويشتم ويقارن ويعنف,
0: فهذا
1: لا تتوقع منه أن يكون عنده تقدير للذات.
0: أكيد.
1: فهني تقدير للذات يبدأ باحترام الابن, بتقدير الابن, بتثمين أعمال الابن حتى ولو بسيطة. يعني مدك وقت يهز صحن ولا يغسل حاجة ولا يعمل, نجي قدام عمته قدام خالة نثمن هذاك يبني الثقة بالنفس ويبني تقدير
0: الذات
1: عند ابنائنا. إن شاء الله هذه نعمل فيها يا بديعة حفظ.
0: إن شاء الله.
1: وعلى فكرة يعني أنا أقدم باستمرار استشارات و
0: فعلا بالفعل الأستاذة ربيعة, سامحيني عندها قصد عليك, أما راهو تدخل الأستاذة ربيعة مش من فراغ, راهي مختصة ما شاء الله في العلاقات الاجتماعية, في المهارات الحياتية, حتى في العلاقات الزوجية, وبرشة ناس التجؤولها وحلت لهم برشة مشاكل وعطتهم الطريق الملكي للسعادة العائلية والاجتماعية, هيك ولا أستاذة؟
1: إن شاء الله يا ربي دائما نقدم الإضافة ونقدم ما يمكن أن يعني يجعل الإنسان يجد حلول في حياته. الحمد لله لسنوات أقدم استشارات أسرية سواء على تربية الأبناء والعلاقات الزوجية, أنا كذلك إثنوثيرابيوت وقدم الإثنوز وميتا كوتش معتمدة مع الانسياف. يعني الحمد لله خذيت من بين التقنيات اللي هي كيفاش نفسخ أي مشهد من الذاكرة نهائيا الناس اللي تتعرض للعنف
0: والصدمات
1: والحمد لله معناها لست بمختصة نفسية, ولكن عملت ميتا كوتش معتمدة مع الانسياف, وكذلك عملت إثنوثيرابيوت, يعني نعمل جلسات تنميم بالإيحاء على الخوف, على الفوبيا, على يعني كل ما هو خوف من امتحانات, والحمد لله لنا يعني نجاحات في هذا المجال. كيف نقدم استشارات خاصة بمركز تكوين خاص اللي يحب يتواصل معايا سواء العلاقات الزوجية أو في الأشياء اللي حكيت عليها, ينجموا يتواصلوا على الرقم 25 25 22 62, أعيد 25 25 22 62, لي ان شاء الله مرحبا بالجميع, وان شاء الله ربي يوفقك يا
0: شكرا
1: ربيع, وان شاء الله
0: شكرا ربيع ان شاء الله
1: القليل اللي نجموا نعاونوا به.
0: شكرا استاذ ربيع, يعطيك الصحه, شكرا جزيلا على المجهودات وعلى التدخلات وعلى شكرا. خاصه الالتزام معنا على مدار هذا الموسم, يعطيكم الصحه الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا. ظهر لي فما مكالمه هاتفيه ناخذوها قبل ما نمروا للنغم. صباح النور.
2: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا, صباح النور, نهارك زين.
2: نهارك أسعد الأيام, نحييك ونحيي في الحبيب والفريق العام معك.
0: يعيشك, ونحن نبادلك التحية, نهارك زين إن شاء الله. شكون معنا؟
2: معك عبد الله من بن جردان.
0: أهلا وسهلا سي عبد الله, مرحبا بأخوتنا في بن جردان. مثل اليوم سي عبد الله, عز نفسك تصيب هالنفس نفسك وانت طبيبة, كيفاش تشوف الواحد يعز نفسه؟ توا العلاقات ياسر وفيها فيها اللي يصدف فيها ما يصدفش, كيفاش الواحد في الخماضة هذه كلها يعز نفسه؟
2: والله المثل منشي كان بالأمثال الشعبية, صحيتي أحتفظ العادتين كل فيهم حكم لأنهم ثم اللي معناتي يتحمل ويقدر يمشي مع الناس كل حد, نقول إحنا يعطيه
0: كارة,
2: يعطيه كارة, وثم اللي ما يقدش وهذا هو توين هي أصلا زي معناتي في الطريق متحكمة في المركبة نتاعك, عندك سرعة متحكمة في سرعتك ولا باس عليك, واللي يجري هوانا

0: عفاك الله طاير هو أنا معرض لكل شيء واللي يمشي
1: واللي سيس روحه
0: يعني عز نفسك من نصل هي الكلمة الأولى فيها العز بالله سبحانه وتعالى وعز نفسك تسيبها والنفس نفسك وانت تطبيبها كانك انت جيت الحلقة هذه اللي سالم مع بداعة الروم عندك فيها ما تقول وثم معناتي مثال يسمعوك ومعتبرينك وكل شيء مثال راه مش على هذا
1: لا نسمعوكم ما لاش قاعدين نعمل
0: لا مثال نقول لك
1: فهمتك
0: وعندك ما تقول في الموضوع
1: اي
0: شارك وكان كريت الدنيا ما
1: خطيت
0: ما هيش شهرت ما عندكش ما تضيف فيها خلي برا ثم برنامج اخر عندك ما تقول فيه
1: أيوة.
0: ما تقدش الفلاحه عندك برنامج آخر تقدم ما تقدش التجارة عندك مش اللي جي ما حكيت لا نقدم مو صحيح ما منازل لازم نفسك تسيبها تحكم في في في نفسك ما ما ما يوصلك حكان الخير
1: إن شاء الله
0: وعندي مثل على معناتي على قيمة هذا بالضبط
1: أي.
0: يقول لك كنت انتظر في العلاية يسبحوا لك الناس عالي عالي لله وكن مر عن ما بغينا وكنت انتظر يقول لك كنت انتظر في العلاي وكنت سقر من عايقين وكنت انتظر بالحلاي وكنت مر عن مضغين
1: يعني ما يلزمكش تكون مستباح فهمتك واضح يعطيك الصحة سي عبدالله
0: لازمك تمرق مع الناس الكل وسيدنا علي صلى كرم الله وجهه اللي يقول سن النفس واحفظها على ما يزين وتحسن والقول بك جميل
1: يعطيك الصحة
0: ولا تريا من الناس إلا تزملا جفا بك دهرا أو نبابك دارا أو جفاك خليل
1: يعطيك الصحة سي عبد الله أيوة.
0: أصل القاعدة فيها هذا كل عز نفسك تسيبها هو الصدق هو المواضيع كلها إنسان ما يزيدش وما يحرفش وما يتلعبش بلغتنا إحنا صعبة يوصل الشاطئ النجاح
1: ان شاء الله اذا سي عبد الله اعطانا المفتاح السري للعز النفس يقول ان الصدق هو المفتاح السري لكل شيء يعطيك الصحه سي عبد الله حضرت معنا اليوم في تاويل مثلنا ما زلنا مواصلين في استقبال مكالماتكم الهاتفيه يا صباح الانوار اهلا وسهلا
2: اهلا وسهلا
1: صباح النور
2: تحياتي واحترامي وتقديري
1: نجاح نهارك زين يا بابا شكون معنا
2: محمد الزريع من عائلة نجردان
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا
2: كيف حالك؟
1: والله الحمد لله يا سي محمد لبس عليك أنت
2: الحمد لله أبدعتي ومبدعة في هذا البرنامج
1: يعيشك أعطيك الصحة إن شاء الله نكونوا قد الانتظارات بقدر المستطاع
2: إن شاء الله هو ما تنتهي البرامج ولكن أصدقكم تبقى في الذاكرة
1: وحتى أنت ما ننسوكم شراء وتأكد معناتها هذه حاجة
2: أيوة وربما البرامج زادة تنتهي والأجواد ديما مليانة ديار لجواد ديما مليانة بهم
1: إن شاء الله نخلو صدى طيب بيناتكم إن شاء الله يا ربي أيوة
2: قال أحدهم في عزة النفس
1: أي؟
2: هجرت بعض أحبتي طوعا
1: لأني
2: رأيت قلوبهم فهو في راقي
1: صحيح
2: نعم يشتاقهم قلبي لكن عزة نفسي فوق كل اشتياق وأرغب في وصولهم لكن طريق الذل لا تهواه ساق وقال آخر عزة النفس عز نفسك وابني لها قصر من الكرامة فمن يريدك يبحث عنك حتى في الزحام ومن لا يريدك لن يراك ولو كنت أمامه
1: فعلا أنت ضربت في المقتل بالفعل على خاطر أشرت الحاجة اللي هو احيانا كما تحكي فما الشوق وفما الحنين وفما لكن مضطرين نغادر ومضطرين للهجر الجميل بما يسمى علاش وقت اللي تبدا عزت نفسك في الميزان وقتها كل شيء يحبس يعني المعايير كلها المحبه التعلق كل شيء راه ما باش نختاروا نفسك ولا
2: شكرا بالله تحيه لجميع المستمعين وتحيه في عبد الله
1: أنا وعبد الله ساعة.
2: عبد الله اللي كان معك.
1: يا سي عبد الله ويسلم عليك راه. إن شاء الله نهارك زين وإن شاء الله ديما عزاز نفسي يا ربي.
2: إن شاء الله ولجميع المستمعين زاد راه.
1: شكرا جزيلا يعطيك الصحة. إذا نمروا لنغم استراحة غنائية ونرجع لكم في تأويل مثلنا اليوم عز نفسك تصيبها النفس نفسك وأنت طبيبها.
3: يا زي راك دخلتنا في حيط الله لتربحك يا قلبي. راك دخلتنا في حيط. راك ذريتني يا قلبي راك ذريتني يا قلبي راك ذريتني راك دخلت اللي يسوى واللي ما يسواش يا قلبي راه ما يراوش بيه يا قلبي نداء عاجل لقلبي ما عاد تدخل لي حد

0: شوفوا الزمن وعجايبة رؤوف ماهر. الكلمة اللي ولت متداولة بينات الناس كل العباد كل وقت اللي تحكي على علاقات باحتراز كبير يمكن خلينا نقوله بخيبة كبيرة. الناس كلها تقول إن معناها من منطلق للمتحدث يقول لك إني عملت الباهية ورجعت لي خايبة. العلاقات الاجتماعية ما هي سهلة بالكل والالتزام في العلاقات الاجتماعية ما هو سهل بالكل. علاش قلنا اليوم عز نفسك مثالش عز نفسك تصيبها نفس نفسك وانت طبيبها ومكالمة هاتفية أخرى. صباح النور.
1: صباح النور والورد والياسمين والريحان يجوك من بن قرداس.
0: مرحبا بيك سي محمد نهارك زين إن شاء الله.
1: نهارك زين نهارك طيب ويسعد الأيام إن شاء الله والله يبارك فيك ويهنيك.
0: يعيشك سي محمد يعيشك
1: ويسعدك إن شاء الله.
0: إن شاء الله السعادة لنا كل إن شاء الله. هي الساعة ديما للسعادة بقدر الإمكان رغم أن راهو العلاقات ساعات تقلق وتوجع أما الحمد لله فما ناس واحد على خطر من نجم يعيش نجم يواصل نجم كما ذكرنا يتخطى الصدمات والوجع. سي محمد
1: ما هي بالباهي وكل شيء
0: أيوة.
1: العيشة يعني تتنور بالحال بالباهي يعني
0: بالباهي ونعطيك يعني حاجة نتصور
1: علاقات كبيرة يعني وخفيف ظل يعني وباهي مع الناس وخفيف على الناس يعني يتنور الحياة بتاعها
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
1: ونقول أنا حتى تتنهي الكلب يزرع والرخص من بعد الغلمة مرة
0: صحيح
1: يعني هو يمكن يكب يعني على موضوع اليوم يعني
0: طبيعي
1: على عزة النفس يعني هذه هي يمكن ثم ناس الغلب الحمد لله ما زالت فيها مروحة يعني رزانة شوية وعزة النفس ما تكسبهاش ولكن يعني موضوع زي هذا اليوم يعني تخم ثم حاجة
0: عزة النفس نسمع فيك بطبيعة هاي نسمع فيك
1: هاك علاش أنا والله هي أنت ما تقولوا فيها يعني بالتربية يعني تقري في المدرسة تقري في الزاحة طويلة على الناس كيفاش تعيش
0: بقدر الإمكان خاطر باللي ما نجموش نعطوا المواعظ معناتها المشكلة الظاهر الإنسان يعني وقت اللي تحكي على مشاكل العباد نجمش تقول يلزمك تعمل وما يلزمكش تعمل خاطر كل حد كيفاش يشوف كل حد وقدرته على التحمل طب مثلا
1: كل حد كيفاش يضرب وكل حد كيفاش
0: فعلا
1: لكن ما يضيه الإنسان يعني التحسيس به يعني كذلك
0: أكيد لازم مش مسالش فكروا بعضنا رأوا يعني مكامل كان سيد الخلق
1: هو تاجا كبير ومازال مش فاهم راحة وصغير يعني يفهم راحة
0: نتعلم ونتعلم ومازلنا الناس كل نتعلم
1: إنسان كيفاش يعيش وكيفاش
0: أنت تشوف أنت وقت في علاقاتك الاجتماعية سي محمد شنو تبجل نسمع فيك الصوت واضح بالنسبة لنا الصوت واضح على الأخ حبيت نسألك أنت شنو اللي تبجل في العلاقات عزة نفسك وإلا ساعات تجي على نفسك شوية سي محمد توا الصوت حق ولا ماهوش تغطية نوعية الصوت خير شوية
1: تغطية هكا كبر
0: عيبة هيك نسمع فيك اي
1: وشكرا يعطيك الصحة
0: يعطيك الصحة سي محمد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكونوا وفينا اذا سي محمد معانا كان مشكور جدا ونواصلوا مع المكالمات الهاتفية في تأويل مثلنا اليوم عز نفسك تصيبها النفس نفسك انت طبيبها مرحبا
2: اهلا وسهلا اختي بديعة
0: نهارك زين
2: زاد التوتيري بن جردان تحية ليك وفريق المنوع والتقني والأخ اللي يسوي كل مستمعين الأوفياء يا اشتقت أنه كان قاعد هاك الحفة دائما اللي ما تعلمناها منكم من أنت ناخذ منكم وتاخذوا منا
0: بطبيعة كيف
2: برشا عبر كم تاع التراث هذه
0: ربي قدرنا إن شاء الله
2: أولا أختي بداية كما يقولوا فيها الثقة بنفسك قبل
0: به
2: الثقة بالله أولا
0: أي
2: وبتعطيني الثقة بنفسي
0: أي
2: أنا نشوف المرأة التعيني باش نقارن روحي بشخص هذا
0: على قياسي ما نقارنش بحاجة أقوى معناتها
2: أيوة أنا روحي بعتالي هزني الغرور وتهز الواحد بالنفس يقول لك معناها الله يعلم يقول لك نفس الشيطان روح بعتالي كامل بيض يقول آه يا ريتني أنا مهلت في نفسي شوي ما كنتش ننقى صاحبي هكا
0: صحيح
2: ممكن الحوار بتاعي هو أنا أقوى ممكن من قوة الشخصية التعيني
0: اي ممكن
2: الحوار بتاعه هو مقلقوني يعني يلزمني نعرف روحي الحمد وين تحط روحي
0: صحيح صحيح بالطبيعة
2: إذا كان أنا ما تعملش بنفسي أرى النفس نشوف ما تهز الندم أرى بعتالي ماشي فيتي كما يقول لك بيت على غيد وفيت على ندم بيت غيد على ندم يا
0: اخويا بديع صحيح صحيح صحيح
2: وكيما يقول لك اروح من غنان عبر وما تعبرش مثلا هي نتاع والله اختي بديع ربي اختي بديع كان تعطونا تطولونا منها هذا تاع كل هذا كان سنين توقف نقدر نتذكروه.
0: إن شاء الله. إن شاء الله إذا في العمر بقي نتقابل مرة.
2: والله العظيم قسما بالله أنا تعلم ممكن تعلم منا رغم عجاز حتى لغة عربية فصحى حتى هذا واحد.
0: طبيعي.
2: إن شاء الله يا ربي كمن يوقظ الناس بعيوبها في الوقت هذا.
0: ربي بصرنا بعيوبنا إن شاء الله.
2: يوقظ الناس بعيوبها راه يعرف واحد وين يحطه كراع يقول.
0: إيش به كامل كان سيد الخلق مثالش واحد يرجع روحه.
2: خاطر واحد بعتالي يقول لك من يعمل في الحاج ويقول لك أنت يندم عاش في جندم
0: فاتح. صحيح صحيح يعطيك الصحة.
2: إن شاء الله تحية
0: لي كل فريق مشكور جدا.
2: متابعين لي تليفون كروك الصحراء ومتابعين لوفيا وتحية كفتي بجعة.
0: يعطيك الصحة مشكورين جدا. إذا باقة من المكالمات الهاتفية كانت معنا اليوم في تأويل مثلنا عز نفسك تصيب النفس نفسك وانت طبيبها رهان قوي شوية يحب لمعنتها حاجتين فما أوضاع إما باش نعز نفسي يعني نربح نفسي ونخسر في المقابل الآخر وإلا نحافظ على الآخر في المقابل باش نتنازل ونخسر برشة من نفسي في المعادلة هذه رأي كسحة شوية وظهر لي جل الناس نقول خطة ما جوش نحكم تختار عزة نفسها وزينا موصلين على المكالمات الهاتفية في تأويل نفس المثل أهلا وسهلا
3: الو
0: مرحبتين
3: كان عمر من السيره
0: سي عمر كان تبعد شويه على الراديون باش نسمعوك بالباهي نسالش مرحبا بك سي عمر
3: ما اقول كل اولاد ورجالها اولاد ورجالها احنا نقولوا ونتحط نفسك ونصيبها
0: اي صحيح
3: نفسك ونصيبها
0: اي فما راه اختلافات في
3: الان نفسك العز بحو الله يعني تولي محترم ومعتدك زي يردح خسر روحك وخسر نفسك ماك عارف روحك
0: بالضبط مثلا ترى اعطينا مثلا في الحياة اليومية ترى مثلا اعطيني وضعية واحد يتحط فيها يشوف روحه إذا هو عزة نفسه تمست يولي ينسحب
3: ما اللي قلت لك احنا نقولوا ولا تحط نفسك ونصيبها مو عز نفسك احنا نقولوا ولا تحط نفسك ونصيبها نفسك ونصيبها كنت حتى تقول روحك كان انت لا يعني راجل محترم وباعي كل شيء يعني بحولك تبغى الناس كان انت خلصت روحك نفسك انت هذيك هي المثال يعني
0: يعني اذا هنت انت عليك نفسك راهو مش باش يراعيها لك غيرك هيك ولا لا؟
3: ايوه
0: بالضبط اي وتشوف ان حاجه هذه سهله ولا صعيبه تو؟
3: والله مثال سهل ياسر هذا المثال هذا
0: يعني حبيت نسألك كي باش انت مثلا انت تحط في وضعيه ابسط شيء حتى ميعاد انت تحس فيه روحك سبحان الله مهمش ماك عندكش الاولويه حتى في الحديث ولا في
3: حد روحك مهمش من لا يعني
0: واضح العمليه
3: حتى نستحقرك حتى نسمع عندك قيمه عند الناس وكل شيء كان انت يعني حد روحك في بس محترم تحط بحولها كل محترم
0: يعطيك الصحه مشكور جدا على المداخله عندك مضيف
3: لا
0: شكرا جزيلا على المداخلة إذن باقي تليفون آخر خلينا نشوفه مع بعضنا تأويلات أخرى للمثل هذا يا مرحبتين أهلا وسهلا صباح النور
4: ألو عسلامة أخت مديعة
0: نهارك زين يا فايزة
4: تحية لك أنت تحية الفريق تحياتنا لكل مستمعي إذاعة تطويرنا
0: يعيشك وكل تحية سمحة ليك يا فايزة
4: سمح شارك وانا نفس بركة حتى أنا وإن شاء الله كما قلوا فيها تعلمنا منكم المواضيع الهامة وصلحنا رواحنا
0: يا رب إن شاء الله
4: الشخصية بتاع الإنسان إن شاء الله صلحت بالأمثال الشعبية
0: إن شاء الله يا ربي
4: واستفدنا من مداخلات المستمعين من كل الولايات وكل المناطق
0: كلنا نتعلم ورانا مازلنا نتعلم وش به الواحد هي. يجي ساعات راه يضطر يوقف قدام المراية يشوف شنو هي الحكاية زعمانيتا وصحيح 100% خلينا ترى نزيد نوخر التالي شوي إذا
4: صحيح أخت بديعة اللي تعز علينا ونبغاها برشا
0: يعيشة كنتم والله تعزوا عليها برشا زادة يا فايزة يعطيك الصحة
4: عز قدرك وهمتك
0: أيوة يا فايزة شعاملة أنت تو أنا وخير تشوفي سهل عليك أنك تعزي نفسك عز نفسك تصيبها نفس نفسك وانت طبيبها يعني مثلا في علاقاتك ولا الأمور هانية ما فماش مشاكل وانت تحطي روحك تلقي روحك مرتاحة في سلام داخلي بقدرك أمورك واضحة ولا ساعات تضطري باش تنسحبي يا فايزة
4: هي شوفي عزة النفس تنقسم بالنسبة للشخصيني إلى شطرين الشطر الأول إنك ساعات عز النفس مع عائلتك ما تنجميش تحطيها عزة النفس مع
0: يعني مع العائلة أنت تشوفي استثناء ما فماش عزة نفس مع
4: راني أتحدث دائما عن
0: بتبيعها لولا بتبيعها
4: بالنسبة لعائلتي ما نجمش نكون عندي عزة نفس وإلا واطية النفس
0: يعني فايزة سامحيني ما نحكوش على مذلة مع العائلة مع العائلة حاجة أخرى هذيك فماش مش لعزة نفسه ولا مذلة فهمتك
4: يتواطى شوي نقولوا احنا
0: صحيح
4: يتواطى شوي
0: يرخي شوي
4: مع العائلة انك تتواطي شوي والا تنقصي
0: من طبعك شوي
4: تنقصيتي من حاجات تعرفها ما تخليكش صنديدة مع العائلة ولا تخلي ولا رأي العائلة هو اللي يفرض عليك إنك تتعاملي هكاكا وإلا معناها معاملتك مع أسرتك مع والدتك وإلا الوالد وإلا الأخ
0: بطبيعة ذكم العائلة فيهمش
4: يلزم ما تمشي في النطق مرة عزة نفس مرة مرة نقول احنا مسايسة
0: هذه العائلة فهمنا فيها استثناء العائلة ما نكوش
4: فيها خارج خارج العائلة ما عندي عزة النفس يستحيل باش هو إذا أنت وطيتي نفسك اش تنتظري من البشر نفسك اللي تعز عليك في أكثر شيء وطيتها حاجة قدرك فما بالك تلومي على البشر كيفاش يعمل فيك هكاكا ولا كيفاش يتصرف معك بالتصرفات يلزم الإنسان خارج الدار وخارج عائلته يعني من رأيي أن يكون عنده عزة نفس ويكون عنده كرامة ويكون عنده شخصية ويكون عنده وقفة الصناديد ووقفة الأسود على خاطر الإنسان بعد نفسه راه ما ينتظر حتى شيء ما ينتظر في حتى خير من البشر
0: فعلا
4: صحيح تعامليه الشخص هكا الطرف الآخر تعامليه صحيح تمشي معاها
0: تعدي شوية مثال شيء
4: تعدي شوية صحيتي على خاطر كنا نخطئ وكنا
0: نعطوا فرصة مثالش فرصة فرصة واحدة
4: ما هيش فرصة نقول احنا المذلة ما هيش فرصة المذلة واضح
0: يا فايز
4: هكا هو ان شاء الله ربي يعاونكم ان شاء الله ربي
0: فايز
4: تفضلي نعم
0: به كان ما كان جارتك عندها عرس وما استطعتك تمشي ولا يا فايز
4: لا ما نمشيش انا عمري انا عمري بعمري ما نمشيش الانسان ما نادانيش قال لك اللي ناداك
0: هيك واعره حتى انت هيك حتى انت ما عندكش تعدد الفرصك حتى انت قشطه وربط
4: اي قشطه وربط انا اكثر شيء في القشطه انا ديما القشطه هيك لابد نكون حتى نربط ملح تلقاها في الخبز نتاعي
0: يعطيك الصحه يا فايزه
4: بارك الله فيك اخت بديعه تحياتنا لفريق تحياتنا لاولادي وغندير كل اجر كل دمتم متالقين
0: يعطيك الصحه يا فايزه وكل تحيه لكل المستمعين اليوم فعلا فرحت برشا اللي سمعت صوتهم خاطر كما قلنا هذه اخر حصه حبينا تكون اختتام لكل موسم دار الاجواد وان شاء الله اذا فما للعمر بقيه لماذا نعاود نتقاولوا يمكن حتى في تجربه اخرى المفيد ان شاء الله كنا وفينا وكنا قد الانتظارات والمكالمات ما زلنا نستقبلوا فيهم يا مرحبتين صباح النور
5: صباح الخير
0: نهارك زين تبعد شوي على الراديو المثالش باش نسمع بعضنا
5: الو
0: نسمع فيك اما اذا ممكن تبعد شوي على الراديو باش نسمع بعضنا يكون الصوت واضح
5: ايوه الموضوع هذا انسان ما يدخلش اذا كان ما يدخلش المال يعني
0: هي
5: يصون نفسه اما اذا كان يتدخل في حاجات
0: مش
5: الناس اي ما عادش يعجز النفس
0: اي صحيح انت معناش اي فهمتك ساعة ما تعرفناش عليك ما صبحناش عليك بالباية شكون معنا
5: يعني من منطقة ريفية ممكن ما تسميش باب بشمال برج
0: بشمال برج حسن بشمال برج تعرفها صوت تابع الحامة لا عاد بشمال نعرفها اما كي قلت البرج نوعية الصوت إذا ممكن يبعد شوية على الراديو خاطر بالفعل نوعية الصوت ولت مزعجة شوية أيوة تسمع فينا ما هو بالباهي
5: نسمع فيك
0: بشي ما عاد الحامة نعرفها ما ضيعتني كلمة البرج أيوة معناها قلت لي توا بالنسبة للمثل هذايا
5: يعني يصون نفسه
0: أي ما يتدخلش
5: ما يتدخلش في ماذا يعني
0: أيوة
5: لكن ما يتدخلش في ماذا يعني
0: يصون يبقى بقدرة
5: محترم
0: أيوة الا هذه هذا اهم سبب معناه تشوفه انت واحد ما يدخلش في حاجه في ما لا يعنيه باش يبقى بقدره وعنده عزه نفس
5: يبقى بقدره راح لما اذا كان باش يتدخل في حاجات ما تعنيش يعني في قدر
0: هيك هو وجهه نظر وجهه نظر يعطيك الصحه شكرا جزيلا يعطيك الصحه على المداخله وما زلنا مواصلين مرحبتين
6: السلام اخت بديع
0: اهلا وسهلا صباح النور
6: والله برنامج جيل هذا
0: يعيشك يعيشك من حسن اخلاقك
6: والله توا شفت ان الممنوع واحد يخيب الانسحاب ديما ما يدخلك ما لبيه في ما يعني
0: ها هي هيك
6: هو مو مقصود
0: به
6: خاصة باش يسمع الكلام وراه
0: هي
6: والتدخلات في الحاجات هذه ديما لا اما ديما يخيب الانسحاب خاصة كي تبدا مثلا انسان نقوله مفرط يعني يخرج عن الطاق
0: هي
6: مثلا انا زين وكاش ما تغشش لي لي
0: انت
6: ما تدخلش
0: انت باين فيك مخشي
6: والله ما ندخلش هي عرفت البلاي تصلح طبيعت هذية قبضت من ديما ننسي حابك
0: أيوة أنت حبيت تربح راحت عصابك أنت بين فيك مغشش
6: راحت بالي
0: أيوة به واضح.
6: سبتوه واحد يربع قدره وقيمته وما تريحش من أخلاقه عندي كده.
0: أي أي. أما ما قلت إنش شكون.
6: محفوظة واجد نبتة محفوظ.
0: ما قلت إنش شكون.
6: تعرفنا المطوية.
0: مطوية مرحبا أهلنا بالمطوية.
6: وبيك.
0: أنت علاش نرفوزي ما برد دمك شوي.
6: أنا غالب أكحيت عايش مقبلها وكاك الله غالب
0: ما يسيرش ما هو النرفوزي راه دم حامي نقول إحنا يعني ما نجمش يشوف العوج ويسكت
6: لا أنا ما نسكتش يشوف العوج هيك ما نزيد ننطق
0: ما يسيرش أنطق أنا جماعة عارفينك أنا عارفينك مغشاش يقولوا راه مغشاش وعادة المغشاش ياسر راه قلبه حليب معناته
6: الحمد لله أما أخت بديعة عم تلاقوني وكاك يزيد يشعلوني ولا كما نقول لك
0: انت هاك فقت بيهم هاي انا قصيناها ما كعرف روحك ما تحملش هاي اخويا
6: ايوه انا توبعت عليه من كل
0: والله حق مرتاح هكا
6: مرتاح مرتاح البال
0: هاي
6: بل اقدر ضحيه بالله
0: هاي هاي
6: اخويا عزيز اخوالدي انا توجه في الملوخيه
0: اي
6: وعم جمال زي فله يشرب التي ولقمان مثل القسم
0: ما شاء الله اش تعمل تجمع في الملوخيه
6: تحيه للبيعه الكل وكل المستمعين
0: يعطيك الصحه تجمعوا في الملوخيه تو
6: كيفاه؟
0: تو وقت جمعان الملوخية
6: تو في الملوخية تو يوضقوا فيها
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ربي يعينكم مشكور جدا يعطيك الصحة شكرا جزيلا إذا فرحت برشا بمكالماتكم حقيقة اللي تعدى من خلالها أصواتكم موجعكم حتى غشكم أنا نحس بالمستمع يراك يبدأ قريب البعض هيك ومغشاش وكل ما زالت مكالمات أحسن إذا 55 دقيقة بعد 11 استراحة موسيقية نغم ونرجع لكم بعد المنتصف وين باش يجونا أصدقائنا من قسم الأخبار في باقة من الأخبار الوطنية والجهوية
7: عرفنا كل أنواع الناس وخلطناها وعشرناها عرفنا الطيب والحساس اللي ما فيهم عيب ولا سفاهة عرفنا اللي يشيلك على الراس الناس اللي ما ننسوا مزاياها عرفناها من كل أجناس أيام الغربة دقسمناها عرفنا زاد ردوني ولا حاس الكيف كيف وجوهها وقفاها عرفنا اللي كل يوم الباس وحتى قياسات احفظناها اللي فاست غيرها لباس والأحداث الكل تبناها وصفيناهم غربلناهم في الكسكاس وقسنا بعدالة ونزاها طاح الليش والخلباص بقى

الرقاص غلبطنا الدنيا بشقاها بدي حتى جارك في الساس شوفه صدفة كان القاها ضيقت رفقتنا للناس وشربت كل راضي ماها ومعادش للدنيا حماس رخصناها الكل زهدناها.

0: فقرة الأخبار. تحية طيبة في نشرة الظهيرة للأنباء، وفيها نتابع آخر مستجدات الاستعدادات للعودة المدرسية في تطاوين والجامعية في مدنين وفي جابس تكريم عدد من المتفوقين بمناسبة يوم العلم الجهوي. بداية من يوم غد استئناف العمل بالتوقيت الشتوي في تونس. في العالم اتفاق على خريطة طريق لإجراء انتخابات خلال عامين في ليبيا. إلى التفاصيل. نظم الاتحاد المحلي للشغل ببنجردان اليوم مسيرة سلمية طلب فيها بتحسين الأوضاع التنموية بالجهة وإعادة التجارة البينية عبر معبر رأس جدير المتعطلة لأكثر من سنتين. نظرا للعطب الطارئ على شبكات الجلب الرئيسية التابعة لدائرة الانتاج بالجنوب الشرقي، من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم بداية من 11 صباحا على المناطق العليا من وسط مدينة غمراسن، قصر الحداد، الفرش، المضيلة، وكذلك تلالت من معتمدية تطاوين، من ولاية تطاوين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة يوم الاثنين أي اليوم بداية من الساعة 11 مساء. تم في ولاية تطاوين خلال السنة الدراسية الجديدة إحداث المدرسة الابتدائية الامتياز بمنطقة قلب إسماعيل. المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلي:
1: الاستعدادات بلغت درجة كبيرة من التقدم في مستوى تأمين الموارد البشرية وإجراء حركة النقل للمدرسين. وما الجديد اليوم بالنسبة لأهالينا هو الأحداث الجديد للمدرسة الابتدائية الامتياز التي ستعزز طبعا شبكة المدارس الابتدائية في إطار تقريب الخدمة للأحياء الجديدة اللي ممتدة شارة جديدة، وأيضا للتلميذ الصغير مدرسة الابتدائية الامتياز في قلب إسماعيل.

0: سلطة طويلة الشمالية. إن شاء الله تكون مكسب جديد وهجهز بالنسبة 100% حاضر لاستقبال التلاميذ، وإن شاء الله مبروك علينا الناس كل. مدرسة تضم كل الفصول إن شاء الله مبدئيا، تطبيع باش تبدأ بشوي بشوي حسب الإقبال، وإن شاء الله في حسب التوقعات وحسب الدراسات طبعا تاع الجدوى إن شاء الله باش تكون مدرسة كبيرة إن شاء الله مستقبلا، وهي مكسب حقيقي يضاف إلى شبكة المدارس البدائية المنتشرة بكامل تراب الولاية.
1: وبخصوص الإعدادي والثانوي، تم نقل المدرسة الإعدادية ابن خلدون إلى الإعدادية النموذجية، فيما تم دمج الإعدادية النموذجية مع المعهد النموذجي بتطاوين.
0: ضم تلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية في نفس الفضاء مع المعهد النموذجي طبعا باعتبار قلة التلاميذ، وأيضا لنقلة فضاء المدرسة الإعدادية ابن خلدون إلى فضاء الإعدادية النموذجية السابقة. إذن اليوم عندنا إعدادية ابن خلدون إن شاء الله ستنتقل إلى المقر القديم للإعدادية النموذجية. لماذا؟ طبعا البحث دائما على رفاهية التدريس وعن خدمة راقية. المدرسة الإعدادية النموذجية ابن خلدون في وضع الحالي والسابق نعرفه اللي هي عدد قاعات محدود جدا، تقريبا بسبع قاعات تقريبا. اليوم الفضاء الجديد ب 15 قاعة، فضاء رحب بكل الخدمات، بكل فضاءات رياضية، بكل إن شاء الله مبروك علينا إن شاء الله المنجز هذا. كيف تلمذتنا في المدرسة الإعدادية النموذجية إن شاء الله باش يكونوا مع زملائهم في المعهد النموذجي الفضاء الرحب والجميل الموجود غادي إن شاء الله. إن شاء الله نحب نطمن الناس كل رغم كل الصعوبات تم استعداد حقيقي.
1: تتواصل بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين الاستعدادات لتأمين العودة الجامعية ل300 طالب. من المنتظر أن يلتحقوا بالمعهد بداية من 12 سبتمبر. مدير المعهد نصر التايب تحدث لزميلة تبرا الشيباني.
2: جديد على السنة الفاتة أن عندنا إجازات جديدة، 3 مسارات جديدة: تحرير التجارب البيولوجية، مراقبة جودة الأغذية وحفظ الصحة، أنظمة جودة الصناعات الغذائية، وعندنا إجازة جديدة في علوم الأحياء اللي هي البيولوجية والخلوية. دونك احنا في نطاق التحضيرات صار اجتماع مع المجلس العلمي اللي معناته تقسيم الشارج وتحضير الجدول الأوقات منذ الأسبوع الماضي. هذا التحضيرات الأكاديمية. بالنسبة للتحضيرات اللوجستية، من الأسبوع الماضي فما شركة قاعدة تتابع في الإنارة في القاعات وفي اللي هونك طرف اللي هانك طرف اللي كلوا، وعندنا شركة متاع اللي بشتلها بالجاردناج دونك باش تبدا بارتي من الليلة، وعندنا حملة باش نعملوها احنا لداريين مجموعة من الأساتذة مجموعة الطلبة يوم 8 سبتمبر، بأن معناتها معارضة الشركة اللي تاع التنظيف 12 سبتمبر إن شاء الله العودة الجماعية. حوالي 600 طالب باش يلتحقوا إن شاء الله بالمؤسسة الجماعية.
1: خلال احتفال بيوم العلم الجهوي، تم في جابس اليوم تكريم المتفوقين في مختلف المستويات التربوية إلى جانب ممثلي المؤسسات والإدارات الجهوية، وذلك من قبل والي جابس رضوان النصيبي. وأفادت المندوبة الجهوية للتربية هناك كوثر بالصادق أن الإطار التربوي والإداري ومختلف الأطراف المتداخلة ساهمت في تحسين النتائج التربوية بالجهة. تقرير زميل محمد علي كاشا.
3: حققت ولاية جابس نتائج إيجابية خلال هذه السنة التربوية، حيث تقدمت في نتائج المناظرات الوطنية، كما تحسنت النتائج في مختلف المؤسسات التربوية. وكانت النسبة العامة الجهوية للنجاح في امتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والمعاهد الخاصة والمترشحون الفرديون بولاية جابس في الدورتين كانت 52.36%، وهي أكبر من النسبة الوطنية التي بلغت 50.72%. أما نسبة النجاح العامة الجهوية بالمعاهد العمومية في دورة 2026 فكانت 58.33%، حيث احتلت الولاية المرتبة 9 في دورة 2026 في امتحان البكالوريا بعد أن كانت في المرتبة 11 في دورة 2025 على مستوى الولاية. واحتلت المندوبية الجهوية للتربية بجابس المرتبة 10 في دورة 2026 بعد أن كانت في المرتبة 12 في دورة 2025. وبخصوص امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، ارتفعت نسبة النجاح الجهوية لهذا الامتحان من 34.62% في دورة 2021 إلى 64.27% في دورة 26. أما نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني فكانت 78.57%. كما تحسنت نسب النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، حيث تحسنت النتائج بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة من 32.49% في دورة 2025 إلى 36.93% في دورة 2026. أما بخصوص نسبة النجاح الجهوية بالمدارس الابتدائية العمومية فتحسنت من 28.32% في دورة 2025 إلى 31.83% في دورة 2026. كما تحسنت نسبة النتائج الجهوية بالمدارس الابتدائية الخاصة من 71.65% في دورة 25 إلى 76.12% في دورة 26.
1: تنتظم اليوم بجربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية. سيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية نازا. وينتظم مساء اليوم ينظم المركز التكنولوجي أليف بجربة بالشراكة مع القسم الثقافي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس لقاء مع الدكتور المخضرم في النازا. حول اللقاء يتحدث حسين الكرشاوي مدير مركز أليف للزميلة لمياء بلقالي.
4: اليوم ينتظم إن شاء الله في مركز أليف جربة بالشراكة مع القسم الثقافي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية دونك في تونس محاضرة يقدمها الدكتور محمد عبيد. الدكتور هو مهندس دونك مختص في دفع النفايات، بشي يحكي لنا على مسيرته المهنية، كيفاش انطلق معناها بدا من تونس، كيفاش انتقل للمتحدة الأمريكية وخدم في النازا، التجربة نتاعو في مجال هندسة الطيران الفضاء، إلى جانب كذلك مساهماته في عدة معناها مهام كبرى تاع استكشاف الفضاء. كما تعرفوا في جربة عندنا شباب مهتمين معناها بالقطاع الفضاء والتكنولوجيا والطيران واستكشاف كل شيء، فما جميع تونس تاع المكان إن شاء الله باش يكونوا حاضرين للاستفادة من خبرة تاع الدكتور. دونك مرحبا بالناس كل، الايفينمون ان شاء الله باش يبدا اليوم 6 تاع العشيه حتى 8، دونك مرحبا بالجميع.
1: افادت رئاسه الحكومه بانه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم غد بالنسبه الى اعوان الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه، ويكون توقيت العمل ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعه 8:30 صباحا الى الساعه منتصف النهار والنصف، ومن الساعه 1:30 بعد الزوال الى الساعه 5:30 مساء وفق بلاغ لرئاسه الحكومه. اما يوم الجمعه فيكون توقيت العمل من الساعه 8:00 صباحا الى الساعه 1:00 بعد الزوال، ومن 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. في شأن دولي، وقع ممثلون عن الأطراف السياسية في ليبيا اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية في غضون عامين في انتظار حل القضايا الخلافية المتعلقة بقانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. أكد الجيش الإيراني استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات، مواقع تمركز المروحيات وقوات الجيش الأمريكي. الخارجية الإيرانية قالت إن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الأردن كانت منطلقا للعدوان العسكري الأمريكي على البلاد. والحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين في هجوم أمريكي على جزيرة لارك. الرئيس الأمريكي ترامب قال إنه بمجرد الانتصار في الحرب على إيران ستكون لدى أمريكا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز. مصدر بوزارة الخارجية التركية قال إن مسؤولين كبار من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون في إسطنبول اليوم لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة هذا الشهر. في الختام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: وينك يا غالي بعد باقة الأخبار اللي أعطانا صديقنا ميلود مشكور؟ نرجع للنصف الثاني من دار الأجواد في تحليل مثلنا اليوم. عز نفسك تصيبها النفس نفسك وانت طبيبها. وينك يا غالي رحلة البحث عن الغلات، الناس العزيزة الغالية اللي تنجم تكمل معانا. برشا ناس قاعدين نحوموا شكون باش نكملوا معاها السفرة، يعني علاقاتنا المستديمة خلينا نقولوا. صعيبة الحكاية على خاطر ساعات نلقوا في الميزان عزة النفس هذا شيء يظهر لي فيه لا يناقش. وقت حكينا مع المستمعين قال لك لا، معناتها إلا أن تستباح عزة النفس، وهذا منطقي. يعني وقت اللي واحد يحس أن عزة نفسه تمسد حتى هو من داخل يهتز. لذا في العلاقات الاجتماعية ما هوش مستاهل باش نصفه وقت اللي صفي الغربال حتى باش يبقوا كعبتين وكعبة. المفيد واحد يكون معاه بعزة نفسه، وإلا برشا ناس زادة يمكن ما دخلوش معنا مجتمعين في الإطار هذا. ظهر لي واحد بركة قال أني اخترت أن نبقى وحدي، يعني إنسان يختار الوحدة على أن علاقات يوصل تقلق فيها وإلا تبدأ عزة نفسه في الميزان. ما زلنا مواصلين مع الأركان باش نواصلوا توا مع الركن الموالي دار الأجيال.
1: دار الأجيال،
2: دار الأجيال،
1: دار الأجيال.
0: في دار الأجيال باش يكون معكم روبورتاج في الغرض، روبورتاج من خلاله شهادات تحلل المثل هذايا، عز نفسك تصيبها النفس نفسك وانت طبيبها. في انتظار ان يكون الروبورتاج حاضر. نذكروا ان مش مستاهل ان واحد يوصل يعني يختار عزة النفس، لان في مقابلها باش يكون برشا خسائر خاصة في العلاقات الاجتماعية. يعني برشا ناس عبروا ان مقابل عزة النفس بتاعها مستعد يبقى وحده، هذا معادلة راهو صعيبة وحده باعتبار صعيبة برشا باعتبار ان الانسان مدني بطبعا. نشوف مع حسن اذا ريبورتاج حاضر، نسمع مع بعضنا ريبورتاج ونرجع لكم.
1: دار الأجيال،
2: دار الأجيال،
1: دار الأجيال. عز نفسك تصيبها، ثلاثة كلمات هذوما اقصار في الكلام لكن فيهم بحر من المعاني. اليوم نحب نحكي لكم على العزة، مش عزة الكبر والتكبر والتفاخر الفارغ، لكن عزة النفس اللي تعلي بيك وما تنزلكش. في زمان ولدت فيه النفوس، سمحوني في الكلمة، مهيش عزيزة بالكل، والوجوه تتبدل كيف أوراق الشجرة كل خريف. ما يبقى لك انت كان عزة روحك، رد بالك لتبيع نفسك بكلمة طيبة من عند فلان، ولا على خاطر ضحكة مصطنعة من عند فلتان. خلي عندك كرامة، خلي عندك هيبة، وخليك ما يشرفك حد كان انت وكان ذاتك. عز نفسك يعني ما تمدش يدك للي يذلك، ما تطيحش قدرك قدام حد يحب يساومك. خليك ديما مرفوع الراس حتى كان الجيب خالي. العزة راهو ماهيش كان في الجيب والمكتوب، العزة في القلب، في الموقف، في لسان اللي ما يخليه حتى حد يهيب خالقها. يا جماعة برشا ناس يقولوا لكم الدنيا تبدلت، راهو اللي ما يحنيش راسه ما يأكلش الخبزة وما يوصلش. الحقيقة الراس اللي يتحنى اليوم يتحنى كل يوم حتى يولي صعيب برشا باش تهزه، والخبزة اللي تجيب الذل صدقوني طعمها يقعد ديما مر. از نفسك تصيبها معناها احترم روحك باش يحترموك، معناها خليك واضح وصارم وقت اللي يلزم الصرامة، وخليك طيب ولين وقت اللي يلزم اللين. ما تخليش حد يساومك في كرامتك حتى كان قريبك صاحبك، حتى كان الدنيا كلها ضدك، نفسك راهي أمانة حافظ عليها. انا زيد اقولكم حتى كان صغاركم اللي جبتوه، حتى كان راجلك اللي انتي ماخذوه، حتى كان مرتك اللي انتي ماخوها، حتى حد ما يلزمه يساومك على عزتك وعلى كرامتك. اليوم يا جماعة الناس ولات تجري ورا المادة وتنسى روحها. الواحد يبدأ يتنازل بشوية بشوية، في باله قاعد يربح في شوية فرص، لكن ما يعرفش اللي هو قاعد يخسر في روحه دبة دبة. بعد يلقى روحه مش خسر روحه كهو أما خسر كل شيء، وما أثمن من نفس اللي ما تتشراش حتى شيء. كلمة باش نقولها لكم ونختم، ما تفرطوش في رواحكم على خاطر حتى حد، ما تخليوش حد يقول لكم شكون تسخايل في روحك، قلوا أي نسخايل في روحي أنا على خاطر ما عندي كنانة وما يقعد لي كنانة. والعزة راهي كانت ديما من شيم الكبار، واللي عز نفسه صدقوني ديما يصيبها.
3: يقول لك واحد راجل عزيز وراجل كيفاش نقولوا، تلخص كل المعاني في العزة وفي الـ في الـ في الذل، لطف علينا من الذل في صفة تدل على عزة النفس، على الأنفة، عنده الأنفة. ولا هذاك شنو نفهم العزة هنا؟ العزة هي ضد الذل، ما تدلش روحك، تاكل الخبز تاكلها بعز وقوة ورفعة. وأنا مش لازم يقولوا محليه يا رجل عزيز،
4: عز نفسك تسيبها ولا عزة النفس؟ قلت وعزة نفسي منعاني، يعز نفسه معناتها وين تحط روحك طلقة. كيفاش بالنسبة للذل ذو، فما الذل الاختياري والذل الإجباري. تعز نفسك تسيبه، ما تعملش ذل اختياري باش لقضاء مصلحة ولا طامع في مال
2: دار الأجواد مع بديهة عرومة.

أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: دار لجواد دار لجواد. رجعنا لكم أصدقائنا المستمعين 28 دقيقة بعد منتصف النهار توعدوا اللي ندخلنا في غرغور الليلة نجم نقوله معها باش نستقبل مكالمة هاتفية في إطار تحليل مثلنا اليوم عز نفسك تصيبها النفس نفسك وانت طبيبها. مرحبتين.
1: أهلا بيك. مرحبتين.
0: أهلا وسهلا. يا مرحبا.
1: تحياتي أختي بديعة.
0: يعيشك يا بابا.
1: موفقة إن شاء الله لبرنامجك.
0: يعيشك يعيشك.
1: ونحيي عزقون الحبيب الخراص وبو بن زالم.
0: لا الحسن اليوم معنا.
1: ايوه وحسن. ايوه
0: ايوه سعلي هيك ولا
1: العائله نتاع الاذاعه الكل من المذيعين للتقنيين.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه.
1: ايوه عزة النفس اختي بديعه. العزه في الله وبعد تلي عزه النفس.
0: بالفعل
1: عزه النفس عندها شخصيه عندها كرامه عندها.
0: اعطينا امثله مثلا
1: يكون
0: سيدي علي انت هيك ولا
1: أنا
0: أيوة. أعطينا تراها حاجة سبحان الله تجربة صارت لك وقتها كنت أنت باش تختار إما بين السيد هذايا العلاقة الاجتماعية هذه وإلا بين عزة نفسك وظاهر لي أخ باش تختار عزة نفسك. أعطينا تجربة صارت لك
1: حدث شخصية مع الناس.
0: كيفاش
1: شخصية عزة النفس مع العلاقة الطيبة مع الناس.
0: أي اي
1: يعني عزة النفس كانك انت محبوب وكجي لبلاصه تلقى روحك عندك عزيز تفهم روحك محبوب.
0: هك علاش سالتك سيدي علي معناتها
1: اذا كان انت ماكش محبوب راهو ينظروا لك نظره مشيه ويقول لك هذول اللي ما عندهمش عزة النفس وثنيتهم قصيره.
0: اي
1: ما سيرهم يقول لك البير الحلو والنزاح.
0: باه اي
1: عندهم مثل حتى هم مش كان هذه عزة النفس.
0: اي
1: الاخرين يقول لك البير الحلو النزاح هذو كرام ما يدوموش العشره.
0: صح.
1: ما عندهمش عزه نفس ما عندهمش طيبه. ما عندهمش شخصيه نتاع كرامه.
0: اي يعني معناها
1: تو جيرنا منهم ربي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: طيبين ومحبوبين مع الناس الطيبين
0: ان شاء الله يا رب. شوف سعلي تو انت تشوف ان العلاقات الاجتماعيه سهله معناها سهل الواحد باش يعيش رايض مرتاح مخه مرتاح ما فهمش مشاكل ما فهمش عزه نفسه ما تمسش سهله تو تشوف انا نشوف كل حد ايش يقول ما انتش قولك انت
1: تكون مرتاح وقت اللي كان عروحك مع ربي ومن ضميرك مرتاح بربي تعيش مرتاح
0: ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة سعلي ان شاء الله نتقابله في موسم قادم ان شاء الله.
1: تحياتي لكم
0: شكرا لك. يعطيك الصحة يعيشك. نواصل مع استقبال مكالمات الهاتفية. اهلا وسهلا.
2: الو السلام عليكم.
0: مرحبتين.
2: عم شريف بن قردان.
0: اهلا سي شريف.
2: ديما رسمي كان زيد نهار الاثنين.
0: مرحبا بك. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك.
2: تحيه لك وفي تحيه للطاقم الاذاعه كامل على الطويل.
0: يعيشك.
2: من المغير حتى للعزاز.
0: الله يبارك لك تحيتك وصلت. اذا.
2: الكل من يعرفني.
0: لا نعرفك الكل ما شاء الله عليك ربي يبارك لك.
2: عزة النفس.
0: اي.
2: اذا كان راحت عزة النفس صاير انسان.
0: هكا.
2: هو كلمه فما كلام اخر يقول فيه يقول له من بلاد مهر ومن بلاد قهر.
0: يعني مش بالمظاهر عزة النفس تشوف انت؟ مش بالمظهر.
2: مش بالمظهر.

0: مش المظهر
1: يعني إنسان في العزة النفس إنه يعني بس حب الناس تحب الناس تعزك وكل شيء يديري قيمة يقول تدي قيمة للعمر
0: مثلاً تعطينا مثل وإيش ما نبغى حد يعمل قيمة للروحة مثلاً أعطيني في الحياة اليومية
1: في الحياة اليومية كي يبدأ في المجتمع يحكوا على موضوع يشارك فيه بكلام طيب
0: هاي
1: يعني كلمة طيبة رأي هي توصل للكلمة
0: ماي بيه
1: كان الإنسان يبدأ يرسم بحسك يبدأ يبثل كلمة الشر كلمة الغرب الناس كل بالتالي على مخ شرير وما ولا نجي شيء استنى فيه الناس كله كي يبدأ في مدعم في المجتمع ويحكي وكلام طيب ويحكي بالدين يعني كل شيء الناس تحبه
0: وزعما حتى كي نعملوا هكاكا نضمنوا ان نلقوا الطرف الاخر يعزنا معنا يعطينا كارنا زعما تشوف
1: ديما كنت راهو الانسان كيف كانت كنت يكون معنا في الكار يعني يدير قيمة العمر الناس كنت تحبه ونفس
0: ما ايوه هني مربط الفرس هني حبيت نوصل معك يعني اذا الواحد هو اللي عمل القيمة للروحة الناس بتعمل القيمة بطبيعة تقرأ الحساب معناها مش غطر سراي مش غطر سراي ما حق من الحقوق على رواحنا معناتها واحد سبحان الله يعطوه اللي
1: ما هو بنتي أولادنا طول الصغار هما كما جلومش عز النفس عطوهم يبيعوا فيها
0: أي لا هو من علاش حكينا فيه الموضوع أنه من اللي صغير يلزم يتربى على عزة النفس يلزم ما يهانش يلزم يعرف أنه راهو فما خطوط حمراء راهو الصغير يلزم حتى صغير يبدأ بقدره مش يعني صغير يبدأ في المرتبة الأخيرة لا يكون من الأولويات حتى صغير راهو عنده حقوق هيك ولا أيه.
1: هكا هو حق صغير عنده حقوق والمتوسط عنده حقوق والشباب عنده حقوق
0: صحيح
1: مرة ديما كلها زي بعضها كل الناس كلها يبدو مشوي الحال بإذن الله الناس كلها تمشي
0: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة مشكور جدا على المداخلة يعطيك الصحة ونوصل مع مكالمة هاتفية أخرى مرحبا
2: أهلا عساب أختي بديع
0: أهلا وسهلا مرحبتين
2: وبتكثر ضحى من الحام تحية لي كل فريق العمل
0: يعيش مرحبا يا ضحى
2: يعيش بيختار البرنامج هذايا باش يتخصص ولا حقها أيوه يبقى على طولها
0: لا غالب ما فما التزامات إدارية إن شاء الله إذا كتب ربي نتلاقوا مرة أخرى على شلارة وما هوش سهل ما هوش سهل الخيط اللي بيناتنا هذا رب قدرة ربي ما تقطعش إن شاء الله أيوة يا ضحى أنت كاسحة في عزة النفس وإلا لا يعني راول أنه يظهر لي ننسى فما حاجات الريح ما يدورش يعني إيش خاولك أنت فما فما فما وضعيات كي تتحطي فيها زايد ما تنقشيش ولا هي برا بركة طفي الضوء الدالة
2: والله كل مرة كيفاش وضعيات نجم تنقشي وضعية ساعات تطفي الضوء معناتها
0: اعطيني وضعية انت ما تسمحيش فيها يعني لا ما يعني لا ما حسيت روحي انني تمست عزة النفس تاعي تمس مثلا حدث صغير حاجة
2: ساعات معناتها الناس تعطينا قيمة وكليكة وتصاحبيها
0: اي
2: وما تكونش المستوى عادة وتبطلي من أخير
0: وما تقلقيش كتبطلي
2: ما يعطوكش قيمتك ما يعرفوكش انت شكون معناتها وش لي
0: اي صحيح
2: لازم تيجي انت بحظوظهم وكليك هما لعلق
0: ايوه وهني يعني ايوه ويرتاح واحد ولا يتقلق شوي باش يتعود على
2: والله المرات قاعد يتقلق من اقاربه وكل
0: صحيح
2: لكن بعد تالي بمرور الوقت يرتاح
0: هكا هو مفيد واحد يبجل عزة النفس يا ضحى هكا ولا
2: والله
0: هيك ولا ضحى
2: هكاك هي سبع
0: عايش كي ضحى ان شاء الله نتقابلوا في مواسم جايه ان شاء الله وان شاء الله ديما عزيزة نفس انت وبقيه المستمعين ان شاء الله كما قلت المعادله ماهيش سهله عندنا امام خيارين اما عزيزة النفس وراه واحد يشوف معنا ننظر ونقولوا يلزم واحد يعمل وراه في برشا ظروف ما يخليش من روحه واحد يعطي عطاء عاطفي ما نحبش نحكي على العطاء المادي نحكي على العطاء العاطفي يعني يعطي اهتمام يعطي تبجيل يعطي قدر وفي المقابل في موقف صغير يحس أن عزة نفسه ممسوسة مكالمة هاتفية أخرى مرحبتين
3: السلام.
0: أهلا وسهلا
3: وينك شن أحوالك أنت كيف المسمعين رحمة الله
0: أي عيشك يا أخويا لبس عليك أنت
3: هذا لي التليفون والناس كل الموظفين في النداء والناس كل
0: مرحبا بيك مرحبتين بيك شرفتنا أيوة حكينا
3: سالم مرمادة علي سالم
0: مرمادة مرحبا مرحبا يا سالم مرحبا بخوتنا في رمادة
3: علي بن سالم
0: علي أيوة علي مرحبتين
3: وبيك الله عشك رحمة ديك
0: أيوة.
3: لازم دائما يكون نفس عزيزة ياسر
0: كيفاش؟ يلزم البشر يكون نفس عزيزة أي أي
3: بالضبط أنا ما خاصة ما مثلا إحنا يقول لك يا جايب العرس بلاندية قاعد بالأفراش
0: أي صحيح أي
3: مثلا تسمح ياسر الإنسان حتى كان أنا عارفين ما بيقول شيء لكن جايب بلاندية ما هوش
0: يا جايب لعرضة فما شكون يقول يا جايب لعرضة يا بيت بلا شيء نفس نفس السياق.
3: مش
0: معناها هي راه مش طميعه، اما قدر يعني كي تبدا انت
3: بالضبط. اما كيف ينادوك انا خلزلين هذيك نعمل لك جاه وهذاك لازم تمشي نزل.
0: ايوه صحيح صحيح. يعطيك الصحه سيدي علي، ان شاء الله نهارك زين. مشكور جدا على المداخله، يعطيك الصحه. الى اللقاء. المثل أثار برشا وصلت الضوء على برشا مشاكل تنجم تكون في العلاقات الاجتماعية، وبرشا قرارات قرارات موجعة. برشا ناس يقول لك اضطريت للبتر قصها العلاقة، يعني كأنها علاقة تعدم وقتاش وقتها نحس أن عزت نفسي في الميزان. مكالمة هاتفية أخرى، مرحبتين. أهلا وسهلا. إذا نشوفوا المكالمة انقطعت وباش نواصلوا، باش يكون معنا ضيوف وانغام. اذا فما نغم حاضر ناخذوه في انتظار الضيف الموالي في حصه اليوم. عز نفسك تصيبها، النفس نفسك بطبيعه انت طبيبها.

والد التونسي مرسي للي شايف عيبنا العلاقات راهي ماهيش سهله نبقى نعاودها شكون معناها قل نتصور اللي يشوف العيب فيك وباقي يكمل معاك اليوم طالبين عزة النفس ما نطالبين حتى شيء آخر لا مدد مادي ولا طالبين عزة النفس يعني كيما نعاملك تعاملني هي العلاقات شنية يعني ثنائيات كيما نعاملك أنت نعطيك كارك نعطيك قيمتك نحطك من أولوياتي من حقي واجبك أنك تحطني من أولوياتك وهنا نولي من ضمن عزة النفس إذا ضمننا عزة النفس العلاقة راهي تنجح بقى الباقي كل تفاصيل نجم نحكو فيها باش نواصل مع بعضنا في الركن الموالي قدها وقدود

0: نجدها وجدود نحاول كل مرة نسلط الضوء على تحدي يصير من خلاله نسجله تجربة ناجحة. اليوم باش تكون معنا بإذن الله إن شاء الله يا رب نتحصلوا عليها، خطر ساعات نلقوا مشاكل في التواصل مع المستمعين بتاعنا، ساعات يمكن يقص الضوء الشاحن مع التشارج يبدأ التليفون قاص. على كل اليوم برمجين إن شاء الله باش تكون صديقتنا نور الحميدي معنا. نور الحميدي هذه من صاحبات الشهاد، لكن اختارت تخدم في مجال ياسر حساس. شنو هو المجال هذا؟ مجال اللي هو ياسر يعطي اعتبار للبيئة. سيدة نورة مشروعها، وإن شاء الله تلتحق بينا باش توضح لنا أكثر، مشروعها باش يكون إن تثمين البلاستيك، وما أدراك ما معضلة البلاستيك. البلاستيك اللي داير بينا ما كل شيرة، وين نمشوا؟ حتى الأراضي الفلاحية اللي ما فيهاش بناءات نلقاها معبي بالساشيات وبالدبابز، كل هذاك يعني أمراض مؤجلة وكلها أعداء للبيئة. وراهو هي تمت الاستهانة صحيح، لكن اللي عايشين فيه تو من ذروة السخانة هذه راهو من تداعيات صغيرة كما التلوث. يبدأ بطيش ساشيت، طيش كعبة غرد، طيش دبوزة، هذيك حاجات يعني حتى الطبيعة ما تتنجمش تتخلص منها فيسع. الشيء اللي خلى صديقتنا نورة ظهر لي توا تحصلنا عليها، صديقتنا نورة عملت بادرة في مارث، بادرة محلاها معناتها بالحق، بادرة جريئة على الأخر. نتمنى أن ينسجوا عليها برشة، راهو أن بالحق كل المناطق كلها راهي تشكو من تخمة خلينا نقوله في البلاستيك. صباح النور يا نورة.
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا، عيدك يا بنت.
0: الحمد لله، إن شاء الله ما كنوش عطناك، ظهر لي نوعية الصوت مش عارفة.
1: لا مستنيني ديجا توا قاعدة ونكون عندي السلعة مسيحة توا.
0: ربي عينك.
1: كما كلمتني في نصف النهار وليت خرجت عندي شوية ساعة فيها بالبرة.
0: ربي عينك.
1: توا إن شاء الله هاني ونكون راجعة توا شوية بركة مقادرة نوصل المعبر إن شاء الله.
0: أيوة. به
1: ونتمنى نكون نخدم ان شاء الله.
0: هيا مدام نورة عاد حكينا تو حطيتينا في قلتينا السلعة والمعمل، هاي هذا ما زي كلمات مفاتيح مشروعك. شنو مشروعك بالضبط؟
1: احنا المشروع بتاعنا هو يتمثل في رسكل في سيارات بلاستيكية.
0: اي
1: ومعناتها نعمل كلاكس
0: تتجمعوا تعملوا عملية التجميع متاع النفايات هذه.
1: ايه
0: نعملو سلامة بركات. نورة لا شوية مثالش.
1: ايوه والله لا بس نهبط من الكهرباء
0: مثالش اجواء المباشر. ايه يا بنتي سامحينا يمكن جينك في وقت. ايوه
1: لا انا سامع هاي انت واسمع
0: فيك. لا لا احنا نسمع فيك. ايوه تعملي عملية تجميع بتاع البلاستيك وين تمشي بالضبط؟
1: احنا نعملو عملية تجميع نعملوها
0: من شكون؟ شكون انتم نورة سامحيني شكون انتم؟
1: احنا شركة خاصة هي توقع لك البعثة في مارس، عندي فرع في تونس. هذه الفرع الثاني اللي هو في مارس. عندي معناتها برشا سنين كل عام نقول العام السناف نحل هنا في البلاد في مارس، خطر بحكم مارس ما فماش حتى اي تي ديكلاج
0: ولا مش محتاج تعرسك لاي هي.
1: احنا معناتها خطرنا بديت تو بريسك 24 معناتها في تونس
0: 24 عام في تونس انت باه.
1: الحق هذيك المارشي موجود كما نعرضوا طلب معناها فلاس
0: يدور الدولاب منها تستنفع تنظاف البيئه ودور الدولاب هكا ولا
1: بالطبيعه هي دوره اقتصاديه صغيره
0: ايه.
1: الناس كلها تنتفع منها سواء العائلات سواء معناتها يعني
0: نورة ما همشي لك حاسة بيك ما همشي لك يا نورة اليوم
1: ما همشي لي صحيح أما هلي أما
0: سايبونا نورة شوية يا ولدي خل تحكينا على مشروع حرا مشروع مزين ياسر
1: ايه
0: ايوه قول استنى شويه تو نعبي لك السلعه ما عندها وين ماشي كثر ربي كالبلاستيك ولا ما عندها وين ماشي بقدره ربي تروح مليان.
1: لا لا انا خاطر ماني قلت راكبه في التميونه معبي البيج باج ومعها قبي من المعمل
0: ما شاء الله
1: هكا هو خلصت شويه ولا هبت سلمتك وعاودت رجعت الكلمه
0: هاك باخذ مع روح ما نعطلوكش
1: سامحونا شويه على المعاناه.
0: لا لا لا لا بالعكس انتي سامحينا خاطر هذايا من قلب الحدث. ايوه
1: قلت لك عزية دورة اقتصادية صغيرة معناتها تبدأ من وقت أولى سواء من الدار سواء من القهوة سواء من المطعم سواء من الشارع سواء من المدرسة. احنا تسيي معناها رسلة بالتسيي تعاود استثمار هو ناخذوه مثلا ناخذوا الكتبة نعاودوا ثم الكتبة تعاود تخدم كلام داخلين معناها نعطيوهم
0: ثم
1: الكتبة يمشيوا يترحوا يعاودوا يعملوا مكتبة
0: أخرى
1: مثلا عندنا البيبز اللي هما نرحوهم وهما يصدروا البرة يعاود يسمع حشكل الاسباب يعاود يسمعوا فيها
0: منير. هذه الحبة الناس اللي يتصدر البرة, هو علاش يتصدر البرة؟ علاش ما يترسكلش ويتخدم مهني؟ ما فهمتش.
1: النسبة الوحيد اللي يصدر البرة هو الزابز, باقي البلاستيك الاخر الكل
0: يترسكل ويتعاود هنا.
1: البلاستيك الاخر الكل في تونس, سواء الكرسي سواء الفيديون سواء الجيزو, كل شيء يتعاود.
0: مستشفيات برب, مستشفيات برب.
1: لا مستشفيات تعاود في تونس زادا.
0: نعم في تونس مفيد نرتاحوا منها, مفيد نرسكلها.
1: لا لا لا لا, بالنسبه للمستشفيات والبيت والكراسي والجزوات كل استعملنا احنا, هو الحاجه الباهيه اللي يسمى مصنعين في تونس.
0: اي باه باه.
1: الوحيد الدبوز اللي هي تصنع لبرا, هو توا دهن وعندنا شويه ازله في الماء اللي هي بوتيه هذوك يصنعوا لبرا, يجيونا تو فور معناتها صغار.
0: اي
1: بيرز صغار, واحنا لهنا معناتنا نعملوا سفله.
0: فهمتك فهمتك, خلق العالم
1: هذاك هو برك. احنا نعمل تكنيك تاع سفلاج, باقي تكنيك نتاع الصنعان كان بلاستيك اللي خلقتي.
0: باهي, باش نسألك, لا إله إلا الله محمد رسول الله, التمشي كيفاش يكون؟ كيفاش يتم التجميع؟ يعني عندك شكون جماعتك يجيبوا لك ولا أنت تدوري؟
1: حاليا إيه هو التجميع حاليا, إحنا تم برشا عباد تجيب لنا الصنعة لهنا للمعمل.
0: باهي.
1: إحنا عملنا حملة تحسيسية حول أنه العباد كلها تجيب لنا لهنا.
0: حملة تحسيسية مهم جدا. إيه باهي.
1: لا عملت حملة تحسيسية, عملت فيديو للعباد معناتها رانا قاعدين نشريو البلاستيك, راهو معلوم معناتها مش بلاش باش تتعب, لازمك معناها تلم وتجي تخلص لهنا. معناتها نقولوا احنا ثمرة صعب باش تجيب لك شوية بلاستيك تخلص فيهم. معناتها أول حاجة كما قلت لك يعني يجيب هو البلاستيك هذاك يلمهم, نقولوا احنا 10 كيلو مثلا باعهم 5000, احنا نشريو كيلو مثلا 5000 فرنك.
0: فهمتك.
1: فغلمو خاطر السوق طايح شويه,
0: هو حتى بلاش واحد يرتاح يعني باش يتخلص من المرض.
1: صحيح.
0: بالعكس معناها مش كل شيء راهو
1: ينفع جيبه, ينفع روحه وينفع جيبه.
0: حتى ما تنفعش جيبه تنفع صحته, هاك تشوفي المآسي بتاع التلوث.
1: صح صح. رحني توا المشاكل نتاع البحر والمشاكل نتاع الارض كلها صايره من البلاستيك.
0: صحيح ايوه
1: صايره من البلاستيك. هكا معناها نشجعوا فيهم احنا يجيبوا بيجيبوا البلاستيك. هما توا احنا مثلا سمع عباد ما عندها حكر معناتها كيفاش تلم الزبله كيفاش تخدمها وكيفاش كذا, لكن لا هي سي هي نشاط هذيك الناس كلها خدمت ومورد رزق, فمع عباد مورد رزق.
0: باه يحفزوهم يا سيدي. هاي
1: اسمه ذهب الزبله بالنسبه لي انا. البلاستيك فهو ذهب, تمشي تلم. انا نشجع اي امراه ولا اي طفله ولا اي طفله بتبيع متنجمش. انا
0: علاش تنجمش طفله تخدم على روحها؟ شفتي مثلنا اليوم شنو مثلنا؟ عز نفسك تصيبها, نفس نفسك وانت طبيبها. ما اكثرش من عز واحد عند الاستقلاليه الاقتصاديه بتاع يخلي الناس تخدم على روح.
1: لا هما هني لا احنا مثلا احنا توفيق مازالت ما يجيش
0: تتبدل العقليه اكيد
1: مازالت ما يجيش جابه معناها تعود تخرج مثلا نقولوا احنا احنا تحشم هي باش تخرج. نتكلم جيراني انا كلهم راني انا مستحق ياك البرز ما عادش تيشوهم مثلا. نعمل كيل بوانت كولكت مثلا 10 سكان يعملوا بوانت كولكت عند وحده برك, اجوا لمولي هذي نجي انا نهزها ونخلصها فيها. متى كانت تحب هي باش تفرق على جهه, كانت تحب تخدم هي للروحه. هي هذه مثلا كان نجمو نعمل بوانت تطوع هكا عند العباد باش يصير الوعي كمان. هذه الاولى. ثاني حاجه درنا على القهاوي, القهاوي كل بريسك معظمها مشيت لهم هانت دي ساك حطوا لنا البلاستيك فيه وما عطيش وراه البلاستيك نقعد نلموا فيه من الزبله.
0: معناتها مش فما حاويات, سامحيني منيره, مش فما حاويات خاصه بالبلاستيك بالدبابز؟
1: هو حاليا فما لا لا توا البلاصه اللي نخدم فيها كما قلت لك مازالت ما فيهاش, مازال كل شيء يحطوا على بعض على بعض.
0: صعيب شويه الفرز
1: لساك واحد. لا توا مثلا في تونس برشا عباد ما الحق معناها يحطوا ساشي بلاستيك وحدها, يحطوا الماكله وحدها, الكارتون يحطوه وحده. معناتها فما
0: فما تفاعل, فما تفاعل,
1: فما لا فما تفاعل كبير. حتى انا توكي في الدبو غاديك نخدم نبدا نهار كامل قاعده, العباد ما تقفش تجيب العباد ورا بعض, واللي لبس عليه واللي مش لبس عليه واللي كلها تجيب. معناتها حتى حكي على الزوالي بركه راه ممكن زوالي
0: ما عندهاش علاقه,
1: كلها تخدم فيها الكلها
0: عقلية.
1: اللي عنده فضلات عنده فضلات يجيب يوصلهم.
0: مالكش يا منير, يا منيره ما تحيش قبل
1: نورة
0: اي نورة سامحيني. بلكش خطر المشروع مازال في بداياته, مازال ما
1: لا بالنسبه لي انا لهنا راه في بداياته صحيح, ومازالت العقليه صحيح ما في بالهمش بيه, مازال ما بدناش ما سمعتش بيه. وكما قلت لك معناها فما عباد قالت اني انا مثلا ما نجيبش نلم هني راني ما نحشم مثلا. احنا لا باش نخرجوهم من الحشمه هذيك, نوروهم ان راهو البلاستيك هذاك فيه راهو استثمار. أراه استثمار صغير، أراه تشجيع، أراه أنت تجيب لك شوية باش تنفع بها عائلتك، تنفع بها روحك وعائلتك. صحيح. بعد أنت باش تتكلف 5000، يجيب بيع وخذ 5000 واستنفع أنت وعائلتك.
0: يعطيك
1: الصحة. معناها نحاول باش نأثر بطريقة حتى ولو جزئية على العقلية نتاع المواطنين.
0: أكيد ما نشدوا صحيح بقدرة ربي تبدل العقلية.
1: طبعا أنا تو حاليا معمل على ربي وعلى خدمتي، على خاطر نجم تو نخرج أنا تو رجال جروم كرفاس نمشيلهم نحط لهم
0: مساحات كبرى، فضاءات كبرى.
1: مساحات كبرى أنا عزيزة هما الحق والله، فما تجاوب مش نكذب. فما تجاوب مثلا عزيزة قاعدة تلملي قدس زي لملي
0: سبيطارات شني نورة سبيطار
1: لطارات والله
0: لا لا مش لطارات سبيطار كمؤسسة فيه معناتها الاستهلاك
1: لا سبيطارات فيه استهلاك لكن هما نفايات نتاعهم ما هي مقفنة لازمناش نستهلك خلفين زي زرارة
0: صحيح صحيح صحيح
1: هذا هما نفايات ما تمسش فما كان الدبوزة يمكنش ناخذوها اما بالنسبة لل للزرارق
0: لا نحكي عن البابز خاصة البابز بسشيات باهي باهي ما لوين المشكل تو وقت اللي حكينا في الكواليس قلتي لي فما شويه
1: عراقيل في الترويج اللي هي مثلا اني لما نجم نبيع سلعه كان بعد جمعه ولا 10 ايام باش نجم نطلعها لتونس خاطر بحكم هنا في كلهم هنا في الجنوب يطلعوا كلها سلعة لتونس حكم يعني غاديك بالسهل نجم نخدم طرناطه تو ونمشي نبيعها تو وندور حتى ما عندكش فلوس نجم تاخذها لكن هنا لازمك تلم الفلوس كلها بسلعتك كل بعد تطلع تمشي تبيع
0: فهمتني
1: يعني إني تويك بسوم توا نجم يطلع السوم ويهبط وإني ما زلت نخدم في سلعة مثلا شريتها مثلا كما أول ما حليت شريت سلعة غالية رست لي بعتها بالرخيص خسرت من الضربة الأولى يعني أنا قلت ميسالش أول مرة
0: توا
1: ميسالش المرة الثانية قلت ميسالش يعني لكن أنت وزيد الكراء غالي علي شوية معناتي إني كنت في بالي ماشي بالي كما في تونس نخدم فما السلعة وفما عباد باش تستقبلك ديريكت لكن مش كيف كيف معناها نص معناتها كراسي ماهمش شوية في
0: وبالنسبة للحملة التحسيسية متاعك برمجتي لها وإلا كيفاش عاملة معنت
1: هي تفكيري أنا وحدي اللي جاء معناتها وحدي قلت هاي أنا عمل مرة عملت فيديو معناتها اللي جاء هو عملته مع صحافي هنا في نوري عملنا فيديو حبت لي الناس كل الحق ناس كل معناتها أعجبها وفهمت شنو بلاستيك وأول مرة وفرحت العبيد أخي معناتها الحق بدأوا يجيبوا مش نكذب بدأت العبيد تجيب شوية وبدأت تتحرك وكذا ليمته هذوما زدتهم حملة تحسية أخرى عملناها في السوق مثلا مشينا للسوق هزينا بساكم تاع لونجيت مشيت لونجيت مثل الوطنية تصرف البيت مشكورة زادة على التعاون في جابس مشيت لهم ما جبت من عندهم لساك مشيت دورت على النيو البلدية الكاتب العام حق تعاون معنا زادة محمد أو سي عزيزين زادة تعاون معنا مشينا للبلدية هزينا كساشيات هذوكم وقفها بربي وقف مشينا للبلدية بريسك معناها عدينا نهار منا بريسك ما بريس عسينا كقدرنا على النصاب الكل عسيناهم لساك والحق معناتها تصور انت بالسوق اللي تشوفه كله كارتون وكله كراغت ومشمع وكذا كي جينا ما ساعتين قلت من اليوم مش نشوف التجربه نتاعنا نجحت ولا 70% نجحت
0: باه خارق العاده
1: علاش؟ على خاطر كي نشوف انا جي راس النهج ونشوف اللي التالي ما فما حتى كارت ما فما حتى بلاستيك
0: منظر مزيان برشا الحق
1: منظر مزيان وعجبني صورته ديجا
0: معناتها
1: انا كل حاجه نعملها تصير لي فيها اثر نصورها
0: الحمد لله به نورة ان شاء الله كنا سلطنا الضوء لو حتى مختصر المشروع كنتي يعطيك الصحة بادرة شجاعة وهي في الأخير تطبيق المقولة اليوم اللي هو عز نفسك تصيبها نفس نفسك وانت طبيبها كنتي معانا مشكورة جدا في ركن اليوم اللي هو قدها ودود يعطيك الصحة ما زلنا متابعين إن شاء الله معك مشروعك نتمنى لك النجاح والتألق في المشروع هذا يعطيك الصحة شكرا جزيلا وربي يعينك سامحينا خطأ قصنا لك على خدمتك باش نوصل معاكم هو في اللحظات الأخيرة ناخذ مكالمة هاتفية إذا فما به إذا 55 دقيقة بعد منتصف النهار توا وقيت باش نجمع أوراقنا ونغادر استوديو العزيز الغالي الحقيقة هو ماهوش سهل الفراق على الأحبة كان موسم محلاه معناتها إن شاء الله نكونوا نجمنا بقدر المستطاع سلطنا الضوء على شوية من الوجايع اللي عندنا شوية من المشاكل اللي عندنا في دار الأجواد حلينا الباب للناس الكل والحمد لله نتصور كان فما تفاعل إيجابي إن شاء الله كنا عند الانتظارات وإذا فما كما قلت إمكانية لي ما لا في المواسم الأخرى نتقابله حتى في تجارب أخرى. مشكورين كل الفريق اللي عمل معايا، حسن مفتاح ضو في غرفة الهاتف، الأولاد مشكورين، الحبيب عادل، المستمعين بكل أسمائهم اللي تداولت وتواترت على دار الأجواد. ما قليلا خليكم بخير إن شاء الله، يا ربي خليف بدري الناس كل، ربي إن شاء الله يهدي سر بلادنا ويخليها إن شاء الله برغم كل قصان المية وقصان الضوء والسخانة القياسية، إن شاء الله بإذن الله تكون تونس في أولوياتنا، باعتبار أن العز أصلا ما نتعلموه إلا في بلادنا. كان مثل اليوم عز نفسك تصيبها، النفس نفسك من تطبيبها، وعزنا كلنا في بلادنا. ربي خلي تونس ويحفظها، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله. نلقاكم بخير إن كان في العمر بقية، مع أجمل تحيات فريق العمل اليوم أحسن والحبيب وبديع الروم، من أمام الميكروفون في آخر حصة لدار الأجواد. إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار
1: الواحدة هنا في تطاوين. تحية طيبة. بتمويل من صندوق القروض أعطيت اليوم إشارة الانطلاق في إنجاز مشروع الملعب الحي بمنطقة السجي من معتمدية منزل الحبيب بكلفة 250 ألف دينار. تم في تطاوين خلال السنة الدراسية الجديدة إحداث المدرسة الابتدائية الامتياز بمنطقة قلب إسماعيل، كما تم نقل المدرسة الإعدادية ابن خلدون إلى الإعدادية النموذجية، فيما تم دمج الإعدادية النموذجية مع المعهد النموذجي بتطاوين. تنظم جمعية المهندسين الشبان بجرجيس بعد غد الدورة التكوينية الثانية في التصرف في النفايات. أكد وزير الخارجية الألماني الذي يؤدي زيارة اليوم إلى تونس أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة والتبادل العلمي. في غزة تسجيل عدد من الإصابات منذ قليل في قصف صهيوني لسيارة في حي تل الهوى جنوبي المدينة. شكرا وإلى اللقاء.

الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: قصص تروى وحكايات تنتقل بين الجنوب والشمال توثق لرحلات مجموعات بشرية أطلقت عليها تسمية الهطايا، الذين ساهموا في إثراء المخزون الغنائي التراثي بقصص الحب حينا وبطولات ترفض الظلم أحيانا. أستاذ متميز في التاريخ المعاصر في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أفريل بتونس الهادي التيمومي.
1: هطاي كلمة من العربية الفصحى، في أعظم قاموس عند العرب هو قاموس ابن منظور. الهطهطة هي الانتقال بسرعة من مكان إلى آخر أو من عمل إلى آخر. إن كلمة هطاي يتحرف لكلمة الهطهطة. الهطهطة الهطايا باللغة العامية التونسية هي انتقال مجموعات بشرية من جنوب الظهرية التونسية للعملي صيفا لجمع محاصيل الحبوب، والرجوع في بداية الخريف إلى المناطق التي انطلقوا منها، مرورا بمناطق اشتهرت بالتين الشوكي الهندي كيم العلاء. روى لي العدد من الهطايا أنهم أحيانا يقومون بتكسير الكسكاس دلالة على أن بلاد الخير العامين اللي باجة وكاف وسليان والفحص لم يعودوا.

0: أهازيج للحياة، أغاني تروي قصص حب لا تخلو من اللوعة والمعاناة، أغاني ترسم مسلك الهطايا وتحتفي بالأرض والثنايا، وهي موروث غنائي يصعب تجميعه واستذكاره لندرة الأعمال والدراسات التي تناولته. الناطق الرسمي باسم جمعية تراث دستور البحر البغامي.
1: هناك مخزون من التقاليد والثقافات، من تراث مادي ولا مادي، فيه من الأفراح ومن الأحزان وجو الحصاد ومواسم الخصب والموسيقى والإيقاعات والأغاني التراثية، فهي حركة بشرية ذات بعد اقتصادي اجتماعي ثقافي وأنثروبولوجي، قامت على التثاقف والتلاقح الاجتماعي والثقافي بين مجموعات سكانية منتجعة من الجنوب والوسط في اتجاه الشمال مع مجموعات سكان مستقرة في مواطن الانتجاع. هذا الهطي محمل بالرموز والرمزيات.
2: جهم عام جعل من حياتهم حياة ضنكة، ترسم على وجوههم الحزن غابت عليه الضحكة، هزوا الحمل على الجمال ورحلوا نسوين وصغار وشياب وزاد ونعامهم، في القلب غصة من فراق أحبابهم ووطنهم. شيخ الدوار يمشي من قدام، غبار البل والرحيل في السماء عامل غمام. قال خزرت لي يمه وحست في قلبي غمة، قالت لي تولها بالبل والخيل، لا تشوف من عمك كوبية كل ويل دواك مع عندك وصخر الليل، ولا تبكي بكي الفراق حول حولين علينا تاج تتلم العشق.
3: سرت في نفس المسلك الذي يسلكه أجدادي. جدتي مثلا فايزة كانت هطاية وتقضي الصيف في قرية اسمها مصوج في بيتنا، وأبي كان شيخا وكان ميسور الحال. الهطاية عندما يذهبون إلى الشمال يقومون باستراحة في بيتنا ويقضون الليل، وكنت أقضي الليل معهم، وكانوا يعزفون على القصبة شبابا ويغنون أغاني جهاتهم، ثم أحيانا يروون لي بطولات أجدادهم ومناقب القبيلة التي ينتمون إليها، وحصلت بيني وبينهم علاقات مودة، وكنت أحبهم إلى درجة الكنية التي أطلقت عليه هي الهادي مرحول، لأنني رتلت سبايا على أنغام شبابة هؤلاء الهطايا والعشابة وعلى حكايات قبائلهم وسردياتهم إلى آخره. الهطايا والعشابة تواصلت حتى السبعينات في جهتنا نحن.

0: الفلاح.
1: ولئن كانت الهطايا في ظاهرها حركة انتجاع، فإنها شكلت جزءا من تاريخ تونس زمن البايات وإبان الاستقلال، فانبثقت منها الأغاني البدوية بكلماتها الشجية المنبعثة من الوجدان لتعانق الروعة وتجوب الفيافي، فتنتقل معها العادات والحكايات من بر إفريقيا.
2: ثم أغنية قصة حب وموطنها الكاف، جاءوا من بر جمودة اللي هو سيدي بوزيد، شاف واحدة من بنات الكاف أعجب بها، ولكن انتهى موسم الحصاد، هناك الفراق، هناك ألم الفراق، فغنت هي أو غنى

0: استنى.
1: الممثل وأستاذ المسرح عبد الرحمن الشيخاوي.
2: وثم أغاني أخرى زادت كيف تحرك الفضاءات أخرى وتفسر الحركة هذه بالكركارة حرام وجاني شيء من بر الحيوان. ثم غنية أخرى عظيمة جدا زادت لين جوز تكلم رينا سيد زادت أنا أنت تستجدي البي مش يخليك تتواصل مع حبيب سرح لي مولات الليل يقول لها وقتش نجي خليني نقعد نتكلم.

0: أغاني منسية، بعضها اندثر والبعض الآخر يصارع للبقاء، فوصلت إلينا بعض الحكاية بشوقها ولوعتها، واختلفت الأغراض والألحان لتأسرك بسحر كلماتها وعذوبة نغماتها، حيث تتماهى القصبة مع الأصوات النسائية والرجالية البدوية في جبال الكاف العالي. الناشط بالشأن الثقافي رؤوف الهداوي.
1: تقوم علاقات اجتماعية، وأساسا اللي همنا نحن هي علاقات العاطفية، علاقات اللي بعد باش تفجر ظواهر ثقافية كما الشعر وكما الغناء. الظاهرة هذه خلفت كثير والكثير من الأثار اللي سموها نحن بعد الغناء ولا الغناي. الغناي اللي هو في حد ذاته ظاهرة ثقافية، الغناي هو الذاكرة الشعبية، الغناي هو الظاهرة الإعلامية، هو الظاهرة التي

وتعيد إنتاج ما هو ثقافي وتحفظه. ما تنجمش تبحث على الظاهرة هذه من خارجها. في وسط الناس تلقى العلامات وتلقى الآثار وتلقى الرموز. الناس اللي يقول ينجعك يلمله وثقدة سيقوه كيف عزم برحيلة سيقوه من المراح وقبل مسوج وعقب تشكيلة. هنا معناها البناء تاع القصيد هو على شكل القصيدة الطلالية معناها القديمة قصيدة الأطلال والوقوف على الأطلال. نجعك معناها النجع هو المجموعة المتنقلة يلمله وثقدة. هنا النجع في حالة رجوع معناها بش يرجع النجع سيقوه كيف عزم برحيلة عزم على الرحيل على الرجوع سيقوه من لما راح وقبل لما راح معناها هو المكان اللي كانت تحط فيه الإبل قبل قبلة. علاش قلنا النص فيه الأثار وفيه الكلام وفيه حتى الوجهة وفيه الحركة رسم الخط معناها اللي باش تنقل به النجع سيقوه من لما راح وقبل المسوج وعقب تشكيله. هنا ودي يذكر لك معناها الأماكن أماكن العبور ومسوج ذكرت في برشا مواقع معناها في الأغاني القديمة هي منطقة بحذا السرس منها هي يقع التنقل للوسط ينتقل من تقديم هذا معناها قلنا تقديم الطلل مسوج وعقب تشكيله للوصول إلى الأغراض الشعرية الأخرى. وقت تقول يا لعج راهو ديك قتلني حرمت النوم من عيني ذكر الأسماء أنا يعني نجو هنا للتخصيص وأنا بشذكر الاسم اسم لعج وصولا إلى الأغراض الشعرية الأخرى معناها وقت اللي يقول يا لعج راهو ديك قتلني حرمت النوم من عيني ضربوك بالعصا وسكتي كثرة التخمام زاد عليا. هنا يجي للتدخل نتاع العادات والتقاليد في الصد ولا منع هذه العلاقات يعني صعيبة في الوقت ذاك المرأة تسرق نصيبها وحقها في التعبير على لواعجها وعلى على العواطف نتاعها وعلى الوضعية الدونية ووضعية المنع إلى حد أنه جزء كامل من التراث هو ما يمكن أن نسميه بغناء نساء التعبيرات الرجالية الذكورية التي عادة ما تكون في إطار الغزل. الأغراض هنا عديدة ومتعدة مربوطة بالحب ومربوطة كذلك بالقضايا الوطنية ظواهر الكبيرة اللي تعدى بها المجتمع التونسي وتعدت بها الناس وقع تسجيلها أيضا في

0: حلالي فايك ولوص لا يحو.
1: كانت لي فرصة سانحة أنني تحدثت مع آخر شخص من الذين يحملون هذا الكنز اللامادي من الأغاني الجميلة. وهذه أغنية ملزومة ألفها شعراء وجهلون، يتحدث عن حب قبيلته طمامة بالنسبة للتيمومي للهطايا، ونجد في الملزومة إشادة بثروة منطقة لدعون سليان. يقول وجلاس، يتحدث عن نفسي، يقول المنيا هطايا. المنيا هي كلمة معنى أمنيتي، المنيا هطايا والمنجل يهفي هفايا وبنات عوج يمشوا ورايا. ثم يتحدث عن المنطقة التي يذهب إليها في إطار الهطايا مع عشيرته، وهي منطقة لدعون سليانة حاليا. يقول عن لدعون المنيا فلاحة متعة وراحة.

نادر بحذا البيت سايل جناح. أنا حضرت بعض الأعراس في جهتي وحضرت عن بعض المغنيات المتقدمات في السن والتي مارسنا الهطايا والعشابة، كنا يغنينا أغاني كتبها الشعب التونسي ولحنها الشعب التونسي.

0: بطايا، بطولات وأمجاد، قصص حب ممنوعة تخطت حدود الزمان والمكان بكلمات تلقائية وألحان شجية.
1: هؤلاء الهطايا والعشابة لم ينقلوا فقط الأغاني الجميلة، أغانيهم ينقلون للشمال، ينقلون أغاني الشمال إلى الوسط والجنوب، بل نقلوا مثلا بعض العادات، مثلا كسكسي الكاف البرزقان. تجد دائما أغاني الهطايا هي أغاني تتغنى بحب مستحيل، هذا الحب المستحيل الذي يقع تعويضه بأغاني جميلة من الروح للروح، ما فيهاش تكلف، والأغاني الإبداع ديما يكون تلقائي. هي المشكلة الذاكرة عند أجدادنا كانت ذاكرة شفوية، حتى أثر الأثر الموسيقي بتلقائية، لم يقصدوا ذلك، هم يتحولون إلى مراكز ثقافية ويغنون، وأحيانا يقومون بارتجال أشياء. كان سكان المدن استساغوا كثيرا أغاني الهطايا لأن ألحانها جميلة جدا.
2: الأغنية كظاهرة تعرف على الأقل زوز أنواع من التنقل، تتنقل الأغنية بحد ذاتها من مكان إلى مكان عبر الرواة وعبر الغناي، تتنقل الأغنية ويتنقل الأشخاص. ديما المرجع أمانة والأكثر دقة هو النص بحد ذاته، يعني نجمو نجول للنص نركب عليه برشا حكايات. أغاني أخرى عنها فيها ظاهرة التنقل، اللي يقول يا زينة يا زينة القصة ونيابك ثلج اللي رسى هاو رسى على قسنطينة. مجال التنقل بين منين الوين في الوجه. الأغنية عابرة للحدود، بعدها جيت طرق ولا جيل النغمة ولا طريق الغناء، لأنه وقت نقوله صالحي يختلف في تلويناته، مثلا من المثاليث للجنوب للشمال، جول الإيقاعات، ثم إيقاعات عندها خاصية، ثم إيقاعات يقع استعمالها بكثرة في أماكن وتقل في أماكن أخرى.

0: ارتفعت الأغراض وتعددت النغمات، فكانت أغاني الهطة يا قصصا للحب ترسم لوعة المشتاق ومعاناة فقد الحبيب، وكانت أغاني للحياة توثق للرحلة والحصاد والعادات، فتسافر عبر الزمان والمكان وتصل الشمال بالوسط والجنوب، هي باختصار ذاكرة وطن.
1: إذاعة الكاف، عمل صحفي فاتن التجاني، تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان الجلاسي، توزيع محسن الماطري، الإخراج الإذاعي هند اليونسي، إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: سمعني الكلام يا جلول.
1: حتى انت لحيت على ربيح يا هاشم.
0: شكر ما يستاهلهاش، حرام ياخذها.
1: اذا نحبوا اني وانت نتزوجوا بربيحة وحوريه لازم ننصبوا
0: الحراس في الصيف.
1: العسى على القرى جبليه ما نتهاونوش فيها.
0: لما تيس نوقف عليهم العسى لين يتربوا.
1: لكن هذا ناس نخفوا عليهم في المجمع.
0: بعد ما طردونا ما ناش راجعين. اذا حشتهم بينا يجوا يعتذروا.
2: خليني نمشي لعبد الديم ونفهم معاه.
0: ما ننصحكش، خليهم يتربوا. مبروك البكين يجيبهم للصواب.

0: شاخت عندك يا مبروك. المال هذه نسلبوه ولو فضيحه في وش الحاكم طريف.
1: ما توص فيها زوزي خوفها مبروك.
0: خوفها تقصد شاكر وبكار وكثرية
1: بندقة وفرسان مشهوري اهل الجبال يقدروه.
0: ايه حتى انت بندقة في سيد ضرب والحشل وفرسان في الوسع. الناس ما تعرف فيها البركة الفكيني والصويعي. اه مال
1: نعملوا لهم حسابهم ها مبروك. واللي خاف لم
0: يهجموا في الليل واللي يظهر يموت واللي كن راسه ويخبيه انغبوه. ابراهيم
2: شنو
0: انت وطاعه تمشوا تركبوهم نحبوا نعرفوا كل شيء.
2: حاضر سي مبروك. لكن انت ويعقوب تفهموا خير. ها ايش رايك سي يعقوب؟
1: نمشوا انا وانت ابراهيم ومبروك يحضر الفرسان.

0: السور نتعاونوا فيه الكل، نساء ورجال، حتى رافع وزليخة.
1: وين نمشي تتبع فيا وكيف نكلمها تسبني.
0: زليخة خيتك تحبك يا رافع، وانت يا ربيحة.
2: أنا
0: الحجر اللي تجيبي فيه كبير عليك.
2: انسى تبني السور ورجال تحميه وتحمي اللي فيه.
0: او شاكر يسمع فيك.
2: مادام ما توص فيها رجال قريتنا ما تزلش. شد عروة القفة خلينا نعبوها من بعيد. خايفة من هاشم شاكر.
3: اسمع ربيح، مادام شاكر حية الذبانة ما تمسكش والناس ما تجرحكش.
2: والعرس زعما فيها صيد؟
3: ربي سهل، المهم ترجع قافلة على خير ونسلموا من الزغابة والقطعية.
0: السور اللي تخدموه في النهار تطمانوا منه في الليل. وينك يا بركة ومادي؟
4: هذا سيد عبد الزين.
0: حتى المدد كيف؟ ارتاح يا مدد، سألتك بالقرآن اللي في صدرك ترتاح.
4: لا عدوي لا هجم لا يعرف مدد إلا فقير. الكتاب سكرته هو سجل كل جبتهم. الثور يا حمينا وفيها الثواب.
0: نحمي بلادنا جيل ورا جيل يا مدب. ايه بالمناسبة قل لي، وهزويز هوضة رافعوا وزليخة باهين في القراية ما هو؟
1: اني خير من زليخة يا سيد المد.
5: اني خير هاو سيدي يس.
6: الاثنين باهين، زليخة ورافعة اذكياء وقراية ومرتبين.
1: شوف يا زليخ، شاكر ورديحة يشامي يقف حجر، هيا نعملوا كيفهم.
0: احموا بلادكم جيل ورا جيل.
7: والجيل الجاي خير من اللي تعدى.
3: حطوا مثال هنا
7: الحوت. منين كنت كيفك يا شاكر هيك بديه؟ كنت باع وذراع واليوم عمري في المية.
8: ها اشريت ابراهيم
9: الماتيس متحذرين توا 3 ايام وهم يبنوا في السور ويمتنوا فيه.
8: كيف نهجموا؟ لا ينفعهم سور ولا ديار.
9: لو مش هالجبل اللي ساكنين في قلبه ولا ندموا عليهم في النهار وعيونهم تشبع.
8: ابراهيم هاي نرجع المبروك وهو يعرف اش يعمل.
9: الليلة نباتوا هذا القرية وفي الظلام نمشوا عدى السور ونعرفوا العلايل متاعها ونسمعوا العزاز اش يحكوا.
8: رايك صواب ابراهيم،

0: انت يا ريحانة
1: قبلت يا حشام تريدة تحت الزيتونة الكبيرة.
2: حليلي حليلي على جملي أشكر ليه خليته ليه
1: ولي وين ندري ظنيت الصريح جابوه
2: ماه وش نعمل أني تو اش نعمل عبد الدايم
0: رزق الحلال ما يضيعش أولين في الصبح نلقوه
2: والصراك داير يبينا تحديه في النهار ما نستلمين
1: ما تخافيش ما تخافيش جملك ما يبات كان داخل الصور
0: شاكر أعرف اش تقول الظهور في هالليل خطر في خطر
1: سلاحي في يدي كيف نهبط من جبل نلقى روحي في الزيتونات
3: إذا مشيت نمشي معاك يا شاكر
1: هي ولد لعبة شنو يربح فهمها عبد الدايم
0: اسمعوا رايي وخلوا الجمل في يد ربي للصبح ولا بارك الله في الخطر ولو ينجح
1: الشيخ غايب وجملة ما يبات كان في الثمانية شدوا ربيع
3: رجلي على رجلك وهات المكحلة نشدها لك نموت ولا نعيش جميع نجمل ما يهمنيش لكن انت مكش خايف

0: ويش على والعباد ماشي جاي عندهم الليل كيف النهار.
1: مع نصف الليل نطلعوا الجبل ونقربوا للصور. لما شكون نازل
0: نقتلوه
1: نثبتوا هلبت هلبت خليه يتعدى من المسرب اللي بينات هلبت.
2: الجو هادي
3: النهار بعوينات والليل بودينات
0: راجل ومرأة في هالليل والمشينا براهي
1: ونيش عرفني
0: لابد ماشيين للجمال اللي عقدناها تحت الزيتونة.
1: فكرتني فكرتني هاني ماشي وراها وكيف يرجعوا بالجمل هذا طريقهم
0: نحصرهم بيناتنا
1: إيه؟
0: الجمال انفكوه والراجل والمرأة انكتفوهم
1: إيه؟

0: التو ما رقدتيش يا امي سالمة؟
1: كيف سمعت بعمايلك يا عبد الدايم؟ شاكر وربيحة تخليهم يمشوا في هالليل وانت نايب الشيخ؟
0: ريحانة ريحانة اهل ولدك هي اللي شعلت النار. واش تحبيني نعمل؟ الواقي ربي هانا نستنوا فيهم. اقعدي لين يرجعوا.
1: بنتي عذراء وشاكر سيد الرجالة تبعثوهم على خاطر جمل يعطيه جرب.

0: أو شمل. لا لا لا مش بيه مربوط.
1: شكون ربط؟ سراح زعل؟
0: سارح اللي ربط جمل في الزيتونة يكون شريك السراك.
1: شبيك بدلت الطريقة شاكر؟
0: ندوروا من جهة الأخرى باش على الأقل نعرف وش تم. اسمع ربيع، اضرب الشمال وامشي. ربيع ابطي راسك.
1: اش تم؟
0: خيال اسود تحت الحجرة الكبيرة. البدي البدي
1: سراقة.
0: تبيني تبيني وامشي مطبصة.
1: هوين هوين وقف تحت الحجرة.
0: عامل كبوس على العصا يحبني نصرخ عليه.
1: رد بالك البارود ما عندنا كان اللي في المقروق.
0: اسمعي، انزي الغطال على راسك ورويه على العصا وطلعيه. خلياني ندور من الجهه الاخرى ونضربها بحجره.
1: حسيتني خايف نرعش.
0: ايوه او ننكل توا وتاني فيها.
2: راس وينك يا صاحبي؟
1: اشكون شاكر؟
0: جميع عزوز واحد صرخ والاخر استنى فيه.
2: وينك يا صاحبي؟ تعال تعال ابراهيم تعال.
3: سلموا ارواحكم لنقتلكم. اني شاكر مسلح ورصاص في ماكنه. ما يهبط حد ما يعبط حد. عبد الدايم حصلناهم. سلموا ارواحكم سلموا ارواحكم. هربوا. يا ريت يعبط بكار ويحصرهم.
4: الى اللقاء مع حلقة اخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، انور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. تقديم سندس حمو. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: موجز الأخبار.
1: الثانية هنا في تطاوين تحية طيبة. تعطية اليوم إشارة الانطلاق في إنجاز مشروع الملعب الحي بمنطقة السجي من معتمدية منزل الحبيب بكلفة 250,000 دينار. تنظم جمعية المهندسين الشبان بجرجيس بعد غد الأربعاء الدورة التكوينية الثانية في التصرف النفايات. ينظم مساء اليوم المركز التكنولوجي أليف جربة بالشراكة مع القسم الثقافي بسفارة الولايات المتحدة في تونس لقاء مع الدكتور محمد عبيد المهندس المخضرم في وكالة نازا. وضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معلومة التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية الجديدة. في العالم، تسجيل عدد من الإصابات في قصف صهيوني ظهر اليوم لسيارة في حي تل الهواء جنوبي مدينة غزة. إيطاليا تقرر تمديد تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا ساري منذ مطلع أوت بسبب تدفق المهاجرين إلى سبت الإسباني في شمال المغرب لمدة 15 يوما إضافية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إذاعة تتوين
1: ذهب معير
2: اللؤلؤ المنضود
0: إذاعة تتوين
2: في فمك الجميل في السعادة للشقي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم بولاية تطاوين خلال السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 إحداث المدرسة الابتدائية الامتياز بمنطقة قلب إسماعيل، وبخصوص الإعدادية والثانوية تم نقل مقر المدرسة الإعدادية ابن خلدون الشمالية إلى الإعدادية النموذجية، فيما تم دمج الإعدادية النموذجية مع المعهد النموذجي بولاية تطاوين. تنتظم اليوم بجربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية، وسيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي تسجيل زيادة بنسبة 7% في أسعار المواد المدرسية إجماليا، ودعا إلى توحيد القائمات لتشمل منتجات أخرى على غرار الميدة والمحفظة، وذلك لتخفيف العبء على الأولياء. صادقت اليوم هيئة الانتخابات على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وأشار ناطق رسمي للهيئة محمد أتليل المنصري في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، وأكد أن 30 امرأة يترأسن حاليا المجالس المحلية و 23 أخريات فزن بعضوية المجالس الجهوية. قال النائب بالبرلمان محمد علي إن عددا من النواب سيقومون غدا بإداء عريضة بمكتب الضبط بالبرلمان من أجل عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة جملة من المشاغل الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس عن مواعيد فتح وغلق صيدلية البيع بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوي الذي يبدأ العمل به يوم الغد، ليتوصل إلى غاية 31 من شهر ماي 2027. دوليا استشهد اليوم 5 فلسطينيين بينهم 3 في غارة صهيونية في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، فيما استشهد شخصان في غارة وسط غزة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن الليلة الماضية، وذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد. رفض رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مقترحا ينص على بقاء قوات التحالف الدولية في العراق إلى ما بعد 30 من شهر سبتمبر، وأشارت الحكومة العراقية إلى أن الحوار مع الفصائل إيجابية وأن ملف حصر السلاح سينتهي قبل 30 من شهر سبتمبر القادم. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
3: من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، أحب الرياضة على موجات إذاعة تطاوين، تتواصل الأخبار الرياضية وتتواصل التتويجات في الحقيقة لوفد المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الوفد التونسي بترشح اللاعبة التونسية سلمى الذوادي اليوم إلى نهائي مسابقة التجريف سباق الفردي وزن خفيف بعد ما احتلت المركز الثالث في التصفية الأولى بتوقيت قدره 7 ساعات 59 دقيقة و52 جزء من الثانية. نذكر أن الذوادي باش تخوض الدور النهائي غدوة انطلاقا من الساعة 9 صباحا، أكيد بحث عن التتويج ورفع الراية التونسية في الألعاب المتوسطية. أيضا اليوم عديدة هي المشاركات التونسية، في الساعتين كان المنتخب الوطني التونسي للأواسط في كرة اليد لعب مع المنتخب الإيطالي، في الستة في ألعاب القوى عبد السلام العويني في نهائي سباق 800 متر إن شاء الله زينة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح أيضا لأي العوادي في رفع الأثقال، وكما ذكرت إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لمختلف عناصرنا الوطنية في في هذه الألعاب المتوسطية. نرجع نحكي كرة قدم ونرجع نحكي على تونس ونعطيكم الترتيب النهائي بعد لقاءات الجولة الثانية دفعتيها الأول السبت والأحد. الترتيب النهائي في المرتبة الأولى نادي الإفريقي مع نادي البنزرتي بستة نقاط، المرتبة الثالثة التقدم سقيت الدير مع نادي الصفاقسي مع الاتحاد المنستيري بأربع نقاط، ثم المرتبة السادسة اتحاد بن قردان نجم الساحلي شباب العمان ثلاث نقاط مع ترجي الجريس والترجي التونسي، وفي المرتبة 11 الملعب التونسي صحبة كل من مستقبل مرسى، أما الحمام سوسة بنقطة وحيدة وبصفر من النقاط. للثلاثي الأخير نادي حمام الأنف نجم المتلوي الأولمبي الباجي. ديما مع كرة القدم ما نذكر وإنه المنتخب الوطني التونسي باش يلعب مباراة ودية ضد نظيره المالي نهار 3 أكتوبر 2026 وفق ما أعلن عنه الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك. نذكر وإنه المنتخب التونسي باش يستهل مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026 بمواجهة منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر انطلاقا من الساعة 8 بملعب الأولمبي حماد العقربي برادس، ويحل المنتخب الوطني ضيف على نظيره البوتسواني نهار 9 سبتمبر 2026 بداية من 8 متاع الليل بملعب جابرون الوطني ببوتسوانا. ديما مع كرة القدم لكن على المستوى الإفريقي نذكر وأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان كشف عن حكام ومواعيد مباريات الأندية التونسية في الدور التمهيدي الأول للمسابقات الإفريقية، وين باش يواجه النادي الإفريقي في الشامبيونز ليغا الإفريقي جوليبا المالي ذهاب نهار 5 سبتمبر برادس في 8 متاع العشية بإدارة الحكم التوغولي بيير جون، ومباراة الإياب تلعب نهار 12 سبتمبر بماباكو بداية من 4 متاع العشية بإدارة الحكم الإيفواري ريتشارد كوكوا. في كأس الشامبيونز ليغا الإفريقي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول لمسابقة أبطال إفريقيا وباش يلعب في الدور التمهيدي الثاني أكيد ضد المترشح من السويحل الليبي والفريق كيجي من الزنجبار. هذا بالنسبة للشامبيونز ليغا الإفريقي. في كأس الاتحاد الإفريقي زوز فرق تونسية تمثلنا، الترجي الرياضي الجرجيسي باش يواجه ديمبارسا السنغالي نهار الجمعة 4 سبتمبر في الساعتين ونص بملعب طيب المهيري بصفاقس بإدارة الحكم التوغولي محمد مصطفى أيكتبو، وين يلاقي نادي صفاقس شوتينغ ستارز النيجيري نهار السبت 5 سبتمبر بداية من 3 متاع العشية بمدينة أوغو نيجيريا بإدارة الحكم الكاميروني أنيس فودوف. نذكر وأنه كما ذكرت البعثة السياسات غدوة إن شاء الله تتحول إلى نيجيريا لملاقات فريق شوتينغ ستارز النيجيري. بالنسبة للحكام التونسيين هم أيضا موجودين في دور تمهيدي شامبيونز ليغا الإفريقي في لقاء أسكار توغولي مع أسيك مموزا الإيفواري. الحكم التونسي فرج عبد اللاوي يساعد كل من أحمد الضويبي ياسين السعداوي وباسم بالعيد، وفي لقاء المريخ السوداني مع باور ديناموس الزامبي الحكم أمير روسي يساعد كل من خليل الحساني يوسف الجامي وهيثم الترابلسي. أكيد نقول إن شاء الله بالتوفيق والنجاح بالحظ لعناصرنا التونسية وفرقنا لأنديتنا التونسية ممثلة كرة القدم التونسية في تشامبيونز ليغا الإفريقي وفي كأس الكاف. نحكي كرة الطائرة وين تأهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة السيدات إلى الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا اللي تستضيفها العاصمة الكينية نايروبي من 25 أوت الجيري حتى 5 سبتمبر القادم بعد فوزها البارح على المنتخب المالي بثلاث أشواط نظيفة. نذكر وأن البطولة هذه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2026. كالعادة أخبارنا الرياضية نكملها بجولة في الملاعب الأوروبية الليلة في الكالتشو الإيطالي الجولة الثانية زوز لقاءات الستة نص ليش يستضيف روما أتلانتا في التسعة غير ربع بولونيا، وفي الدور الإنجليزي الممتاز الجولة الثانية ستون فيلا في التسعة يستضيف الأرسنال، ونكمل بالليغا الإسبانية الجولة الثالثة زوز لقاءات أوساسونا في السبعة نص تستضيف خيتافي، وفي التسعة ونص برشلونة الرايو فاليكانو. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة تخليص، نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. Fast part.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة.

0: عميد الفن السعودي من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
1: نشأ بين البساتين والحدائق والزهور، حيث تتعانق الألوان مع الضوء، وتشبع بروح التراث حتى صار نبضة، ثم ترجم الجمال إلى ألحان وحول الذكريات إلى نغم. حكاية رجل جعل من الفن وطنا ومن اللحن تاريخا. كانت البداية من ضاحية المثنى في مدينة الطائف، حيث ولد الفنان طارق عبد الحكيم عام 1918 للميلاد، وتربى على جمال الطبيعة وتشرب من ينابيع التراث حتى ارتوت روحه بأنغام الأرض وإلهام الورود. هناك عاش طفولته وسط المزارع الخصبة وجداول المياه العذبة، وساعد والده في الزراعة وبيع المحاصيل، فكان يردد الأغاني الشعبية التراثية مع المزارعين أثناء عملهم.
2: وأنا تربيت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في المثنى، في الأشجار، بين الأشجار وبين خرير المياه، العين، عين المثنى يسموها كل شيء، وكنت أنا أجمع الفواكه.
1: لم يكن فن المجرور في الطائف مجرد لون غنائي، بل كان نافذة عبر منها طارق عبد الحكيم إلى عمق الموروث السعودي المرتبط بالمكان والإنسان.
2: وأنا صغير كانوا يمسكوني على سبيل أني ألعب المجرور معهم وأطلع بالصوت العالي، فتمرنت على المجرور وعلى الحدري وعلى الفرعي وعلى الأشياء، أغني ست مشهور في الطائف خاصة، معروف على سبيل طارق هذا، يعني زي ما كانوا يسموني الريس.

0: في رحلته نحو المجد لم تكن التجربة العسكرية مجرد محطة عابرة في حياة طارق عبد الحكيم، بل كانت انطلاقة جديدة صقلت ملامح فنه وشخصيته. هناك تعلم أن الإبداع الحقيقي يولد من رحم الانضباط، وأن النجاح لا يبنى على الموهبة وحدها، بل على الالتزام والدقة والقدرة على التحمل. لم يكن شغف طارق عبد الحكيم بالفن منفصلا عن انتمائه العميق لوطنه، فقد رسخت هذه المرحلة في وجدانه معاني الوفاء، وجعلت من فنه رسالة تحمل قوة العزيمة وصدق العطاء.
1: أنا والدي كان في الجيش وكان معلق صورته في الصالون، فدائما الوالدة تقول لي أنا إمتى أشوفك زي أبوك، لأنه كان نقيب. أنا عشقتني في كل شيء، فاضطرت على سبيل أدخل العسكرية، فالحمد لله دخلت العسكرية في الكلية الحربية الدفعة الثانية، وتخرجت من بعد 3 سنوات أنا وزملائي كنا 32 طالب.
0: وجاء القرار الذي غير مسار الحكاية، قرار ابتعاث الفنان طارق عبد الحكيم في 50ميات القرن الماضي ليخوض تجربة الدراسة الأكاديمية للموسيقى بمعهد القوات المسلحة بمصر. فكانت تلك المرحلة أشبه بولادة ثانية. هناك لم يكن مجرد طالب يتلقى الدروس، وإنما مشروع فنان يتشكل على أيدي كبار الموسيقيين ليعبر نحو آفاق أوسع، ليؤسس مرحلة جديدة في تاريخ الأغنية السعودية، عنوانها إبداع يدرس وفن يخلد.
1: هنا الأمير منصور وزير الدفاع قال سمع عني إني أنا أغني ودق عود، حب لازم يسمعني. قال إحنا في أشد الحاجة إلى موسيقات جيش، فلأجل كذا حبعثك أنا إلى مصر لدراسة الموسيقى في معهد القوات المسلحة، لأن أنا عسكري.
0: ومن قلب القاهرة، المدينة التي كانت تعيش ذروة مجدها الفني، بزغ أول الضوء في رحلة طارق عبد الحكيم نحو الإبداع، ليشكل توقيعه الموسيقي الأول نشيد فجر مصر، العمل الذي احتضنته إذاعة صوت العرب ليصدح عبر الأثير في أنحاء الوطن العربي. فكانت بطاقة عبور إلى عالم التلحين الواسع، وإعلان عن انطلاق موهبة استثنائية قادمة من الجزيرة العربية، استطاعت أن تختصر المسافات بين الشعوب بلغة الموسيقى، وأن تكتب أول سطور التألق بحس سعودي أصيل ونبض عربي آسر.
1: شبه الجزيرة، فلسطين، مصر والسودان، تونس، مراكش، والأردن، سوريا ولبنان، هيا اجمعوا أمركم بعد الثورة وكن في يمان. صوت العرب كلمة، تعالوا على العدوان، هيا اجمعوا أمركم نحيا حمى الأوطان.
0: ولأن الموهبة الحقيقية لا تتوقف عند نجاح واحد، واصل طارق عبد الحكيم رحلته بثقة المبدعين الكبار ليقدم لحنا جديدا بعنوان يا ريم وادي ثقيف، أغنية نسجها بإحساس مرهف وروح تعرف كيف تحول الحنين إلى نغم خالد. وحين صدحت به الفنانة نجاح سلام بصوتها الدافئ، سريعا ما عبرت الأغنية إلى وجدان الجماهير لتصبح واحدة من الأعمال التي رسخت حضور طارق عبد الحكيم كأحد أبرز الأسماء في عالم التلحين، يمتلك بصمة خاصة لا تشبه سواه. فتحولت أغنية يا ريم وادي ثقيف إلى حدث فني لافت تناقلته الإذاعات، وشاهد على بداية مرحلة جديدة في رحلة فنان سعودي استطاع أن يلفت الأنظار ويثري الساحة الفنية العربية بنكهات جديدة ومتميزة.

0: يا من بيحسن الثمن ما ترحمون الحبيب بالناس شكلك غريب.
1: ومع كل لحن جديد كان اسم طارق عبد الحكيم يزداد لمعانا في سماء الفن العربي، ولم تعد نجاحاته مجرد محطات متفرقة، وإنما شكلت موجة تألق متصاعدة دفعت عمالقة الفن العربي إلى الاقتراب من هذا الملحن الذي استطاع أن يدخل عالم الكبار من أوسع أبوابه وأن يصنع من اللحن حياة. فامتزج الصوت الماسي للمطربة فايزة أحمد بروح طارق عبد الحكيم اللحنية، وكان اللقاء الفني النابض بالشجن والعذوبة كأنه رسالة حب عربية عزفت على أوتار الخلود.
2: أسمر عبر مثل القمر باهي سناه طرف تحي قصر نحي داهي بها لما تلامس وجنته نسمة هوا تجرح له الخد المعطر والهوى بين الطرق عن تنغم يحكي لأهل العشق أسرار الحياة.
1: وفي مسيرة فنية كانت تتسع مع كل نجاح لتلامس آفاقا عربية أرحب، واصل طارق عبد الحكيم ليثبت جدارته في تلحين القصائد، وجاءت قصيدة تعلق قلبي شاهدا جديدا على عبقرية موسيقية لتمنحها الفنانة هيام يونس من صوتها الدافئ سحرا وروعة.

أصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصل إلا يوما ولم

0: آية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحولي.
1: خاض طارق عبد الحكيم تجربة تلحين الأغنية الدينية بروح مفعمة بالإيمان ليكشف وجها آخر من عبقريته الموسيقية وقدرته على ترجمة المشاعر الإنسانية والروحانية. ومع عذوبة صوت الفنان كارم محمود فقد أوصلت أغنية يا لابس الإحرام حالة شعورية كاملة.

عاد طارق عبد الحكيم من مصر يحمل شهادة أكاديمية وفي داخله مشروع وطن، ليجد في انتظاره مهمة تأسيس معهد موسيقى الجيش السعودي. كانت تلك الخطوة نواة أولى لمرحلة حولت النغمة إلى رسالة تحمل أحلاما شابة، آمنت بأن الموسيقى ليست مجرد صوت يسمع بل تاريخ يصنع. ألف طارق عبد الحكيم العديد من المارشات العسكرية، ولحن أكثر من 100 نشيد وأوبريت وطني هزت المشاعر وأيقظت في النفوس معنى الانتماء والعزة والفخر.

الله أراد أنه كان في شاعر نبطي اسمه محمد الناصر السويلم من أهل الرياض، جاني إلى البيت وقدم لي مجموعة نصوص أغاني. أعجبتني كلمة أبكى على ما جراني. طيب أنا إذا جيت أصور يعني باعتبارك ملحن واعتبار هذا ملحن باعتبار هذا، يقول لك طارق إيش لحن هذا؟ أبكي لازم تكون من الصبا، أبكي على لازم أسويها كده. فأنا قلت لا خليها أبكي راقصة بدل أبكي خليها أضحك. طارق إنك تدور الشباب كلهم يغنوا أبكي على ما جرى لي في كل حاجة. ليش؟ لأنه سلسوا على وتر النوى ما تزيد ولا زيل منك. تركت الأوتار كلها ومسكت على زين على زين كل الكبيرة والعجوزة والمغني والشيبة والولد يغني.

0: قال الحكيم مبكرا أن الفن الحقيقي لا يعيش داخل الحدود الضيقة، فهو أول من صنع للأغنية السعودية هويتها المعاصرة ونقلها من ساحاتها الشعبية المحلية إلى المسارح العربية الكبرى، ووضع الأساس الذي انطلقت منه أجيال من الفنانين والملحنين بعده، لذلك لقب بعميد الأغنية السعودية الحديثة. وعن هذه النقلة النوعية يحدثنا الصحفي والناقد الفني علي فقندش.
1: عندما نتحدث عن طارق عبد الحكيم الموسيقار العميد، بكل بساطة أنت تتحدث عن الموسيقى السعودية، عن نشأتها، عن ولادتها، عن صناعة موسيقى حديثة في المملكة وصناعة أغنية حديثة. طبعا الأرض ثرية ومليانة يعني شغل التراث وإيقاعات وألحان، كلها شغل جماعي، مليان جدا المملكة ثرية. ولكن عصر طارق عبد الحكيم لكونه المؤسس لمعهد الموسيقى في الطائف، موسيقى الجيش، مدارس موسيقى الجيش، صنع منه الاسم الكبير في الأغنية السعودية، التي كان في الأصل في دواخله كان يحمل الكثير من الأدوات لتقديم

0: انتقل طارق عبد الحكيم إلى لبنان في أواخر الستينيات الميلادية، حيث استقر هناك لفترة والتقى بكبار الفنانين اللبنانيين والعرب.
1: الله سبحانه وتعالى وفقني على سبيل أنه أشقر شعر ذهب، هي أول أغنية قدمتها في لبنان، هي ولله الحمد نجحت. حتى من لندن قالوا غريب أنه الملحن ده لأول مرة ملحن يقطع الكلمات. أشقر سوتها آه وشين وقافر عليه، زي ما قلت سابق، قلت لك هذا الملحن ترسي. فسميرة توفيق مقبولة ذيك الأيام، يعني ما شاء الله تبارك الله، مقبولة من جميع البادية، لأنها بدوية.

أبدى العملاق وديع الصافي إعجابه الكبير بأغنية لا وعينيك حين أصغى للفنان طارق عبد الحكيم يتغنى بها في إحدى اللقاءات الخاصة، فلم يخفي انبهاره وطلب أن يغنيها بصوته، وكأن اللحن أيقظ داخله شغفا فنيا لا يقاوم. إنها ليست حكاية أغنية فحسب، بل مصافحة بين مدرستين عريقتين في الغناء العربي.

0: العالم.
1: لم يكتفي الفنان طارق عبد الحكيم بحفظ التراث الفني والغنائي، بل مضى يحمل شغف المؤرخ وذاكرة العاشق، واهتم بجمع الآلات الموسيقية القديمة والاسطوانات والصور والمخطوطات والمقتنيات النادرة، فجعل لها ركنا في حياته، تحول مع الوقت إلى متحف يروي سيرة وطن ويحفظ ذاكرة شعب ويمنح الأجيال نافذة تطل على ملامح السعودية القديمة. من هنا تحولت هوايته إلى رسالة وطنية عظيمة. وعن ذلك يحدثنا معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.
2: هذا المتحف فعلا متحف طارق عبد الحكيم حقيقة. أنا أنصح كل من له يعني دراية بالفن أو عشق للفن أو هواية أو حتى بالنسبة لأي مثقف أو بالنسبة لأي أن يزور هذا المتحف ليعرف هذا التاريخ المجيد، ويعرف أيضا جهد الأستاذ طارق عبد الحكيم على ما بذله في الحفاظ على هذا الإرث العظيم والتراث العظيم لهذا الفن العظيم.
1: كانت رحلة طارق عبد الحكيم الفنية أشبه بملحمة إبداعية تجاوزت حدود الأغنية لتصل إلى منصات التكريم العالمية والمحافل الثقافية الكبرى. ففي عام 1981 للميلاد توج هذا العطاء الاستثنائي بحصوله على جائزة اليونسكو للموسيقى، ولم يكن ذلك إلا محطة من محطات المجد، إذ انتخب رئيسا للمجمع العربي للموسيقى على امتداد دورتين متتاليتين.

0: عام 1983 ثم 1987 للميلاد، وتقديرا لما بذله في خدمة الفن والثقافة نال وسام الاستحقاق للفنانين عام 1984 للميلاد. ولأن طارق عبد الحكيم كان يؤمن بأن الفن رسالة وطن، فقد تولى إدارة الفنون الشعبية ليقود عشرات الجولات الفنية حول العالم حاملا ألوان الفلكلور السعودي إلى مسارح دولية كبرى. وفي واحدة من اللحظات التي تجسد عظمة حضوره الفني، صدح صوته في قاعة هامرشولد التابعة للأمم المتحدة بأمريكا، ليصبح الفن السعودي هناك لغة تخاطب العالم ورسالة حضارية تنبع من قلب الجزيرة العربية إلى الإنسانية كلها.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار طارق عبد الحكيم من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع عدنان الشرفي و

ولا تسألش عني، وابعت واسأل على اللي بيسأل.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من عمري ليالي طويلة وما فيش عمر بيرجع تاني. قالوا ليالي الحب جميلة وديالي الحب مكان خد من عمري ليالي.

شكرا وبعدنا نفكر طفينا واشتغلنا كنا بنكون ما كانش ذكرى.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الرابعة مساء للأنباء. تحتضن جربة تظاهرات بيداغوجية حول موضوع التكوين البيداغوجي المستمر داخل المستشفى ببادرة من المستشفى الجهوي الصادق مقدم بجربة، وذلك يوم 7 سبتمبر المقبل. برنامج يتضمن إعداد رؤية استراتيجية لتطوير كفاءة المكونين والارتقاء بمعايير جودة التكوين داخل المستشفيات. أعطيت اليوم إشارة الانطلاق في إنجاز مشروع الملعب الحي بمنطقة السقي من معتمدية منزل حبيب بولاية قابس، مشروع بكلفة 250 ألف دينار وبتمويل من صندوق القروض. أبرمت عدة بلدية تونسية اتفاقية توأمة أو شراكة مع ناظراتها الألمانية مثل تونس، كولونيا وبنزرت روتسوك ومنزل بورقيبة شتوتغارت وجيرب ميدون أوستيسي هيرجن سدورف والمنستير مونستر. وتحافظ تونس على تعاون وثيق مع مقاطعة بافاريا يشمل مجالات متنوعة لا سيما التدريب المهني والطاقة المتجددة. ويجري حاليا إعداد برنامج للتعاون سيمتد على امتداد السنوات الثلاث القادمة. قال مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك شكري رجب اليوم أن التبذير الغذائي الأسري يستأثر ب 5% من إجمالي الإنفاق الغذائي. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أكد العمل على إرساء استراتيجية وطنية لمجابهة ظاهرة التبذير الغذائي، وأشار إلى أنه تم استكمال مختلف مراحل إعداد الاستراتيجية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات على أن تكون جاهزة في غضون شهر نوفمبر القادم. ينظم المجلس التونسي الإفريقي للأعمال بالشراكة مع عمادة المهندسين التونسيين يوم 12 سبتمبر القادم بتونس العاصمة لقاء حواريا حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا، وذلك بمناسبة انعقاد الجلسة العامة العادية للمجلس. دوليا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم أمس توقيع اتفاق بين الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر لجنة 4+4 بشأن خطوات دفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا. ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليها أول مرحلتين من خريطة الطريقة السياسية للبعثة، وينص على إدخال تعديلات على الإطار الانتخابي بما في ذلك ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة، وتلزم الأطراف بالعمل على إجراء الانتخابات في غضون فترة لا تتجاوز 24 شهرا. نقلت وكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني قوله اليوم إن إيران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة، وقال إن استمرار الحرب ليس في مصلحة أي طرف وإن الحوار والتعاون هما السبيل لحل المشكلات القائمة بين البلدين. نهاية الموجز، أترككم مع النشرة البحرية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 31 أوت 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض نسبي للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب قليلة، الريح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الارتفاع محليا مضطرب والرؤية جيدة. بشرق تونس هذه الليلة سحب قليلة، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب محليا شديد الارتفاع والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج قابس هذه الليلة مغيم جزئيا، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة. يوم غد بشمال تونس صباحا الريح شمالية شرقية تتجه غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح غربية تتجه شمالية من 15 تصل إلى 15 عقدة محلياً، 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل اضطراب محلياً مضطرب ورؤية جيدة بشرق تونس غدا صباحاً. الريح شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة محلياً، 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب يصبح محلياً قليل الاضطراب ورؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة تسجلت 65 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب يصبح محليا جديد الاضطراب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بخليج جيبس غدا صباحا الريح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محلي متموج والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

انا رح اقول مواي، وبعد اذنكم مثل ما عودتونا دايما تكونوا انتم المطربين ونحن اللي بنسمع. باخر كل جمله انتم بليز قولوا بس سكنوا سكنوا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عرضية الخامسة مساء للأنباء. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة بأن الوضع الجوي سيكون بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط على أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للبلاد، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة بولايات الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيدة والقيروان وصفاقس، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. قال النائب بالبرلمان محمد علي إن عددا من النواب سيقومون غدا بإيداع عريضة بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان من أجل عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة جملة من المشاغل الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس عن مواعيد فتح وغلق صيدلية البيعة بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوية الذي يبدأ العمل به يوم الغد الأول من سبتمبر ليتواصل إلى غاية 31 من شهر ماي 2027. دوليا استشهد اليوم 5 فلسطينيين بينهم 3 في غارة صهيونية في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، فيما استشهد شخصان آخران في غارة وسط غزة. قتل شخصان وأصيب آخرون في الهجوم الأمريكي مساء أمس على جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز. هذا وأعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيرانية أن ناقلة نفط عملاقة وصفتها بأنها مخالفة تعرضت للإصابة بلغمين بحريين أثناء محاولتها العبور عبر مسار قالت إنه غير قانونية جنوب مضيق هرمز، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة وتوقف الناقلة عن العمل. هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن الليلة الماضية، وذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد.
0: بلاغات.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. في صفحة البلاغات، وضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظة رقمية بمكاتب البريد لتمكينه من خلاص معالم التسجيل الجامعي عن بعد لسنة الجامعية 26 27 و2000. وتمثل هذه المحافظة الرقمية ولاية الدينار وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معالم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معالم إضافية، وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد حسب البريد التونسي. كما وضع البريد التونسي كذلك مركز النداء 1828 على ذمة الطلبة عبر الخدمة عدد 2 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية. وأوضحت الوزارة أن الخدمة متوفرة لفائدة المواطنين التونسيين، كما يمكن استعمالها لاستخراج مضامين الولادة لفائدة أبنائهم القصر شرطا أن يكونوا مسجلين على المنصة عن بعد. وللتمتع بهذه الخدمة يمكن للمواطنين الدخول إلى منصة الخدمات على الخط للحصول على الخدمة الرقمية عبر الرابط /بوابة.tn أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة كود كيير. وأضافت الوزارة أن الدخول يكون في مرحلة أولى عن طريق تسجيل باستعمال معرف الهوية الرقمية، وأن المطلب يحال مباشرة على البلدية الأصلية التي تم تسجيل الولادة فيها، مع إمكانية متابعة مختلف مراحل معالجة المطلب عن بعد عبر المنصة ذاتها. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
2: شبيك لطو باش نجر تحت موت صحيح
3: محنج الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معانا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صح حربشك هو اش باش يعملوا لي
3: يا اخي؟ مخك فيه كلاتوسه؟ قلت لك محنشه كبشين فينا الحاكم الايامات هذ. بس عندي زطل سلعه فيه. شوف صعب كنت عندي سيد دبرنا بيها بيعي طلع فرح بيت هاي انطلق.
4: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين؟
5: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي.
6: هاي الاولاد الباب يا بي
7: هاي يا وليد هاي ابوك وراك.
6: هاي شاشه المهرجان شاشه المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله يا ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله. انت عندك موهبه والله ما خيبها بلاصك والله.
8: ايش هي زطله؟
4: زطله؟
9: شو مهبول
10: تحب
11: بسينا؟

0: Eh bien, monsieur, eh bien.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 5:08 عدد جديد من أصايل حتى 8 إن شاء الله نكونوا مع بعضنا. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا في ربوع الجنوب الشرقي، جابس، مدنين وتطاوين، وأيضا اللي يسمعوا فينا عن طريق شبكة الانترنت على الموقع الرسمي لإذاعة تطاوين. رشيد بوزاخر يسلم عليكم في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2، عادل جميل من اللوحة الهاتفية، رشيد العايف تحية لك، زملائنا أيضا من قسم الأخبار فاطمة الرعاش تحية لها، وكل الزملاء إن شاء الله بطبيعة بعد هالشهرين الإجازة هذه المطولة رجعنا لكم إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نكونوا ديما بأحسن حال، وربي يدوم عليكم إن شاء الله صحة، إن شاء الله ربي يبرد علينا مع الارتفاع درجة الحرارة في المدة الأخيرة. إن شاء الله الفترة الجاية كلها تكون ممكن أحسن من الفترة هذه، ومن بعد إن شاء الله نعمل طلة زادة على المحد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا بالناس الكل يسمعوا فينا ويتبعوا إذاعة تطاوين. No.

وهذا يا فنان خالد كعيب، مرحبا بكم الناس الكل الخمسة واربعة أنتم في الاستماع إلى إذاعة تطاوين. تحية للناس الكل، فما زال يسمع فينا حتى البرنا، نعرف أنه فما برشا زاد أصيلي ربوع الجنوب الشرقي يحبوا برشا إذاعة تطاوين، يعطيهم الصحة زاد هما على الوفاء الكبير هذايا للإذاعة. إطلالة صغيرة على أحوال طقس خاصة ابتداء من يوم الغد الثلاثاء في ربع الجنوب الشرقي. بالنسبة للجابس غدوة إن شاء الله باش تكون فما خلايا رعدية محليا مع أمطار متوسطة، درجات الحرارة بين 30 توصل لأقصاها 35 درجة بإذن الله. غدوة بالنسبة للمدنين مغيم جزئيا، درجات الحرارة بين 30 درجة و 39 درجة. تطاوين غدوة زاد مغيم جزئيا ما بين 30 و 39 درجة. نهار الأربعاء ربوع الجنوب الشرقي كيفاش باش يكون؟ هل ان درجات الحرارة هذه بتتواصل وإلا لا؟ لأنه تو ماشيين احنا ان شاء الله، احنا مبدئيا فما انخفاض يعني باش يكون ان شاء الله الفترة الجاية. نهار الأربعاء جابس مغيم جزئيا ما بين 30 و 36 درجة. بالنسبة للمدنين نهار الأربعاء مغيم زاد جزئيا ما بين 29 درجة حتى 39 درجة. تطاوين مغيم جزئيا نهار الأربعاء ما بين 28 درجة و 39 درجة. نمشي نهار الخميس نختم بها بطبيعة هل أن بتتغير شوية درجات الحرارة. نهار الخميس جابس بشكون سحب قليلة، درجات الحرارة ما بين 30 درجة و 36 درجة أقصاها. إلى ولاية مدنين نهار الخميس سحب قليلة ما بين 29 درجة و 37 درجة. وولاية تطاوين زاد نهار الخميس سحب قليلة ما بين 28 درجة حتى 38 درجة إن شاء الله نهار الخميس. يعني فترة جاية كلها إن شاء الله باش يبرد الطقس، بدينا نودوا لنا الخريف صيت ودخل الخريف، إن شاء الله يجينا خريف بدري إن شاء الله بالخير وإن شاء الله بالأمطار بطبيعة على تونس الكل.

ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا 25 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع. تحتضن مدينة جابس خلال أيام 2, 3, 4, 5, و6 سبتمبر 2026 فعاليات الدورة الثامنة لتظاهرة أثر الفراشة تحت شعار سيطلع من عتمة قمر. دورة الشعر والروائي الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله بفضاء المركب الثقافي محمد البار دي جابس. طبعا تظاهرة جديدة نهار الأولاني 2 سبتمبر 2026 في فضاء المركب الثقافي محمد الباردي السبعة متاع العشية الأمسية الشعرية الأولى. الشاعر منصف المزغني ذي بطبيعة شاعرنا من تونس. الشاعر حازم مبروك اللي هو جاي من مصر. الشاعرة زهرة القاضي من تونس. زادة إدارة الأمسية الشعر جمال الجلاسي. تسعة تعليل نهار 2 سبتمبر. كلمة الافتتاح سيد مندوب الشؤون الثقافية بولاية جابس كلمة زاد مدير التظاهرة للترحيب بطبيعة بالضيوف. 9:15 مساء بشكون سهرة الافتتاح عرض فني لمجموعة عيون الكلام بقيادة الفنان قميص البحري. نهار الثاني نهار 3 سبتمبر 8:30 صباحا بش يعملوا زاد استراحة بحرية زاد على شاطئ منطقة كتانة. 11 زاد متاع صباح الانطلاق نحو مطماطة القديمة جولة سياحية زادة وثقافية. 7 متاع العشية نهار 3 سبتمبر بشكل الأمسية الشعرية الثانية. الشاعر عبد القادر المهداوي هذي من الجزائر. الشاعرة دنيا طبعا زرلي من تونس. الشاعر علي طبعا منتاجي من تونس. وإدارة الأمسية والروائي طبعا بش يكون 9 متاع الليل نهار 3 سبتمبر سهرة ليبية تونسية. وبقية البرنامج إن شاء الله

ومرحبا بالناس الكل. بعد شوية بطبيعة بس ناخذوا أول دفعة من المكالمات اللي يحبوا يشاركوا معنا، وأهلا وسهلا بالجميع. الله ينوركم. بطبيعة 75-870-900 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم حتى تكونوا بطبيعة ديما معنا في إذاعة تطاوين. شكرا. أنا حبيت أسلم على عمر. عمر طبعا من كفاءتنا زادة التونسية، وإن شاء الله بطبيعة يكونوا معانا إن شاء الله مستقبلا، لأنه في الخارج حاليا من كفاءتنا، من أنا نقول من الناس اللي فعلا في مجالهم هم خاصة ومجال الطب. إن شاء الله تحية لي دكتور عمر، تحية زادة، قال لي الأهالي تطاوين الكل، يعطيك الصحة.

وتحية طبعا لأصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا. يلا خلينا نشوف ايش فما جديد ايضا فنيا الفترة هذية. النجمة العربية اللبنانية نانسي عجرم اللي ترجعنا بطبيعة ديما بجديد اللي يسمعوا مباشرة عبر إذاعة تطاوين بتونس.

0: مرحبا بكم جميعا. 75-870-900 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بكم. توا تنجموا تكلمونا، توا نجموا ناخذوا زادة دفعة أولى من مكالماتكم حتى تشاركوا معنا في مجمل الأسئلة اللي باش نقترحوها عليكم، واللي أسئلتنا بطبيعة اللي مع ديما أنا نقول خيارات، يعني ما نعطيكم السؤال ويلزم إجابة، نعطيكم اختيارات حتى تجاوبونا إن شاء الله الكل صحيح إن شاء الله اليوم. عادل جميل في الغرفة الهاتفية 75-870-900، أهلا وسهلا بالناس الكل. قلت أنه خاصة المهرجانات، المهرجانات يعني تقريبا من أقصى شمال لأقصى الجنوب، تونس كاملة عاشت على وقع المهرجانات الصيفية، كان منها اللي ناجح، كان منها ممكن نوعا ما الصيف هذا ممكن ناجح من حيث العروض والكل، لكن عامة ما شاء الله كان فما تنوع كبير كبير في خاصة في العروض هذه. مع هذا زاد ما ننسوش مناسباتنا، نقول أفراحنا اللي بدت معناها توا بما أن دخل خريف، وخاصة نودع في شهر أوت ونستقبل شهر سبتمبر تخف شوية من كل الفرحات، برغم أن الطقس باش يبرد، معناها طقس ملائم جدا للأفراح. نبعد شوية على سخانة، الانقطاعات متاع الماء، الانقطاعات متاع التيار الكهربائي، والظروف تكون مواتية وإن شاء الله تتغير زادة حتى العقلية، لأن احنا لغالب سبحان الله حبينا ولا كرهنا معناها تعودنا من اللي احنا صغار لتو اعراسنا ديما في الصيف، بالعكس انه هو قد ما تبعتوا على الصيف قد ما يقولك لا والله العطل والاجازات متاع العائلة ومربوطين بشكون عندنا زادة في الخارج يروح في الصيف، يا اخوي خليه يمشي بحر صيف، مسالش برا بحر برا صيف صيف، تربطش روحك بالافراح والمناسبات، خليها في عطلة الشتاء، خليها في عطلة الربيع. يلا المكالمات تقريبا بدت توصل. الو
1: السلام،
0: مساء النور، يا اهلا وسهلا منيا. انا
1: بالغالي،
0: شو احوالك؟
1: والله لاباس، ولو انه عايده انا احب نقول لك عوده ميمونه، ولا ان شاء الله ان شاء الله احد الباس يا ربي، وان شاء الله
0: جماعه لاباس الحمد لله. لاباس لاباس
1: كل العظيم غريب،
0: لاباس الحمد لله، امورنا طيبه ولاباس، وعدنا وان شاء الله ديما في خير، وان شاء الله الله ان شاء الله ما يغيب حد من الناس اللي نحبوها
1: ان شاء الله
0: باذن الله.
1: يا مجيد الله،
0: شكرا، يرحم والديك. شنو الاحوال في جربة؟
1: والله الحمد لله حاله يعني مزيده نسخانه، وحزك الامراض المتعجبه كل مره تسمع، كان والله العظيم غريب.
0: اها بيه، نمشي معاك لسؤال سهل برشا. احنا ساعات نركبوا زادة في البطاح، البطاح كان في فترة ما زادة هيك منا نطلعوا الفوق عليه، ساعات نطلعوا الفوق في البطاح باش نتفرجوا شوية، ساعات فما يجي منظر يجي مرة بعد قداش المنظر هذايا، واربط لي المنظر هذايا بالسؤال، من هو أقوى الحيوانات ذاكرة؟ ذاكرة
1: لحظة.
0: ماني قلت لك نطلع فنمشوا البطاح، ساعات تبدا حاجات تتنقز منا ومنا هيك. اي
1: تنقز منا ومنا
0: ساعة، مش ديما ولا محالة. اي
1: حيوان
0: في البحر.
1: في البحر حيوان.
0: نعم قلت لك فما حاجات تتنقز ساعات يعجبونا برشا، يبدو زوزك مع بعضهم
1: ينقز. اقول لك اي فقمة.
0: لا لا، اي دلفين. الدلفين. الدلفين هذا يا منيا اللي هو اقوى الحيوانات ذاكرة، ساعات يقول لك والله الجمل صحيح ذاكرته قوية، لكن الدلفين اقوى، هذا ما اثبتته الدراسات العلمية، الدلفين ذاكرته قوية برشا وهو اقوى معناه من الحيوانات. وتحية للي معاك يا منيا اللي بحذاك، ان شاء الله ربي يحفظكم، وتحية ليكم وللعائلة الكل باذن الله.
1: ربي لوليده ما شاء الله مريض عند نهارين توصيله،
0: ان شاء الله بشاريه، ان شاء الله الف سلامة ان شاء الله باذن الله،
1: والله حال مسكين، ونتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله، وتحياتي لكم وكل اللي كنت فرحنا معاكم المستمعين الكل.
0: شكرا يا منيا، ان شاء الله ديما منوره وديما معنا باذن الله. المكالمه مواليه من شكون؟ الو الو، عسلامه، به ناخذ التليفون اللي بعده. الو عسلامه،
2: مرحبا.
0: مساء الورد، مرحبا بك اخويا.
2: الله
0: أخوي.
2: ينورك يا اخويا مجيد.
0: علي هذا هيك ولا؟
2: علي العماري.
0: علي العماري، من وين تكلم فينا علولو؟
2: من عكاريت. من
0: عكاريت، تحيه ليك واهالي العكاريت، الكل اللي يسمعوا فينا في التوقيت هذا.
2: والله يحيوك ويسهلوا عليك الكل.
0: يرحم والديك وربي يبارك لك ويبارك لهم ان شاء الله. اما فهم نسيمه بحري ظهر في عندكم في العكاريت؟
2: لا، نسيمه بحري توك.
0: صح عليكم والله، صحه
2: الحمد لله
0: ان شاء الله.
2: سبحان غير الاحوال.
0: هاي
2: منو لك عاد انت الشفاء والصحه الدايم.
0: الحمد لله، يعطيك الصحه ويطول عمرك.
2: مع المهم حي وعدل التقني اللي معاك.
0: اي رشيد، رشيد بوزاخر معايا زميلي، ومعايا عادل جميل وكامل الفريق اللي امن هالرحله المسائيه اليوم ان شاء الله باذن الله.
2: نحييهم الزوج رشيد وعادل جميل.
0: يعيشك يعطيك الصحة. أي يا سيدي، بنمشي معاك لسؤال جميل ورائع.
2: أي
0: يا سيدي، ما هو لون العيون الذي يعد أكثر حساسية للضوء؟ فما لون ريت العيون، فما العين السوداء، العين السودي، فما العين الشهلة، فما الزرقة، فما الخضرة، فما حسب معنى. أنا هو لون العيون اللي يعد أكثر حساسية للضوء، ديما تحس حساس ياسر للضوء. هل هو اللون الازرق ولا اللون الاسود؟
2: الازرق.
0: صحيت، اللون الازرق. والله يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، ربي يبارك لك يا علولو، سلم على الدار وربي يحفظك ان شاء الله.
2: وتحياتي لجميع من يعرف خوك علي، مذيعين وتقنيين ومستمعين.
0: شكرا. حاضر يا سيدي، حاضر، الله يبارك لك، شكرا لك. يلا مكالمه مواليه، شكون معنا؟ الو،
3: اهلا وسهلا.
0: مساء النور.
3: مساء الخير والهناء والبركه والله والحمد لله على سلامتك.
0: يسلمك يعطيك الصحه يطول عمرك. شكون معايا؟
3: معك عبد الله من بن قردان.
0: عبد الله، مرحبا بك يا عبد الله، وتحيه لكل اهالي بن قردان، الكل اللي يسمعوا فينا.
3: الفريق اللي عامل معاك والساده المستمعين.
0: شكرا، يرحم والديك. الامور باهيه؟
3: والله الحمد لله والشكر لله.
0: أي سيدي، بنمشي معك سؤال سهل وصعيب في نفس الوقت، أو نتصور سهل. ما هو العلم الذي يعنى بعلم طبقات الأرض؟ ريتهم طبقات متاع الأرض، شو يسموه العلم هذا؟ شنو حسب رأيك؟ هل نعطيك احتمالات ولا مغير احتمالات؟
3: لا، هات الاحتمالات.
0: أنثروبولوجيا ولا جيولوجيا؟
3: الثانية.
0: الثانية، يرحم والدي. جيولوجيا طبعا، جيولوجيا يا معلم. إن شاء الله تعيش وسلم على الدار وربي يحفظك يا أخوي، ومرحبا بك يا عبد الله. إن شاء الله تعيش، يرحم والدي. شكرا، الله يبارك لك. ألو.
4: ألو، مساء الخير. مساء النور
0: منذر.
4: على سلامتك.
0: الله يسلمك، مرحبا بك يا منذر. ولباس
4: يا ربي تحشني برتا. انت اليوم عندك زوزنا، تعرف عليك كي رجعتنا بالسلامه والعافيه، وعندك حاجه اخرى
0: اللي
4: قاعد انت ورشيد فرفع. حتى رشيد في اجازه.
0: صح عليه رشيد، تحيه لك وعودة طيبه يا سيدي.
4: والله الحمد لله على
0: والله سلامتك. ومنك انت سمعت، مرحبا بك
4: والله بلطف السلام عليك، وفرحنا. وين يقول لك الاذاعه مجيد؟ وينه مجيد؟ وينه مجيد؟ مجيد رجعوا مجيد.
0: ما ذاك هو كل حاجه زاد في بلاصتها.
4: والله انا الحمد لله تعديتك فتره، يا رب اللي يعاودك.
0: الحمد لله الحمد لله.
4: وان شاء الله اليوم متميز. عملت صاله في الشبكه، لقيت مجيد في اول موجود في اول نهار في الشبكه. البركه والخير فيه الكل وجه.
0: أي الحمد لله، الحمد لله،
4: الحمد لله،
0: ربي يبارك، يعطيك الصحة.
4: هل هل هل بقوة بقوة.
0: والله والله إسا كي عنا
4: قوة المستمعين ومحبتهم.
0: والله قسما عظما، شوف يعني صدقا مستمعينا هذوك فخر لينا احنا، ومكسبنا ورسمنا، رسمنا هم مستمعينا، فلنا الفخر.
4: يظهر دخلت اول لونطين، حسيت روحي كان عليك مخرج الجملة بعد الفترة.
0: الحمد لله، ما هو الواحد يرجع.
4: يعطيك الصحة،
0: الله يبارك لك ويرحم والدي.
4: رد عبي هل
0: باهي سيدي؟ باسا انا نعطيك سؤال له سهل وله صعب، اش قولك؟
4: انت نعرفك ديما ما بين البنين
0: معك. لا لا لا لا، ما هو اليوم الذي خلق الله سبحانه وتعالى نبيه ادم عليه السلام؟ فما نهار خلق فيها ربي ادم، سيدنا ادم، هل هو يوم هل هو يوم الاحد ام يوم السبت ام يوم الجمعه ام يوم الثلاثاء؟
4: هل اليوم الجمعة؟
0: الجمعة أحسن.
4: عندي اقتراح نغم وعندي النغم اللي بنجون بنتن.
0: اللي هو.
4: اللي بيتعدى بعد الأخبار الصباح.
0: اللي هو.
4: يقول لك هو فنين سيركة لعب. بليل الدركي.
0: إيه.
4: خد قلبي. خد قلبي معاك.
0: خذ قلبي معاك.
4: معاك. بليل الدركي. جديد الأغنية من سلكي تلعب.
0: بالله.
4: عرفتها قاعدة في الميخ الترانزيستر على يميك. ونعرف كنت تحب الأغنية الترانزيستر.
0: والله.
4: ليه أبيك بتسمحها. بيسيان موس. بيسيان مونيك انت. والله قسما بالله حبيت تتعدى. إن شاء الله بعد الأخبار. قطوا بليل الدركي معروف. خذ قلبي معاك. هكا الأغنية من سلكي معنش برتا من اللي خرج.
0: بيه يا سيدي احنا خذ قلبي يا الاخذ قلبي بلال
4: الدركي عرفت يا سيدي
0: ذكرت هذا ذكرت بيه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله
4: موجوده راي موجوده خاطر
0: والله انت ورشي اي ان شاء الله اي يا سيدي يا سيدي اسمعها هاي الوان خلي لك من بعد تو اسمع تو يلا يلا سيدي

0: يلا يا سيدي نواصلوا، فما تليفونات لها اللي هيك رشيد. يلا الو.
1: اهلا وسهلا، اعتني دقيقه معاكم.
0: خذ 10 مش دقيقه، خذ 10.
1: اسعدني اللي سمع صوتك يا اخوي، والحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك، لاباس الصحه امورك باهيه؟
1: الحمد لله، يعطيك الصحه ان شاء الله يا اخوي، باللطف عليك ان شاء الله.
0: يطول عمرك ويعطيك انت الصحه لانك انت معانا، وبارك الله فيك، والله بارك الله فيك على تليفون الرائع والجميل.
1: اكيد هذا غير مزيتنا يا اخوي، احنا هذه تطوين اذا انت تطوين سنوات نتبع فيها ودائما نعملوا فيه مداخلات، وان شاء الله المستمعين ما يملوش من مداخلاتنا.
0: لا ربي يستر ان شاء الله. هاي يا سيدي بن سيد، باش نمشوا لك السؤال الباهي هيك ولا لا؟
1: حتى انتبه
0: مايز، سؤال صعيب شوية على خاطر كي
1: النوع ماك الصعيب. اسمع أنت ماك الصعيب، أعطيني سؤال سهل.
0: باهي يا سيدي، حاضر. أي يا سيدي من سيد، باهي، سؤالنا جميل. كم تبلغ عدد المرات التي حج فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: مرة واحدة، مرة واحدة وهي حجة الوداع.
0: أحسنت، ها؟ ها من غير حتى احتمالات، نصقيب نعطيك 4 احتمالات مش احتمال واحد. ريت ريت ريت
1: هي مرة واحدة حجة الوداع. وصحيتي بارك الله فيكم يا اخويا،
0: وجزاكم الله خير. طول عمرك وبارك الله فيك، وشكرا لك. شكرا عم محمد، شكرا، تحية لك. تليفون موالي ان شاء الله من بعد ولا موجود تو؟ الو
2: يا ولدي، يا اهلا وسهلا يا كابتن.
0: يا ولدي هذه عجبتني، يا ولدي دخل بها بقوة. مرحبا بك، شو احوالك
2: يا اخوي؟ كي احوالك اخوي زيد في سوريا بن جرداد؟
0: مرحبا يا زيد، مرحبا يا زيد.
2: والحمد لله على السلامة،
0: الله يسلمك.
2: قولتي رشيد بوزاخر عاد صح يكون جوين اسطنبول ولا وين يا اخوي رشيد؟
0: اه، وقال لك رشيد حتى يسلم عليك مغادي، يعطيك الصحة.
2: ايوا حي يا جماعة، شكرا. عروس الصحراء كل المستمعين لو فيا، الحمد لله عليك يا حبيبي يا سلامات.
0: الله يسلمك يا سيدي. اي باهي، لازمنا سؤال باهي هيك ولا لا؟
2: لازمنا سؤال.
0: اي سيدي،
2: سفر هو اجر ومن سافر هو اجر،
0: باهي.
2: ومن سافر من سفر هو اجر واحد.
0: لا لا لا، عندك الحق، عندك مليون حق يا سيدي. اها، ما هو الاسم الذي اطلقه المسلمون على معركة نهاوند الشهيرة؟ شو اسمها المعركة نهاوند الشهيرة؟ ما هو الاسم الذي اطلقه المسلمون على معركة نهاوند الشهيرة؟ هل هو اسم نعطيك زوز احتمالات وحاول تختار منهم اسم، اتفقنا؟
2: ايوه.
0: هاي يا سيدي، هل هو فتح الفتوح ام فتح البيبان؟ فتح الفتوح أم فتح البيبان؟
2: والله في بالي حاسب كيادي فتح الفتوح.
0: أحسنت أحسنت أحسنت، فتح الفتوح، يعطيك الصحة، الله يبارك لك، سلم على العائلة.
2: أخوي يا أخوي مجيد،
0: أسيدي
2: ربي حايلي مع رحضاك التقني يولي هذا علي التليفون، ما قاليش رشيد بوتاخر يكون جون على الدهر يا سيدي.
0: باهي يا سيدي، هاي الكل يسلموا عليك، يعطيك الصحة، الله يبارك. يلا شكرا، الله ينورك، يعطيك الصحة، يطول عمرك. يلا آخر مكالمة. ألو، عسلمة.
3: ألو عسلمة،
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: لذيذ عايشك.
0: هذه الصغرونة اللي تكلم فينا ديما هيك ولا لا؟
3: إيه هي، الحمد لله على
0: سلامتك. الله يسلمك، يعطيك الصحة.
3: يا جيت انا الاذاعه وما لقيتكش، قلت هيا عملوا تحيه بلي اعطيتك تحيه معشكون.
0: ان شاء الله ربي يخلي ان شاء الله ربي يخليك وربي يفضلك لهالعائله، والله ما شاء الله مصلي عم بيعليك. به نعطيك سؤال تحفون، كيفك انت باهي؟
3: عايشك.
0: تبغي سهل ولا صعيب السؤال؟
3: اللي تحب انت.
0: باهي معنا. اي سيدي بن سيد، لازمنا، ما هو اسم اكبر حيوان موجود بالعالم؟ اكبر حيوان هذا موجود بالعالم، هل هو الفيل ام الحوت الازرق ام الدلفين؟
3: الحوت الازرق.
0: احسنتي احسنتي احسنتي وابدعتي، سلمي لي على الدار وبارك الله فيك على التليفون الباهي.
3: اهلا، سلم على كل الناس اللي خدموا معاك، ونشكر زيد على الراجل اللي ذكري هاف عليا، وزيد نشكر كل الناس اللي شاركوا.
0: شكرا، يعطيك الصحة، عايشك، بارك الله فيك. يلا خلينا مع جابس الحلوة الرائعة الجميلة مع شادي الحاج.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، ونستهلها بأبرز العناوين. يوم بيداغوجيا بجربة حول التكوين المستمر داخل المؤسسات الاستشفائية، وفي جرجيسة دورة تكوينية في التصرف في النفايات. اعتماد التوقيت الشتوي لعمل الصيدليات في تونس بداية من غرة سبتمبر. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال الصهيوني عرب بقطاع غزة. مع توصل ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد التونسية، تتوصل إشكالية الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتذبذب في التزود بالمياه المعدنية لتفرض البحث عن حلول بديلة ومستدامة. الزميلة هادية قاري أصويري رصدت في سياق الريبورتاج المسألة مع عدد من المواطنين بمدنينا.
2: الناس كلها تعاني هنا، والله العطش قتلنا، ولا عاد واحد باش يدوش. الحمد لله وكهو المين الضور حالة نورما، ما يخلوناش شكاكة مسخانة قتلتنا، وزيد العطش وفوق
3: لا القوة كهو الحمد لله.
4: كنت تبيع الماء ما تمش الماء، كما نعطي الماء للسبيل، هذا الماء الموجود كان لله في سبيل الله، عاملين قلاصيات باش الناس تشرب أرواح نفسقية نحلوه منشين نجبونه من السبيل، السبالة مقصوصة عند 10 أيام هنا عباها 4 أو 5 مرات في الرسالة الصباح على بركة، وإن شاء الله لله في سبيل الله.
5: الأزمة بتاع الماء راهي بانقطاع بصفة مستمرة، وأحيانا نقعد بالأسبوع وبعد بال15 يوم. عليها صراحة المواطن تعب في الوضعية هذه. مشكورين الجيش الوطني قاعد يوزع في الماء على المواطنين. والله في قصر جديد في البحيرة، الأحواس بتاع عمادة القصر الجديد بصفة عامة. إحنا المواطن ما هوش مستانس بالوضعية هذه، يلزم تتضافر الجهود شوية من المواطن اللي يعرف كيفاش يقتصد في الماء، وشوية الدولة تحاول تحسن في القنوات بتاع الماء باش توصل للمواطن وتقلل التشكيات. بالنسبة للأرياف واخذين العادة متاع جدود حافرين لهم ماجل وفساقي، على كل حال أبرك. أما اللي في المدينة مساكين تعبين شوي،
6: مشكلة تدور بالساعة بشتيك دبوز 2 وساعة بنقاش وستر ربي. احنا ربما هنا مثل عندنا التقاليد متاعنا، عندنا الماجل والفساقي في الديار، وإن شاء الله هذه فرصة باش أن الدولة تشجع على بناء الفساقي والماجل والطرق القديمة لتخزين المياه. كل عائلة فساقية، كل عائلة ولا دار، كل ماجل كل عائلة.
1: تنظم جمعية المهندسين الشباب بجرجيسة بعد غد دورة تكوينية ثانية في التصرف في النفايات. عادل مروخ أمين مال جمعية يبرز أهم أهداف التظاهرة في استضافة عملة الزميلة شعلة المشعية.
7: الدورة التكوينية اللي باش تنظمها الجمعية باش يكون موضوعها تثمين النفايات وإعادة التصرف فيها. الدورة هذه موجهة لأصحاب المشاريع وأصحاب أفكار المشاريع اللي يلوجوا في حلول صديقة للبيئة لتثمين نفاياتهم وتصرف فيها، كيف موجهة لكل من يهتم بالشأن البيئي. كيف باش نحكوا على تظاهرة أرضي إرثي اللي هي تظاهرة ثقافية تهدف إلى تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي لولاية مدنين بمعتمديتها الكل، بما فيه موروث غذائي في اللباس في كل مستوياته وكل زواياه. التظاهر هذه موجهة لديور الشباب، للنوادي، كيف للموهوبين وإلى المغرومين بالإبداعات وبمهتمين بالتراث. ينجموا يشاركوا في توثيق وتثمين التراث عن طريق فيديوهات قصيرة، رسومات، لوحات، وكذلك فن النحت. إن شاء الله في الأخر باش تصير مسابقة ويصير يوم يتم فيها عرض كل الإبداعات ويتم تتويج للفائزين في نهاية هذه التظاهرة. كيف في الفترة الحالية قاعدة في ختام المدرسة الصيفية اللي كانت شملت الروبوتيك والإنجليزية، وحاليا في مرحلة التحضير للمشاريع القادمة مع بداية السنة الدراسية والسنة الجامعية مع بعض التظاهرات الدولية أكيد اللي قاعدين نحضروا لها.
1: تحتضن جربة تظاهرة بيداغوجية حول موضوع التكوين البيداغوجي المستمر داخل المستشفى ببادرة من المستشفى الجهوية الصادق مقدم بجربة، وذلك يوم 7 سبتمبر 2026. ويهدف هذا اليوم إلى دعم التكوين الطبي المستمر وتحسين قدرات الإطارات الصحية في مجال التأطير والتكوين. ويتضمن البرنامج الذي يؤطره مختصون في البيداغوجية الطبية التشخيص واقع التكوين البيداغوجي بعدد من المؤسسات الاستشفائية وتحديد الحاجيات والأولويات فضلا عن إعداد رؤية استراتيجية لتطوير كفاءات المكونين والارتقاء بمعايير جودة التكوين داخل المستشفيات. بتمويل من صندوق القروض أعطيت اليوم إشارة انطلاق في إنجاز مشروع الملعب الحي بمنطقة تسكية من معتمدية منزل الحبيب، مشروع بكلفة تناهز 150 ألف دينار يتنزل في إطار دعم المرافقة الرياضية وتقريبها من المواطنين والشباب بالمنطقة. أكثر تفاصيل مع كاتب عام بلدية منزل الحبيب بركة الطيفة، يتحدث للزميلة هند رزقة.
0: مشروع كلفة متاعها 250 ألف دينار ممول من صندوق القروض، تم إجراء جميع الاستشارات وتم إعطاء الإذن المقاولة في إنجاز هذا المشروع. هذه في منطقة ريفية صار مصادقة هذا البرنامج، وإن شاء الله من يوم الأربعاء بالانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع لمدة 120 يوم. ملعب الحي قرب مدرسة، ومدرسة هذه تستقر للمنشآت الرياضية، هي منطقة كل ما فيهاش منشآت رياضية، ونحن نشجع في البلدية في المناطق الريفية أن تكون بحد جنبها ملاعب رياضية تجم تعمل أنشطة للشباب الصغير، خاطر ما عندهمش مرافق أخرى. ومشينا في البرنامج هذا، وشكون معناتها ملعب معشب بالعشب الصناعي وفيه الإنارة العمومية ومتكامل، وإن شاء الله نفهم حاجة أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله.
1: إلى الشأن الوطني، صدقت اليوم هيئة الانتخابات على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وأشار الناطق الرسمي للهيئة محمد تليلة المنصرية في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية، مؤكدا أن 30 امرأة يترأسن حاليا المجالس المحلية و23 أخريات فزن بعضوية المجالس الجهوية. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم عن مواعيد فتح وغلق صيدليات البيع بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوي الذي يبدأ العمل به غدا ويتوصل إلى 31 من مايو 2027، وأيام الأحد والعطلة الرسمية. فتتولى صيدليات صنف أ المناوبة لتأمين العمل من الساعة 8:30 صباحا إلى 7:30 مساء، على أن تتولى صيدليات صنف ب المناوبة الليلية من 7:30 مساء إلى 8:30 صباحا. ينظم المجلس التونسي الأفريقي للأعمال بالشراكة مع عمادة المهندسين التونسيين السبت 12 من سبتمبر 2026 بتونس العاصمة، لقاء حواري حول الدور الاستراتيجي للمهندسة التونسية في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا، وذلك بمناسبة انعقاد الجلسة العامة العادية للمجلس. يؤدي الوزير الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لشؤون الخارجية يوهانا فاتفولا زيارة رسمية إلى بلادنا اليوم، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطية. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ صدر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في إطار إحياء تونس وألمانيا الذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1956، ومتابعة نتائج الزيارة الرسمية التي أداها النفطي إلى برلين خلال شهر مارس 2026. وسيجري الوزير جلسة عمل موسعة مع نظيره الألماني تخصص للتباحث حول وقع التعاون بين البلدين وأفاقية دعمه وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن أهم المسائل والقضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي. استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الصهيوني عربة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الصهيوني على المدينة منذ فجر اليوم إلى 5 شهداء. وفي السياق، وصلت قوات الاحتلال عمليات تسفل المباني السكنية في المناطق الجنوبية من مدينة دير البلحة جنوب قطاع غزة، فيما وصلت الطائرات المسيرة استهدافها لتجمعات الفلسطينيين في مخيم البريجة وسط القطاع. وفي لبنان، صعد الجيش الصهيوني اليوم من اعتداءاته في عدة بلدات بجنوب لبنان من خلال تفجير كبير وتحليق مكثف للطيران المسيرة وقصف المدفعي حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. نقلت وكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني مسعود قوله اليوم أن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة، وقال إن استمرار الحرب ليس في مصلحة أي طرف، وإن الحوار والتعاون هما السبيل لحل المشكلات القائمة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن الليلة الماضية، وذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد، ويتجه التصعيد بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد مع انتقال المواجهة إلى مضيق هرمز والأردن، بالتزامن مع تهديدات أمريكية بتشديد الخناق الاقتصادي على إيران ما يوسع نطاق المواجهة عسكريا وسياسيا. رفض رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مقترحا ينص على بقاء قوات التحالف الدولية في العراق إلى ما بعد 30 من سبتمبر، وأشارت الحكومة إلى أن الحوار مع الفصائل إيجابية وأن ملف حصر السلاح سينتهي قبل 30 من شهر سبتمبر المقبل. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار المساء، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: يوم بيداغوجية بجربة حول التكوين المستمر داخل المؤسسات الاستشفائية، وفي جرجيس دورة تكوين في التصرف النفايات، اعتماد التوقيت الشتوي لعمل الصيدليات في تونس بداية من الغرة سبتمبر، استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال الصهيوني عرب بقطاع غزة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: الويندال شعب جرماني شرقي ظهر في أوروبا خلال العصور القديمة، ويرجح أن موطنهم الأصلي كان في المنطقة الواقعة بين نهري الأودر والفيستولا، وهي منطقة تقع اليوم في غرب ووسط بولونيا وشرق ألمانيا. اشتهر الويندال بهجرتهم الواسعة التي رافقت انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية، إذ انتقلوا عبر وسط أوروبا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية إسبانيا والبرتغال حاليا في أوائل القرن الخامس الميلادي، قبل أن يعبروا إلى شمال إفريقيا سنة 429 للميلاد بقيادة الملك جايسريك. أنشأ الويندال مملكة قوية اتخذت من قرطاج عاصمة لها إثر سقوط الإمبراطورية الرومانية، وسيطرت على أجزاء واسعة من الساحل الشمالي لإفريقيا، إضافة إلى جزر مهمة في البحر المتوسط مثل صقلية وسردينيا وكورسيكا. اعتمد الويندال على قوة أسطولهم البحري، مما جعلهم من أبرز القوى العسكرية في البحر المتوسط خلال القرن الخامس الميلادي، وفي العام 455 استولوا على مدينة روما ونهبوها، وهو الحدث الذي ارتبط باسمهم حتى أصبحت كلمة التخريب في بعض اللغات الأوروبية مشتقة من اسمهم. ورغم أن الدراسات التاريخية الحديثة تشير إلى أن صورة الويندال باعتبارهم مجرد مدمرين قد تكون مبالغا فيها، إذ تأثرت بالروايات الرومانية والبيزنطية المعادية لهم. كان الويندال يعتنق المذهب الأريوسي، وهو مذهب مسيحي اختلف مع العقيدة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، مما أدى إلى توترات دينية مع السكان المحليين في شمال إفريقيا، واستمرت مملكتهم قرابة قرن من الزمن إلى أن أرسل الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول حملة عسكرية انتهت بإسقاط مملكة الويندال سنة 534، وتم ضم أراضيها إلى الإمبراطورية البيزنطية.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
10: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أسايل.

0: بين
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

0: مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين، رحلة أخرى باش تاخذنا الخارج تونس في ريحة البلاد. شكري هو في ألمانيا، مواطن تونسي مقيم في ألمانيا عنده سنوات، هو أصيل سيدي بوسعيد، يحكي لنا شوية على ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد،

0: ترقيب سي مجيد، مساء النور على تطاوين واش تطاوين كرماء. حبيت نحكي على ريحة البلاد وريحة تونس وريحة سيدي بوسعيد. كان كنا نسكن في سيدي بوسعيد ونعيش في سيدي بوسعيد، وانا تو مقيم بألمانيا. ونذكر بابا الله يرحمه محمد صالح شلاق، ونذكر قاعدة قدام باب دارنا في الدكانة، ونذكر أمي الله يرحمها، الله يرحم بابا وأمي ويرحم جميع المسلمين. حبيت نقول لي أنا أمي طليانية ومولودة في تونس من ناريانا واسمها فريدة. ونذكر لي وقت الجيران يشموا ريحة المقرونة يجيوا بحذانا. نذكر ولاد خونتي، نذكر جيراننا، كانت الحومة ما تفرغش، كانت ديما مليانة. الصغر كنا نلعب الغميضة، وكنا نقرأ في مكتب سيدي بوسعيد الفوق واللوطة، احنا نقولوا له اللوطة والفوق، حتى كانوا عنا زوز مكاتب، مكتب اللوطاني ومكتب الفوقاني. تذكر الجو العيساوية في سيدي بوسعيد في الصيف، كانت تلمنا سيدي بوسعيد العيساوية، كانت تلمنا تلم ولاد سيدي بوسعيد الكل، الأصحاب والأحباب والجيران والفاميليا، وتونس كاملة تشوفها في سيدي بوسعيد. ساعات نقول محلاها سيدي بوسعيد، تلمنا ناس كل تجينا من شمال تونس لجنوب تونس، تلقى كل من مومين في سيدي بوسعيد. روحنا عنا أقدم فطايري من تطاوين ب 1933 عم محمد الله يرحمه. احنا سيدي بوسعيد كيفاش نقولوا مخلطين، فينا اللي من تطاوين، فينا من جرزي، فينا من جربة، من الشمال، من الجنوب، من قروان، من كل بلاصة من تونس. ما شاء الله وحشنا تونس، وحشناها تونس العز. تحية تونس.
1: ريحة البلاد.

0: أثر وأثر مع الدكتورة هاجر الكريمي مديرة المتحف بالإدارة العامة للتراث اللي دائما تنورنا عبر إذاعة تطاوين. دكتورة مساء النور.
1: مساء النور، مساء الخيرات، إن شاء الله نتمنى لكم عودة ميمونة لكامل فريق إذاعة تطاوين. لكنتي إن شاء الله بالصحة وبالعافية، وأيضا عودة لمستمعينا اللي توحشناهم وإن شاء الله توحشونا ذلك.
0: أكيد 100% أكيد. بلاستيك ديما كبيرة دكتورة، وخاصة الفايدة اللي تعم على الناس الكل في كل استضافة، وخاصة أنا نوعنا لهم من حكايات وطن، هي نفسها حكايات وطن، لكن عنوان الفقرة ولا أثر وأثار اللي طبعا دكتورة إن شاء الله باش تبدع فيه زادة بطريقة رائعة جدا إن شاء الله. كما عودتنا سابقا عملنا جولات رائعة جدا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في مختلف الأماكن، تقريبا مسينا حتى ولاية هيك مكة إلى حد الآن، لكن الجولة دائما متواصلة. نحاولوا أن نركزوا على نقول أنا الأماكن اللي فيها ممكن حاجات، ممكن خاصة الأثار اللي ممكن بعض تغيب عليه، ممكن مزارش، ممكن ما عندش فكرة شافية وضافية المستمع اللي يسمع فينا. اليوم وين إن شاء الله الرحلة دكتورة؟
1: اليوم الرحلة باش ناخذكم للمهدية، ولكن في إطار الفقرة هذه احنا زرنا تقريبا كل ما عنده إشعاع يعني على الصعيد الوطني والصعيد العالمي، مواقع أثرية تزخر بتونس وما زالت تزخر، لكن زاد عندنا متاحف تزخر بقطاع أثرية تعجبنا نزوره نقرأ عليها كلمتين ولكن ما نربطوهاش بالجغرافيا نتاعها. فاليوم باش نعملوا جولة بالعكس، نمشيو للموقع على طريق قطعة تشهر بها، ربما هو الموقع اليوم مهوش معروف ما يتزارش، ولكن وقت تقول القطعة الفلانية تقول الأثار الفلانية، وهذه طريقة يعني نزيدوا نحبوا الناس باش تمشي تكتشف، ما تقفش على القطعة في المتحف، تحاول زادة تمشي للمكان اللي استخرجت منه هذه القطعة بنظرة جديدة، يمكن ما كانت تعطي قيمة لذلك الموقع تولي تعطيه قيمة، تقول يعني هذه خرجت منه قطعة معروفة عالميا. اليوم مش نمشي لقصور الساج، هناك ما كانش قصور الساج في بداية القرن العشرين 1909، مستكشفين فرنسيين

0: اكتشفوا مقبرة. المقبرة ذي مازالت موجودة اليوم، نجموا نشوفوهم بعض المقابر البونية القرطاجية. يعني تمت الحفرية على أحسن ما يرام، وتم استخراج قطع هامة من هذا من هذه المقبرة، منها يعني هيكل عظمية لخمسة أفراد وتوابيت خشبية. اليوم تنزوروا متحف قلقطة، نمشي نشوفوا هذه القطع، وأيضا نعرف المكان الذي استخرجت منه. نعم. اللي هو مقبرة قرطاجية.
1: والله هم زادة متفاعلين معك زادة، كما عادل شكرا يا عادل قال لي سلقت زادة من المناطق الرائعة جدا الدكتور زادة عمر، قال لي ما شاء الله الدكتورة خاصة اللي تركز على أماكن معينة في تونس وتبعناها سابقا وأنا زرتها. شكرا لكم. بيه حلوة حلوة الأماكن هذه، فيها فايدة على الأقل.
0: فلما تزور متحف سلقطة هناك تابوت من خشب يعود للفترة القرطاجية، وفما النص يقول اللي عثر على درع، هذا الدرع اللي أحدث يعني نقاش وجدال كبير، هل هو درع حنبعل أو هو درع لأحد جنود حنبعل. هو اليوم من بين القطاع الشهيرة في متحف باردو، درع من مادة الخليط بين البرونز والحديد، وفيه نقش جميل جدا، تحط درع حنبعل على الانترنت يطلع لك تحفة رائعة جدا زارت العالم، وهي مطلوبة جدا في المعارض العالمية. هذا الدرع وجد في أحد القبور، ولكن لم يوجد ما يكفي من المعطيات حتى نحدد من هو صاحبه. أكيد هو جندي، إما أن يكون من مرتزقة جنود جيش حنبعل، أو ينتمي إلى هذا هذه الحقبة اللي هي القرن الثالث قبل الميلاد، واللي يناسب يعني فترة وفاته الحرب البونية الثانية. يمكن أن يكون يعني جندي شارك في حروب حنبعل وأصيل هذه المنطقة، أو توفي في هذه المنطقة ودفن مع أفراد آخرين، ولكن هذه القطعة هي اللي يعني أنارت السبيل حول يعني مكان يعني يستعمله الجيش في تلك الفترة من دروع، وهو درع جميل جدا. قلت يعني يمكن نطلع عليه في متحف باردو أو حتى عبر الانترنت. وهذه القطعة اسمها لليوم درع سور الساس، يعني طبعت هذا المكان إلى الأبد. يعني من يقول قصور الساس يقول هذا الاكتشاف العالمي اللي لليوم يعني تتهافت عليه المعارض العالمية، يحبوا يعرضوه يعني في أماكن عدة، تعرض في إيطاليا، في فرنسا، في ألمانيا، في هولندا، يعني زار العالم، وهو اليوم يقبع في يعني مكان مخصص له في متحف باردو. بالتالي ندعوكم باش تزوروه وتزوروا المكان الذي استخرج منه وهو قصور الساس.
1: ما شاء الله أنا أتفرج عليه، أنت تحكي دكتورة وأنا أتفرج ما شاء الله. وشكرا للناس الكل أيضا اللي متفاعلين معنا، قال أنا خدمت فيه مساعد ديكور في فيلم السينما عام 2008 في سلقطة. شكرا. وين هذا معناها؟ ليه شوف الدرع لونه ذهبي، فيه معناها زوز دوائر من فوق مزينين في الملوطة معناها من الأسفل، كأنه وجه هيك والكل، وجميل جميل جدا هذا الدرع، جميل جدا الدرع التاريخي.
0: يعني كتبت منها كتب يعني الزخرفة، هذه فيها دلالات دينية، دلالات ثقافية. هذا النوع من الدروع هو موجود يعني يصنع في جنوب إيطاليا من مناطق صقلية وما يجاورها، ونعرف اللي هي كانت قرطاجية. هذه الحرفة والمهنة هي من جنوب إيطاليا اللي تنتمي إلى الإمبراطورية القرطاجية، وبالتالي هذاك علاش احنا نقولوا اللي هو الدرع قرطاجي حتى وإن صنع في تلك الأماكن، لأنه في متاحف إيطاليا موجود منه لكن بقيمة أقل وزخرف أقل، لكن هذا الدرع فريد من نوعه كما قلت لك، راه قيمة استثنائية عالمية.
1: نعم هم عاملين حتى ممكن في توثيق مينيرفا والخوضة والخوضة العسكرية، الرموز زادة فما رموز زادة مميزة حتى اللي كبرك الصورة ويشوفها. فجميل والله كما ذكرت الدكتورة، يعني انت ممكن شوقتنا انا باش نزوره صلقتة ونشوفه هالدرع هذايا المعروف، هو المتعرف عليه انه درع حنبل. اما كما ذكرت انت شنو المراجع والكل لانه هو لأحد عائد لمرتزقة او عسكري ممكن شارك القرطاجيين ايضا في الحروب البنية ولا غيرها، هذه بطبيعة راجع لكم أنتم دكتورة خاصة في البحوث اللي تقوموا بها. فجميل،
0: النقاش مازال مفتوح ولم يحسم الأمر، القطعة نعم. موجودة ولكن لازال البحث قائم، إذا كان نلقاو ما يدل على قيمته أو انتمائه أكيد يوما ما العلم يتقدم وسنكتشف
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة دكتورة هاجة الكريمي، نورتينا اليوم في أصايل عبر إذاعة تطاوين، وإن شاء الله كل مرة هيك نعمل لهم جولة في أثر وأثار. شكرا دكتورة.

ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا الآن في إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا بكم. أكيد نفرح أحنا ديما بوجودكم المستمعين. بكري قالوا لي بربي وقتاش نرجع إن شاء الله إعادة بطبيعة للمسابقات والكل بعد شوية بعد شوية إن شاء الله أكيد. ونفرح إن شاء الله بإذن دائما نتبعوا في الجديد. جديد النجمة العربية الفنانة نانسي عجرم الشهدية دنيا غنية جديدة حلوة صورتها أيضا بطريقة الفيديو كليب اللي تسمعوها مباشرة عبر إذاعة تطاوين بتونس.

46 دقيقة موعد مقدس. مستمعينا الكرام نتوقف لحظات لنرفع إلى مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

نوصل معكم أصايل لرجعكم شوي لسوسن حمامي شمسك يا تونس.

ومرحبا بكم محلى تونس وبلادنا وما فماش ما احلى منها تونس. يلا علي حميده باش نرجعكم شويه زاد الذكريات حتى الموعد الاخبار للسبعه.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تنظم جمعية المهندسين شبهان بجرجسة بعد غد الدورة التكوينية الثانية في التصرف في النفايات. تحتضن جربة تظاهرة بيداغوجية حول موضوع التكوين البيداغوجي المستمر داخل المستشفى ببادرة من المستشفى الجهوية الصدغ مقدم بجربة، وذلك يوم 7 سبتمبر 2026. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم عن مواعيد فتح وغلق صيدليات البيع بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوي الذي يبدأ العمل به الثلاثاء 1 سبتمبر ويتواصل إلى 31 ماي 2027. سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت 2026 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى جويلي 2026 وفقا لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الصهيونية عربة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الصهيوني على المدينة منذ فجر اليوم إلى 5 شهداء. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن الليلة الماضية، وذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ باستثناء صاروخ واحد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم لآخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. البداية بمواجهات الفرق التونسية ضمن الدورة التمهيد الأول للمسابقات الأفريقية نهاية الأسبوع. البداية يوم الجمعة من خلال كأس الاتحاد الأفريقي بملعب الطيب المهيري بصفاقس. بعد 20 سنة الترجي الرياضي الجرجيسي يعود للأجواء الأفريقية ويستضيف ديامبرز السنغالي انطلاقا من الساعة 3:30 بتحكيم الطوغولي محمد مصطفى أكاكبو. يوم السبت دائما نفس المسابقة، كأس الكاف شوتينغ ستار النيجيري انطلاقا من الساعة 4 يستضيف نادي الاسفاقس التحكيم الكاميروني يانيك فودوب. وفي يوم السبت ايضا وفي رابطه الابطال الافريقيه النادي الافريقي بملعب رادس انطلاقا من الساعه 7 يستضيف جوليبال مالي التحكيم للتوغولي بيير جون ايغيت. تحكيم تونسي حاضر في هذا الدور من خلال الحكام الدوليين امير لوسيف لمباراه دوري ابطال افريقيا بين المريخ السوداني وباور ديناموز الزيمبابوي، فرج عبد اللوي لمواجهة أسكو ديكارا لاتوغولي وأسك ميموزا الإفوارية. الرابطة المحترفة الأولى برنامج الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب على دفعات البداية يوم السبت 5 سبتمبر من خلال زوز مواجهات نادي البنزرتي ضد الأولمبي البيجي وتقدم سقيطة الدير ضد الهامهامة. يوم الأحد الترجي الرياضي التونسي ضد مستقبل المرسى. من أخبار الترجي اجتماع الآن بين شكر الوعر والمدرب الروماني ركيما كيف بعد الهزيمة أمس أمام شبيبة العمران 3-1 ووضع على نقاط الحروف بالنسبة للمدير الرياضي لفريق المسؤول الأول في فريق الترجي الرياضي التونسي شكر الوعر مع المدرب الروماني. أيضا يوم الأحد النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران نجم المتلوي ضد ملحم ممسوسة. يوم الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بنقردان ضد فريق النادي الاسفاقسي. يوم 17 سبتمبر الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد المنسيري والملعب التونسي يستضيف النادي الافريقي كل مباريات انطلاقا من الساعة 4:30. في الرابطة المحترفة الثانية الاتحاد الرياضي بتطوير اليوم الهيئة التسييرية تمت زوج صفقات، عودة الحارس زيد الغانمي بعقد لمدة موسمين وانتداب الجناح أسامة بن مليحة أيضا لمدة موسمين. الغانمي كان ينشط الموسم الفارط مع فريق جمعية مجرين الرياضية، فسخ عقده من جانب واحد لعدم خلاصه. الجناح أسامة بن مليحة الموسم الفارط مع فريق جندوبة الرياضية وهو ابن فريق النادي الصفاقسي. المفاوضات متواصلة مع أكثر من اسم في انتظار التوقيع، يعني ثم زوز مدافعين ممكن يصح غدوة مع فريق الاتحاد الرياضي بتطوين. الشبيبة الرياضية القيرونية انتداب مجموعة من اللاعبين حسام الحبيبي مدافع محوري، صبري الزيدي لاعب رواق، حسن المسعدي متوسط ميدان، وعودة تعليل فريوي لفريق قلم كحارس مرمى لفريق جياسكا. أكدت مصادر صحفية مغربية اليوم أن نصر الدين النابي المدرب التونسي مدرب الرجاء البيضاوي المغربي قد قدم استقالته من تدريب الفريق على خلفية صراعه حول طريقة العمل مع المدير الرياضي للفريق المغربي وهو البرتغالي ماتياس. وبسرعة البديل كان حاضر وجاهز من خلال التعاقد مع الألماني خيمينيز. في الدوري الإنجليزي الممتاز انطلاقا من الساعة 8 أستون فيلا ضد فريق أرسنال. من أخبار الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول يتعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا قادما من بي اس جي بعقد طويل المدى. في لا ليغا الإسبانية في 8:30 برشلونة ضد رايو فاليكانو، وفي نفس التوقيت في إيطاليا أتلانتا ضد فريق بولونيا. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في آخر مواعيدنا لهذا اليوم. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع مجيد حداد.
4: وأشرح لها.

مرحبا بالجميع، يعطيكم الصحة، شكرا للي يسمعوا فينا. وهذا اللي كان يغني فارس كرم، 7:12 بعد شوية زادة باش نمشي الفقرة التونسي وعليه الكلام إن شاء الله من كفاءتنا التونسية اللي عيش في السويد يعني تحديدا، نتعرف عليه إن شاء الله من بعد. لكن أمينة فاقد زادة باش نرجعكم زادة لغنياتها اللي نجحت خاصة في مهرجان قرطاس سابقا، نتذكر سنوات في أوج العطاء وفي نجاحاتها الكبيرة. أمينة فخت لرجعة زادة المهرجانات الصيفية هذه 2026.

0: وهذا صوت أمينة فاخر. فاخر طبعا اللي أنا نقول رجعت الصيف هذايا، رجعت من كارتاج البنزارة البرشة مهرجانات كانت، فما مهرجانات زادة تم إلغاءها، بعض الحفلات بالنسبة للأمينة. أمينة اللي ما رجعتش بجديد، يعني رجعت كحضور والكل، لكن أغنية عودتنا أمينة يعني سابقا ديما فما الجديد، المرة هذه غير. المهم بدر مرحبا بك يا بدر، مساء النور. منجي تحية لك يا منجي، شكرا لك صحراوي أحلى إذاعة تطاوين. شكرا فؤاد، مرحبا يا فؤاد. المنجي بن عمر تحية لك وبربي تحية لإذاعة تطاوين. مريم التركي مساء النور، يعطيك الصحة. شكرا للناس الكل. وصلنا الفقرة رائعة جدا، الفقرة هذه تأخذنا دائما إلى كفاءاتنا التونسية اللي نحبهم يعني ويشرفوا تونس. زينة شكرا لك يا زينة، شكرا لكم، يعطيكم الصحة أنتم، الله يبارك لكم. اليوم في تونسي وعليه الكلام ينورنا برشا التونسي نيكولاس ملاك مباشرة من السويد، اليوم في فقرتنا يحكي لنا شوية على تجربته وأيضا على الشهرة لنا جميلا التونسي ويكون مشهور زادة البرة في الخارج.
1: تونسي وعليه الكلام.
2: عسامة مجيد، عسامة إذاعة تطاوين والمستمعين متاكم في الداخل والخارج. أنا معكم نيكولاس ملاك، باعث قنوات توانس كل ويب تي في وتي في 216. تم بعث قناة توانس كل ويب تي في في وقت الكورونا تحديدا 30 أفريل 2021، واللي غطيوا بها بالأساس أنه الهدف متاحها أنه نقوي بالجسور ما بين تونس والسويد، وزاد كيف نقربوا توانس اللي في الداخل والخارج لبعضهم بحكم انه نقصت الفجوة مع العالم الرقمي والتطور الرقمي اللي نشهدوا له ونشوفه في الوقت هذا وفي العصر هذا. وعنا زاد كيف قناة تي في 216 السويدية والناطقة بالاساس باللغة السويدية، والنشاط متاحة بالاساس انه تغطية مناسبات وطنية ومحلية وتغطية المهرجانات والمعارض والتظاهرات اللي موجودة من رياضية ثقافية وموسيقية. وعنا زادة كيف نشاط إنتاجي بالطبيعة كما أي قناة أو كما أي إذاعة. في الأساس أنه تكوين متاعي مختص في الإنتاج السمعي البصري، خدمت في التلفزة الوطنية ككاميرا أوبيريتور يعني كاميرامان أو كادرور، وزاد كيف كان عندي كنت يعني منتج مساعد في زوز أفلام قصيرة في السويد، وفي بعض الأحيان زاد كيف إنتاج يعني كليبات فيديو موسيقى فيديو للفنانين الصاعدين السويديين. هذاك هو، ويعطيك الصحة الناس الكل، وشكرا على حسن الاستماع وشكرا على إتاحة الفرصة هذه، وإن شاء الله نهاركم زين.
1: تونسي وعليه الكلام.

0: ما تليفون يلا ما شاء الله السرعة. ألو
1: عسلامة شحالة.
0: عسلامة أهلا وسهلا يا سيدي بيك.
1: بس عليك يا ودي تسلمنا عليك وكحد ما نطلب في الكواليس ونحاوم على سينا جيد وإما
0: ها موجود يا سيدي بارك الله فيكم.
1: والله العظيم وصح. والله العظيم مو هذا محالة مستنين برسمات معناها نسمع فيهم حتى هم يطلقون السعاد العداني وصنع مني وطمني عليك بالجديد
0: إن شاء الله تعيش ويطول عمرك وبارك الله فيك أنت وكل من سأل علينا والله لا تغيبكم ولا نغيبوا عليكم
1: وانت زيادة أنت وجميع الأسرة متاع الإذاعة والأهلك وولادك ربي يخليك إن شاء الله ورك النور رك عارفة من عرصات إذاعة التطوير معنا
0: عايشك بارك الله عند
1: الناس الكل هذه
0: عايشك طول عمرك يا غالي بارك الله والله كلامك كلامك باهرة كلامك سمح وباهي لباس الزركين والأهل غادي وتونس
1: والله الحمد لله لباس سخانة بركة هي أثرتين مجيد ودخول
0: وروحوكم جماعة إيطاليا ما عندكم برشة قالوا لي في إيطاليا مغادي
1: ثم زركين اثنين ثم بركه احنا عندنا شوي مع احنا شيخ كنت فيها 4 أو 5 عائلات
0: باهي باهي
1: اما زركين فوقاني في برشا
0: ما شاء الله
1: جماعة فرنسا موجودين برشا
0: خصان كواكبي يضع لقب كواكبي ما شاء الله الله تحية ليهم الكل عرفهم يسمعوا في اذاعه التطاوين برشا زلمه
1: لا يسمعوا حتى غادي في ايطاليا يسمعوا منهم الحبيب الله يرحمه فهمت الحبيب ولد عمه هو اخو باباه واخذ بنت عمي
0: اها شوف
1: شركين اثنين هم في شركين اثنين احنا شركين واحد
0: اي يعطيك الصحة الله يبارك هاي نعطيك سؤال باهي سمح
1: باهي نشوفه
0: سمح كم
1: رد بالك عاد
0: لا لا لا لا لا يلزمنا ايه كم عدد الدول العربية قداش من دولة عربية احنا حسب رأيك هل انهم 21 وإلا 22 وإلا 23
1: بالي يا اخوي 22 دولة
0: هاكو خلينا غادي يرحم والديك ويبارك ان شاء الله تربح يا اخوي
1: مزيد ان شاء الله يربحك حتى انت وربح ايامك في كل شيء وان شاء الله دينا متألقون يا ناجح
0: يطول عمرك
1: انا والله العظيم نحبوك لله في سبيل الله معنا
0: والله يعطيك الصحة وبارك الله فيك
1: وتحياتي لكل العام الفريق العام المنسي خاصة من تعالى في عاد الجميل في ضو في أحسن كلهم كل في فيصل تحياتي لهم والسيد المدير وكل معنا
0: عايشك يعطيك الصحة شكرا لك سلم على الدار عايشك شكرا مكالمة موالية لو سامحونا إذا طولنا راو الله غالب أما أصحابنا وأحبابنا ومستمعينا ألو
2: عبد المونس عبد المجيد
0: أهلا مرحبا يا سيدي أهلا وسهلا بك
2: شن أحوالك لباس أهلا طريق.
0: وسهلا لباس عم طاهر
2: إن شاء الله ما تغيبش علينا يا أخويا
0: إن شاء الله حتى أنت يا سيدي حتى أنت
2: عايشك فأنت لعمك طاهر الحفيان معك
0: مرحبا يا عم طاهر وينك التحية الباهية
2: التحية أنا بيش نقولها قدم لك التحية لك أنت واللي أز علي التليفون والطاقم إذا على التطوين فردا فردا على رسم سيد المدير وحتى من اللي يخدم الطوية
0: باهي كل كل كل يعطيك الصحة يا سيدي
2: وقدم التحية للعائلة متاعك فهمت لله إن شاء الله ديما منصور يا عبد
0: إن شاء الله يعيشك بارك الله فيك ويطول عمرك إن شاء الله
2: يا أخوي بيش نقول لك راهو عندنا واحد عبد المجيد
0: عايشك شكرا شكرا شكرا هاي سيدي نمشي معك للسؤال باهي السؤال هذا باهي باهي زادة نمشي معاك نمشو
2: نمشي نمشي نمشي
0: أنا هي الدولة اللي تعرف باسم بلاد الرافدين أنا هي البلاد هذه بلاد الرافدين قول لك اللي فيها دجلة اللي فيها الفرات بلاد الرافدين بلاد اللي فيها الفنان سعدون جابر البلاد اللي فيها هاي أنا أسسها البلاد هذه ما هي الدولة التي تعرف باسم بلاد الرافدين نعطيك يا سيدي نعطيك احتمالات اش قولك
2: هات هي هات احتمالات اما الصوت ضايع شوي
0: لا لا لا لا لا تو نجيبوه هل بلاد الرافدين هي مصر وإلا السعودية أم العراق شنو رأيك حسب رأيك
2: العراق
0: صحيح بلاد رافدين اللي فيها دجلة في الفرات سعدون جابر الفنان العراقي أكيد الله ينورك يا عم طاهر وسلم على الدار أسيدي
2: الأخت زينة فهمتنا لازيتوني من الزركيين نمرو 2
0: باهي حاضر
2: ومن يعرف الطار الحفيان وكله فهمتنا نقدم له التحية
0: حاضر يا سيدي شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحة شكرا عايشة إن شاء الله يا سيدي ناخذ مكالمة أخرى ألو
3: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله مرحبا بك
3: خرج الصيف والخريف واتانا ومرحبا بولد الحداد ها وجانا
0: والله اكتوزن يا اخي يعطيك الصحة الله يبارك
3: نوزن ونقرط الساعات

0: لا لا لا ما شاء الله ما شاء الله الله
1: يبارك. المحسن عقربي من الحمة.
0: مرحبا يا محسن، تحية ليك.
1: إن شاء الله ما عندك سو سنة كما فات حاولنا بس نتصلوا بجماعة على أساس ما جاوبنا حتى واحد.
0: الله يبارك، أنا هنا مع بعضنا إن شاء الله بنغيب.
1: ما عندناش على كل.
0: هاي سيدي بن سيد نمشي معاك. هاي سيدي، ما هو اسم الكوكب الذي يعرف بالكوكب الأزرق؟ الكوكب الأزرق، أنا هو الكوكب الأزرق، الأحمر عرفناه، أما الأزرق أنا هو هذا حسب رأيك أنت. هل نعطيك احتمالات ولا نوضح لك شوي؟ ما خير مؤشر ولا احتمالات؟ كان نعطيك مؤشر.
1: احتمالات ولا مؤشر كيف كيفي؟
0: الكوكب اللي احنا فيه هذا هو، ما اسم الكوكب الذي يعرف بالكوكب الأزرق؟ احنا تو احنا في الكوكب الازرق، احنا وين
1: كوكب الازرق تو
0: احنا وين انا الكوكب هذا هل احنا
1: معنا السماء؟
0: لا لا، هل احنا في المريخ ولا في الارض؟
1: لا في الارض احنا.
0: صحيح، خلينا في الارض. الارض هذه يسمى الارض ريتها، هذه تسمى الكوكب الازرق خطر في البحر.
1: والله معلومة
0: ايه معروفة في البحار، قراي في نسبة 172 وقديش بالمية والواحد وسبعين بالمية.
1: لا ما لها وقال كل يوم يقص
0: المية. والله انت اسا ما شاء الله عليك، الله يبارك يا سيدي، ان شاء الله ما عاش يقص بإذن الله.
1: ان شاء الله ما عندك سوي ان شاء الله كما فيت يا اخوي. والله اتوحشناك ياسر وبعنا كل، والله يعني واحد من الناس اصايا لا سمعت انها هاي بس يبدو واضحين عندي شهرية لا سمعت عصر
0: ربي، وأنا عندي شهرين غايب لك وأنا أرجع لك.
1: لا بس بيع حاسمين لك، حاسمين هم لك نهار نهار كان.
0: إن شاء الله تعيش
1: وعلم حتى بالعملية وغم
0: عايشك
1: لو بتنا عليها الله يوحدك.
0: شكرا يعطيك الصحة كلهم، بارك الله فيهم الكل يعطيك الصحة.
1: شاء الله فيت عليك وعلى المجموعة كل، تحية لك والمجموعة كل.
0: شكرا تحية لك. ناخذ مكالمة موالي. ألو،
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: عمدة شاو
2: خويا الغالي.
0: مرحبا يا عمدة.
2: يا ودي عودة ميمونة.
0: شكرا بارك الله فيك، طول عمرك.
2: تعبت راني بالطلبة، أنا ما قلت والله ليلي خالي.
0: والله يعطيك الصحة الله يبارك.
2: لا قلت زايد كمان كلمة
0: لأنك به.
2: لا ربي يستر أخونا، رانا بجد أخونا هو صيف مكي ما تعرف وزيد عاد غيرتك
0: انت خيان ديما نقدو خيان بإذن الله، وإذا عطت طوين هي اللي تسمعنا.
2: ربي يستر صح لبيت.
0: الحمد لله والله في نعمة.
2: الحمد لله.
0: أي صديقي بنعطيك سؤال، سمح ياسر، هذي على حيوان يعيش في الماء واليابسة، الزوز مع بعضهم يعيش فيهم هذوما، صغيره ينقص تنقيص. ينقص تنقيص
2: عرفناها هي.
0: عرفت ولا لا؟
2: عرفتها، كانت تحب تنزل من الجو حديثا.
0: وتبغيش نعطوا لونه زاد، كان نحب نقرب لك لونه نعطيك لونه، هو لونه اخضر.
2: الله يسرك يا رحم والديك.
0: اي ايش اسمه الحيوان هذا؟
2: الضفدع. حكى
0: الضفدع اللي نقز بفمك، بتقول لي الكنجر، يقول لك الكنجر.
2: لا
0: الضفدع هو بطبيعة الحيوان اللي يعيش ما بين في الماء واليابسة في معنا في نفس الوقت. الله يبارك لك يا عمدة،
2: ان شاء الله ديما يرحم والديك
0: وديما شاره وديما فرحان.
2: لا الله يسر اخويا، وبعودتك انت ان شاء الله نرجع كما كنا
0: باذن الله. سلم على حبيبه ورشه، يعطيك الصحه عايش اخويا الغالي. شكرا صباح الخير يا غالي. شكرا، اهلا، السلام عليكم.
3: كيف احوالك؟
0: الحمد لله لاباس، الصحه وبركه.
3: طيب لك اخويا لاباس.
0: طيب حالك ويستر حالك وبارك الله فيك. شكرا.
3: الحمد لله اخوي، هذا الاسم اسمعناك شيخ حد
0: ذكرني بالله في الاسم. مسالش
3: مبروك عمك مبروك.
0: اهلا وسهلا عمي المبروك، شنو احوالك؟
3: والله
0: العيله لاباس والدار لاباس الكل
3: خير الحمد لله يا رب. الحمد لله.
0: هيا سيدي بن سيد باش نمشي معك. باي يا سيدي. احنا الانسان قديش عنده من حاسه الحواس؟ قديش الانسان عنده من حواس حسب رايك؟ الحواس من حاسه، معناه حاسه الانسان مش فاهم
3: يعني.
0: انا بنقول لك مش عندنا حاسه الشم وحاسه وحاسه لا لا لا لا لا لا لا لا. قديش من حاسه الكل؟ هل انه نعطيك اربعه ولا خمسه؟ ايه هاي بس خمسة عليك. هاي قديش
3: يحس بحاجة واحدة هو؟ لكن حس بحاجة واحدة.
0: كان استنى ركز معي. الانسان كم عدد الحواس عند الانسان؟ هل اربعة والا خمسة؟
3: أخوي
0: يحس كنا نحسب
3: خمسة ولا
0: خمسة أكو يرحم والديك ويبارك لك ويعطيك الصحة يا سيدي. شكرا لك يعطيك الصحة. سلم على الدار وإن شاء الله ديما معنا إن شاء الله بإذن الله. شكرا شكرا محمدي تحية ليك. مروة تحية ليك. تحية لياسمين سعاد زادة لقمان تحية ليك يا لقمان. تحية لكل الأصدقاء اللي معنا. ألو عسلامة. أهلا وسهلا بك.
4: تحية ليك من المطوية
0: يا ولدي. تحية الأهالي المطوية البية كلهم. الله يسلمك وبارك الله فيك.
4: حمدلي ولا كمونية بتاع الغاب.
0: ايه ذكرت تو ريت ريت عطيتني مؤشر. شو احوالك يا اخوي؟
4: والله الحمد لله الله يخليك. والله سمعت بيك تو انا عندي عام كذا غايب على الاذاعه.
0: اي ان شاء الله لا يغيبك. لا الله لا يغيبك علينا. رك صديقنا وصديقي ذا تطاوين وديما نفتخر بكل اهلينا اللي غادي موجودين زاد في المطويه. الله يخليك. اي يا سيدي بنسيد باش نمشي معاك. اي يا بابا السؤال سمح باهي سامع باش تركز لي فيه شوي مسالش
4: باش نركز معاك انا نتعاون.
0: اي نعاونك ما نيش نعمل هنا. اي سيدي ما هي ما هي اسرع وسيله انتقال كارت الضوء ضوء ضوء ضوء انتقال الكهرباء باش ينتقل معناه يمشي الكهرباء. شنو هي اسرع وسيله لانتقال الكهرباء؟ هل انه نعطيك يعني وخاصه نمشي المعدن معدن من المعادن.
4: مو كابل هو.
0: اي صحيت الكابل اكش فيه من ده. هل في صحيح انحاس. الله يرحم والديك.
4: أنا خليك بلين قدم تحية بلين.
0: أي سيدي.
4: جميع المستمعين والمستمعات وعزيز أخواتي بلين وقتي بطو. وبارك الله فيك.
0: وبارك الله فيك أنت زاد لأنك جاوبت.
4: عايزك الله يخليك.
0: شكرا يعطيك الصحة. شكرا يا غالي. صباح الخير يا أخوي. ألو عسلامة.
5: عسلامة سي عبد المجيد.
0: مرحبا أخوي الله عينك.
5: عودة ميمونة يا أخوي.
0: بارك الله فيك طول عمرك. شكرا
5: معك. إن شاء الله لا بأس. رجعت
0: للتنشيط وانت زايد. رجعنا يا اخوي والحمد لله الله يستر وبارك الله فيك.
5: ان شاء الله ديما تنشط معنا في اذاعه
0: ان شاء الله. ذكرني بالله في الاسم ما سالش.
5: الحبيب
0: حبيب حبيب. مرحبا يا حبيب. لباس العائله واهلك الكل لباس
5: الحمد لله.
0: اي يا سيدي بن سيد نمشي معك لسؤال جميل ورائع. وتبغي سهل ولا صعيب كيف ما تحب انت؟
5: والله
0: لا لا لا لا لا تجاوب. ما انا شو نعمله احنا لازم تجاوب. هيا سيدي نمشي معاك السؤال جميل ورائع. هيا سيدي ما هو احنا نحاول ان كل مره ننوعه شويه.
5: لا نوع احنا ما ضلنا
0: نوع. هيا سيدي شنو المكون الرئيسي للزجاج؟ البلار ريت البلار هذايا. بلار. بلار ماك تعرف البلار. البلار شنو المكون الرئيسي اللي منشي يتكون هم شنو الحاجه اللي نجمو نصنعوا منها البلار الزجاج؟ هل نعطيك زوز احتمالات؟ نعطيك زوز احتمالات قولك.
5: ايوه
0: نمشو
5: احتمالات. انا في بالي لا عندي فيها شوي فكره لكن اعطيني الاحتمال بالك لربما.
0: باهي الله يبارك لك. هل وركز شوية هل الخشب أم الرمل؟
5: الرمل الحر.
0: صحيح. ريت ريت ريت كي تركز يعطيك صح. الرمل
5: قلت لك أنا عندي المعلومة لكن مرضية نكتفي بالمعلومة على خطر الرمل الحر. ماشي الرمل هيك بتاع السعرات عيبة.
0: أي.
5: من هيك
0: هيك هي الله يبارك لك.
5: وهيك السمين تحب معناها ما تصورت بديش.
0: اها ريت الله يبارك لك يا سيدي ويا سي الحبيب وسلم على الدار وعلى العائله الكل. شكرا.
5: لا لا بس يا عبد المجيد نبغى نعمل تحيه لفرد اذاعه تطاوين من ليلى سحنون حتى لاخر منسق في اذاعه تطاوين.
0: يعطيك الصحه لهم الكل. يعطيك الصحه. شكرا ليك. تحيه لعلي مريم التركي. تحيه لك يا مريم. كمال تحيه لك يا كمال قلب ربي. تحيه لخويا الاسعد برشا برشا والاهالي الكل في الركبه. عادل مكي تحيه لك يا عادل مكي اهلا وسهلا. شكرا ليك ياسمين لقمان كل الاصدقاء اللي معنا. علي قلب ربي تحيه كبيره الناس من الدين. يلا مكالمه. الو
6: اهلو السلامة.
0: مساء النور مرحبا بك. شو احوالك؟
6: اهلا
0: لباس الصحة عيشك بارك الله فيك. الحمد لله. شكون معاي الاسم؟
6: محمد بن جديان.
0: هذا جديان راه خوالي راه. اي مرحبا بك.
6: بارك الحداد ده كل نعرفهم.
0: اي مرحبا
6: نسميهم لك بالواحد.
0: بارك الله فيك.
6: سعد المبراهيم.
0: بارك
6: الله. ونعرف الحداد ومحمد الحداد والشباني الحداد.
0: اي الشباني هاك هذا عمي عمي عمي وباباي اكل كل عمامي وباباي كل اي. لا ولد علي ومرحبا بك يا سيدي.
6: ولد علي الحداد.
0: الله يرحمه الله يرحمه. اي
6: الله يرحمه شكل مقاول.
0: لا الاخر هذا واحد اخر. اي.
6: واحد اخر خليه.
0: هاي سيدي بسيد بس نمشي معك. زول علي الحداد. باهي. اي بنمشي معك للسؤال باهي.
6: ايوه. باهي يا سيدي.
0: اي ما هو هيك ولا لا؟ اي
6: الحمد لله.
0: الامور طيبه تعدى الصيف باهي لباس؟
6: والله الامور طيبه والحمد لله.
0: ان شاء الله يا سيدي تقعد ديما لباس وبصحتك هذا هو اللي حاجتنا به احنا. هيا سيدي بن سيد ما اسم النبي الذي كان نجار وقام ببناء سفينة؟ فما نبي من الأنبياء كان نجار وبني سفينة وبني سفينة هالنبي باهي هل نعطيك احتمالات وانت تقول لي أناه
6: باهي
0: اتفقنا هل هو سيدنا موسى أم سيدنا نوح أم سيدنا محمد؟
6: نوح.
0: صحيت يا ولدي زايد معاك راهو سيدنا نوح عليه السلام هو اللي كان نجار وقام ببناء السفينة ويعطيك الصحة الله يبارك لك إن شاء الله تعيش وسلم على الدار واللي بحذاك الكل سلم عليهم
6: كلهم يسلموا عليك وقالوا لك الطيب إن شاء الله في صحة جيدة طول العمر
0: إن شاء الله يا ربي الله يحفظك ويسترك إن شاء الله شكرا لك تحية الجمال تحية الياسمين تحية الجنة تحية الكمال تحية كل الأصدقاء شكرا مكالمة موالية والله اليوم ما شاء الله تليفونات ألو يأخذوا حظهم ألو عسلامة وي ألو
7: سلامة
0: عسلامة مرحبا أهلا وسهلا مساء النور بدل البلاصة خطوة القدام ولا خطوة يمين ولا يسار باش يجي الرزو أقوى ترى أنا معكم هاي يلا يلا لحظة ما ساعات يبدأ الواحد في بلاصة إلا ما يبدل أي الرزو ساعات يقلق يلزمنا نجي لورا باش نحصلوها الرزو الله يبارك الله يبارك بارك الله فيك وتحية لمنطقة العلاية وأهلا طيبين إن شاء الله شكرا زيد بقي بدل البلاصة زيد حرك شوي مسالش أنا ما أحبش المكلمة ها بدي يتحسن ها بدي يتحسن شوي الصوت الله يبارك لباس العائلة الأهل كله بخير إن شاء الله ديما إن شاء الله إن شاء الله نعطيك سؤال به
7: تلفزيون بدك كله
0: ما اسم النبي الذي لم يمت حتى يومنا هذا فما نبي ما ماتش إلى يومنا هذا هل هو هود أم ذا الكفل أم سليمان أم عيسى عليهم السلام أي السلام يعطيك الصحة يطول عمرك ويخليك
7: شكرا الله
0: إن شاء الله الله يطول عمرك وبارك الله فيك شكرا لي يلا ألو آخر مكالمة لا تو باش نسمع أغنية عاد بعدها أي ألو
8: ألو عسلامة
0: عسلامة أهلا وسهلا بيك
8: أهلا أهلا
0: شو أحوالك
8: تحية ليك ولجماعتك الكل
0: بارك الله فيك الاسم
8: أسمع مرة ثامر من مدنين
0: أهلا وسهلا بيك ومرحبا بكل المستمعين في مدنين
8: سألت عليك الغرياني قال لي راهو
0: بارك الله فيك بارك الله فيك أنت وفي زميلي زادة بارك الله فيك يعطيك الصحة
8: قلت لما تسمع فيه مدة قال لي هاو لباس
0: الحمد لله لباس لباس
8: الحمد لله ملونك الشفاء والحمد لله
0: يطول عمرك يطول عمرك
8: السؤال لا ما عنديش بال عليها عفيت نسلم ليك وبرك
0: هاي هاي نعطيك أنا نعطيك السؤال باهي باش تركز معايا نحبك تركز معايا ايش قولك
8: يلا يلا ما نعرفوش
0: شنو هو الغاز اللي يتنفس الإنسان احنا شنو نتنفسه
8: كيفاش
0: ما هو ما الغاز الذي يتنفسه الإنسان إحنا شنو نتنفسه شنو هو نتنفسه فيه
8: الغاز
0: أي الغاز اللي يتنفسه يقول لك هات دبوزة قال لك هكا هنا ركبوا لبعيد الشر عليك وعلى يقول لك هكا مثال مشى للسبيطار زادوه شنو هو هيك بتاع التنفس شنو هو
8: ايش يسموه الغاز بتاع التنفس
0: ايش يسموه
8: فيه يرتاح ما يغصش
0: عليه ايش اسمه ايش اسمه هكا الغاز ايش اسمه
8: لا ما قلت نسمع به ما غيرت اسمه من
0: عمشه الأك الأكسجين. صحيت يا ولدي، يا ريتك نقول لك تعرف تقول لي لا، راك تعرف وما شاء الله عليكم، صلي عنبي عليك.
9: انا شجعتني شويه قلت لك ما
0: شاء الله يطول عمرك وبارك الله فيك ان شاء الله.
9: ان شاء الله نشوفكم بخير
0: ان شاء الله باذن الله. الله ينورك ان شاء الله. تقريبا باش نختموا رشيد بالاطلال، طاهر مصطفى الأطلال، آخر أغنية نقفلوا بها باقة الأنغام لليوم. شكرا قاسم، تحية لك يا قاسم. نوى شكرا يا نوى. إسماعيل يا موج البحر نعدوها إن شاء الله. نجيب تحية لك يا نجيب. تحية لنوى شكرا. تحية الثابت شكرا لك. تحية لورد بربي، قال لنا بربي احكونا شوي حتى على الحديقة، قال لي الكبير اللي في القيروان. والله إن شاء الله خلي يتأكدوا جماعة ويثبتوا على شلاه زادة. ديما احنا مواكباتنا حينية وفورية، فهمتني؟ شكرا للناس الكل، شكرا لعادل جميل، تحية لك. رشيد بوزاخر شكرا لك في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2. مجيد الحدادي حييكم وتحية لكم الناس الكل.

0: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وثمين ليلا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جمعية المهندسين الشبان بجريس بعد غد الدورة التكوينية الثانية في التصرف في النفايات. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم عن مواعيد فتح وغلق صيدليات البيع بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوي الذي يبدأ العمل به يوم الغد ويتواصل إلى 31 من ماي المقبل. صادقت اليوم هيئة الانتخابات على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وأشار الناطق الرسمي للهيئة محمد تليل المنصري أن هذه القرعة هي العاشرة منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال الصهيونية غرب حي تل الهوى في مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الصهيوني على المدينة منذ فجر اليوم إلى 5 شهداء. أخيرا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن الليلة الماضية. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك. وتذكر، حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين،
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: قصص تروى وحكايات تنتقل بين الجنوب والشمال، توثق لي رحلات مجموعات بشرية أطلقت عليها تسمية الهطايا، الذين ساهموا في إثراء المخزون الغنائي التراثي بقصص الحب حينا وبطولات ترفض الظلم أحيانا. أستاذ متميز في التاريخ المعاصر في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أفريل بتونس الهادي التيمومي.
1: هطاي كلمة من العربية الفصحى، في أعظم قاموس عند العرب هو قاموس ابن منظور. الهطهطة هي الانتقال بسرعة من مكان إلى آخر أو من عمل إلى آخر. إن كلمة هطاي يتحرف لكلمة الهطهطة. الهطهطة الهطايا باللغة العامية التونسية هي انتقال مجموعات بشرية من جنوب الظهرية التونسية للعمل صيفا لجمع محاصيل الحبوب، والرجوع في بداية الخريف إلى المناطق التي انطلقوا منها، مرورا بمناطق اشتهرت بالتين الشوكي الهندي كيم العلاء. روى لي العدد من الهطايا أنهم أحيانا يقومون بتكسير الكسكاس دلالة على أن بلاد الخير العامين اللي باجة والكيف وسليان والفحص لم يعودوا

0: هي أهازيج للحياة، أغاني تروي قصص حب لا تخلو من اللوعة والمعاناة، أغاني ترسم مسلك الهطايا وتحتفي بالأرض والثنايا، وهي موروث غنائي يصعب تجميعه واستذكاره لندرة الأعمال والدراسات التي تناولته. الناطق الرسمي باسم جمعية تراث دستور البحر البغاني.
1: هناك مخزون من التقاليد والثقافات، من تراث مادي ولا مادي، فيه من الأفراح ومن الأحزان وجو الحصاد ومواسم الخصب والموسيقى والإيقاعات والأغاني التراثية، فهي حركة بشرية ذات بعد اقتصادي اجتماعي ثقافي وأنثروبولوجي، قامت على التثاقف والتلاقح الاجتماعي والثقافي بين مجموعات سكانية منتجعة من الجنوب والوسط في اتجاه الشمال مع مجموعات سكان مستقرة في مواطن الانتجاع. هذا الهطي محمل بالرموز والرمزيات.
2: جهم عام جعل من حياتهم حياة ضنكة، ترسم على وجوههم الحزن غابت عليها الضحكة، هزوا الحمل على الجمال ورحلوا نسوين وصغار وشياب وساق ونعامهم، في القلب غصة من فراق أحبابهم ووطنهم. شيخ الدوار يمشي من قدام، غبار البل والرحيل في السماء عامل غمام. قال خزرت لي يمه وحسن في قلبي غمة، قالت لي تولها بالبل والخيل، لا تشوف من عمه كوبية كل ويل، ادوك مع عندك وصهر الليل، ولا تبكي بكي الفراق حول حولين علينا تاج وتتلم العشق.
3: سرت في نفس المسلك الذي يسلكه أجدادي. جدتي مثلا فايزة كانت هطايا وتقضي الصيف في قرية اسمها مصروج في بيتنا، وأبي كان شيخا وكان ميسور الحال. الهطايا عندما يذهبون إلى الشمال يقومون باستراحة في بيتنا ويقضون الليل، وكنت أقضي الليل معهم، وكانوا يعزفون على القصبة شبابة ويغنون أغاني جهاتهم، ثم أحيانا يروون لي بطولات أجدادهم ومناقب القبيلة التي ينتمون إليها، وحصلت بيني وبينهم علاقات مودة، وكنت أحبهم إلى درجة الكنية التي أطلقت عليه هي الهادي مرحول، لأنني رتلت سباي على ألغام شبابة هؤلاء الهطايا والعشابة وعلى حكايات قبائلهم وسردياتهم إلى آخره. الهطايا والعشابة تواصلت حتى السبعينات في جهتنا نحن.

0: ولئن كانت الهطايا في ظاهرها حركة انتجاع فإنها شكلت جزءا من تاريخ تونس زمن البايات وإبان الاستقلال، فانبثقت منها الأغاني البدوية بكلماتها الشجية المنبعثة من الوجدان لتعانق الروعة وتجوب الفيافي، فتنتقل معها العادات والحكايات من بر فريقة.
1: ثم أغنية قصة حب وموطنها الكاف، جاءوا من بر جمودة اللي هو سيدي بوزيد، شاف واحدة من بنات الكاف أعجب بها، ولكن انتهى موسم الحصاد، هناك الفراق، هناك ألم الفراق، فغنت هي أو غنى هو.

0: استنى.
1: الممثل وأستاذ المسرح عبد الرحمن الشيخاوي.
2: وثم أغاني أخرى زادة كيف تحرك الفضاءات أخرى وتفسر الحركة هذه بالكركارة حرام وجاني شيء من بر الحيوان. ثم غنية أخرى عظيمة جدا زادة هي نجوز تكلم ريما سيد زادة رأي. أنا أنت تستجدي البي بش يخليك تتواصل مع حبيب سرح لي مولات الليل يقول لها وقتش نجي خليني نقعد نتكلم.

0: أغاني المنسية بعضها اندثر والبعض الآخر يصارع للبقاء، فوصلت إلينا بعض الحكاية بشوقها ولوعتها، واختلفت الأغراض والألحان لتأسرك بسحر كلماتها وعذوبة نغماتها، حيث تتماهى القصبة مع الأصوات النسائية والرجالية البدوية في جبال الكاف العالي. الناشط بالشأن الثقافي رؤوف الهداوي.
1: تقوم علاقات اجتماعية، وأساسا على اللي همنا نحن هي علاقات العاطفية، علاقات اللي بعد باش تفجر ظواهر ثقافية كما الشعر وكما الغناء. الظاهرة هذه خلفت كثير والكثير من الأثار اللي سموها نحن بعد الغناء ولا الغناي. الغناي اللي هو في حد ذاته ظاهرة ثقافية، الغناي هو الذاكرة الشعبية، الغناي هو الظاهرة الإعلامية، هو الظاهرة التي تسجل وتعيد إنتاج ما هو ثقافي وتحفظه. ما تنجمش تبحث على الظاهرة هذه من خارجها. في وسط الناس تلقى العلامات وتلقى الأثار وتلقى الرموز. الناس اللي يقول ينجعك يلملهوث جدا سيقوه كيف عزم برحيلة، سيقوه من المراح وقبل مسوج وعقب تشكيلة. هنا معناها البناء تاع القصيد هو على شكل القصيدة الطلالية، معناها القديمة قصيدة الأطلال والوقوف على الأطلال. نجعك معناها النجع هو المجموعة المتنقلة، يلملهوث جدا هنا النجع في حالة رجوع، أنا بش أرجع للنجع. سيقوه كيف عزم برحيلة، عزم على الرحيل على الرجوع. سيقوه من لما راح وقبل، لما راح معناه هو المكان اللي كانت تحط فيه الإبل قبل قبلة. علاش قلنا النص فيه الأثار وفيه الكلام وفيه حتى الوجهة وفيه الحركة، رسم الخط معناه اللي بش تنقل به النجع. سيقوه من لما راح وقبل المسوج وعقب تشكيله. هنا يولي يذكر لك معناها الأماكن، أماكن العبور. ومسوج ذكرت في برشا مواقع معناها في الأغاني القديمة، هي منطقة بحذا السرس منها هي يقع التنقل للوسط، ينتقل من تقديم هذايا معناها قلنا تقديم الطلالي مسوج وعقب تشكيله للوصول إلى الأغراض الشعرية الأخرى. وقت تقول يا لعج راهو ديك قتلني حرمت النوم من عينيا، ذكر الأسماء. أنا نجو هنا للتخصيص، أنا بشو ذكر الاسم، اسم لعج. وصولا إلى الأغراض الشعرية الأخرى، معناها وقت اللي يقول يا لعج راهو ديك قتلني حرمت النوم من عينيا، ضربوك بالعصا وسكتي كثر التخمام زاد عليا. هنا يجي للتدخل نتاع العادات والتقاليد في الصد ولا منع هذه العلاقات. يعني صعيبة في الوقت ذاك المرأة تسرق نصيبها وحقها في التعبير على لوعجها وعلى على العواطف نتاعها وعلى الوضعية الدونية ووضعية المنع، إلى حد أنه جزء كامل من التراث هو ما يمكن أن نسميه بغناء النساء. التعبيرات الرجالية الذكورية التي عادة ما تكون في إطار الغزل. الأغراض هنا عديدة ومتعدة، مربوطة بالحب ومربوطة كذلك بالقضايا الوطنية. ظواهر الكبيرة اللي تعدى بها المجتمع التونسي وتعدت بها الناس وقع تسجيلها أيضا في

0: حلالي فاياك ولوس لا يحو.
1: كانت لي فرصة سانحة أنني تحدثت مع آخر شخص من الذين يحملون هذا الكنز اللامادي من الأغاني الجميلة. وهذه أغنية ملزومة ألفها شعراء مجهولون، يتحدث عن حب قبيلته طمامة سبيلة التيمومي للهطايا، ونجد في الملزومة إشادة بثروة منطقة لدعون سليان. يقول وجلاس يتحدث عن نفسه، يقول المنيا هطايا، المنيا هي كلمة معنى أمنيتي، المنيا هطايا والمنجل يهفي هفايا وبنات عوج يمشوا رايا. ثم يتحدث عن المنطقة التي يذهب إليها في إطار الهطايا مع عشيرته، وهي منطقة لدعون سليان حاليا. يقول عن لدعون: المنيا فلاحة متعة وراحة، ونادر بحذا البيت سايل جناحة. أنا حضرت بعض الأعراس في جهتي، وحضرت عن بعض المغنيات المتقدمة في السن والتي مارسن الهطايا والعشابة، كنا يغنين أغاني كتبها الشعب التونسي ولحنها الشعب التونسي.

0: قضايا، بطولات وأمجاد، قصص حب ممنوعة تخطت حدود الزمان والمكان بكلمات تلقائية وألحان شجية.
1: هؤلاء الهطايا والعشابة لم ينقلوا فقط الأغاني الجميلة، أغانيهم ينقلون للشمال، ينقلون أغاني الشمال إلى الوسط والجنوب، بل نقلوا مثلا بعض العادات، مثلا كسكسي الكاف البرزقان. تجد دائما أغاني الهطايا هي أغاني تتغنى بحب مستحيل، هذا الحب المستحيل الذي يقع تعويضه بأغاني جميلة من الروح للروح، ما فيهاش تكلف، والأغاني الإبداع ديما يكون تلقائي. هي المشكلة الذاكرة عند أجدادنا كانت ذاكرة شفوية، حتى أثروا الأثور الموسيقي بتلقائية، لم يقصدوا ذلك، هم يتحولون إلى مراكز ثقافية ويغنون، وأحيانا يقومون بارتجال أشياء. ثان سكان المدن استساغوا كثيرا أغاني الهطايا لأن ألحانها جميلة جدا.
2: الأغنية كظاهرة تعرف على الأقل زوز أنواع من التنقل، تتنقل الأغنية بحد ذاتها من مكان إلى مكان عبر الرواة وعبر الغناي، تتنقل الأغنية ويتنقل الأشخاص. ديما المرجع أمانة والأكثر دقة هو النص بحد ذاته، يعني نجمه نجول النص نركب عليه برشا حكايات. أغاني أخرى عنها فيها ظاهرة التنقل، اللي يقول يا زينة يا زينة القصة ونيابك ثلج اللي رسى هاو رسى على قسنطينة. مجال التنقل بين منين الوين في الوجه. الأغنية عابرة للحدود، بعدها جي الطرق ولا جيل النغمة ولا طريقة الغناء، لأنه وقت نقوله صالحي يختلف في تلويناته، مثلا من المثاليث للجنوب للشمال، جول الإيقاعات، ثم إيقاعات عندها خاصية، ثم إيقاعات يقع استعمالها بكثرة في أماكن وتقل في أماكن أخرى.

0: تنوعت الأغراض وتعددت النغمات، فكانت أغاني الهطايا قصصا للحب ترسم لوعة المشتاق ومعاناة فقد الحبيب، وكانت أغاني للحياة توثق للرحلة والحصاد والعادات، فتسافر عبر الزمان والمكان وتصل الشمال بالوسط والجنوب. هي باختصار ذاكرة وطن.
1: إذاعة الكاف، عمل صحفي فاتن التجاني، تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان الجلاسي، توزيع محسن الماطري، الإخراج الإذاعي هند اليونسي، إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: يصمت.
1: عروس الجبل.
2: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: يعني الكلام جلول؟
1: حتى انت لحيت على ربيحة هاشم.
0: شكر ما يستاهلهاش، حرام ياخذها.
1: اذا نحبوا اني وانت نتزوجوا بربيحة وحورية لازم نصبر.
0: العراس في الصيف،
1: العسى على القرى جبالية ما نتهاونوش فيها.
0: لما تيس نوقف عليهم العسى لين يترب.
1: لكن هذا ناس نخفوا عليهم في المجمع،
0: بعد ما طردونا ما ناش راجعين. اذا حشتهم بينا يجوا يعتذروا.
1: خليني نمشي لعبد الدايم ونفهم معاه.
0: ما ننصحكش، خليهم يتربوا. مبروك البكين يجيبهم للصواب.

0: شاخت عندك يا مبروك. مال هذه نسلبوه ولفضيحة في وجه الحاكم طريف.
1: مطوس فيها زوزي خوفها مبروك.
0: يخوفها تقصد شاكر وبكار هوكا ذرية
1: بنداقة وفرسان مشهوري أهل الجبال يقدروه.
0: إيه حتى انت بنداقة في زي الضرب والحشل وفرسان في الوسع. الناس ما تعرف فيها البركة اللي في كيلي والصويعي. مال
1: نعملوا لهم حسابهم همبروك واللي خاص لم
0: يهجموا في الليل واللي يظهر يموت واللي كن راسه ويخبيه انغبوه. ابراهيم
2: شنو
0: انت وطاعه تمشوا تركبوهم نحبوا نعرفوا كل شيء.
2: حاضر سي مبروك لكن انت ويعقوب تفهموا خير. ها ايش رايك سي يعقوب؟
1: نمشوا انا وانت ابراهيم ومبروك يحضر الفرسان.

0: السور، السور نتعاونوا فيه الكل، نساء ورجال، حتى رافع وزليخة.
1: وين نمشي اتبع فيا، وكيف نكلمها تسبني.
0: زليخة خيتك تحبك يا رافع، وانت يا ربيحة.
1: أنا
0: الحجر اللي تجيبي فيه كبير عليك.
1: انسى تبني السور، ورجال تحميه وتحملي فيه.
0: او شاكر يسمع فيك.
1: مادام ما تصوص فيها رجال قريتنا ما تزلش. شد عروة القفة خلنا نعبوها من بعيد. خايفة من هاشم شاكر.
2: اسمع ربيح، مادام شاكر حي الذبانة ما تمسكش والناس ما تجرحكش.
1: والعرس زعما فيها الصيد؟
2: ربي سهل، المهم ترجع قافلة على خير ونسلموا من الزغابة والقطعية.
0: السور، السور اللي تخدموه في النهار تطمانوا منه في الليل. وينك يا بركة ومادي؟
3: حاضر سيدي عبد الزين.
0: حتى المدب كيف؟ ارتاح يا مدب، سألتك بالقرآن اللي في صدرك ترتاح.
3: لا عدوي ذا هجم، لا يعرف مدب إلا فقير. الكتاب سكرته وزرر كل جبتهم. الثور يا حمينا وفيها ثواب.
0: نحمي بلادنا جيل ورا جيل يا مدب. ايه بالمناسبة قل لي، وهزويز هوضة رافع وزليخة باهين في القراية ما هو؟
1: أنا خير من زليخة يا سيد المد.
4: أنا خير هاو سيدي يس.
5: الاثنين باهين، زليخة ورافع أذكية وقراية ومرتبين.
1: شوف يا زليخة، شاكر ورباحة يشامي يقف حجر، هيا نعملوا كيفهم.
0: احموا بلادكم، احموا بلادكم جيل ورا جيل.
6: والجيل الجاي خير من اللي تعدى.
0: حط ام سالمه هنا
6: الحوت. منين كنت كيفك يا شاكر يا كبديه؟ كنت باع وذراع، واليوم عمري في المية.

0: ها شريت ابراهيم
1: ماتيس متحذرين توا ثلاثة ايام وهم يبنوا في السور ويمتنوا فيه.
0: كيف نهجموا؟ لا ينفعهم سور ولا ديار.
1: لو مش هالجبل اللي ساكنين في قلبه ولا ندموا عليهم في النهار وعيونهم تشبع.
0: ابراهيم طيب نرجع المبروك وهو يعرف اش يعمل.
1: الليلة نباتوا هذا القرية وفي الظلام نمشوا حتى السور ونعرفوا العلايل متاعها ونسمعوا العساس اش يحكوا.
0: رايك صواب ابراهيم.

0: كذبت يا ريحانة.
1: قبلت يا حشام ثريتها تحت الزيتونة الكبيرة.
2: حلالي حلالي على جملي أشكر ليه خليتها ليه؟
1: وني وين ندري؟ ثونيت الصريح جابوه.
2: باه وش نعمل أني تو؟ إيش نعمل عبد الدايم؟
0: رزق الحلال ما يضيعش. أولين في الصبح نلقوه.
2: والصراك دايرين فينا تحديه في النهار ما نستلمين.
1: ما تخافيش ما تخافيش، جملك ما يبات كان داخل الصور.
0: شاكر أعرف إيش تقول. الظهور في هالليل خطر في خطر.
1: سلاحي في يدي، كيف نهبط من جبل نلقى روحي في الزيتونات.
3: إذا مشيت نمشي معك يا شاكر.
1: هي ولد لعبة، شنو يربح؟ فهمها عبد الدايم.
0: اسمعوا رايي وخلوا الجمل في دربي للصبح، ولا بارك الله في الخطر ولو ينجح.
1: الشيخ غايب وجملة ما يبات كان في الثمانية. شدوا ربيع
3: رجلي على رجلك وهات المكحلة نشدها لك. نموت ولا نعيش جميع نجمل ما يهمنيش، لكن انت مكش الخيط.

0: يشعل والعباد ماشي جاي عندهم الليل كيف النهار.
1: مع نصف الليل نطلعوا الجبل ونقربوا للصور. لما شكون نازل
0: نقتلوه
1: نثبتوا. هلبت هلبت خليه تعدى من المسرب اللي بيناتنا. هلبت
2: النهار بعوناتا والليل بوديناتا.
0: راشر ومراه في هالليل والمشينا براهي
1: ونيش عرفني.
0: لابد ماشيين للجمال اللي عقلناها تحت الزيتونة.
1: فكرتني هاني ماشي وراه وكيف يرجعوا بالجمل هذا طريقهم.
0: نحصرهم بيناتنا
1: إيه؟
0: الجمل انفكوه والراجل والمرأة انكتفوهم
1: إيه؟

0: ما رقدتيش يا امي سالمة؟
1: كيف سمعت بعمايلك يا عبد الدايم؟ شاكر وربيحة تخليهم يمشوا في هالليل وانت نايب الشيخ.
0: ريحانة ريحانة اهل ولدك هي اللي شعلت النار. واش تحبيني نعمل؟ الواقي ربي انا نستنوا فيهم وقعدي لين يرجعوا.
1: بنتي عذراء وشاكر سيد الرجالة تبعثوهم على خاطر جمل يعطيه جرب.

0: أو جبل. زع زع زع. وش بيه؟ مربوط.
1: شكون ربط؟ سراح زعل؟
0: سارح اللي ربط الجمل في الزيتونة يكون شريك السراك.
1: شبيك بدلت الطريقة شاكر؟
0: ندوروا من جهة الأخرى باش على الأقل نعرف وش تم. اسمع ربيع، اضرب الشمال وامشي. ربيع ابطي راسك.
1: اش تم؟
0: خيال اسود تحت الحجرة الكبيرة. البدي البدي
1: سراقة.
0: تبعيني تبعيني وامشي متبصة.
1: هوين هوين وقف تحت الحجرة.
0: اعمل كبوس على العصا يحبني نصرخ عليه.
1: ارد بالك البارود ما عندنا كل اللي في المجرود.
0: اسمعي، انسي الغطاء اللي على راسك.
1: لا.
0: ورويه على العصا وطلعيه. خلياني ندور من الجهه الاخرى ونضربها بحجره.
1: حسيتني خايفه نورعش.
0: ايوه او ننكل توا وداني فيها.
2: راسي وينك يا صاحبي؟
1: شكون شاكر؟
0: جمي عزوز واحد صرخ والاخر استنى فيه.
2: وينك يا صاحبي؟ تعال تعال
3: تعال. سلموا ارواحكم لا نكتيكم. اني شاكر مسلح ورصاص في ماكنه. ما يهبط حد، ما يهبط حد. عبد الدايم حصلناهم. سلموا ارواحكم سلموا ارواحكم. هربوا. يا ريت يهبط بكار ويحصرهم.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عز الدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. تقديم سندس حمو. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التاسعة ليلا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فايدفول، وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها رئيس الدولة على عراقة علاقات الصداقة بين تونس وألمانيا التي تعود إلى القرن التاسع عشر، والتي تعززت بعد استقلال البلاد ومرور 7 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بفضل مسيرة تعاون مثمرة شملت عديد المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية. صادقت اليوم هيئة الانتخابات على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم عن مواعيد فتح وغلق صيدليات البيع بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوي الذي يبدأ العمل به غدا وأيام الأحد والعطل الرسمية، حيث تتولى صيدليات صنف أليف المناوبة وتأمين العمل من الساعة 8:30 صباحا إلى 7:30 مساء، على أن تتولى صيدليات صنف باء المناوبة الليلية من 7:30 مساء إلى 8:30 صباحا. في العالم، نقلت وكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني مسعود قوله اليوم إن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة، وقال إن استمرار الحرب ليس في مصلحة أي طرف، وإن الحوار والتعاون هما السبيل لحل المشكلات القائمة. أخيرا، رفض رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مقترحا ينص على بقاء قوات التحالف الدولي في العراق إلى ما بعد 30 سبتمبر، وأشارت الحكومة إلى أن الحوار مع الفصائل إيجابية وأن ملف حصل السلاح سينتهي قبل 30 من شهر سبتمبر المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم الناس الكل، يا أهلا وسهلا بكل مستمعين على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. نواصلوا معكم الأفراح والأعراس، وكما تعرفوا الناس كل كل جهة وعاداتها وتقاليدها، ولكن اليوم في الجنوب الشرقي فما برشا عادات متشابهة برشا، ولكن نحاولوا قدر الإمكان نوصل لكم أبرز العادات اللي تصير في الأعراس، وخاصة الأعراس اللي تنقسم على 3-4 أيام. كل عائلة وكل عرش كيفاش يختاروا أيامات العرس. اليوم موجودين مباشرة من دار الفرح مولى النوب سي مبروك بن أحمد السعيدي، لقب السعيدي، والعريس أحمد بن مبروك السعيدي. لنقول لهم ألف مبروك ليهم، إن شاء الله زواجك أحمد، زوجتك لدار نسابك الكل، إن شاء الله ربي هنيهم ربي يسعدهم. وإحنا تو موجودين دقائق فقط قبل مأدوبة العشاء اللي تعرفوا الناس الكل الضيفة اللي يستدعوا فيها عدد كبير من أهل من الأحباب من الأصحاب وجيوا يتعشوا، اللي هي الليلة الرسمية في ليلة العرس اللي تسمى ليلة الموقف بمصطلح وادي الخيل. طبعا العائلة موجودة في البير الأحمر، ولكن في عادات والأصل متاعها من وادي الخيل معتمدية بن خداش وقصر الخراش، فهيك يقولوا لي جماعة أكيد جدا. نحيي الخيات اللي بحذانا، نحيي نسالي ما شاء الله عليهم من بكري حضروا قصعة الكسكسي وخرجته، خلطنا حبينا نعيشكم جو آخر من الأعراس بعد ما خرجت الكسوة وبعد ما وصلت الكسوة لماليها. أكيد يرجعوا مال الكسوة ويقعدوا يحضروا في العشاء. العشاء تقريبا وصلنا لمرحلة التكسكيس، وبعدها هي تمشي للطباخ، وبعدها هي طبعا تتسربى للناس وللضياف اللي موجودين لهنا في الدار. عاد طاير هيك باش ناخذ معايا خالتي، مرحبا بيك. اهلا وسهلا
1: بيك عايش.
0: شنو احوالك؟
1: لاباس.
0: بدو بتنام؟
1: لاباس الحمد لله.
0: جماعه باش يسمعوك لازم تعلي صوتك ياسر ياسر.
1: لاباس عليا الحمد لله.
0: الحمد لله. شنو جو الكسوه كيفاش تعدى؟
1: سمح جو الكسوه سمح ياسر.
0: بالله اش هزيت واش عملتوا؟
1: هزينا الكسوة، هزينا العلاقة، وهزينا الكسوة الأخرى، وهزينا له كل كنت 3 ملايين بالواحد بال
0: ايه
1: بالصبابيت والدنيا، واحدة بالفضة وواحدة بالدنيا كل.
0: ايه وهذا وهذا طبعا من عادات قصر الخراشفة ولا وادي الخيل تو؟
1: قصر الخراشفة. احنا
0: قصر الخراشفة.
1: ايه
0: نتشرفوا يا سيدي. الناس اللي تسمع فينا تحب تعرف أيامات العرس في قصر الخراشفة خاصة عند العريس، شنو هي العادات؟ شنو هي قداش من نهار مثلا أيامات العرس؟
1: نهار قريان الفاتح صداء، ونهار الكسوة، نهار يعني السهري، والمنغدوة الكسوة، ونهار الأخر الشخاب، ونهار الأخر الجح.
0: هذا قديش نحسبهم؟ قديش من نهار؟
1: أربع أيام.
0: أربع أيام مش ياسر خالتي؟
1: ما نحسب كان الكسوة والعرس.
0: لا مثالش راحت أربع أيام نعملوهم.
1: الأول الصداء، والنهار الثاني السهرية متاعت السهرة، والنهار الأخر العرس، ونهار الاخر العز، ونهار الاخر الجحف.
0: ما شاء الله ما شاء الله. اسمعي تو، امس هل عرس الولد ولا عرس الطفله؟
1: في بالي زي بعض من بالي طفل ولا توعر.
0: كيفاش توعر؟ توعر في هيك التحضير وكل شيء ولا كيف؟
1: الدنيا كل التحضير في الدنيا كل.
0: اي تو احنا الخالات كل موجودين لهنا، انت تو بس تكفلي تعرف لنا بالعيله، انا ما نعرفهمش. تحياتي ليكم، مرحبا بيكم كلهم حاضرين لهنا للكسكيس. انت باش تقدميهم لنا تو باش نبدا بخالتي. شكون
1: هذه؟ مبارك.
0: شكون من العريس؟
1: مبارك هذه بنت عمت. بنت عمت ما باهي يعني.
0: اي باهي. واللي بعدها
1: هذه هذه باقي هكاك بنت عمت.
0: اعطيني استقرب للعريس.
1: استقرب العريس خالها ود ام ود خال
0: ولد خال العريس. وخالتي الاخرى
1: انا. هذه هذه غير ولد عمها.
0: ولد عمها. وبعدها سميهم عاد بالاسم.
1: هذه مباركة وهذه حدهم وهيك دخل. اي
0: واللي
1: بعدها؟ بعدها ما سعودي، واللي منها غادي مدلل هيك. إيه. واللي منها غادي هيك زين.
0: إيه.
1: وهيك تركي.
0: تمشي واحد فيهم.
1: لا وهيك وهيك.
0: اي خال خال العريس.
1: وهيك هيك جمال خال. وهذه باقي وهذه باقي اخت هذه.
0: أيوة. تبارك الله. معناها الخالات تقريبا
1: كل. كل
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اصفينا تو التكسكيس هذا بعد انا مرحله بعد المروح من الكسوه هيك.
1: لا التكسكيس كنا يا ابننا كيف نعرف من كسوه قبل انا مش
0: الكسوه.
1: ايه ومن بعد يبردوه زاد المطوف الكسكس وبردوه ونبردوه الكسكس يزيد يطيب مره اخرى.
0: ايوه
1: وحتى على هذا البلد بنحركي بالفحم ومساجي ونعطوا الناس تاكل.
0: هذا تبريد يقولوا لي اسمع.
1: تبريد. اي هذا تبريد.
0: اي زي تو تقريبا تحسموها الدوزه نتاع الكسكسي ولا شكون يحددها لكم؟ الطباخ ولا انتم تعرفوا اهلكم؟
1: يجيبونا احنا له كل التمسيات ونعبوا فيهم وهم يهزوا غادي يسقيوا ويديروا اللي يعطوا الناس.
2: الطباخ يسقي الروح هس.
0: ويعطيكم الكمية ولا كيفاش؟
2: لا لا لا
0: هو يحددكم كيفاش مشكلة قصصي ولا
2: كيفاش؟ أربع شقايق، أربع شقايق ب20.
0: هذا تكفي بالوافي ولا قد
3: 80 كيلو يا
0: كيفاش؟
3: 80 كيلو كيفاش؟
0: لا قداش؟
1: 80 كيلو
0: ما شاء الله ما شاء الله. أيه. هذا يكفي العرش الكل.
1: اي هذا عندها ما ندري بكيفي ولا بلا
0: نقولوا تنزل البركه ولا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي ينزل البركه. هاي سيدي التبريد برشا من جيل تو ما يعرفش اش معناها تبريد الكسكسي، وصفي هنا كيفاش تبريد الكسكسي.
1: هاكا الحكايات هيك ما تعرف فيها وانا
0: نجيبوا الكسكسي. وصفينا من الاول مره نجيبوا الكسكسي اللي اي هاني جاي هي اللي جايتهم. الكسكسي ياخذوه معناها نقولوا احنا مسقي ولا بالماء كيفاش؟
1: يعني عبد قبل ندير نعاودوه يعني ندير بخوه مره اخرى اكم بخوه بالماء ونحركوه بعد ثاني نزيد في الكسكسي نجيبو من عاد نديروا له هكا ملحوس.
0: ايوه
1: من الروس ونسقيوه على نعط ونهزوا غادي للطبخ وانا وين ديك في عين
0: الكسكسي على مره واحده ولا مرتين؟
1: لا كان
0: مره بركه مره بركه. اي سيدي والصوت اللي تغنى على الكسكسي الكسكسي وتبريده شنو هو؟
1: هادي محمد.
0: هادي محمد. اي سيدي حضروا لنا ارواحكم يا جماعه.
1: ما عاد اول مره هادي محمد وبعدين
0: شدي عندك اكيد هذه الاجواء مباشره دقائق فقط قبل انطلاق الفرح كما قاعدين تسمعوا الطقات هذه طقات الطبل واليوم الطائفة ان شاء الله باش تحيي السهره لهنا في دار عم مبروك السعيدي عرس سلطان احمد السعيدي ان شاء الله ربي يهنيه. واكيد الطقات هذه راهي دقات رسميه معناتها اعلان بدايه السهره وان الناس تجي للحوش وتتعشى واكيد هي المأدبه والضيفه كما نقولوا وهذه مأدبه العشاء الرسميه. انا باش نمشي بكم لجو الاصوات اللي تتغنى في تبريد وتكسكيس الكسكسي اكيد خاصه شوي هيك. اي مرحبا بي.

0: طبعا هدي محمد، شنو تقول الكلمات هدي محمد؟
1: صلى الله على هدي محمد وبابا فاطمة نور الهم،
0: اللهم صل وسلم عليه. يعطيكم الصحة، زغروا تعال زغروا على الأرواح. باهي العريس كي يرمي تو في الليل، مش فما رميان العريس ولا لا؟ هكا ايه شنو الغني يتغنى عليه قبل يخرج للرميان؟
1: لا في ال...
0: ايه في تلبيسه ما تغنوش انتم؟
1: لا لا.
0: باهي شنو يلبس العريس؟ البرشا ناس ما تعرفش في قصر الخراشفة العريس اش يلبس بالضبط، شنو اللبس اللي يلبسها وباش يرمي بها؟
1: كل واحد واش يلبس، واحد يلبس جب، واحد ايه. يلبس كوستيم، واحد ايه. يلبس ايه كل واحد واش تقاليد.
0: يرفعوا العلم عندكم ولا لا؟
1: اي
0: محارم. اي شنو هي رمزيتهم المحارم؟ هذا
1: حمر.
0: شنو هي
1: حمر؟
0: اي حمر. اي اش يعني
1: هي ربطوهم في العصي، واحد يقف من غادي واحد مني.
0: واش معناها؟ واش معناها؟ معناها شنو هي عندهم رمزيه؟ عندهم
1: باش يمرق ما بينهم السلطان ويرمي.
0: ايوه هي القماره نتاع رميان السلطان.
1: اي
0: اي سيدي ان شاء الله ربي هاني وبدو بتمام.

0: مواصلين معكم المشوار مستمعينا. تو كما حكينا من شوي في دار عم مبروك السعيدي ربي هنيه عرس ولده بطبيعة سلطان احمد السعيدي ابو حميد كما يسموه. اهلا وسهلا سي العريس، تحياتي.
1: عايشك تحياتي
0: ان شاء الله بالبركه.
1: عايشك يبارك
0: بهنيك ان شاء الله.
1: عايش اختي عايش.
0: في العاله ديما العريس هيك تلقاها متخبي شوي وما يشوفش العشاء والاجواء العرس
1: الكل. لا لا بالنسبه لنا احنا ما عادش هذه نقص شوي وانا معنا ما لي بر شوي مع الوالد والوالد
0: ربي فضلهم لك ان شاء الله. والله الى الامانه شفت فرحتهم من بكري دي.
1: الحمد لله يا ربي كل الناس كل
0: فرحه جماعيه اليوم.
1: لا فرحه جماعيه احنا خاطر لمتنا جماعيه ديما تكون.
0: كيفاش
1: لمتنا جماعيه؟ معناها العرس عندنا كل حد يساهم من شيرته بحاجه، فهمتي؟
0: ايوه.
1: مثلا باش ناخذوا مثال، مثلا علي الخرشوفي العباد كل تعرف هو متبرع، نقولوا احنا بجزء من الوزارات والواحد في العرس، فهمتي؟ مثلا خوي عندي خوي الثاني خوي عبد الله مثلا تبرع بالماء والجازوز، خوي الصغير متبرع بالتجهيزات اللي نقولوا احنا كراسي طواول كل شيء متبرع به. انا ريت انا مسؤوليتي في اللحم والخضره ونقول احنا العصير
0: العريس بشكل كبير بس ما يكبدش المصاريف
1: تعاون على الاقل تطيح لاقل حاجه 3 ملايين اقل حاجه.
0: قديش قديش؟
1: اقل حاجه 3 ملايين.
0: في بالك حضرنا في عراس تقريبا العريس 50 مليون 40 مليون
1: احنا العريس تكلف عليه ممكن 12 مليون
0: ايه.
1: كي تنحي منهم 3 ملايين يلقى روح صرف 9 ملايين.
0: ايوه
1: مثلا الماء والجازوت تفرق مثلا هكا ايه. كل هذه راهي الفايز الثاني.
0: ايوه. فهمت؟
1: انا شوفي قديش تكلف قيمتهم.
0: ايوه
1: هذوما مليون ونص مثلا ماء وجازوز، فهمت؟ مثلا بزارات الواحد ممكن متكلفه 500 600 الف. نقولوا احنا الكراسي والبروجيكتورات ومتابع اقله هنا متكلفه 700 احسبهم ثلاث ايام 3 ملايين.
0: نقول احنا كي تنقسم
1: الادوار اي يعاون حتى اي واحد يتشجع باش يعرس ما عادش يهرب من العرس. اما كي يبدا هو متحمل 12 و15 مليون يهرب يقول لك برشا عليا بخلاف نقولوا احنا جهاز داره وبخلاف الصياغه وبخلاف الكسوه عندنا احنا.
0: وهذه تو العقليه هذه والتصرف هذا مار بين الشباب اللي موجودين.
1: لا لا مار في الجنوب بصفه كبيره راه غير ممكن العباد ما تعرفش، اما مار راهو في الجنوب بصفه كبيره. معناها الجنوب بصفه عامه العباد كلها تعاون وكلها تهز مع بعضها، فهمت؟ عيله ريت احنا حتى نقولوا احنا ما تجيبش عباد تسربي لك، ما تجيبش ريت نجيبوا طبخوه فقط، ما نجيبوش معاه حتى مساعد، ما نجيبوش نساء توصل معاون، خاطر احنا منا فينا، معناها ريت.
0: والدليل انا كنت من شويه مع النساء تبارك الله عليهم اللي تكسكس اللي يتحضر.
1: وما عندهمش حتى مزيه. ما عندهمش خاطر هما هذيك واجبهم.
0: نهار اخر باش يجي الفرح
1: يلزم عندهم هما يلزمنا نرجعوا بالدوبل.
0: هم
1: ماديا وبدنيا راهو مش كان ماديا لا لا ماديا وبدنيا باللي نجموا احنا نحاولوا ان نعاونوا بعضنا.
0: وهذا يصير الاتفاق معناه نقول احنا قبل المده من العرس تتفقوا مثلا نقولوا راهو عرس فلان في التوقيت الفلاني تنادي
1: الاحباب. ايوه نادوا الاحباب الكل. واحنا تو ريتي حتى الاستدعوات ما زالت عندنا ناقصه حكايه الاستدعوات، ما نهزوش استدعوات وما نستدعوش بالتليفون حالات نادره. ريتي نمشوا مباشره نقولوا احنا كبير العيله مثلا الوالد بابا مثلا مبروك، ولا نقولوا احنا اللي يستدعوا مثلا السنه بابا واخويا محمد وولد خالتي مثلا ريتي معناها من العيله ثلاثه من الناس يدوروا على العباد يستدعوهم مباشره يمشي للعباد مباشره.
0: هذا قبل ما يصير
1: العرس اقل حاجه ب 10 ايام باش العباد تلقى فضاء مثلا باش تحضر روحها وكذا، فهمت؟ خاطر الدنيا صعبت شويه وعندنا برشا زاده متغربين زاد، فهمت؟
0: أيوة.
1: كي نادوا عائلته هنا راهو حتى كانوا هو في فرنسا يكلموه يقولوا له مثلا فلان نادان العرس يجي باش تروح للعرس.
0: أيوة.
1: ما عندناش مثلا هذا ولد عمي باش يعرس وانا في فرنسا ما نروحش. لا لا روح سماش هذه يلزمك تروح.
0: أيوة.
1: عندك الموت والفرح ما نراتوش فيه.
0: وهذه لاحظتها خاصه في قصر الخراشفه ورجيجن وادي الخير.
1: اصلا الاسير رانا احوايا نقولوا.
0: أيوة.
1: اصلا الاسير رانا ما بنخداش، اما راهي سكنتنا هنا وعشتنا هنا، فهمت؟ في البير الاحمر. اما راهو اصلا
0: تمشوا بعاداتكم طبعا عادات الحوايج.
1: لا لا بعادات الحوايج نمشوا بعادات الحوايج.
0: هذه من العادات المزيانه برشا
1: وباي بلاصه راه حتى عملنا عروسات في مدينه قعدنا نمشوا بعادات الحوايج راه. ما نبدلوش احنا هكا هي عاداتنا وتقاليدنا ما نش باش نبدلو. وعندنا مثلا في الليله غبنتن ولا طبال عندنا الكسوه بالطباله ما نبدلوهاش. عندنا الكسوه راهي تمشي كامله حتى رغم اللي نسيت او ما عادش تلبس نقولوا احنا في اكسسوريه وفي الملح وفي الحول وكذا لكن احنا صبرنا نعملوها وراه تكلف علينا فلوس مش شوي. اما ريتي معناها
0: احترام تشبثا بالعادات
1: والعادات التقاليد خاطر كل ما نتشبثوا اكثر كل ما نقعد على اصلنا اكثر واحنا اصلنا طيب
0: الحمد لله.
1: فهمت ونحبوه يقعد طيب حتى صغارنا نحبوا ننقلوا لهم فهمت.
0: والدليل انا ديما في اغلب المحافل نلقوا حتى البنيات لبسات العربي
1: انك تشوفي معناها كانك جيتي بكري انت في الكسوه راك شفتي العربي فهمت كلها لبسه العربي كلها لبسه الماليه والخلال والصياغه كامله وكذا فهمت. وينفحوا هما ريت نساء راهي تتكلف عليها ما تتكلف لكن هي نفحه لما نساء تحرم ارواحها من حاجات اساسيه باش نقولوا احنا باش تعمل العربي معناها تحرم روحها وباش تعمل العربي خاطر هذاك هو فرحتها هي.
0: وحابين زاد ان بينوا البرشا شباب يتبعوا فينا ويسمعوا فينا ممكن على العرس يقول لك اللي يصير فيه هيك التعاون وكذا يقول لك مثلا اني كيفاش معناتها لازم نختار من نفس العرش ولا هذاك مكتوب ربي ولا زواج تقليدي هو اللي ممكن ينجح اكثر حتى لان العادات والتقاليد مثلا كي تاخذ انت من عرش اخر غير العرش نتاعك بطبيعه الحال باش يكون مختلف شوي من ياسر شوي تصير هيك الاتفاقات كذا كيفاش تضمنوا هالتوافق باش تمشي الامور تساعد الناس
1: كل التوافق يصير ريتي احنا مثلا نقولوا احنا واحد اخذ من عرش اخر
0: ايوه
1: كل حد يعمل اللي عنده ايوه. انا مثلا نعمل عادات وتقاليد نتاع عرشي ومرتي تعمل عاداتها وتقاليد نتاع عرشها هي حره
0: ايوه.
1: ما نفرضش عليها باش تبع عادات وتقاليد وهي ما تفرضش علي انا مثلا كي مثلا سمع عروش تقول لك الكسوه نهزوها ساكته احنا ما تجيبناش حس واحد لا لا احنا فرضنا نهزوا الكسوه تحبها ما توصلكش للدار توصل نقول احنا 10 متر قبل للدار اما راهي الكسوه باش نهزوها على عاداتنا وتقاليدنا
0: حاولوا ان تخلقوا حاجه وسط حل وسط
1: ايوه الجو هكا لازم منها خاطر راهو عندنا
0: هو عرس ما يسماش عرس ما غير جو
1: الكسوه هي بمفهوم مثلا في شيره الساحل وشيره الشمال يسميوها الحطابه تفسير لبرشا عباد مش بقولك شنو الكسوه الكسوه يسخلوها لبسه لا الكسوه هو محفل عباره حطابه في بلايص اخرى يسموها حطابه
0: فهمت
1: وهذيك هي عندنا الكسوه
0: ايوه على كل حال ان شاء الله ربي يهني ومحلاها هيك كي نلقوا ناس بالحق معناتها حريصه جدا انها تحافظ على هالعادات والتقاليد اللي ممكن التطور تو تبارك الله شفنا برشا عادات دخيله برشا عادات قولوا هم مواكبه للعصر ولكن فما شكون اللي ماشي معاها فما شكون اللي رافضها نوعا ما
1: التطور احنا في الامور هذه ما وصلناش وان شاء الله ما يوصلناش فهمت والدليل انك تشوف ما تشوفش حتى واحد شاد تليفون شوفي ما تشوفيش حتى واحد
0: هذه حاجه لاحظتها انا من دخلت استعملت التليفون يظهر لي
1: التليفون معدوم
0: في الفرح
1: اي في الفرح معدوم
0: أي.
1: الا في حاله واحده
0: هذا بتنبيه من مولى الفرح
1: لا لا لا لا لا, لا. عاده هكا هي العباد ما دامك انت جاي الفرح الها بالفرح الها اخدم هذا مثلا ولد عمي مثلا
0: معناها عكس برشا جهات اللي من البدايه نتاع الفرح يبدا ينبهوا على التصوير
1: لا لا لا ما ننبهوا على حد احنا حاله هكاك معناها هي العباد كلها تحترم بعضها وكلها ما تصورش فهمت ما يصور شيء ما يصور حد ما عندناش تصوير والدليل انك ما تشوف حتى واحد عنده تليفون يصور به
0: الله يعطيك الصحة هذه حاجة لاحظتها
1: حتى واحد معناها خاطر هذيك هي عادات وتقاليد اش عندنا نصور هذوكم هم فهمت حتى تجي تلافز ولا حاجة تصور ساعات في شيء التلفزة يلقى الاحترام كامل ويصور ويروح على روحه ما عندناش عقدة منه
0: هنا العائلات الكل
1: هنا نلهو ونقولوا احنا خاطر احنا ديما متفرقين خاطرنا كلنا نخدموا لبرا كلنا متفرقين شيء في برا من تونس وشيء حتى في تونس
0: انا فرصة تقول انت العرس
1: باش نتلاقوا مثلا هذوكم كي تشوف مغادي هذوكم ممكن ثم اللي قال لك عندي 20 عام ريتش واحد اخر بكري شوية قاعدين وهذه قال لك ثم شكون عنده 20 عام ما شافش ده تلاقوا اليوم
0: هم هما يكونوا منك
1: هاي يكونوا مني ايه
0: يا سمري نحكوا معهم شوية
1: برتك
0: ايه ايه انا جيتك لحظة بركة

0: نواصل معكم المشوار مستمعينا. كما شفتوا هذه عرس خاص شويه انا نعتبرها، علاش؟ على خاطر كما سمعت السلطان يتحدث انا فما خصوصيه في العرس، وفي العرس كامل محافظين على عاده عدم استعمال الهاتف الجوال في العرس، على اعتبار يقول لك هو يقسي موقر شوي ويلهي شوي على الفرحه الحقيقيه للعرس. ما برشا ناس وشباب يجوا خصيصا للعرس يسلموا في خدمهم يروحوا من الخارج بذمه العرس، يقول لك فرصه باش الناس الكل تفرح على قاده من بين الشباب الموجودين لهنا واللي هم مسؤولين على جزء كبير باهي برشا الحقيقه، وبرشا يستنوها اللحظه اللي مدوا فيها الجازوز. مرحبا بيك، انا سالح. اسمع جماعه من رجلين ولا لا؟ سلم عليا مساج. هالسلامه.
1: السلام.
0: ربي يهني.
1: عايشك.
0: العقبه اللي مازال. هيك ما نقولوا.
1: انا عروس.
0: ايه عندك اخواتك مازالوا؟ ولاد عرشك مازالوا؟
1: مازال.
0: مازال. ربي يسهل لهم.
1: الله ربي العقبه ليهم ان شاء الله.
0: هاك علاش انت شاد بكل حزم الكهرباء نتاع
1: الجازوز؟ نحاسب عليهم. لا
0: كوم نحاسب عليهم. محاسبه ترى قول لي.
2: اش نسيب في السرقه؟
1: تسيرش هزان بزايد.
0: اللي عاود مرتين.
1: لا لا ما عاود.
0: لا خممت مش نهز مرتين انا.
1: والله ها؟ لا ممنوع عليك بالسلطانه.
0: هو يسمى واسطه مع السلطان.

0: ساعات تواتي ظروف مش فاهمك كي تتحط في موقف محرج مثلا يا ده عرس ولد عمك كنت لازمك تروح
1: كيفاش
0: معناها تتحط في وضعيه ان عندك عرس من اقاربك كنت ما تنجمش تروح مثال
1: كل شيء كل شيء للعرس
0: ما فهمتش كلاه كيفاش
1: تحبس الدنيا كل ماشي نكلمه ماشي نكلمه هكا هو ماشي نكلموه بعد
0: ولهنا يظهر لي فرصة بس العائلات الكل تحافظ على القرابة وتحافظ على أنها تحضر لبعضها
1: بالخص القرابة ما زالت محافظة ويازم يحضر
0: وانتم تبارك الله شباب بشوفكم عمر صغير برشا هذه تورثوها على جديدكم بياتكم هيك من قبل
1: من العادات وتقاليد القدام باتنا وجدادنا والكل
0: أنا من اللي كبرت لقيتهم هم
1: هذا هو
2: لين
1: المشعل توه الوالد مثلا كان يمشي لولد عمي وكذا والعموكم احنا نفس الشيء يهزنا معاه معنا مهناش يمشي الوالد والوالد العرس ويخلي ذري لا نمشي كل 17 نمشي 17 احنا فهمتي
0: في بالك فما عروسات يمنعوا اصلا حضور الصغار
1: لا مهناش الصغار كيفاش ممنوع عليه هي الفرحة فرحة الصغار هي ربي ما ينزل بركة كان على خاطر الصغار ممكن فهمتي كيفاش نخلي صغار هنا معناها نخليهم في الدار يسوا فيهم الشر ونجي العرس في ثم اللي
0: انا الكيف الحقيقي كي تبدا العائله كل حاجه
1: الكيف الحقيقي في هيك الجوج واللمه والضحك والفرح ومره ذري ياكلوا بعضهم ومره نحزوهم وهيك هي معناها دائما هاك نقولوا احنا اللمه كامله اللمه بجميع معناها
0: يعطيك صحة أنا بس نرجع لحكاية الجزوز والمشروبات اللي هي تتوزع كحاجة أساسية في الأعراس بارك الله هاو شفنا الجزو خارج فما شكون يطلب في الماء فما شكون يطلب في الجزوز على كل حال إن شاء الله فرح دايم أنت تو لقيتك تحسب فاش تحسب يا أخي قداش من جزو خرج
1: تو خرجوا
0: أي حسبة صحيحة ولا لا
1: جزوز أربعة ثلاثة
0: أيوة
1: خمسة خمس
0: جزوات معناها الخدمه ماشيه ولا كتبر
1: ستة
0: جزوات حتى نفسروا للناس اللي تسمع فينا انا كي نحسب في جزوات الجزوز معناها راهو الناس ايش قاعده تطلب تو على
1: شيء اي يطلبوا الجزوز مثلا اللي يشربوا مثلا اخواتي ولاد عمي اللي قاعدين يشربوا في الباسي نتاع الكسكسي كل تمشي معاه دبوزه ماء وجازوزه واربع قبليات يجي مثلا يقولوا عندي اربع طواول اربع باسي مثلا يقولوا اعطيني اربع جازوز واربع ماء
0: في بالك المستمعين في تونس العاصمه ما يعرفوش شنو هي ماكله التبسي
1: تبسي نقولوا احنا شقاله يسميوها شقاله
0: صعبت عليهم انت هيك
1: مش
0: بلاتو
1: لا ما عندناش بلاتو بالنسبه للبلاتو اللي نشوف فيه في التيك توك واحد بالنسبه لنا احنا هكا تحريشره بالنسبه لنا احنا هكا تحريشره كيف هكا بالنسبه لهكا كان نعشوا بيه احنا هنا ممكن بعد
0: كل تبسي قداش فيه من شخص
1: كل تبسي فيها اربعه
0: اربعه يعني
1: اي اربعه صغيره معمه
0: هذه طبعا من الحاجات المعروفه جدا
1: اربعه اللي هي ساعات نضيفوا لها مثلا الطاجين وساعات نقولوا احنا ما يزيناش الوقت للطاجين ساعات مثلا نقول الكوش تبدا كومبلي ما نعملوش طاجين اما نعملوا اللحم نعملوه في الكوشه معناها
0: طريقه مودرن شوي
1: هاي
0: فواح
1: ينفواح والكسكسي باللحم وفوق منه خضره كامله وفوق منه فقوس وطماطم وسلطه فهمت وجازوز وماء وبعدها تلقى كاستا يستنى فيك
0: اللهم صل على النبي
1: معناها الماء البارد
0: قول لي سهره كامله يا
1: تاي سهره كامله السهره كامله يتوزع
0: ما فماش حديث
1: لا عرس من غير تاي ما كان
0: يودي شوفنا السيد اللي ملاهي بالتاي اللي هو عمك
1: بالجاسم
0: شوفنا عم بالجاسم خلنا نسجله معاه على التاي خلنا نمشي معاه اكيد يمشي معايا خلنا ناخذه معاه فكره على التاي احنا كنا نحكم من شوي على فقره اساسيه في العرس ما ثماش سهريه في العرس ما غير تاي اهلا بك عم بالجاسم
3: اهلا مرحبتين بك لاباس الحمد لله
0: ربي يهني
3: عايش
0: باش يكون منك العريس
3: ولد اختي يسم
0: ولد اختك اسمعني تو تفرق الخدمة في عرس من العائلة ولا من ناس مثلا يستدعوك أصلا خدمة التاي
3: اش معناه؟
0: معناه شنو؟ معناه نفس الطلبات اللي تجيك تدللهم نفس الدلال ولا لا؟
3: كيف؟ ما عنديش جرامة
0: كان مع العائلة ولا من
3: بعيد؟ عندني والله وقت اللي نمشي الواحد من غير عندني ولدي ولا بنتي
0: ايوه اسمعني باش ناس تسمع فينا تو ما يعرفوش عادة التاي هذه في العرس وفي السهرة كيفاش نعرفوا لهم؟ كيفاش نحكوا لهم عليهم؟
3: معناها ندير عرس بلا تاي
0: لا كيفاش من وقتاش تتعمر الكانون
3: عندك وهية من

0: بيت العشرة حتى نصف النهار هكا يلزم حتى نصف النهار يحض.
1: أيوة على بكري معناه.
0: أيوة. نصف النهار هكا يلزم كيف تتغدى الناس يلزمها تشرب التاء.
1: أيوة.
0: وبعد تالي زاد يحضر زاد مثال عند مهلك يرتح فيها شوي مش ترتيح من هوا يبدي سربي معناه على ما.
1: أيوة.
0: بقينا زاد التاء العشية يلزم العشية وهي تعمى وهي تلعب يكون مسنتر. أيوة. الرجل.
1: اسمع لحظات حاس مرا وميش تدليك الحكاية
0: يا رسول. آه. يا رسول والله عمك بجسم غير ذا.
1: آه. اللي باطم
0: الله يا مهنك
1: عرش ناس ميار كوسرة
0: الله يا مهنك ده واحد خوي الحاجة مباركة نايكت والله كان تشوف أمة سيدنا تحيري
1: هو تقريبا قديش تسربي هيك من شخص البلاتو بالبلاتو بالكاس تحسب كيفاش
0: تلصخ أخين وضع نجدة
1: بار
0: أي معناه ثلاثة أخين ما قعدوش حتى ساعتي
1: مصلي عني بي
0: الحاجة مبارك في البر لحظة
1: اسمع برشا يحكم مثلا في بقايا أخرى أن التاي يعملوا بالبندق يعملوا بالنعناع
0: اللي كان جاب لي حد نسير بيه كان ما جاب لي حد ما أنا ما يلوم علي حد
1: معناها حسب مول الفرح
0: مول الفرح كان جاب لي سربوك كان ما جابش معنا الله
1: كيفاش حفيان
2: حفيان ما في شيء
1: ما في شيء اما فيه
2: باللوز والواحد ما يحبوهش على خاطر كلها تحب تعمل كيف يحبوا فيه الحشايش وواحد
1: استنيني خلنا ناخذ السر من عم بالقاسم شو هو سر التاي حفيان شنو سر
0: حفيان؟ يقولوا حفيان والله ملخ معناها حفيان بلا لا لوز لا بندق.
1: إيه. لكن بينه وبينك طبعا بالجسم أنا ذقت التاي متاعك بسم الله ما شاء الله. قولي ال التاي الحفيان هذا شنو سر باش يجيب مين جيبه؟
0: حشايش وتطول فايدة في التطيب.
1: أيوة.
0: فايدة في التطيب والنظافة.
1: أهم حاجة. كيفاش؟
2: طيبة خالي نفسه طيبة. هك علاش يجي طيب راه.
1: هو يقول لك حتى الماكلة روح.
2: روح.
1: عن نفسه. روح.
2: عن نفسه.
1: طيبة جي ماكلة.
2: هاي.
1: يا سيدي.
2: روح طيبة.
1: هاي ملا نستنى منك كويسات تاي هيك سرحين. طبعا هذا جزء آخر مهم في الفرح اللي هو تطيب التاي واللي نعرفه في الجنوب التونسي ديما فقرة الأساسية هي تفريق التاي حاجة مهمة كما تتفرق المشروبات وكما تتفرق الشروب والجزوز وغيرها يتفرق التاي في السهرة حاجة رسمية على الأخر وعم بالجسم عرفة في هذه المنطقة الجميلة أنا اختصاصها هو تطيب التاي وإن شاء الله نذوق التاي من بعد ونعطي رأيي ولو أني ذقت قبل ولكن ما شاء الله التاي ممتاز جدا يعطيك صحة يا عم بالجسم
0: عايشك يا
1: عونك ان شاء الله وبالامين
0: مرحبتين بيك والله يخليك حتى
1: الله يخليك شكرا يلا
0: طويل
1: شكرا
0: القصر الخراشفة
1: الله يخليك

0: باش نوصلوا المشوار بطبيعه مع فقرات اخرى في العرس. نمشوا مع واحد من جنود الخفاء اللي نسميهم في العرس. سيد علي مرحبا.
1: اهلا وسهلا. مرحبا بك.
0: ان شاء الله بالهنيه وربي يعمر ان شاء الله.
1: ان شاء الله بارك الله فيك. ان شاء الله
0: حاجه فاجئتني برشا اللي اكتشفتها في العرس، رغم اللي صحيح اني من الجنوب وكذا، ولكن فما عاده اكتشفتها في العرس، هذا عاده جميله جدا، اللي هي الفزعه نتاع بني العم، والعريس تقريبا يشتركوا معاه في شراء كل شيء.
1: في هذه عندنا مده معنا خاصه من الجيل هذا، الجيل القديم ما كانتش، اما الجيل هذا الشباب معنا من قبل العرس بشهر هكاكا.
0: ايوه
1: يفرقوا المسؤوليات معنا، كل واحد يتكفل بحاجه من الحاجات معنا.
0: ايوه
1: العريس كان امور الخاصه في بيته معنا، اكثريه المصاريف خاصه الماكل والمشرب والكراهات هذه بتاع الواحد، كل شاب يتكفل بحاجه معنا في كل عرس، يبدا يعرف كل واحد.
0: العريس يحس روحه مش متحمل واحد المسؤوليه،
1: مش متحمل واحد المسؤوليه معنا، كل واحد عنده مسؤوليه يتحملها، مثلا كل واحد يتكفل بحاجه، واحد بالجزوز، واحد بالماء، واحد بالماكله.
0: وهذا بالاتفاق المسبق تجتمعوا الشباب الكل ولا كيفاش؟
1: والله يتكفلوا زوز بالمسؤوليه، هم يدوروا على الجماعه، كل واحد يقول انت باش تكفل.
0: شيء ما عندك سداني.
1: والله خذيت البزارات بتاع العرس.
0: شيء كبير، الدنيا فاوحه ما شاء الله.
1: ان شاء الله راه ان شاء الله باش
0: نعرفها، راهي البزارات والحوارات والحاجات اللي تفوح كفه العرس راه يتكلف شوي معناتها.
1: اي مكلفه ان شاء الله ربي يبارك له وكل شيء يتعوض معناها.
0: اسمع تعرف الطريقه هذه اللي يسمعوا فينا اكيد باش يتشجعوا على العرس، وخاصه واش خاصه تتعمم العاده هذه في برشا عرسات.
1: والله يشجعوا عليها على الاخر، حتى احنا قلت لك اكتشفناها مؤخرا، حكيت ثلاث سنين التالي، اما بالحق معناها مول العرس يبدا مرتاح معناها نفسانين، يبدا عارف روحه مثلا 3 ملايين ولا 4 ملايين ولا 5.
0: انا ما يقعدش يخمم يقول لك انا زعما نقد روحي زعما
1: لا لا، يحس روحه محاط بالناس الكل معناها، حتى مورا المو يبدا مرتاح معناها.
0: ما شاء الله عليكم وان شاء الله ربي يخليكم لبعضكم. اليوم انت شكون من العريس الساعه؟
1: العريس ولد خالي هذا، ان شاء الله ربي يهني الناس الكل، العرسان الكل، واللي بيعرسوا العام الجاي ان شاء الله ربي يهنيهم، وان شاء الله ان شاء الله.
0: انا مالي كلمه عطاير للسلطان شنو تقول له؟
1: والله يا ربي هنيه، وان شاء الله ان شاء الله حياه زوجيه كريمه، وان شاء الله بالرفاه والبنين.
0: اسمع السهره عايشك، شكرا. واكيد هذوما صغيرات اللي محفلين السهره الليله، السهره اكيد بعد ما يتم العشاء عندكم وقت في العشاء تكملوا فيه ولا لا؟
1: والله مع بعد صلاه العشاء كيوفا
0: تقريبا الناس كل تتفق في هذا.
1: طيب الاكثريه معناها بعد اذان العشاء تبدا السهريه معناها ان شاء الله.
0: شكرا الله يخليك. اكيد تحيه لهم الصغيرات والشباب. قلنا بعد صلاه العشاء تقريبا الناس كل
1: تبدا متعشى، تبدا السهريه نتاع غبونت. مش
0: فما حاجه لاحظتها انا من بكري، قالوا لي مولا الفرح يقعد يدور على طول يشوف شنو اللي ناقص وشنو هذه عاده عندكم؟
1: اي مظبوط، معناها الناس كلها تروح متعشى، معناها ما يتعشاش مولا العرس، هذا ما يتعشاش معناها، ما ينجمش حتى
0: ما تجيش الشاي تقول
1: الشاي ما يرتاح، كان ما يشوف الناس كلها تعشت واللحم مازال موجود غادي معناها باش
0: وقت. الله يصلي يعني فيه، ان شاء الله ربي يبارك ويعطيكم الصحة لحسن الدعوة بالحق، خاطر حاجة محلاها البساطة ومحلاها الفرحة ومحلاها اللمة، وما فماش حاجة مخير من هاللحمة ومخير من هال نشوف البناية العم والناس الكل مع بعضها والكل، فنتصور برشا حاجات تهون على العريس ومول الفرح، لأن نعرفوا تو مع الظروف الاقتصادية مع الغلاء وكل شيء، فشخص إيد واحدة ما تصفقش.
1: إيد واحدة إن شاء الله ربي يدوب فرحنا ومعنا الناس الكل مع بعضنا، راهي ما فماش حاجة مستحيلة معناها، كل حاجة صعبة تولي سهلة معناها، كي يشترك في 10 خير من 3 خير من 5 معناها.
0: يا جماعة جبت لكم عادة جديدة، نتصور كان يمشوا بها حتى برشا شباب تو يتبعوا فينا ويسمعوا فينا أكيد جدا باش تعجبهم برشا، اللي هي الشباب تو ولت عندهم فكرة يعاونوا كل واحد كل قدرة وقدرة، كل يقسموا المهام الخاصة بالفرح وكل واحد يشري حويجة من جنبه، وهكا العريس والسلطان ومولى الفرح ما يحسش نقولوا احنا بالمصاريف اللي غالية عليه، فهذه فكرة جميلة جدا إن شاء الله تتعمم لما لا في بقية العائلات اللي يتبعوا فينا واللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله ربي يهني الناس الكل. صحة وشفاء يا جماعة، صحة ليكم، أكيد العائلات قاعدين يتعشوا، وصحة وفرحة لكل الضيوف اللي وصلوا لهنا، وهي يظهر لي أعز حاجة هالعفوية وهالتلقائية لهنا. شكرا عميم منسق منسق الحفل، نحيوه يا سيدي الشباب الكل ما شاء الله متعاون، إن شاء الله ربي يهني الناس الكل.

0: عطير باش ناخذوا بابا العريس مولا النوب. يا اهلا وسهلا والف مبروك.
1: مرحبا بك يا عشك.
0: قبلك كنت تتعشى صح وشين؟ اخر واحد يظهر لي بابا العريس.
1: أي
0: سيدي احكينا تو شعورك هكا في فرح ولدك. ربي يهنيك
1: عايشك يا رحم والديك. فرح والدنيا وكل شيء.
0: مش لقيت الشباب قايمين بالواجب؟
1: قايمين بارك الله فيهم والله يجازيهم بالخير ان شاء الله. الله يعيشهم والله يرحم والديك حتى انت.
0: عايش وبارك الله فيك. قل لي يا عم مبروك تو برشا من الناس تسمع فينا ما عندهمش فكره على مولى النوب قبل ما يبدا العرس وهيك الخوذه والتحضيرات وكذا. تشاور الكبير والصغير
1: اي الدنيا صعبه ياسر. الدنيا صعبه برشا وخاصه السعي والدنيا كل صعبه
0: حمى نقولوا احنا غالي
1: صعب برشا.
0: كيفاش التكتيك يصير؟ قالوا لي الشباب رانا قسمنا النهام كل واحد تكفل بحويجه تعاوننا مع بعضنا.
1: اي
0: هذه عاده انتم جديد.
1: اي قبل ما هناش قبل ما هناش الحم وما هناش حتى شيء.
0: كانت الأمور على بساطة كبيرة.
1: ايه تعوي الجزوز والدلاع والغلة وكل شيء وطاجين وكل شيء مريض.
0: كلف تقول انت على مولى العرس.
1: دني صعبة برشة برشة.
0: الشباب اللي تبع فينا واللي يسمع فينا وقادم صلى على فرح شنو تقول له؟ سيس روحة يمشي
1: في روحة وما يقدش معناه في مرة كان بالمراح.
0: ايوه
1: خاطر دني صعبة برشة خاصة السعي صعب.
0: اي حتى البني يا عم مبروك
1: البني هكا انا مشان قد البني ما عشت اسلم. احنا نحكي بني حاضر هذا.
0: اسمع تو انت تبارك الله معناتها كبير في القدر وفي العمر وربي يمتعك بالصحه ان شاء الله. اما خير حسب رايك انت بالتجربه نتاعك كي يكون العرس تقليدي والا معناها بتعارف الوالدين والا تقول انت الشاب يا اخوي يتحمل مسؤوليه؟
1: لا هو تو الشايب هو اللي يتحمل في ما عادش تو ما عادش يتحمل في المسؤوليه تو ولا معناها الشباب هو اللي يتحمل هو لكل شيء.
0: وانت الشباب زعما هذه تتسمى راكب راسها شوي ولا يلزم هكاك؟
1: لا لا ما هو تو احنا يقولون مثلا انت ما قاعدين معناها احنا ولا الدنيا تطورت ودنيا معناها معارش. انت ما تعرفوش برامج قبل قبل معناها عرس قبل كسكسي بلا الحم معناها تزميتك كانك تعرف.
0: يا حسر اي تو موجود عارف تساوي هكا.
1: لا لا قبل هكا هناك
0: الموجود الجود من الموجود
1: الجود من الموجود وتو على الحمد لله تو الجزوز كيف ما قلتي والطاشي
0: اي حاجه باهيه لكن مكلفه شويه
1: صراحه. اي مكلفه برشا مكلفه برشا تو تحت يا ما بدوش في جيبك 10 ملايين 12 مليون هذا ما تبحرش كذا العرس خلاص.
0: ايوه من غير ما تخبر في العرس.
1: لا لا لا
0: هذا من غير ما نحسب البني وما لازم
1: البني يا ودي ما نحسبوش فيها. أيوة. وجهازات وحسابات ودنيا. لا جهازات باقي ما تدخلش في الدنيا هذه.
0: ايه هذا نحكي كان مقادير العرس
1: مقادير العرس الرسمي. أيوة. باقي جهازات وهيك الحسابات هكا امور وغادي باقي والبني هكا وقت اللي نوصل هكا كان من 50 مليون وانت ماشي غادي 60 70 مليون
0: هكا. علاش انت قلت كلمه سمحه ياسر لازم الواحد يسيس روحه.
1: ايه بالضبط اللي ما يسيس روحه ما يسيس حد.
0: جيل سلام اهلا وسهلا تعال مرحبا بيك. يوصل يوصل التبسي خلي يوصل التبسي وجيب حذاي. مرحبا بيك سي مسعود. شكون انت ساعة من العريس؟
2: ولد خالتي.
0: ولد خالتك هيا قول له ملا كلمة استنيه قول
2: له ان شاء الله مبارك عليهم وان شاء الله بطول العمر وان شاء الله ربي يقاديهم ويعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله.
0: قولي طمعين فيك انت تهز التبسي.
2: لا صغير على التبسي مش كبير
0: ورا الناس كلها تعاون.
2: اي ما عاد ولد خالتي لازم نعاون اكثر من
0: اكثر من طاقه.
2: اي ولد خالتي واختي امي معناها.
0: اي اي اسمع العاده هذه نقولوا احنا موجوده من قبل
2: من قبل خلاص من عاده باباي من جدي وبعده باباي وبعده تو نقصت ما عادش معناها كما قبل. واما احنا عائلتنا اللي بعيبه هذا ما زلنا نتبع فيها
0: نمشي بيني وبينك تو عم سعود لاحظتش الشباب تو لا واعي
2: الحمد لله لا واعي لا واعي.
0: أي عكس قبل قبل هيك تحسهم شوي متشددين.
2: اي وتو عنده حاجه يعاون اخوه ويعاون صاحبه وما عندهاش معناها
0: يحسبوا ايش؟
2: لا ما يحسبوا لا
0: قبل يحسبوا كل شيء
2: وقبل 100 فرنك يقول لك كيف انا مسعود ازمني
0: رجع لي ال 100 فرنك
2: وما بغاش يخلصني والله كاتب لي شي خبر بابا.
0: طبعا هذه من العادات اللي فرق بين الاجيال.
2: لا لا الفرق لا فرق
0: هو تو بينه وبينك بشوي بشوي يغيروكم
2: لا لا غيرونا الحمد لله
0: ان شاء الله ربي يهنيكم
2: ان شاء الله ربي
0: ربي خليكم لبعض
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: اسمع وانا كنت نحكي مع عم مبروك على تكاليف العرس قال لي الشباب تو يسيس روحه واحده واحده
2: لا يتكلم ياس تكاليف تو ما انا موجود مش كما قبل حتى من هذا القريب عرس تو
0: زعم الشروط الأكثر من المرأة ولا الشباب هو حل
2: هو يزيد الطفر ذاك توكيل اللحم باش يأخذ 40-45 ألف وتمشي على ذاكاك معناها كل البطاطا يمشي حتى ساعات بثلاثة وماشي معناها المواد الغذية هي اللي غالية مش الشباب باش يفرض الشباب ما به ينقص لكن هي تفرض معناها
0: حاجة تفرض نفسها
2: حاجة تفرض نفسها خضرة غالية لحم غالي معناها قزوز غالي قطو غالي عصير غالي معناها لكذا
0: ايه لحم غالي
2: بس ايه لحم غالي تو قلت معناها تو انا نخدم مع هناك ندبر ساعات معناها ما عنديش معناها شعري قرر من نخدم معناها غالي مثلا ايه كنت انا خدمت قبل في الحذير على الالية ايه خدمت 18 عام في مركز حرس منظم ايه وخرجت معناها ومعناها خرجت كنت نسكن هنا ونقلت الباقباق ما عادش نسكن هنا ليش؟ تو بالنسبة لتو حاليا بطال معناها ما
0: إن شاء الله ربي سهل
2: إن شاء الله طامعين إن شاء الله يعطونا الشيخ وخل تو ما زال ربي سهل ما عطوني لا شهرية لا شيخ
0: إن شاء الله ربي سهل لك إن شاء الله نكون خطوة خير
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: بارك الله فيك
2: ربي ناجحك إن شاء الله
0: عايشك بارك الله فيك طبعا عم سعود حكينا شوي هيك على تكلفة العرس والفرق بين جيل قبل وجيل تو الحاجة اللي لاحظناها أن تقريبا الأجيال كل الشباب تو لا يوعي برشا سلوكات غالطة ممكن عند بياتنا اللي ربي يهديهم في وقت معين ممكن يشوفوا اللي هالفزعة وهال مصروف الزايد معناها مالوش لازمه كما يقولوا لكن لا تغيرت العقلية شوي ولا الشباب وعي ولا زادي وعي في والديه اللي ضروري أن الشباب تو ولا عارف قيمة الحياة ولا ماخذ الحياة بجدية كبيرة كما سمعتوا تقسيم المهام كما سمعتوا الناس كل تفزع كما سمعتوا تقريبا كل واحد ماخذ المهمة متاعه مازال العشاء ما شاء الله متواصلة فما شكون مازال متعشاش
3: ثم نساء توا قاعدين يتعشوا
0: مش فيكم نساء اخر وحدين
3: قانون باش ما يروح حد
0: اسمع معناها باش ما يروح حد يتعشوا نساء
3: يخموهم هم الاخرين باش خاطر نساء يحبوا فرقه ولا حاجه ترابيه كي يتعشوا بكري ما تروح على
0: بدري ما يقعد حد
3: على السهره على الاقل ساعه ولا ساعه ونص
0: هذه فازة ذكية يعملوا فيها مولى الفرح يقول لك إنسان عشوم أخر وحدين باش ما يروح حد باش الناس كنت تبقى للسهرية أي والله حاجة بيه برشة معناها تو ماشيين في تعشية إنساء
3: إن شاء الله
0: عرب عربة كالعادة
3: عرب عربة كالعادة
0: أي سيدي القانون وسمير معمى هذه أجوانا هذه جونا كما قاعدين تسمعوا يزي هذا تبسي راهو يزي يعبوا فيه شوية كسي يتعبى كامل التبسي ولا الشطر يا شيف يا شيف قول لي
4: كامل
0: يلزم
4: كامل يتعبى كامل
0: والصوص يلزم سخون
4: اه الصوص يلزم سخون
0: اي
4: بطاطا سخونة
0: اي
4: الحب سخون كل شيء فلفل اخضر سخون توصل
5: لل
4: الحريف كان الدنيا سخونة مليك
0: ربي يعاونك ان شاء الله ذكرنا في اسمك
4: سعيد
0: سعيد شو هذا
4: تمري
0: سعيد التمري هاي يا سيدي تحية ليك سعيد ربي يعاونك ان شاء الله هذا تبسي صغير للصغار
4: هذا تلقاه ياكل مسوس ولا تلقاه ياكل فردي
0: معناها تقر حساب حتى العائلات ولا الاشخاص اللي عندهم ممكن
4: عندهم الدم وعندهم عشان الجلطه وعندهم السكر وعندهم
0: هذه مخزط الخطر وجو اخر جاك تبسي اخر هذا شكون صفي وليد بنيه صغيره هكا هو هذه هي اجواءنا في الاعراس مرحبا بيك اهلا وسهلا هذا مهمته اليوم تفريق الحمص مرحبا بيك الحمص الحمص والقراعس المختار مرحبا بيك
6: وبيك عايشك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه تطاوين نتشرفوا بكم ومرحبا بك
0: شكرا كيفاش تو بالاتفاق هذا شديت المهمه هذه ولا تحيلوا عليك شوي جماعه
6: هذا بالاتفاق تحيل من خوك علي
0: ها يا علي حرام عليك ايوا قال لك شويه حمص حمص طيب امور امريكا ترى رخبنا يا ودي خلينا نشوفوا
7: امور واضحه جوابها
0: امور واضحه هي باهي قول لي تو تبارك الله شوف الشباب كل ما شفتش يعني ممكن ناس تعاون في الطبخ فقط شباب الحومة.
6: الكلها الكلها ابناي عم والكلها اخوات والكلها معنا الناس تعاونوا بعضها وفي خاصة في العروسات الكلها ديما الناس تعاونوا بعضها وتقفوا مع بعضها لان جي كان الطباخ وحده تما يولت العهد انا جيت طباخ ومع الفرقه نتاعها احنا ما زالت يجي الطباخ وحده ونعاونوه احنا وانا ندخل مع الكوجينه نعاونوه لبرا الى غير ذلك.
0: منك انت من الحمص القراعه باش نمشوا للبطاطا. اهلا وسهلا. الامور ماشيه البطاطا مريقه اسمع تو كل تبسي قداش حط عليه من
5: 4 كعبات
0: لازم 4 كعبات بالحساب زيد ليه؟
5: لا زيد.
0: عندك الف حق يا سيدي ربي يعاونك ان شاء الله. الفلفل تابعك ولا لا؟ الفلفل والطماطم تابعين؟
5: مش تابعينك
0: باهي. نمشوا للشباب الشاب اللي بجنبه يفرق في الفلفل والطماطم. لهين الشباب يحسبوا لهالدرجة معقدة الحكاية. أنا أشوف اللحم شكون يفرق فيه اللحم؟ شكون يفرق في اللحم يا جماعة؟ مرحبا بيكم. مرحبا بيك حاج. تحياتي ربي عونك. سلم عليكم نقولك ربي هني. أش تقول للعريس؟
7: ربي هني وكهو.
0: ربي هني وكهو. الأمور اللحم ماشية ولا؟
7: مريقلة مريقلة.
0: آي يا بيه إن شاء الله ربي عونك يا سيدي. آي ما تنسى حد عاد. وش تنسى حد؟
7: لا هيش يا
0: عاد. أو بالحساب هكا وربي يعاونك ان شاء الله. طبعا هذا الفريق مازال معناتها لحظات قبل انطلاق السهره مازال الليل تو يعشوا في الناس تبارك الله. اللهم صل يعني بكما سمعتوا الاجواء حافله الشباب مقسمين الادوار ولو انهم حاشمين شوي لكن حاولنا هيك ندخل شوي في جوهم ان شاء الله ربي معاهم. وهذه بالحق صوره اخرى من الاعراس وصوره اخرى من اعراسنا وعاداتنا وتقاليدنا في الجنوب الشرقي تحديدا. نحكوا على واد الخيل، نحكوا على البقباق، نحكوا على ورجيجن، نحكوا على معتمدية البير الاحمر والمناطق المجاوره لها. نخلي لكم فصل موسيقي وبعدها نرجع معاكم في تفاصيل اخرى.

0: ريت النجمة ريت النجمة
1: ريت النايانا هيدا نجمة
0: ريت النجمة
2: ريت النجمة
0: ريت النجمة مع عفاف البرغوني.

0: ريت النجمة.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. بمناسبة زيارة وزير خارجية ألمانيا توقيع 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. بداية من الغد اعتماد التوقيت الشتوي لعمل الصيدليات في تونس. وفي العالم استشهاد 5 فلسطينيين في تواصل العدوان الصهيوني على غزة، وطهران تؤكد أنها تسعى إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. تنظم جمعية المهندسين الشبان بجريس بعد غد دورة تكوينية ثانية في التصرف في النفايات. عادل بروق أمين مال الجمعية يبرز أهم أهداف التظاهر في استضافة أمنتها الزميلة شعلة المجعي.
3: الدورة التكوينية اللي باش تنظمها الجمعية باش يكون موضوعها تثمين النفايات وإعادة التصرف فيها. الدورة هذه موجهة لأصحاب المشاريع وأصحاب أفكار المشاريع اللي يلوجوا في حلول صديقة للبيئة لتثمين نفاياتهم وتصرف فيها. كيف كيف موجهة لكل من يهتم بالشأن البيئي. كيف كيف باش نحكوا على تظاهرة أرضي إرثي اللي هي تظاهرة ثقافية تهدف إلى تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي لولاية مدنين بمعتمدياتها الكل، بما فيه موروث غذائي في اللباس في كل مستوياته وكل زواياه. التظاهر هذه موجهة لديور الشباب، للنوادي، كيف كيف للموهوبين وإلى المغرومين بالإبداعات وبمهتمين بالتراث. ينجموا يشاركوا في توثيق وتثمين التراث عن طريق فيديوهات قصيرة، رسومات، لوحات، وكذلك فن النحت. إن شاء الله في الأخر باش تصير مسابقة ويصير يوم يتم فيها عرض كل الإبداعات ويتم تتويج للفائزين في نهاية هذه التظاهرة. كيف كيف في الفترة الحالية قاعدة في ختام المدرسة الصيفية اللي كانت شملت الروبوتيك والإنجليزية، وحاليا في مرحلة التحضير للمشاريع القادمة مع بداية السنة الدراسية والسنة الجامعية مع بعض التظاهرات الدولية أكيد اللي قاعدين نحضروا لها.
2: تحتضن جزيرة جربة تظاهرة بيداغوجية حول موضوع التكوين البيداغوجي المستمر داخل المستشفى ببادرة من المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، وذلك يوم 7 سبتمبر المقبل. ويهدف هذا اليوم إلى دعم التكوين الطبي المستمر وتحسين قدرات الإطارات الصحية في مجال التأطير والتكوين. ويتضمن البرنامج الذي يؤطره مختصون في البيداغوجية الطبية تشخيص واقع التكوين البيداغوجي بعدد من المؤسسات الاستشفائية وتحديد الحاجيات والأولويات، فضلا عن إعداد رؤية استراتيجية لتطوير كفاءات المكونين والارتقاء بمعايير جودة التكوين داخل المستشفيات. بتمويل من صندوق القروض أعطيت اليوم إشارة الانطلاق في إنجاز مشروع الملعب الحي بمنطقة السجي من معتمدية منزل الحبيب. مشروع بكلفة تناهز 250 ألف دينار ويتنزل في إطار دعم المرافق الرياضية وتقريبها من المواطنين والشباب بالمنطقة. أكثر تفاصيل مع كاتب عام بلدية منزل الحبيب بركات الطيف الذي تحدث للزميلة هندا رزق.
4: كلفة بتاعها 250 ألف دينار ممول من صندوق القروض. تم إجراء جميع الاستشارات وتم إعطاء الإذن للمقاولة في إنجاز هذا المشروع. هذه في منطقة ريفية صار مصادقة هذا البرنامج، وإن شاء الله من يوم الأربعاء في الانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع لمدة 120 يوم. ملعب الحي قرب مدرسة، والمدرسة هذه تستقر للمنشآت الرياضية. هي منطقة كلها ما فيهاش منشآت رياضية، ونحن نشجعه في البلدية في المناطق الريفية تكون بحد جنبها ملاعب رياضية تجم تعمل أنشطة للشباب الصغير حتى ما عندهمش مرافق أخرى. ومشينا في البرنامج هذا وشكون معناتها ملعب معشب بالعشب الصناعي وفيه الإنارة العمومية ومتكامل، وإن شاء الله نفهم حاجات أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله.
2: على الصعيد الوطني، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فايديفول. وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها رئيس الدولة على عراقة علاقات الصداقة بين تونس وألمانيا التي تعود إلى القرن 19 والتي تعززت بعد استقلال البلاد ومرور 7 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بفضل مسيرة تعاون مثمرة شملت عديد المجالات. وتعرض الرئيس قيس سعيد خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. وأكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الجمهورية إلى تحويل القروض إلى استثمارات، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها، أو كان أن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا. هذا وتوج اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيرها الألماني يوهان فايديفول بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزيران عقب اللقاء، أكد النفط أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية، وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها نحو 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. وأفاد بأن هذه الزيارة الرسمية لنظيره الألماني تشكل محطة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لا سيما وأنها تتزامن مع إحياء الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية التونسية الألمانية، وتندرج في إطار متابعة مخرجات زيارة العمل التي أدها إلى برلين خلال شهر مارس الماضية. صادقت اليوم هيئة الانتخابات على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. وأشار الناطق الرسمي للهيئة محمد التيل المنصري في تصريح أن هذه القرعة هي 10 منذ انطلاق أشغال المجالس المحلية. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اليوم عن مواعيد فتح وغلق صيدليات البيع بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوي الذي يبدأ العمل به يوم الغد ويتواصل إلى 31 من ماي المقبل وأيام الأحد والعطلة الرسمية. فتتولى صيدليات صنف أليف المناوبة لتأمين العمل من 8:30 صباحا إلى 7:30 مساء، على أن تتولى صيدليات صنف باء المناوبة الليلية من 7:30 مساء إلى 8:30 صباحا. في الملفات العالمية، استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال الصهيونية على حي تل الهوى غرب مدينة غزة اليوم. يرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الصهيوني على المدينة منذ فجر اليوم إلى 5 شهداء. وفي لبنان، صعد الجيش الصهيوني اليوم من اعتداءاته في عدة بلدات بجنوب لبنان من خلال تفجير كبير وتحليق مكثف للطيران لمسيرات والقصف المدفعي، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. نقلت وكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان قوله اليوم إن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة، وقال إن استمرار الحرب ليس في مصلحة أي طرف، وإن الحوار والتعاون هما السبيل لحل المشكلات القائمة. بدوره هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوجيه ضربات قوية ضد إيران ردا على هجومها على الأردن الليلة الماضية، وذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت الصواريخ باستثناء صاروخ واحد على حد تعبيرها. أخيرا، رفض رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مقترحا ينص على بقاء قوات التحالف الدولي في العراق إلى ما بعد 30 سبتمبر، وأشارت الحكومة إلى أن الحوار مع الفصائل إيجابية وأن ملف حصر السلاح سينتهي قبل 30 سبتمبر المقبل. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة زيارة وزير خارجية ألمانيا، توقيع 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. بداية من الغد اعتماد التوقيت الشتوي لعمل الصيدليات في تونس. وفي العالم، استشهاد 5 فلسطينيين في تواصل للعدوان الصهيوني على غزة، وطهران تؤكد أنها تسعى إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية. في الختام، لكم تحيات شكري العدودي في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الويندال شعب جرماني شرقي ظهر في أوروبا خلال العصور القديمة، ويرجح أن موطنهم الأصلي كان في المنطقة الواقعة بين نهري الأودر والفيستولا، وهي منطقة تقع اليوم في غرب ووسط بولونيا وشرق ألمانيا. اشتهر الويندال بهجراتهم الواسعة التي رافقت انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية، إذ انتقلوا عبر وسط أوروبا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، إسبانيا والبرتغال حاليا، في أوائل القرن 5 الميلادي، قبل أن يعبروا إلى شمال إفريقيا سنة 429 للميلاد بقيادة الملك جايسريك. أنشأ الويندال مملكة قوية اتخذت من قرطاج عاصمة لها إثر سقوط الإمبراطورية الرومانية، وسيطرت على أجزاء واسعة من الساحل الشمالي لإفريقيا، إضافة إلى جزر مهمة في البحر المتوسط مثل صقلية وسردينيا وكورسيكا. اعتمد الويندال على قوة أسطولهم البحري، مما جعلهم من أبرز القوى العسكرية في البحر المتوسط خلال القرن 5 الميلادي. وفي العام 455 استولوا على مدينة روما ونهبوها، وهو الحدث الذي ارتبط باسمهم حتى أصبحت كلمة التخريب في بعض اللغات الأوروبية مشتقة من اسمهم. ورغم أن الدراسات التاريخية الحديثة تشير إلى أن صورة الويندال باعتبارهم مجرد مدمرين قد تكون مبالغا فيها، إذ تأثرت بالروايات الرومانية والبيزنطية المعادية لهم. كان الويندال يعتنقون المذهب الأريوسي، وهو مذهب مسيحي اختلف مع العقيدة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، مما أدى إلى توترات دينية مع السكان المحليين في شمال إفريقيا. واستمرت مملكتهم قرابة قرن من الزمن، إلى أن أرسل الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول حملة عسكرية انتهت بإسقاط مملكة الويندال سنة 534، وتم ضم أراضيها إلى الإمبراطورية البيزنطية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: ريت النجمة،
9: ريت النجمة،
10: ريت النايانا، هيدا أنا نجمة.
8: ريت النجمة،
9: ريت النجمة،
8: ريت النجمة مع عفاف البرهومي.

0: يحيى.
1: نواصلوا معكم المشوار مستمعينا، تحية لكل المستمعين وين ما كنتوا تتابعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن، وديما مع العادات والتقاليد في كل جهة تونس وخاصة الجنوب الشرقي، كما زرنا بكم عدة مناطق وتعرفنا على العادات والتقاليد. المرة هذه باش نهزكم لوين؟ نهزكم البغرارة، اللي إن شاء الله باش نتعرفوا على العرس في بغرارة كيفاش يصير وأبرز العادات والتقاليد، وخاصة الأسبوع هذا عشنا على واقع عرس وفرح ودار الفرح اللي باش تقدمونا أختنا لطيفة اللي حاضرة معنا مباشرة. مرحبا بك لطيفة، تحياتي، مساء الفل.
2: مرحبا بك أخت عفاف، مرحبا بك أعزاء تطبيق، مرحبا بكم أولي عرس من خاتي الخميس والجمعة، عكان عرس دار مزيان.
1: دار فرح شكون يا لطيفة؟
2: نعم،
1: دار فرح شكون؟ العيد شكون؟
2: فرح دوح تيوش ولادة علي حتيوش ورضا حتيوش.
1: الله نصلي على النبي، صلى ربي يهنيهم وربي يسعدهم ان شاء الله. اكيد كيفاش تعدى الجو تاع قبل كل شيء وشنو التحضيرات؟ تعبتوا ما تعبتوش؟ اعطينا فكرك على ابرز العادات اللي حافظتوا عليها.
2: اكيد التحضيرات فيها برشا تعب، وبعد البرشا تعب زاد ثم حاجه مزيانه، انا زوز عرايس ما شاء الله عليهم مزيانين وتعدى جو مزيان وسمح.
1: هو الناس اللي تسمع فينا لطيفة حب تعرف شنو العادات اللي ممكن حافظتوا عليها في العرس في بغرارة، لأن برشا ما يعرفوش ممكن تفاصيل العرس. تقريبا 3 أيام 4 أيام قديش العرس في بغرارة؟
2: بالنسبة للعرس في بغرارة الأكثرية ما نهارين، نهار الكسوة ونهار الجحفة.
1: أيوة.
2: وعندنا الحنة العريس، عندنا نهار الكسوة كي تكون البنية معناها باش يجيبوا لها كسوتها تتميز بالعروسه التونسيه باللبسه القطارش قبل ما معناها تجي يحط يرموا عليها الكسوه بتاعها.
1: لازم تلبس ملحفه القطارش هيك،
2: ملحفه القطارش
1: لك. اي
2: ومن بعد يرموا عليها كسوتها ومن بعدها تحيها عادي وتكمل معناها الحفل الزفاف بتاعها في السهره. انا فما اذا كان قريب فيه الحنته وإذا كان بعيد هنا تعطيها له في كسوة. في كسوة
1: أيوة في كسوة ترجع له الكسوة. عندكم العادة اللي نشوف فيها في برشا ممكن أماكن أخرى اللي هي في الكسوة العروسة تتغطى هيك والكل يغطوها ولازم مرتها هي اللي تهز الحنة بيدها؟
2: لا، بالنسبة عندنا احنا نهار الكسوة وقت يجيبوا هيك الملحفة البيضاء اللي فيها الخط الأحمر هيك كأي عروسة تزنية معناها كي يجيبوها لها معناها وقت اللي مثال باش تهز حالتها تو ولات خلطت شوية، تنجم تعري وجهها وتمد حنتها لرجلها، تنجم تكون مغطية وجهها، كل واحد كيفاش تختلف العادات والتقاليد.
1: يعني تقريبا تو الأغلب يشتركوا في الطرف الأبيض اللي فيها سنتير حمراء هيك
2: اللي فيه البوندة الحمراء هيك يشتركوا فيه.
1: ايوه باهي. كي نمشوا من الكسوه هيك وعطات الحنه وتوزع ما تيسر منقولوا احنا من الحلويات من البخور. تقريبا البخور يبقى لها هيك ولا؟
2: البخور هذاك زاد العلاقه اللي تجيها كل شيء من بعدك. بعد ما يحلوا العلاقه هنا يحضروها في البخور يهرسوه ويحطوا لها منها باقي حكه وتهزها معاها لدارها من بعد هيك، والباقي يبقى تم كتفي لامها زاد.
1: باهي برشا. هزينا الكسوه والعريس هز حنته، من بعد شي الليله الرئيسيه اللي نجم نقولوا احنا في الفرح؟
2: قدا العريس ليله حنته وكيف كيف يحنوا العريس، وقدا العروس كيف كيف سهريه عاديه هنا كل واحد كيفاش، ديسكير ولا سهره بالشعل ولا دربكات ولا كل واحد. وقدا العريس مثال قدا ولاد مثال ولاد بنت خالتي عملوا فرقه، جابوا فرقه هكا عم كملوا بها السهريه.
1: يظهر لي اغلب الاعراس في بغراره ولو يبعدوا شوي على ليله الطباله وليله الطايفه.
2: والله ليه فما حتى اللي يجيبوا اما قله طباله معناها مش الكل معناها عروشات عروشات، فما شكون معناها عند جيراننا احنا لهنا يجيبوا الطباله عملوا السهره في الطباله.
1: يعني حسب اختيار العائله تقولي انت؟
2: اي حسب كل واحد ايش يختار. فما اللي يختار ديسكير، فما اللي يختار شان، فما دربكات، فما فرقه، فما طباله، كلهم موجودين. كل واحد لاش يرتاح.
1: تو كي نقارنوا بين الاعراس قبل وعرس تو معناتها شنو الحاجات اللي تغيرت؟
2: والله هي نقصت شوي العادات والتقاليد معناها مع الشكل أغلبيتهم نقص شوي قاعد معناها معاش يتبعوا ياسر في العادات. مازالت العشاء ما أغلبيتهم قاعدين يبنوا فيها.
1: اي بيت الشعر اللي يعرفوها برشا الناس اللي هي العشاء. وقتاش تبنيها هذه؟ في قبل الفرح ولا
2: وقتاش؟ لا تتبني نهار بعد الكسوة، بعد ما يروحوا من الكسوة يهز الكسوة المنال شي، بعدها الاولاد كيجوا يبنوها العشاء.
1: ايوه في بالك لطيفه، في رايس اخرى وجهات اخرى. البدو الفرح يبدا بنيان العشاء، معناتها كي تبني العشاء هذيك اول الفقرات اللي اعلان على الفرح بدا.
2: اي فما شكون هكا قبل؟ بالنسبه لنا احنا بعد الكسوه قبل من كانوا 3 ايام. آه نهار الوسطي تولوا نهارين بعد ما يهزوا الكسوه تاع الاولاد، بعدها يروحوا طول يمشوا يبنوا في بيت الشعر.
1: واضح جدا بيت الشعر البرشا من
2: الناس. مو غدوه باقي نهار حلانه دبش نهار الثالث. هون بعد تدور بها العروسه والبنات وكلهم هيك وكل شيء، تبدا تدق بال عندها مثل بالمهرس ولا بحاجه تدقها كل ما تكب تعين العشه تدور بها. اي
1: معناها هي فيها رمزيه ممكن عندها معنى شنو يستغلوها مثلا العشاء ولا بيت الشعر؟
2: والله يستغلوها، هي حاجه معناها بالعكس حاجه تقليديه مزيانه انا سامحه هيك، وقبل كانت بالعكس كانت تصدر قدام العشاء راهي.
1: العروسه مش يجيبوا تصديره ومنصه وكذا؟
2: لا لا ما فماش منصه، قبل منصتها هي العشاء تصدر فيها.
1: ايوه بيه هي البرشا. ونكملوا بقيه فقرات الفرح بخلاف الكسوه والتحضيرات.
2: عندنا نهار مثال زي عرس ولد بنت خالتي، نهار العشي نهار الجحفه عملوا عشي كبير، عاشوا الناس الكل مثال اللي محضرينهم اللي ناديينهم، واهالي العروس والباقي عند زوج شحايف، واحده جحفه من تطاوين وجحفه من هنا من الجهه من العياطي، التموا مع بعضهم وعاشوهم وجو سماح وما شاء الله عليهم.
1: هو الاغلب توافقوا معناها تمشوا فيها العادات، حاولوا تجمعوا بين عادات العائلتين والا تمشي عادات العريس اكثر؟
2: والله يا ريتي هو معناها كل واحد وعاداته وتقاليده وكل شيء، اما تتقارب العادات تلقاها معناها بالعكس ساعات كي تشوفيهم عندهم حاجات كي شفناها ما احنا ما نعرفوهاش وكل شيء.
1: كيما شنو مثلا الحاجات اللي شفتوهم حسيتوهم حاجه جديده وما تعرفوهاش؟
2: كيما نهار الثالث في جماعه تطاوين مثال يجيبوا القفعه هذاك يجيبوها يقصدوها لدار بنتهم ويقلعوا منها معناها السباسي للرجال يتغدوا منها هم وكل شيء وبعد يجيبوها. احنا لا احنا لهنا مثال ما تحل ما يحلوها كان قدام العريس والعروس.
1: ايوه
2: بيحضروا هيك وكل شيء يحلوها قدامهم
1: نهار تصبحهم
2: اول ما ياكلوا منها هم. هذي ما لا هذا هم اول ما ياكلوا منها وهم في دارهم مش
1: عيد ايه. العروسه في دارهم
2: صحيح.
1: وبعد الباقي يجيبوها لبنتهم في دارها.
2: ايه يعطيك الصحة هكا.
1: ايه نو برشا.
2: وقت حكينا معاهم الحق قالوا احنا هكا معناها عادي احنا نجيبوها طول اول ما تحل فيها وهي في دارها هي وراجل.
1: ايوه
2: معناتها لا بالنسبة لي احنا لهنا لا قدام معناها الناس الكل بحالنا.
1: في جهات أخرى فما شكون يسمي النهار هذا نهار العمار ولا نهار حلول الدبش انتم في بغرار شنو تسموه؟
2: نسموا فيه حلان دبش حتى احنا نهار الثالث.
1: وما زالت عادة حلان دبش تو العروس الجهاز اللي تجيبه تخلي الناس كل
2: جهازات؟ لا لا جهاز ما عادش يوروا فيها كل هيك سيدنا حتى عندك جيت تاعنا شوي يجيبوا تاي شوي حلول شوي معناها هذايا القفعه يوزعوا منها شوي شوي للحاضرين فهم؟
1: ايه
2: معناها شوي زرارة.
1: وجه الاقارب والناس تهني هيك
2: ايه هنوها
1: فما عادة انا شفتها في العريس
2: يسموا على عروس ويا نحلوها زي
1: يا نحلوها صحيتي يسموها نحيله هيك
2: ايه يسموها نحيله هيك
1: تو نحيله قبل نتذكر حتى بدينار ب 2000 فرنك يا نحلو العروس
2: قبل دينار تو ما تنجمش تعطي تحت ال 5000 تقول لك ما نحشم العروس من 5 10000 20 30 ينحلوا في الهكاكة تو.
1: أيوة.
2: وقبل دينار 2000 عادي معناها.
1: تو حسب ما هيك ما قاعدين نشوفوا تبارك الله عادات وتقاليد مختلفة وبين البارح واليوم برشا ممكن حاجات اندثرت شوي ولكن حاجات ما زالت موجودة. خلينا نحكوا على الحلية اللي تلبسها العروسة مثلا كي تخرج به من دار باباها في بغرارة، شنو الحاجات اللي رئيسية في الحلي نتاعها لازم تكون موجودة ما فماش كلام هذوك تجهزهم حتى قبل سنوات من عرسها.
2: والله بالنسبة لنا احنا ديما نقول احنا الفردة والشرموخ والخلال هذا نقول احنا قبل الفردة والحاجة كما هيك والشرموخ والخلال هذا ما اهم.
1: الشرموخ والخلال مش يقولوا يجيبها الراجل في الكسوة ولا ما عندكمش العادة هذه؟
2: اي يجيبهم هو كلا بده منهم معناها يجيبهم.
1: لا انا القصد من سؤالي العروسة شنو تجهز الحلي متاعها الحاجات الخاصة بها اش تشري اش تخبي امها
2: هكا السوالف الشيارات هكا ربع الدنيا هكا حاجات مثل الشكاشك حاجات كما هكا معناها.
1: وتو تعتبر غالية مثلا انا نقول احنا مقارنة كي تمشي تو للسوق وكل شيء يلزم تجهزهم على بكري ولا عادي معناتها حتى في عامها تنجم تشريهم؟
2: لا لا لا لازمها تحضر روحها وكان باش في عامها ما تنجمش باش توفق ما بين الدبش زادة والحاجات الأخرى والمعونة كترابس حاجات تو خاصة تو ولت المرأة يسمى كل شيء تهزها كوجينتها تهزها هي كاملة معناها معاش تهز الغسالة تهز التلفزة تهز كل شيء تلقى يسمى الرجل قف وقاع ولكن
1: هذا بالتوافق بينه وبين زوجها والا معناها نقول احنا حتى ما جاب تشاور
2: حسب الظروف انت والحاله اذا كانت تقدر تهز كان ما تقدرش زاد مش بالضروره معنا
1: اما لانه فما جهات يقول لك جهاز حاجه ضروريه لازم تخرج بحاجه فما جهات اخرى يقول لك انا المراه ماني مستحق منها حتى شيء دارها حاضره ايه تدخل فقط ايه بدبشها الخاص معناها
2: لا لا فما اما فعلا ملي قلت لك انت وظرف معناها اللي تبدا تقدر تهز لك وعادي وعندها كيفاش تحط غادي في دارها عادي فما كما قلتي لي درجلها يقولها عادي زاد ما عندك كذا
1: بالنسبه لكم انتم تو كشبات ما شاء الله ربي زين ساعدكم ان شاء الله شي الحاجات اللي تحسيها ثقيله شوي في العرس اللي ياسر معناتها تكلفك العروسه مهما كان ظروفها
2: توا ولا بالحق يتكلف باهظ على الاخر بالحق معاش الواحد القليل معاش يقدر باش يوصل حتى اقل حاجه حتى الضروريات باش ينجم يوصل يديرها والحمد لله وكو
1: اي معناها شو الحل شو تقترح مثلا تراه حل مناسب ينجم هيك البنيه تهني على روحها وفي نفس الوقت معناتها تعمل حاجه سمحه
2: والله الفايده مش باش يدير حاجه هاو معناها يكلف روحه ولا هاو يعمل دين على روحه لا الفايده في الاهل هو اهم حاجه هكا ديما ما يكلفش روحه حاجات اكثر من طاقته وكهو
1: واضح جدا. على كل حال نعاودوا مره اخرى نهنوا العرايس دار عم ذو حتي وان شاء الله ربي يهني ولاده صلى العقبة ليك لطيفة العقبة كل ولية تسمع فينا إن شاء الله كل طفلة زادة ومرأة وبنية تسمع فينا إن شاء الله ربي سهل عليها وسهل على بنياتها لأن ديما نعرفك فرحة الخالات العمات أولاد الخالة تكون خاصة شوي هيك مقارنة ممكن بناس بعيدة تجي تحضر الفرح وتروح على روحها
2: فرح في العيلة معناها من العيلة
1: أي وعملتوا جو لبستوا صحتوا احكي لنا شوي على الجانب هذا
2: والله صافا لا بأس الحمد لله
1: حسبتوها شوي ولا لا
2: أكيد مرشد
1: أي وفما مازلت تسوي البنات عدربوك هيك العربي وكذا ما زلت بنات محافظة على الأغنية العربي
2: معناها ريكي هيك آخر سهرية بعد ما كملوا كل شيء آخر سهرية ديما لازم يعملوك
1: تريح
2: أكيد مال شيء
1: صلى ربي
2: نذور بدقوهم لا خلينا نزيد شوي نعملوا سبرنا في الدربوك
1: أي نذكر في جهات أخرى يسموها النقيرة هيك يبدو بها العرس في الليل معناتها من اللي يبدا نقولوا نحن مثلا اسبوع اللي فيه العرس كل ليله يعملوا هيك ضريبات شويه بالدربوكه والاغنيه العربي وكل شيء ويقول لك هيك نقيره معناتها اعتبار بدو ينقروا للعرس معناتها بدا

0: كان الفرح بيا ما تلقاها عام كامل وعامين يحضروا الكل. إن شاء الله ربي يهني على كل شخص على كل سلطان وسلطانة يسمعوا فينا. شكرا لك لطيفة، نشوفوك بخير وإن شاء الله في فرحتك زادة نحضروا لك إكا، وأكيد نعيش معك الفرحة كعروسة مش كبنت خالة العريس.
1: عايش أخواتي عايش كيف.
0: شكرا شكرا يعطيك الصحة.

0: حاليا باش نتعرفوا على كحل العروس اللي ان شاء الله باش تتزين به وقت خروجها هكا ولا كيفاش يحضروه
1: شهرين ثلاثه
0: كيفاش يتحضر هاي
2: كحل العروس نشروه من عند اللي يبيع في العلالي معناه كراكي ونفخوه في الجره ونديروه في الصراره ونفخوه في الجره يقعد مده حتى مده شهر هكا قدام العرس بمده وبعتالي نهرسوه ونحضروه ونديروه لها في ال نهرسوه معناها قلت انا نقلوه وبعتالي نهرسوه ونديروه لعود السدر حتى ونحرقوه حرقان ونديروه مع الكحل والنوايا وعود الحرمل ونهرسوه معناها يرطب مليح مليح ونديروه في المحفظة متاع العروس انا مزينة ما يديروا فيه للذية معناها باش نديروه سمح معناها للعروس ايه سمح باش حتى للذية باي
0: بعد النفس للعين
2: لا مارشين وندروا له في المحفظة ذاك المزينة بتاع العروسة وين نعبها بالكحل وندروا على معلقوا على في
0: القصبية شبه
3: قصبية ثلاث قصابي خيطوهم ويديروا لهم خواتات خواتات ملوط يزينوهم سبحات الوان الوان الوان ويصبوا فيهم كل قصاب
0: يسموها
3: قصابي المحفظة ويديروا لها وين عود هكاي نجروه لوح ولا بتاع عود قماري ويديروه فه وباش تكحل به العروس المرود صحيح
0: الله لا لي والمرود علي راح كيفاش تغنى هي
4: مرود عيني راح يا عين يا عين عزه السواح يا ليل يا عين مرود عيني يا لله مرود عيني يا لله
0: والله زايدة معاكم جوكم أحلى جو طبعا هذه الأجواء مباشرة الحقيقة من فرح لهنا يعطيهم الصحة مسائل كل أعطونا فكرة على باشا تفاصيل تخص العراس إن شاء الله ربي يهني الناس الكل وإن شاء الله الأجواء هذه تعيشها كل أم وكل خالة وكل عمّة

0: الصحاب
1: اه
0: تو الصحاب روحوا نصلوا البخور روح
1: ايه؟
0: تو واحد هذا تحرس البخور واحد يدير الصحاب
1: ايه هذا وقتاش يتحضر من العرس في
2: نهار الصحاب
0: ما لا مو غدوه نهار اليوم
1: غدوه الكسوه
0: ايه مو غدوه الكسوه ايه هو واحد يدير الصحاب واحد ينظم القرنفل هكا البنو تنظم القرنفل مع العروس وواحد هذا تحرس البخور الحلة العلاق تحل العلاق أولا تحل العلاق تربى البخور هنا وكل شيء توتيه وتهرسه وترادع وتصبع الفاح أولا وترادع ومن

0: القنفل وهو انا وحشك يديره على الراس مخوه على الراس يعني مخوه
1: ايش معنى هذا كنت على المحلب يعني على الراس
0: مخوه مخوه مخوه
1: ديروا
0: على الراس وبعد تالي هون نمشوا ديروا تحت رشادة منقول تحت رشادة برشية قزبال وبعد تالي هون منقول عشية ولا مثل سمسوح سمسوح
1: وين وقت ايش تستعمل العروس؟
0: عروس عروس العروس بعدها كان شوي وكان منقول تزول همها ليه الأول يقول لك لا
1: لا فكان فمش كون يقول لك الصغير الاول تستعمله تستحفظ عليه وتستعمله في الصغير الاول
0: ديما كان ديما مخمل ديما مخمل باهي المخوره بخور العذره ديما مخمل
1: ديما باهي وديما باهي كل شيء
0: باهي كل شيء للبروده ولكل شيء باهي كل شيء
1: يعطيك صح باش نمشوا تو ممكن عادات اخرى تتشابه شويه لكن تختلف باش نهزوكم لولايه قفصه نتعرفوا على الصخاب بطبيعه كيفاش يعملوه مرحبا بك
2: عسلامة مرحبا لاباس الحمد لله
1: قدمنا روحك
2: سمية حميدة باحثة في الدكتوراه وأستاذة متعاقدة بالمعهد العالي لفنون الحرف بتتويج
1: اليوم باش نحكوا على ممكن حاجة هيك حسيتها متشابهة شوية في اللقاء اليوم بين ومدنين بنخدش تحديدا
2: اي اوكي باش نحكيكم مثلا في العادات والتقاليد نتاع العراس برسك نفس المعنى العادات النهار الاول يعني يتم حلين العلاقه كما يقولوا فيها يحضروا فما نهار يحضروا فيه البخور نتاع العروس وفي نفس النهار هذاك يعملوا ما يسمى بالمحلب المحلب هذا يصنعوا به الصخاب الصخاب هذاك ونفس الزيت هذاك اللي يدهنوا به شعر العروسه نهار المروح نتاعها بس نفس العادات يعني متشابهه
1: لكن يظهر لي تقسيم الايام مختلف ولا لا
2: مختلف وي فما اختلاف اختلاف بسيط يعني
1: صحاب وقتاش تعملوا
2: الصحاب يعملوه من غدوة من غدوة يعملوه مثال جات العلاقة اليوم من غدوة يتلموا يساوي
1: نفس النهار
0: نفس النهار
2: أما مع الوقت كل شيء يتبدل تو توك جست حتى العلاقة ماشي
1: تحل جملة يبدو فيه العرس خلاص
2: فما شكون ما يعملوش اصلا يشري حاضر تو ما عادش
1: يشري حاضر
2: فما شكون يشري حاضر معناها فما نسيه مختصين حرفيات مختصين في يعني صناعه الصخاب العربي والعروس المثاليه تم عرضها في المعارض او في المراكز التجاريه الصناعات التقليديه وتم بيع
1: يعطيك صحه يا لاله شكرا صحيتو

0: مصينا معكم المشوار مستمعينا. هذا تحضير الماكلة ما شاء الله اليوم غداء الكسوة هذا يسموه. تحياتي ليك شيف.
1: ماشي
0: ربي يعاونك ان شاء الله.
1: يرحم والديك.
0: بارك الله. اليوم اجواء كبيره
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله ربي يعاونك ان شاء الله. شنو نغدي؟
1: نغدي اليوم سلطه بوزي وطاجين كسكسي تونسي مثري وطاجين والحم.
0: هذا مقترح منك انت ولا من المولى الطارق؟
1: الزوز.
0: الزوز اتفقتوا. الله المستعان. طبعا تحضير العدد والكميه وكل شيء كيفاش تحضروها؟ كيفاش تاخذوا نقولوا نحن العدد ولا كيفاش نسقوا في الجانب هذا؟
1: حسب هو الاستدعوات المستدعين. نقول استدعي 500 بتزيد ديما 50 60 هكا وان شاء الله موافقين ان شاء الله.
0: طبعا كل نهار ونهارة وإلا تتفقوا مثلا قديش من نهار اللي أنا قاعد أشوف فما شكون قاعد يعاون فيك في الليكيب؟
1: أي موجود يكون نهار ونهارة. كيفاش
0: معناها نهار الكسوة بروحة ولا تتفقوا على ثلاثة أيام ولا كيفاش؟
1: لا كل نهار ونهارة نتفقوا. مثلا كنت اتفقنا على نهارين نهارين وكان اتفقنا على نهار النهار.
0: أيوة.
1: هو حسب الاتفاق.
0: أيوة. من الأول معناها.
1: أيوة من الأول. إيه
0: ربي يعاونك إن شاء الله. شيء
1: محمد
0: شايف محمد تخدم على تطاوين مدنين قابل؟
1: تطاوين وكل تطاوين مدنين قابل زرزيس بلاش.
0: هاي سيدي يا جماعة الناس اللي تعرف شايف محمد هكا فرصة تستدعون في عراسكم إن شاء الله يعمل لكم حاجة عجيبة.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يعاونك إن شاء الله. طبعا كما قاعدين تشوفوا هذا تحضير الطاجين والماكلة والسلطة اللي باش نمشوا تو في أجواء أخرى الحقيقة لنعرف السيدات اللي ديما لهيين بغسلان المعون وماكم تعرف المهمة هذه راهي صعيبة برشا. إن شاء الله ربي يعاونكم. إذا ممكن ناخذوا كلمة طبعا نحترموا رأيهم ما يحبوش يحكوا نحترموا رأيهم بطبيعة الحال. باش نمشي مع أصحاب العريس ممكن هيك والناس اللي صحة وبالشفاء الناس اللي ما زالت يعقاب الفطور. أهلا وسهلا بالشاليكم. شكون مازال كم بالشاليك؟
2: لا يشفيك.
0: الغدا هايل ولا لا؟
2: هايل الغدا سمح باهي.
0: هاي قولي تو بالنسبة للناس اللي تسمع فينا وتبع فينا تو ما يعرفوش عادات عرش العزلوك شنو؟
2: اي عاداتنا وتقاليدنا هو عرس كسكسي باللحم
0: اي
2: وسلاطة و
0: فرحة خاصة تكون.
2: فرحة خاصة يعطيك الصحة. فرحة خاصة.
0: اي قالوا لي جماعة لي لازم قبلها زين الكسوة لازم نغدي.
2: أكيد إيه يتغدى يتغدى ويهز الكسوة. يمشي العريس الزيتوني يلبس اللبس العربي نتاعه هيك.
0: والعراسة تكون معاه.
2: بطبيعة الحال العراسة والطبع.
0: كيفاش؟ كيفاش ما يمشيش وحدة؟
2: لا ما يمشيش وحدة عراسة كاملة يعني حتى حتى اللبسة اللي بيلبسها.
0: اي
2: معناتها تهزها أخته ولا
0: أيوة.
2: تهزها فوق راسها وتحطها لفم ويلبس فم تحت الزيتونة.
0: معناها على مسؤوليتكم اللبسة تطلع باهية ولا خايبة ولا
2: لا؟ هو بطبيعة اللبس هو بطبيعة اللبس العربي كامل يشريها من السوق ويقاسها قبل ما كذا ومن بعد وقت يجيب الشيء يلبس تحت الزيتونة وانا تجيه بالضبط يعني.
0: اسمعوا بيني وبينكم تو تتفقوا انتم العراسة فما منافسة فما ألعاب فماشي حاجة هيك خاصة بجو العراسة بخلاف يعني بعد الكسوة بعد الكسوة شو يصير بالضبط؟
2: والله
0: معناتها جو خاص بالعراسة.
2: جو خاص بالعراسة يصير مثلا تفك لا حاجة من عنده هو البلغة ولا حاجة هكا ونبدو نلعب عرفتها.
0: اي هذه وقتاش هذه في الليل ولا
2: في الجحفة؟
0: في الجحفة. كيفاش عشية الجحفة هي؟
2: برسك عشية الجحفة كومبيونس يعني بين العراسة في بعضهم و
0: اي
2: يعني هي عادات قديمه برشا مي
0: تو محافظين عليها تو
2: ياسير محافظين عليها. انا بديت تنقص شوي.
0: اي
2: الشباب
0: لكن بيني وبينك تعمل جو
2: ياسير هذاك هو.
0: انت شكون خصيمك في المجموعه الموجوده لهنا؟
2: والله خصيمي لا وينهم
0: مش هنا بزاز.
2: لا ما عنديش كونكيرون.
0: اسمعني برشا من الناس ما يعرفوش اللي العاده هذه راهي عادات مزيانه برشا وتخلي بالحق جو بين الاصحاب.
2: ياسير اي صحيح. هو هي المنافسة هيك ما تجي كما بين الأصحاب.
0: أيوة.
2: يعني واحد من صاحبك ما
0: المخشيش له.
2: لا بيصير المخشيش له. أما رايح كاسحة كاسحة كاسحة على الأخر.
0: شنو الشروط والأحكام اللي تصير؟
2: ما برشا أنت والسلطان شو يحكم ولا الوزير متاع؟
0: أيوة معناه الحكم في النهاية للسلطان.
2: يصير
0: ساعات بيني وبينك
2: ساعات عقاب ساعات
0: أقصى حكم جايك أنت في اللعبة.
2: والله ما نتفكرش أنا تعقبت ياسر ما عادش نتفكر.
0: ديما يعاقبوا فيها بالعربية. على كل حال إن شاء الله مبروك عليكم.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير.
2: إن شاء الله شكرا.
0: شكرا الله يخليك. طبعا هذا جو العراسة جو خاص ما شاء الله كما قاعدين تسمعوا اللي إن شاء الله يا ربي ناخذه فقط مع خو العريس ناخذ مع خولة ريس في نقطة كان تو بحلانا ناخذ معاه في كلمة بشير ولا محمد. خولة ريس طبعا ديما فرحة العائلة خاصة الأصحاب، مرحبا بيك. هذا خولة ريس، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
3: وبيك أكثر.
0: أنت الصغير الكبير الوسطاني؟
3: لا أنا الوسطاني.
0: الوسطاني، إن شاء الله مبروك عليكم.
3: إن شاء الله عايشك إن شاء الله.
0: اليوم الفرحة فرحتي؟ خاصة شوي
3: لا فرحة فرحة كبيرة برشا.
0: إن شاء الله ربي يهنيكم يا
3: عايشك.
0: قول لي تو شنو تقول لأخوك العريس؟ أنا ديما علاقة الخو بخو ديما
3: لا حكا خويا ما نجمش نصفها.
0: ربي يفضلكم نبعثكم
3: ان شاء الله. ما عندهاش كلام هكا خويا هكا عباره ولدي هذا.
0: وللناس اللي يجوا فرحوكم
3: ان شاء الله. والله بارك الله فيهم ان شاء الله رجعوا لهم في الافراح. وان شاء الله ديما فرحانين هكا.
0: ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي. تحيه لي ان شاء الله الف مبروك ليكم. واكيد هذه الاجواء كانت مباشره من دار العسلوك. تحيه للناس اللي تبع فينا من كل مكان الحقيقه. وان شاء الله يا ربي فرح دايم. وان شاء الله نزوركم في افراحكم. نواصلوا معكم بعد الفاصل.

0: باش نهزكم شوية العادة من العادات المتوارثة لحد اليوم موجودة في مختلف الأعراس في جهاتنا، وخاصة لما نتحدث على دخيل التجان فإن باش نحكوا على عادة الجنادة والرمو والرمو كما يتسمى في جهاتنا. العادة هذه اللي طبعا فما غناية خاصة بها كي نسمعها على طول الجيل بيننا اللي هو نهار دخول كما يسموه في جهات أخرى. على كل حال عادة الجنادة من العادات الجميلة جدا والرائعة فيها برشة تبارك بها الحقيقة. العادة هذه اللي موجودة حاليا خاصة في المناطق الريفية اللي نهار المروح نهار الجحفة تتغنى الأغنية هذه وتتعمل كل التفاصيل باش نتعرف اليوم على عادة الجنادة والرمو في دخيل التجان مع مراسلنا مودي الحسناوي نحييه برشة، وإن شاء الله هيك من خلال العادة هذه تعرفوا زادة تفاصيل العرس في دخيل التجان.
1: سي مولدي لو تحكينا على الجنادة والرمو في العرس.
2: با يا خويا عندنا جنادة معناها نقولوا احنا جنادة نقولوا عرس احنا، والعريس احنا سموها مش عريس نقولوا سلطان، سلطان ومعاه
1: سلطان زمان.
2: اي سلطان زمان اي سموا فيه سلطان، والسلطان هكاتي معاه عنده شخص اخر معناها وزير، الوزير هكا يقعد معناها مسؤول مدة العرس، معناها مسؤول به هو معناها كل شيء الباسة مثال باش يمشي يدوش باش يمشي البلاصة معناها باش يجيب لأي حاجة معناها يستحق مستلزمات فهم كتهي هكا مسؤول به الوزير. احنا نقول الوزير به نجو سيدي الوزير هذا تي معتلي اسمع السلطان ان حكاية الرمو. الرمو هذا يا سيدي في الليل معناها في العرس في الليل هذا تي يدخل العريس للسلطان للرحبة ومعاه زوج صدارة واحد على اليمين واحد على اليسار، وعنده مثلا ثلاثة من الناس مغادي وثلاثة على اليمين وثلاثة على اليسار بعد الصدارة ثلاثة أربعة من الناس خمسة ساعة عطى أكثر. أنا خدمت قبل العرس معناها تسعة عطى ستة وسبعة كل من كل جهة تلقى ستة وسبعة من الناس عندهم الرميان. الرميان هذا كيفاش الرميان الفرنك نعرفوه احنا قبل الفرنك ولا الدور ولا الماء عطى تو مئة مئة فرنك معناها به يبدا من الوزير هكاتي بالسلطان هو الاول يعطيه مثلا ثلاثة دورو ولا ثلاثة فرنك فيدا وتجي الطبال
3: موجز الاخبار. تمام 11 ليلا هنا من إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتمويل من صندوق القروض أعطيت اليوم إشارة الانطلاق في إنجاز مشروع الملعب الحي بمنطقة السجي من معتمدية منزل الحبيب، مشروع بكلفة 250 ألف دينار يتنزل في إطار دعم المرافق الرياضية وتقريبها من المواطنين والشباب بالمنطقة. توج اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فاديفول بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. صدقت اليوم هيئة الانتخابات على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. في العالم استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال الصهيونية غرب مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الصهيوني على المدينة منذ فجر اليوم إلى 5 شهداء. أخيرا نقلت وكالة تسنيم شبه رسمية للأنباء عن الرئيس الإيراني قولها اليوم إن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة، وقال إن استمرار الحرب ليس في مصلحة أي طرف وإن الحوار والتعاون هما السبيل لحل المشكلات القائمة. نهاية الموجز مع تحيات حسن العيش، إلى اللقاء.
4: إذاعة تطاوين.

0: إذاعة تطل
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل هنا من إذاعة تطوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو خلال اللقاء الذي جمع الاثنين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فاديفول بمقر وزارة الخارجية التونسية. هيئة الانتخابات تصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. طقس الليل يتميز بظهور خلايا رعدية بالشمال الغربي والوسط، وجهة صفاقس تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد محليا، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 26 و 31 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. في العالم، ارتفاع عدد الشهداء في القصف الصهيوني على غزة منذ فجر الاثنين إلى 5 شهداء، والرئيس الإيراني يقول إن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة، وإن الحوار والتعاون هما السبيل لحل المشكلات القائمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: قصص تروى وحكايات تنتقل بين الجنوب والشمال توثق لرحلات مجموعات بشرية أطلقت عليها تسمية الهطايا، الذين ساهموا في إثراء المخزون الغنائي التراثي بقصص الحب حينا وبطولات ترفض الظلم أحيانا. أستاذ متميز في التاريخ المعاصر في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أفريل بتونس الهادي التيمومي.
1: هطايا كلمة من العربية الفصحى في أعظم قاموس عند العرب هو قاموس ابن منظور. الهطهطة هي الانتقال بسرعة من مكان إلى آخر أو من عمل إلى آخر. إن كلمة هطايا هي تحريف لكلمة الهطهطة. الهطهطة الهطايا باللغة العامية التونسية هي انتقال مجموعات بشرية من جنوب الظهرية التونسية للعملي صيفا لجمع محاصيل الحبوب، والرجوع في بداية الخريف إلى المناطق التي انطلقوا منها مرورا بمناطق اشتهرت بالتين الشوكي الهندي كيم العلاء. روى لي العدد من الهطايا أنهم أحيانا يقومون بتكسير الكسكاس دلالة على أن بلاد الخير العامين اللي هي باجة وكاف وسليان والفحص

0: هي أهازيج للحياة، أغاني تروي قصص حب لا تخلو من اللوعة والمعاناة، أغاني ترسم مسلك الهطايا وتحتفي بالأرض والثنايا، وهي موروث غنائي يصعب تجميعه واستذكاره لندرة الأعمال والدراسات التي تناولته. الناطق الرسمي باسم جمعية تراث دستور البحر البغامي.
1: هناك مخزون من التقاليد والثقافات، من تراث مادي ولا مادي، فيه من الأفراح ومن الأحزان وجو الحصاد ومواسم الخصب والموسيقى والإيقاعات والأغاني التراثية، فهي حركة بشرية ذات بعد اقتصادي اجتماعي ثقافي وأنثروبولوجي، قامت على التثاقف والتلاقح الاجتماعي والثقافي بين مجموعات سكانية منتجعة من الجنوب والوسط في اتجاه الشمال مع مجموعات سكان مستقرة في مواطن الانتجاع. هذا الهطي محمل بالرموز والرمزيات.
2: جهم عام جعل من حياتهم حياة ضنكة، ترسم على وجوههم الحزن غابت عليها الضحكة، هزوا الحمل على الجمال ورحلوا مسوين وصغار وشياب وسابوا نعامهم، في القلب غصة من فراق أحبابهم وطنهم. شيخ الدوار يمشي من قدام، غبار البل والرحيل في السماء عام لغمان. قال خزرت لي يمه وحست في قلبي غمه، قالت لي تولها بالبل والخيل، لا تشوف من عمه كوبية كل ويل دواك مع ندادك وصهر الليل، ولا تبكي بكي الفراق حول حولين علينا تاج وتتلم العشاق.
3: سرت في نفس المسلك الذي يسلكه أجدادي. جدتي مثلا فايزة كانت هطايا وتقضي الصيف في قرية اسمها مصروج في بيتنا، وأبي كان شيخا وكان ميسور الحال. الهطايا عندما يذهبون إلى الشمال يقومون باستراحة في بيتنا ويقضون الليل، وكنت أقضي الليل معهم، وكانوا يعزفون على القصبة شباب ويغنون أغاني جهاتهم، ثم أحيانا يرون لي بطولات أجدادهم ومناقب القبيلة التي ينتمون إليها، وحصلت بيني وبينهم علاقات مودة، وكنت أحبهم إلى درجة الكنية التي أطلقت عليه الهادي مرحول، لأنني رتلت سباي على ألغام شبابة هؤلاء الهطايا والعشابة وعلى حكايات قبائلهم وسردياتهم إلى آخره. الهطايا والعشابة تواصلت حتى السبعينات في جهتنا نحن.

0: ولئن كانت الهطايا في ظاهرها حركة انتجاع فإنها شكلت جزءا من تاريخ تونس زمن البايات وإبان الاستقلال، فانبثقت منها الأغاني البدوية بكلماتها الشجية المنبعثة من الوجدان لتعانق الروعة وتجوب الفيافي، فتنتقل معها العادات والحكايات من بر فريقة.
1: ثم أغنية قصة حب وموطنها الكاف، جاءوا من بر جمودة اللي هو سيدي بوزيد، شاف واحدة من بنات الكاف أعجب بها، ولكن انتهى موسم الحصاد، هناك الفراق، هناك ألم الفراق، فغنت هي أو غنى هو.

0: استنى.
1: الممثل وأستاذ المسرح عبد الرحمن الشيخاوي.
2: وثم أغاني أخرى زادة كيف تحرك الفضاءات أخرى وتفسر الحركة هذه بالكركار حرام وجاني شيء من بر الحيوان. ثم غنية أخرى عظيمة جدا زادة لينا جوز تكلم رينا سيد زادة رأي. أنا أنت تستجدي البي بش يخليك تتواصل مع حبيبك. سرح لي مولات الليل قول لها وقتش نجي خليني نقعد نتكلم.

0: منسية، بعضها اندثر والبعض الآخر يصارع للبقاء، فوصلت إلينا بعض الحكاية بشوقها ولوعتها، واختلفت الأغراض والألحان لتأسرك بسحر كلماتها وعذوبة نغماتها، حيث تتماهى القصبة مع الأصوات النسائية والرجالية البدوية في جبال الكاف العالي. الناشط بالشأن الثقافي رؤوف الهداوي.
1: تقوم علاقات اجتماعية، وأساسا اللي همنا نحن هي علاقات العاطفية، علاقات اللي بعد باش تفجر ظواهر ثقافية كما الشعر وكما الغناء. الظاهرة هذه خلفت كثير والكثير من الأثار اللي سموه نحن بعد الغناء ولا الغناي. الغناي اللي هو في حد ذاته ظاهرة ثقافية، الغناي هو الذاكرة الشعبية، الغناي هو الظاهرة الإعلامية، هو الظاهرة التي تسجل وتعيد إنتاج ما هو ثقافي وتحفظه. ما تنجمش تبحث على الظاهرة هذه من خارجها، في وسط الناس تلقى العلامات وتلقى الأثار وتلقى الرموز. الناس اللي يقول ينجعك ينملهوث جدا سيقوه كيف عزم برحيلة، سيقوه من المراح وقبل مسوج وعقب تشكيلة. هنا على البناء تاع القصيد هو على شكل القصيدة الطلالية، معناها القديمة قصيدة الأطلال والوقوف على الأطلال. نجعك معناها النجع هو المجموعة المتنقلة، يعني ملهوث جدا هنا النجع في حالة رجوع، معناها باش يرجع النجع. ساقوه كيف عزم برحيلة، عزم على الرحيل على الرجوع. ساقوه من لما راح وقبل، المراح معناها هو المكان اللي كانت تحط فيه الإبل، قبل قبلة. علاش قلنا النص فيه الأثار وفيه الكلام وفيه حتى الوجهة وفيه الحركة، رسم الخط معناها اللي باش تنقل به النجع. سيقوه من المراح وقبل المسوج وعقب تشكيله، هنا يولي يذكر لك معناها الأماكن، أماكن العبور. ومسوج ذكرت في برشا مواقع معناها في الأغاني القديمة، هي منطقة بحذا السرس منها هي يقع التنقل للوسط، ينتقل من تقديم هذا معناها قلنا تقديم الطلالي مسوج وعقب تشكيله للوصول إلى الأغراض الشعرية الأخرى. وقت يقول يا لعج راهو ديك قتلني حرمت النوم من عيني، ذكر الأسماء. يعني نجو هنا للتخصيص، وأنا بشو ذكر الاسم، اسم لعج، وصولا إلى الأغراض الشعرية الأخرى. معناها وقت اللي يقول يا لعج راهو ديك قتلني حرمت النوم من عيني، ضربوك بالعصا وسكتي كثر التخمام زاد علي. هنا يجي للتدخل نتاع العادات والتقاليد في الصد ولا منع هذه العلاقات، يعني صعيبة في الوقت ذاك المرأة تسرق نصيبها وحقها في التعبير على لوعجها وعلى العواطف نتاعها وعلى الوضعية الدونية ووضعية المنع، إلى حد أنه جزء كامل من التراث هو ما يمكن أن نسميه بغناء النساء. التعبيرات الرجالية الذكورية التي عادة ما تكون في إطار الغزل، الأغراض هنا عديدة ومتعددة، مربوطة بالحب ومربوطة كذلك بالقضايا الوطنية. ظواهر الكبيرة اللي تعدى بها المجتمع التونسي وتعدت بها الناس وقع تسجيلها أيضا في

0: يا حلالي فايك ولوص لا يحو.
1: كانت لي فرصة سانحة أنني تحدثت مع آخر شخص من الذين يحملون هذا الكنز اللامادي من الأغاني الجميلة، وهذه أغنية ملزومة ألفها شعراء مجهولون، يتحدث عن حب قبيلته طمامة بالنسبة للتيمومي للهطايا، ونجد في الملزومة إشادة بثروة منطقة لدعون سليان. يقول وجلاس، يتحدث عن نفسي، يقول المنيا هطايا، المنيا هي كلمة معنى أمنيتي، المنيا هطايا والمنجل يهفي هفاية وبنات عوج يمشوا رايا. ثم يتحدث عن المنطقة التي يذهب إليها في إطار الهطايا مع عشيرته، وهي منطقة لدعون سليان حاليا. يقول عن لدعون: المنيا فلاحة متعة وراحة، ونادر بحذا البيت سايل جناحة. أنا حضرت بعض الأعراس في جهتي، وحضرت عن بعض المغنيات المتقدمات في السن والتي مارسن الهطايا والعشابة، كنا يغنين أغاني كتبها الشعب التونسي ولحنها الشعب التونسي.

0: الساحة هي الغالي والصايب نفسي لأمور.
1: الهطايا بطولات وأمجاد، قصص حب ممنوعة تخطت حدود الزمان والمكان بكلمات تلقائية وألحان شجية.
2: هؤلاء الهطايا والعشابة لم ينقلوا فقط الأغاني الجميلة، أغانيهم ينقلون للشمال، ينقلون أغاني الشمال إلى الوسط والجنوب، بل نقلوا مثلا بعض العادات، مثلا كسكسي الكاف البرزقان. تجد دائما أغاني الهطايا هي أغاني تتغنى بحب مستحيل، هذا الحب المستحيل الذي يقع تعويضه بأغاني جميلة من الروح للروح ما فيهاش تكلف، والأغاني الإبداع ديما يكون تلقائي. هي المشكلة الذاكرة عند أجدادنا كانت ذاكرة شفوية، حتى أثروا الأثر الموسيقي بتلقائية، لم يقصدوا ذلك، هم يتحولون إلى مراكز ثقافية ويغنون، وأحيانا يقومون بارتجال أشياء. كان سكان المدن استساغوا كثيرا أغاني الهطايا لأن ألحانها جميلة جدا.
3: الأغنية كظاهرة تعرف على الأقل زوز أنواع من التنقل، تتنقل الأغنية بحد ذاتها من مكان إلى مكان عبر الرواة وعبر الغناية، تتنقل الأغنية ويتنقل الأشخاص. ديما المرجع أمانة والأكثر دقة هو النص بحد ذاته، يعني نجمه نجول النص الركب عليه برشا حكايات. أغاني أخرى عنها فيها ظاهرة التنقل اللي يقول يا زينة يا زينة القصة ونيابك ثلج اللي رسى هاو رسى على قسنطينة. مجال التنقل بين منين الوين في الوجه. الأغنية عابرة للحدود، بعدها جي الطرق ولا يجي النغمة ولا طريقة الغناء، لأنه وقت نقوله صالحي يختلف في تلويناته، مثلا من المخاليف للجنوب للشمال نجول الإيقاعات، ثم إيقاعات عندها خاصية، ثم إيقاعات يقع استعمالها بكثرة في أماكن وتقل في أماكن أخرى.

0: تنوعت الأغراض وتعددت النغمات، فكانت أغاني الهطة يا قصصا للحب ترسم لوعة المشتاق ومعاناة فقد الحبيب، وكانت أغاني للحياة توثق للرحلة والحصاد والعادات، فتسافر عبر الزمان والمكان وتصل الشمال بالوسط والجنوب، هي باختصار ذاكرة وطن.
1: إذاعة الكاف، عمل صحفي فاتن التجاني، تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن الماطري، الإخراج الإذاعي هند اليونسي، إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: ليه قول لي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر
1: عروس الجبل.
2: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: يعني الكلام يا جلول؟
1: حتى انت لحيت على ربيحة هاش
0: شكر ما يستاهلهاش، حرام ياخذها.
1: اذا نحبوا اني وانت نتزوجوا بربيحة وحورية لازم نصبر.
0: العراس في الصيف،
1: العاس على القرى جبالية ما نتهاونوش فيها.
0: لوماتيس نوقفوا عليهم العاسة لين يتربوا،
1: لكن هذا ناس نخفوا عليهم في المجمع.
0: بعد ما طردونا ماناش راجعين، اذا حشتهم بينا يجوا يعتذروا.
1: خليني نمشي لعبد الديم ونفهم معاه.
0: ما ننصحكش، خليهم يتربوا. مبروك البكين يجيبهم للصعاب.

0: شاخت عندك يا مبروك. المرة هذه نسلبوه والفضيحة في وش الحاق مطريف.
1: مطوس فيها زوزي خوفها مبروك.
0: يخوفها تقصد شاكر وبكار وكثرية
1: بنداقة وفرسان مشهوري أهل الجبال يقدروه.
0: إيه حتى انت بنداقة في سير ضرب والحشل وفرسان في الوسع. الناس ما تعرف فيها البركة الفكيني والصويعي. مال
1: نعملوا لهم حسابهم ها مبروك. واللي خاف لم
0: يهجموا في الليل واللي قلها يموت واللي كن راسه ويخبيه انغبوه. رهيب
1: شني
0: انت وطاهر تمشوا تركبوهم نحبوا نعرفوا كل شيء.
2: حاضر سي مبروك لكن انت ويعقوب تفهموا خير. ها ايش رايك سي يعقوب؟
1: نمشوا انا وانت ابراهيم ومبروك يحضر الفرسان.

0: السور، السور نتعاونوا فيه الكل، نساء ورجال. حتى رافع وزليخة
1: وين نمشي تتبع فيا وكيف نكلمها تسبني.
0: زليخة خيتك تحبك يا رافع، وانت يا ربيحة الحجر اللي تجيبي فيه كبير عليك.
1: انسى تبني السور ورجال تحميه وتحمي اللي فيه.
0: او شاكر يسمع فيك.
1: مادام ما توصي هرجال قريتنا ما تزلش. شد شد عروة القفة خلنا نعبوها من بعيد. خايفة من هاشم شاكر.
2: اسمع ربيحة، مادام شاكر حي الذبانة ما تمسكش والنسمة ما تجرحكش.
1: والعرس زعما فيها صيد؟
2: ربي سهل، المهم ترجع القافلة على خير ونسلموا من الزغابة والقطعية.
0: السور، السور اللي تخدموه في النهار تطمانوا منه في الليل. وينك يا بركة ومادي؟
3: حاضر سيدي عبد الدين.
0: حتى المدب كيف؟ ارتاح يا مدب، سألتك بالقرآن اللي في صدرك ترتاح.
3: لا عدوي ذا هجم لا يعرف مدب إلا فقير الكتاب سكرته وزرت كل جبتهم. السور يا حمينا وفيها دواب.
0: نحمي بلادنا جيل ورا جيل يا مدب. ايه بالمناسبة قل لي، وهزويز هوضة رافع وزليخة باهين في القراية ما هو؟
1: أني خير من زليخة يا سيد المد.
4: أني خير هاو سيدي يا
5: الاثنين باهين، زليخة ورافع أذكياء وقراية ومرتبين.
1: شوف يا زليخة شاكر ورباحة يشامو يقف حجر، هيا نعملوا كيفهم.
0: احموا بلادكم، احموا بلادكم جيل ورا جيل.
6: والجيل الجاي خير من اللي تعدى.
2: حطوا مثال لنا
6: الحوت. منين كنت كيفك يا شاكر كبديه؟ كنت باع وذراع واليوم عمري في المية.
7: شريت ابراهيم
8: الماتيس متحذرين تبوا ثلاثة ايام وهم يبنوا في السور يمتنوا فيه.
7: كيف نهجموا؟ لا ينفعهم سور ولا ديار.
8: لو مش هالجبل اللي ساكنين في قلبه ولا ندموا عليهم في النهار وعيونهم تشبع.
7: ابراهيم هاي نرجع المبروك وهو يعرف اش يعمل.
8: الليلة نباتوا هذا القرية وفي الظلام نمشوا حتى للسور ونعرفوا العلايل متاعها ونسمعوا العساس اش يحكوا.
7: رأيك صواب إبراهيم.

0: تبت يا ريحانة.
1: قبلت يا حشام تريدها تحت الزيتونة الكبيرة.
2: حليلي حليلي على جملي أشكر ليه خليته ليه؟
1: ولي وين ندري؟ ذو نيت الصريح جابوه.
2: بس وش نعمل يا نيتو؟ اش نعمل عبد الدايب؟
0: رزق الحلال ما يضيعش. أولين في الصبح نلقوه
2: والصراك دايرين فينا تحديه في النهار ما نستلمين.
1: ما تخافيش ما تخافيش، جملك ما يبات كان داخل الصور.
0: شاكر أعرف اش تقول، الظهور في هالليل خطر في خطر.
1: سلاحي في يدي، كيف نهبط من الجبل نلقى روحي في الزيتونات.
3: إذا مشيت نمشي معاك يا شاكر.
1: هي ولد لعبة شيني يربح، فهمها عبد الدايب.
0: اسمعوا رايي وخلوا جمل في ربي للصبح، ولا بارك الله في الخطر ولو ينجح.
1: الشيخ غايب وجمله ما يبات كان في الثمانية. شدوا ربيعه شدوها.
3: رجلي على رجلك وهات المكحله نشدها لك، الموت ولا نعيش جميع. نجمل ما يهمنيش، لكن انت ماكش خايف.

0: وقيشان والعباد ماشي جاي عندهم الليل كيف النهار.
1: مع نصف الليل نطلعوا الجبل ونقربوا للصور. ثم شكون نازل؟
0: نقتلوه
1: نثبتوا. هلبت هلبت خليه يتعدى من المسرب اللي بيناتنا. هلبت
2: النهار بعوينات والليل بودينات.
0: راجل ومراه في هالليل وين ماشيين ابراهيم؟
1: ونيش عرفني.
0: لابد ماشيين للجمال اللي عقلناها تحت الزيتون.
1: فكرتني فكرتني هاني ماشي وراه وكيف يرجعوا بالجمل. هذا طريقهم.
0: نحصرهم بيناتنا.
1: ايه
0: الجمل انفكوه والراجل والمراه انكتفوهم.

0: التو ما رقدتيش امي سالمة؟
1: كيف سمعت بعمايلك يا عبد الدايم؟ شاكر وربيحة تخليهم يمشوا في هالليل وانت نايب الشيخ؟
0: ريحانة ريحانة هالولدك هي اللي شعلت النار. واش تحبيني نعمل؟ الواقي ربي انا نستنوا فيهم. اقعدي لين يرجعوا.
1: بنتي عذراء وشاكر سيد الرجالة تبعثوهم على خاطر جمل يعطيه جرب.

0: أو جبل.
1: سراح زعل؟
0: سارح اللي ربط الجمل في الزيتونة يكون جيك سراك.
1: شبيك بدلت الطريقة شاكر؟
0: ندوروا من جهة الأخرى باش على الأقل نعرف وش تم. اسمع ربيع، اضرب الجمل وامشي. ربيع ابطي راسك.
1: اش تم؟
0: خيال اسود تحت الحجرة الكبيرة. البدي البدي
1: سراكة.
0: تبعيني تبعيني وامشي مطبصة.
1: هوين هوين واقف تحت الحجرة.
0: اعمل كبوس على العصا يحبني نصرخ عليه.
1: ارد بالك البارود ما عندنا كان اللي في المقروق.
0: اسمعي انزلي الغطاء اللي على راسك.
1: لا.
0: ورويه على العصا وطلعيه. خلياني ندور من الجهة الاخرى ونضربها بحجرة.
1: حستني خايفة نرعش.
0: أيوة أو ننكل توا وداني فيها.
2: راس وين تتاحبي؟
1: أشكون شاكر؟
0: جميع عزوز واحد صرخ والآخر استنى فيه.
2: وين تتاحبي؟ تعال تعال
3: تعال سلموا رواحكم لنكتلكم. أني شاكر مسلح ورصاصتي ماكنة. ما يعبط حد ما يعبط حد. عبد الدايم حصلناهم. سلموا ارواحكم سلموا ارواحكم. هربوا يا ريت يعبط بكار ويحصرهم.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. تقديم سندس حمو. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعة الدريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفالة، تقديم فاتن الرحمون.

أطلق عليه المصريون القدامى اسم ابترعة، أي النهر العظيم. ومن هذا اللفظ اشتقت كلمة الترعة، أما اسمه الحالي فيعني الأزرق المقدس، إنه نهر النيل. هل النيل أطول أنهار العالم؟ هذا الجدل لم يحسم بعد، لأن تحديد طول أي نهر مرتبط بالإجابة بدقة ما عن سؤالين: من أين ينبع وأين يصب؟ لكن المؤكد أن النيل بكيلومتراته التي تفوق 6000 يتنافس مع الأمازون على لقب أطول نهر في العالم.

يجري النيل من الجنوب إلى الشمال، من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، في حوض عظيم تبلغ مساحته 2,900,000 كيلومتر مربع، يمر بعشر دول: مصر، أوغندا، أثيوبيا، إريتريا،